0: اس خرجت منه الكتاب هذا، يعني الفكرة هذه والبحث هذه خرجت منه 3 أنواع متاع يعني
1: تحويل النص
0: تحويل النص
1: الأدبي إلى
0: الأدبي
1: عمل
0: للصورة.
1: سينمائي. أي؟
0: يعني تكون هذه تحويل 3 أنواع، تحويل من ناحية البلاغة، تحويل من ناحية السرد بيدو، يعني مع علاقة بالزمن، زمن السرد وزمن القصة، وكذلك التحويل الثالث من نوع الانونسياسيون، يعني
1: باش تقول الحاجة
0: فوالا هذيك. دونك وبعد من هالتحويلات هذه اكتشفت اللي فما علاقة ما بين لغة السينما ولغة الأدب، اللي هي اللي كنت ذكرتهم أنت 3 أنواع متاع العلاقة هذه، لا ريزيستانس المقاومة، لو ديتور الالتفاف كما قلت، والإكستنسيون امتداد، فوالا امتداد نجم نقولوا، اللي هو في الامتداد السينما يتحرر من الأدب.
1: أي. مهمة برشا، خلينا نقول الثلاثية، المقاومة الالتفاف والامتداد. شنو تقصد بالمقاومة في علاقة بالنص الأدبي والسينما، خاصة اللي في فترة ما الأدب العالمي أصبح أدب مرئي، يعني الكتابة ولات مرئية سينمائية. أنت كي تقرأ فلوبير مدام بوفاري تقريبا تشوفي تصور، يعني تشوفي فيلم قدامك.
0: صحيح صحيح، لكن ما هذا ما ينطبقش على الرواية الكل، يعني تبقى الأدب ولا النظام الدلالة باستعمال فن السرد يقعد تجريدي بالمقارنة مع السرد السينمائي. والمقاومة تجي من هنا، يعني فما وانا اعتمدت في البحث هذي على البحث على رواية بروست، البحث عن الزمن الضائع، اللي فيها يعني برشا يعني في الرواية تفكير فلسفي، عندها بعد فلسفي، بعد سيكولوجي، رواية متشعبة
1: ومركبة وغامضة ومعقدة.
0: اخترت عمدا باش نوري اللي نوع هذا متاع الرواية، نوع الرواية هذه يعطي العلاقة هذه اللي هي المقاومة. لهنا الرواية النص الروائي هو اللي يقاوم، يعني يولي ما نجموش نقتبسوه. وريت وين بالضبط وشنو الحاجات اللي عطى البلايس في الرواية هذه اللي ما نجموش نقتبسوها. وفي الالتفاف حطيت يعني تحت المجهر استراتيجيات الالتفاف، اللي هي يعني تعتمد على تقنيات السينما ولغة السينما بالتحديد، كيفاش نجمو نقلبو دلالة أدبية نردوها دلالة سينمائية بحتة. ولهنا تدخل يعني المحاكاة ولا باستعمال الصورة، فهمت؟
1: يعني تدخل تقنيات السينما السينمائية،
0: كيفاش مثلا البروفوندور دو شانت واللي عندها دلالة دلالة معناتها بلاغية، وكيفاش
1: ودلالة حتى في مستوى الشخصيات، يعني تحرك خاصة بالنسبة لي كنتي اخترت تقريبا أصعب مثال اللي هو بروست، يعني من روايات من أصعب الروائيين والأدباء في العالم وفي وفي التاريخ، حتى قراءته صعبة. يعني المقاومة انطلاقا من هذا النص المميز لبروست، ولكن رغم ذلك فما التفافات تم معناها إعادة إنتاج بروست في أعمال سينمائية.
0: أعمال سينمائية اللي هي عنا السينمائي راول رويز اللي اقتبس لو تون روتروفي، الزمن روتروفي، وعنا شانتال أكيرمان اللي اقتبست
1: لا
0: كابتيف، لا بريزونيير ردتها لا كابتيف، وشلوندورف اللي هو، وهذم كلهم مش فرنسيين فقط، مثلا شانتال أكيرمان فرنسية بلجيكية، غويز فرنسي شيلي، شلوندورف فرنسي. أنا علاش نقول لك، علاش نحب ندقق، يعني علاش؟ خاطر عندهم كل واحد الموروث الثقافي متاعهم، والاقتباس هو دائما فعل لا لي فقط ترجمة إلى الصورة، لكن لترجمة حتى يعني ذاتية، تكون ترجمة مستوحاة من المخيل والخيال يعني المخرج بيدو. النجم نقولوا اللي هو فعل كيفاش نقولوا الكونسيبت المصطلح فعل تثاقفي تثاقفي انتر كولتوريل التثاقفيه وهو يعني تبني يعني تبني وفي نفس الوقت تثاقفي
1: تبني وفي نفس الوقت تثاقف. فيه البصمه في التثاقف وفيه الطابع الذاتي الجغرافي التربيه لاكوميلاسيون يعني تراكم التجارب. يعني مثلا النجم يكون نفس المخرج وصارت في عديد الاعمال الادبيه ما يعطيوش نفس الافلام ونفس الرؤيه الاخراجيه ونفس الروح. هذا هو
0: يعني الاقتباس ماهوش فقط باش يرد لنا الشخصيات لحم ودم وترجم بطريقه مرئيه. نحن مش هذا الهدف. الهدف انه المخرج يعطي كذلك الخطاب نتاعو. هذاك علاش خطاب
1: يعني كي نحكيو توا بلغه الاي اي الذكاء الاصطناعي مش كتاب باش نردوه معناها فقط شخصيات. لا فما روح فما البصمه بتاع المخرج فما رؤيته الاخراجيه
0: وهذاك يمكن الاي اي باش تبدل. خاطر الاي اي المشكل كي تولي كو اوتور يعني مؤلف مع المخرج هي تالف معاه وقتها باش تولي فما اشكاليه. لكن كي تقعد الاي اي اداه مثلا فما روايات اللي من المستحيل من الصعب ماديا انتاجها واخراجها سينمائيا. هنا ليا تكون أداة. لكن وقتاش ندخلوا في مشاكل الملكيه والبروبريتي انتكتوال الفكريه تولي كي تولي والادبيه كي تولي الاي ذكاء الاصطناعي يدخل كمؤلف وقاعده تصير وفما افلام يعني دي اقتباس مقتبسه 100% هي موجوده.
1: لا وفما توا حتى معناها موجوده كتاب سيناريو او مؤلفين قاعدين يستعملوا معناها كاداه مشروعه. يعني تقول لك في نهايه الامر الاي اي هي التعاون. فما اديب هذول اللي والله شفتها ما نعرفش فيك نيوز ولا بالحق قالت انا استعمل خذت جائزه دوليه قالت قالت انا استعملت الذكاء الاصطناعي باش نكتب لك
0: صرحت
1: صرحت. انت شقول في على الاقل في الناحيه هذه تشوف الكتاب في كتابك بتباع الروايه اذا لخصوا تمنح السينما الروح والعمق الدرامي بينما تمنح السينما للرواية الجسد والبعد البصري اللي يخلي الشخصيات تعيش في مخيلة ملايين المشاهدين حتى اللي ما قراش الكتاب. تقريبا فما العديد من الروايات اللي شفناها في أعمال سينمائية تنجم ما ترجعش للكتاب. مثلا زوربا الجريك مثلا ما نصورش برشا توانسة معناها يقراوا الكتاب
0: اي مستقل عن الرواية. يعني فيلم كائن منفرد عن الرواية واللي هذاك شنو. لكن لهنا الاقتباس نجم يكون داعي باش نرجعوا كذلك للرواية ولا اللي ما قراش واللي يحب يقرا هذه بالمنظور البيداغوجي مثلا نجم نستعملوه كما انا حاليا في الماستر نتاعي في مهنتي نستعمل الاقتباس للغايه هذه.
1: لكن هنا فما مخاوف كي يتفرج الفيلم عاش يقرا الكتاب خاطر اسهل باش يشوف الفيلم تولي اسهل المساله.
0: اي
1: فيها نقاش
0: اي وفيها كذلك لو بليزير نتاع بالفرنسي يقول لو بليزير دو لانتربريتاسيون. يعني تولي انت القارئ اللي كان متفرج وكان قارئ يولي هو يتفرج في الفيلم يعمل وحده في تحليل معناتها يعمل في تحليل
1: يرجع يقارن النص يمكن فما حتى دي باساج ولا حاجه يرجع للكتاب الاصلي باش يقارن بيناتهم وهل المخرج وفق في اقتباس الجيد لهذا الكتاب او لا.
0: اي هو اليوم في نظريه الاقتباس ما عادش نفتشوا على وفق ولا لا. مشكلتنا مش وفق ولا المشكله نشوفوا حدود شنو ربحنا وشنو خسرنا فهل الهجرة هذه من الكلمة للصورة وكذلك شنو القوة التعبيرية متاع الأدب والقوة التعبيرية متاع السينما. هذه فيش نشوفه نحن وفيش نقيمه. لكن هل المخرج كان مخلص ولا لا ولا هل
1: لكن هذه المسألة طرحت برشا خاصة في العالم العربي.
0: هي موجودة أما تقعد في مستوى النقد لكن كي تمشي للأكاديمي والبحوث ما نفتشوش على هذه. لكن بطبيعة في الصحافة وكذا مهم الجمهور مهم يعني رأيه.
1: احنا هذا توا على الأقل في دول أخرى في العالم الغربي لكن احنا في العالم العربي مختلفة تماما هذه التجارب. وكما قلت لك فما العديد من المشاكل بين المخرج وصاحب العمل الأصلي. هل هي مسألة بيئة، مسألة ثقافة، مسألة إمكانيات تقنية، مسألة دعم ربما الهيئات اللي تشرف على السينما في العالم العربي ما تدعمش هذا الاقتباس، هذه الطريقة؟ شنو المشكلة بالضبط؟ علاش تطورت في العالم في السينما الغربية ولم تتطور بخلاف التجربة المصرية بعد
0: التمصير؟ فما مصطلح كامل اسمه التمصير. سمحني معناتها مش ديريكت
1: للتجربة المصرية.
0: التمصير يعني تبني الثقافة الغربية الموجودة في الروايات الكلاسيكية وخاصة الفرنسية، خاطر كانت في فترة القرن العشرين النصف الثاني من الأول والثاني من القرن العشرين، يعني هذيك الفترة اللي أنتج فيها اقتباس معناتها كبير، يعني منتوج اقتباسي كبير. نلقاو مثلا فيكتور هيغو البؤساء لي ميزيرابل، نلقاو إميل زولا، نلقاو هنا إميل زولا.
1: أنت تحكي على التجربة الغربية
0: المصرية؟
1: المصرية
0: التجربة المصرية في بدايات الاقتباس مشيت خذيت الموروث الروائي الفرنسي
1: الفرنسي
0: بالتحديد، خاطر وقتها كانت فرنسا يعني في لو سيكل دي لوميير التنوير. دونك كان عندنا صلاح ابو سيف اقتبس فيلم اسمه الوحش داخل الانسان مع محمد ياسين، وعندنا فيكتور هيغو مثلا في مصر اقتبسوا نوتر دام دو باري وبالتحديد لو بوسو الاحدب.
1: الاحدب
0: الاحدب وكان فكاهي يعني، هذا زاد شنو هو الاقتباس كذلك، كونه مش المخرج يعطي بصمته فقط لكن ينجم يغير من نوع السرد ولا نوع القصة، يعني تكون مثلا قصة درامية ولا ميلو درام تولي مثلا كوميديا.
1: كوميديا
0: والأحدب هو بيسكو مع إسماعيل ياسين دوك كوميدي الفيلم، والإسميرالدا سمية جمال. يعني أنا ندعو حقيقة ندعو طلبة متاعنا في السينما وفي الأدب أنهم يرجعوا الأفلام هذوما يعاودوا يكتشفوهم. وعليش أنا كتبت الكتابة هذية للطلبة للطلبة والأساتذة كذلك، لأنه كما قلت لك هو مود دومبلوا معناتها هو مانويل مانويل.
1: نرجع للسؤال الأساسي، علاش ازدهرت في أوروبا والغرب متفاهمين فيها مصر في بداية القرن العشرين وبعد مصر حقيقة؟ هل هي بيئة، هي ثقافة، هيئات تشرف على السينما
0: كل مع بعض للأسباب هذه؟
1: بعد نعمل فاصل قصير ونرجع للتجربة التونسية اللي محيرة نوعا ما، رغم أن السينما التونسية يعني سينما قديمة في التاريخ. شنو الأسباب؟
0: يعني لهنا فما علاش نسأله هو مصر راهو والاقتباس مرتبط بالصناعة
1: صناعة سينمائية
0: وصناعة سينمائية في مصر
1: اللي احنا في تونس ما عملناش لحد الآن صناعة سينمائية.
0: يعطيك صح، يعني حتى حد ما وصل مستوى مصر إلى الآن مش معناتها راهو كي تقول صناعة سينمائية، معناتها 15 في أكثر من 15 فيلم في السنة، يعني مش نحن توا في تونس
1: والسوق يستوعب لكل أشكال والأجناس السينمائية.
0: وعندك بطبيعة جمهور مصر اللي هي فيها ديجا نسمة كبيرة يعني، وكذلك السينما المصرية مش متوجهة للمصريين فقط، هي جمهورها العالم العربي بكل. هذيك علاش فما صناعة سينمائية كبيرة، لأنه فما قاعدة جماهيرية كبيرة. أنا نتصور هذا السبب الرئيسي، خاطر الاقتباس هو فرع من الصناعة، هو سيكسيون معناتها فرع في هذا الكل، هو فرع. إذا كان ما عندكش أنت ديجا صناعة سينمائية منش تكون عندك
1: وربما إذا تكون توجه عام للدولة، سياسة عامة يعني السياسات العمومية في السينما والثقافة، أنه تخصص حيز للأدب والثقافة، ولأنه فما جمهور ربما يتابع مثل هذه الأعمال، وأيضا تدعو ربما كما في فرنسا ودول أخرى الدولة تحب العاني يعني بالسيف بالشعب الفرنسي والمواطن والفرد، أنه نشوف هالمؤلفات الكبرى هذه لكبار الكتاب.
0: راهو حاجة كبيرة كي تبدأ أنت في القرن بداية القرن العشرين تتفرج في فيلم مصري مقتبس من فيكتور هيغو ولا من إميل زولا،
1: حاجة عظيمة،
0: من ألكسندر دوما كذلك عمل لو كونت دو مونتي كريستو كتبس في مصر كذلك. يعني هذه بطبيعة ما ينجم يكون كان برنامج كامل من طرف وزارة الثقافة مثلا.
1: باش ناخذ فاصل قصير ثم نرجع، فما زوز مفاهيم زادة محورية في الكتاب نتاعك نذكره. الكتاب هو خطاب الاقتباس السينمائي للعمل الأدبي المقاومة الالتفاف والامتداد للكاتبة والأستاذة الجامعية والناقدة السينمائية مريم عزيزي، اللي هو زوز مفاهيم أنت تدعو إلى الخيانة المشروعة للروايات وتجاوز الوفاء الحرفي للنص الموجود. ربما زاد فما رهبة، فما خوف خاصة من مخرجين التوانسة. المسألة هذه النقد، يخافوا من النقد. لو كان نبعد، بينما احنا حكينا على التجربة المصرية، يعني نوتردام دو باري ولات معناها فيلم هزلي، سينمائي هزلي، اللي هو في الحقيقة بعيد كل البعد عن الهزل. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في إذاعة تونس الثقافية، برنامج التوانسة اليوم السينمائيين في العالم، علاقة النص الأدبي بالسينما وخاصة السينمائيين التوانسة، وعليش هالعزوف من عملية اقتباس من الأدب إلى السينما. والكاتبة والأستاذة المحاضرة ضيفتنا اليوم مريم العزيزي تدعوهم إلى ما يسمى بالخيانة المشروعة وعدم خلينا نقول الاكتفاء بالنص الحرفي أو عدم الخوف من النص الحرفي، لا كان نبعد عليه، ربما أتعرض إلى الانتقادات. وربما باش نسألك، المخرجين التوانسة في التاريخ السينما التونسية فما الخوف هذا، الخوف العميق والشديد منه أنه نبعده، كان طوى نقتبس ربما نبعد كثيرا عن النص، والحال أنه في العالم الكل الاقتباس هو إعادة بناء وإعادة تفكير حول يعني المؤلفات الأدبية، في تونس لا، فما موانع، فما عوائق.
1: هو في الحقيقة أستاذ إيهاب نجم نفسر الحالة هذه بكون السينما التونسية باش تأكد ذاتها لازمها تخلق حاجة قصة جديدة. يعني أنت تقتبس قصة في آخر المطاف ما جبتش قصة جديدة، في حين أنه إذا كان السينما التونسية بالنسبة للسينما معناتها المصرية كان معناتها باش تأكد ذاتها كما قلت لك، لازم نتعديو بالكاز هذيك متاع تخلق قصة من عدم، يعني تتخيل قصة. يعني المخرج باش يأكد ذاته، باش يخلي بصمته، باش لازم يمر بالمشكلة. علاش ما فكرناش في الأدب؟ هو فما كيفاش يقولوها جوا ما بينات الزوز، ما بين العالم الأدب وعالم السينما، ألوركو هما الزوز فن القص. يعني في نالما أنا نتصور أنه فما خوف كذلك من أنه كاتب النص يدخل في صدام مع المخرج.
0: علاش؟ هذه التجربة التونسية.
1: لا، أنا نحاول نعطي يعني تفسير للعزوف هذا. هو مش عزوف كامل، فما خطر عنا تجارب متاع اقتباس في تونس بقلة لكن موجود، لكن تو ما عادش موجود. صارت فترة هكا عنا أفلام مقتبسة، لكن روايات مقتبسة، لكن الآن ما فماش. ألوركو بالعكس اليوم عنا روايات تستحق باش يعني فما التناقض.
0: خوف من المؤلف أنه يدخل على الخط.
1: لا، النقطة الأولى كونه السينما التونسية ما هيش يعني معناش صناعة كبيرة لدرجة أنه باش نخمه في الاقتباس. لازم ساعة نوريه أن احنا مخرجين، شمعتها مخرج معتها روائي أول حاجة. يعني قادر أنه يتخيل قصة من
0: معناه هو يقوم بكل الأعمال.
1: فوالا، هذه أول تفسير. ثاني تفسير، الخوف من الكاتب الأولي. فيها تدخل فيها لهنا القانون كذلك.
0: ما ترش لي مشروع الخوف هذا، خطر في تونس احنا حبينا حتى مثلا في التلفزة التونسية عديد الروايات، أولا ما تلقاش شكون اللي عنده اللي دروا الحقوق، لأنه تقال الكاتب مثلا توفى وفما ورثة، وما تلقاش من شكون أصلا باش تاخذ الترخيص اللي أنت باش تقتبس هذا العمل إلى فيلم أو مسلسل أو غير. هذه مشكلة حقيقية
1: بتبيع مشروع. لكن فما روايات تفوت ذهلي، فما مدة زمنية كي تفوت 70 سنة تدخل في الدومين بيبليك. في بالي هكا
0: حسب قانون كل بلاد نثبتوا منها.
1: وقت تولي ما عادش عندهم حتى دخل الورثات، تدخل في العام. يعني قلنا هذه المشكلة متاع الخوف من الروائي الأول، لأنه المخرج ديما فما كان نزعة متاع يحب يعطي خطابه هو على الرواية. ويمكن في الحقيقة الخوف مش أنه يبعد، لا، المخرج يحب يبعد، لكن الخوف ما كان الخط الأحمر اللي هو القانون يحده، اللي ما لازمكش تغير صلب القصة، خاطر راهو فما الحد ما بيناتهم رهيف جدا. ينجم يتغير
0: حد فاصل، تنجم تمشي لل
1: كيما مثلا قلنا من تراجيديا تمشي الكوميديا، كيفاش هو تحدي في حد ذاته. يعني كيفاش تخلي صلب القصة ما تبدلوش لكن ترد النوع فكاهي ولا كوميدي، كيفاش؟ هذا التحدي. وين ولهنا دور المخرج كذلك، هو الادابتاتور، الدور اللي يقتبس. يعني فما اسباب عديده، لكن فما سبب اخر انا قاعده مع تحاسه، اللي هو عنده وزنه، اللي اليوم مالوروزمون اللي خارجين متخرجين من مدارس معهد السينما ما يقراوش.
0: انا جيبش نسالك السؤال هذا باش نقول لك طبعا بون اليوم قبل يمكن كان مستوى احسن ما نعرفش انا خاطر فما بعض المخرجين
1: ما عندهمش اهتمام بالادب.
0: هذا اللي باش نسالك ربما يكون الاساس انه اغلب المخرجين مش في تاريخ تونس خاطر فما مخرجين عندهم اهتمام بالادب كي يقولوا نوري بوزيد ولا فريد بوغدير سلمى بكار فما ناس كبار نتصور نتوقع عندهم اهتمام بالادب لكن ربما جيل فما جيل كامل ما يقراوش حتى في معهد السينما يكون يقراو التقنيات فقط او كتاب السيناريو والحال انه هذا معناه الاطلاع على الادب التونسي والعالمي والعربي اساسي في في في تكوينك السينمائي
1: وفي الاقتباس وفي الاقتباس
0: ربما يكونوا اصلا الطلبه ما همش مطلعين على الاعمال اللي نحكيوا عليها تو
1: ما ينجم يكون ما يعرفش شنو واقع لي فما مثلا كما قلنا اميره غنيم
0: نازل دار
1: كابر
0: اللي تنجم تكون عمل سينما
1: يعطيك الصحه وكما قلت انت سي شكري المبخوت الطلياني حسنين بن عمو
0: حسنين بن عمو
1: كذلك يعني
0: حتى القدوم عنده الروايه التاريخيه برقو سهرتوا منه الليالي
1: لا هو برق الليل برق الليل بشير خرايف تعمل سي علي العبيدي المخرج اقتبسوا عنا ذوك من الاول من الاول توا ما فماش مالوروزمون وما فماش حتى كيما قلت لك المخرجين يعني لازم ساعه قبل كل شيء يوري روحه كروائي باش يوري روحه كروائي ما لازمش يقتبس هذا يعني وقتاش تقتبس وقت اللي ديجا عندك كارير تنجم تقول اه تيان هذه القصه هذه والروايه هذه تعجب ونحب نعطي انا قراءتي الخاصه بفني اللي انا جو ميتريز معناتها نتحكم فيه هذا هي الاشكال وين يعني
0: لكن فما مساله اخرى ما حكيناش عليها في تونس اللي هي مساله الميزانيه الفلوس لانك انت باش تقتبس روايه
1: ما قلنا فماليا
0: فما لا لا على الاقل في فتره ما احنا نحكيو على تاريخ السينما في تونس تو اللي جاي تو اللي جاي ما يلزمك زاد اكسيه للي جاي انت عندك كارت تشري اللي هاي كيما البارا ما هذا زاد حاجز وعامل صحيح. اللي ما يخليناش معناها نستغلوا كيما العالم الكل التقنيات والتكنولوجيات الحديثه صحيح. انت باش تعمل اقتباس فيكتور هيغو ولا فلوبير راهو اذا كنا نحكيوا على ايبوك راهو يلزمك امكانيات ماديه كبيره ديكورات وهالمجر انت كي عندك مثلا توا 2 مليارات 3 مليارات ما تنجمش تعمل لك اقتباس كبير
1: لا
0: حتى في السينما يعني ايضا هذه المساله صعيبه من ناحيه الاقتباس في حد ذاته الورثه والمؤلف الاول ومعناش اندستري معناها صناعه سينما اي ولكن ايضا لازم برشا فلوس في الحكايه هذه
1: صحيح
0: ويظهر لي انت حكيت عليه زاد في كتابك المساله هذه المساله الماديه والامكانيات ووزاره الثقافه انه تقريبا حتى كي تقدم لهم سيناريو من النوع هذا الاقتباس يظهر كانوا استسهال او
1: هذيك حاجه اخرى معناتها مش مشكله البعض ما فماش مشكله
0: الفلوس
1: هذيك يعني اي فما مشكله فلوس اما حكايه تستسهلها اي موجوده ترجع لي كنت نحكي فيه يعني المخرج بالنسبه لاي انسان لازم يوري ساعه يعطي روايته الخاصه هو قبل خاطر هو روائي كذلك المخرج
0: معناها احنا تو كي باش نعملوا اقتباس المبخوت او غيرهم اللي كنا نحكيوا عليه هذيك السهل تسمى حاجه صعيبه ما مش حاجه سهله راه باش تقرب بس معنا شيدوفر من العالم ولا من العالم العربي ولا من تونس
1: اي لازم يورينا المقتبس اللي ماهوش ترجمه حرفيه تبعث السيناريو معاه نوت دانتونسيون لهنا في الاقتباس فما نوت دانتونسيون خاصه بالاقتباس معناتها علاش المخرج يحب يقتبس شنو هو الهدف صحيح باش السينما تعطي لفي نتاعها عندها حاجات على الجمهور والمتفرج مش كيما عند القارئ هذيك ديجا بالسينما نوصلوا لها لكن مش كان هذيك يعني السينما ماهوش قوه صوره قوه ايموسيون فقط لا عندك زيدا انت ما تقول كمخرج في الرواية هذه زادة صعيبة راهي حاجة صعيبة
0: باهي ما تراش انت زادة في المحور التونسي خلينا نزيدو نحكيو شوية انه السياسات الثقافية في تونس والسياسات العمومية في إدارة الشأن الثقافي ما ركزتش على المسألة هذه مثلا فما دول تعمل صندوق مثلا دعم الأفلام الوثائقية في كندا وفي فرنسا وفي إيطاليا صندوق دعم الأفلام التي تستند إلى رواية لهذا يساهم في نشر الثقافة الوطنية للدولة ذيك
1: صحيح فهمت؟ أي نحن ما عناش صندوق عنا الأخرين عنا تبع السينما مع كل أنواعها الروائي
0: والوثائقي والأفلام القصيرة ولكن الأفلام دعم أنت في نهاية الأمر ثقافتك الوطنية بحاجة إلى ترويجها والسينما أو وسائل الاتصال الحديثة حاليا معناها ساعات كتاب في عوض 100,000 كي يتحول الى فيلم سينمائي راه تنجم تكون ملايين
1: دخل به اكثر من يكون معناتها الكتاب لا كي تعمل اقتباس يولي الكتاب يتباع اكثر من اللي كان فيلم مش موجود. هذا
0: هو التعريف بالكتاب نتاعنا يعني زاد يعني ثقافتنا الوطنيه ما تراش هذا نجم يكون مقترح على الاقل
1: بالطبيعه
0: من اجل معناها تثمين الكتاب والادب التونسي
1: بطبيعه هي راه بطبيعه كاداه سينما اداه لتثمين الروايه مش يعني الروايه ولا السينما ضد بعضهم لا بالعكس كون الروايه الادب والسينما يثمنوا بعضهم بطريقه متبادله بطبيعه.
0: المساله الاخرى اللي تعرضت عليها انت في كتابك اللي قلت إذا كان الترجمة ديما نقول صحيحة توجه الأجيال الجديدة من المخرجين نحو التقنية على حساب البعد الفلسفي والأدبي، شنو تقصد به؟
1: هذا اللي كنا نقوله فيه يعني يعني ما أنت كمخرج باش تعمل فيلم لازمك تكون عندك فيلسوف وشاعر هذا الكل وفنان
0: وعندك
1: وموسيقي
0: وعندك رؤية ثقافية وسياسية واجتماعية
1: صح يعني فيلم راهو باش تكتب رواية تشد ستيلو أسهل من ناحية المادية قولوا لكن فيلم راهو إكيب كاملة فيها عدة مراحل يعني روبيراج بري برودكسيون برودكسيون بوست برودكسيون يعني
0: إنتاج إنتاج صناعة
1: اي صناعة كاملة وسرتو مش صناعة فقط يعني حتى باش في السرد فما مراحل يعني السيناريو ومن بعد في السرد فقط السرد مش تكتب سيناريو فقط الاخراج تابع سردي نجم يبدل لك حاجات والمونتاج وفي المونتاج نجم تعاود انت استركتور بتاع يعني ثلاثة مراحل ذوما كي تكتب مرحلة باركة لكن يعني صعيب باش تعمل فيلم صعيب باش تعمل فيلم وصعيب فن السرد صعيب لاحظوه اليوم هو اللي كنا نحكيه فيه يعني باش تكون مخرج لازمك تكون تقرأ برشا كتب
0: قاري برشا كتب
1: يعني فينالمون الأدب والسينما والفلسفة ما بعضهم لازم
0: تقاطعات
1: إذا كنت تفصلهم عن بعض باش تولي تكنيسيان كادرور
0: هذاك علاش انت سميتهم جيل جديد من المخرجين تقنيين يعني تقريبا يعملوا في المونتاج معناها
1: يعني
0: ما فماش البعد الادبي والفلسفي في
1: أي الاعمال يعني سينما المؤلف سينما دوتور اللي هو سينما دو كرياسيون ابداع ما عندنا لكن ماذا بينا اكثر
0: باش ناخذوا فاصل قصير ومن بعد نرجعوا نحكيوا على جبنا على حكايه السرد السرد الأدبي السرد القصصي حتى تو نحكيو على السرد المرئي الصحفي وجيل جديد من الكتاب اللي احنا في الأوف قلنا سهلوا عملية إعادة إنتاج الأعمال الأدبية نحو أعمال سينمائية. فاصل قصير ثم نعود.

0: مواصلين معكم في برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية. اليوم السينما والسينمائيين وعلاقتهم بالاقتباس الأدبي، وحكينا في الجزء الثاني من هذا البرنامج على عزوف السينمائيين والمخرجين التوانسة في استعمال هذه التقنية إن صح التعبير، هي اقتباس من الأعمال الأدبية، أيضا المشاكل اللي تحيط بالمسألة هذه، علاش التوانسة ما يمشيوش نحو الأدب ونحو قراءة روايات وإعادة إنتاجها في شكل عمل صحفي، عديد المشاكل معنا، الصناعة السينمائية، المؤلف الأولاني ما نعرفوش شكون، وربما ما يحبش، فماش إمكانيات مادية، فماش الجيل الجديد أو الجيل التقني تقريبا مش قاعد يقرأ للمقاربات الأدبية والمقاربات الفلسفية اللي يتشبع بها، وأيضا حتى في الفن التشكيلي أيضا إذا كنت تحب مخرج لازم تكون مطلع على تاريخ الفن التشكيلي وغيرها من المشاكل الهيكلية والمشاكل اللي نعيش فيها كل يوم واللي تخلي عنا مشكلة في تونس، في حين أنه العالم تطور وزادت تطورا هذه التقنية عملية الاقتباس في العالم وخاصة في التجربة المصرية. طبعا نحكي حول هذا الموضوع كتاب الأستاذة المحاضرة مريم عزيزي، خطاب الاقتباس السينمائي إلى العمل الأدبي، المقاومة، الالتفاف والامتداد. الالتفاف والامتداد لقيناه تطور في دول أخرى، ساعد على ذلك وحكينا في الأوف أنه تقنية الكتابة الحديثة هي رو مش حديثة، بدأت في القرن 19 وربما نهاية القرن 18، أعطيت كمثال فلوبير، ولكن زادت حتى في الصحافة ما يسمى بالسرد المرئي القصصي. حكينا على عمارة يعقوبيان كي تقراها، ولا الطلياني شكري مبخوت كي تقراها، تقريبا تقرأ في فيلم قدام
1: مشاهد.
0: صحيح اللي فهم السينما تقنية أخرى، العمق وغيرها، معناه كيفاش يتفاعل، ولكن ما تراشي اللي الكتابة الحديثة سهلت عملية الاقتباس اللي حكيت عليها أنت في الكتاب متاعك، مقارنة بكتابات معقدة كما بروست ولا جيمس جويس ولا غيرها. بالعكس هذه الكتابات هما أصلا العديد منهم يكتبوا للسينما.
1: صحيح،
0: نجيب محفوظ كتاب للسينما
1: بالطبيعة.
0: الكتابة الحديثة، الكتابة السردية الحديثة تسهل على بالطبيعة. المخرجين، وذاك علاش فما مثلا التجربة المصرية أو في الغرب عطات جيل جديد من المخرجين،
1: عمارة يعقوبيان مثلا مع المخرج مروان حامد كانت نجاح كبير. يعني عمارة يعقوبيان النص الأول على الدين الأسواني أبو علي أسواني، وكذلك وراء ولتوا عنا ديو جديد اللي هو ديما المخرج مروان حامد مع الروائي أحمد مراد اللي أخيرا نعمل اقتبس الفيل الأزرق ثريلر. يعني دخلنا يعني الاقتباس في مصر
0: 2014
1: أي اقتباس في مصر تطور يعني ورا
0: أحمد مراد وخرجها مروان حامد
1: تطور بارابور يعني من الأول القرن العشرين أو القرن العشرين كانوا يقتبسوا في الأدب الفرنسي، قلنا مونتي كريستو لو كون دو مونتي كريستو ألكسندر دوما وإميل زولا فيكتور، لا طورنا ولا الرواية المصرية هي اللي تعطي روح يعني تعطي النصوص، توفر المادة للسينما باش يسقلها السينما ويخرجها في حلة جديدة، وراهو ما تخافوش يزيد يثريها كلي الكاتب اللي يقول لا انا روايتي لي انا وعندها القراء متاعها فقط. يعني لا بالعكس انا نقول له راهي السينما باش تزيد تثريها وباش تزيد تحبب المتفرج في روايتك بالعكس، لاني توري اللي روايتك فيها بعد مثلا فوالا سينمائي وقادره باش تتطور وباش فوالا. هذا احمد مراد قلت لك اثبت اللي في مصر دخلنا في طور جديد اللي هو تنوع السينما، تنوع نوع السينما، يعني ما عادش دراما ليه، ولينا في ثريلر، ولينا في سيونس فيكسيون، ولينا في الفانتاستيك، يعني ولاو يجربوا في حاجات جديده اللي هي على مواصفات عالمية، عندها مواصفات تخلق فيه كيما هوليوود. يعني ناخذوا رواية عادية كيما مثلا نجم نعطيك مثال أمريكي اللي هو المخرج تيرنس ميليك. تيرنس ميليك أخذ وعملت مقال عليه باش يخرج، أخذ رواية جيمس جونز اللي هو اللي هو كاتب أمريكاني وكذلك كان جندي في الحرب العالمية الثانية. تيرنس ميليك خذا روايته واقعية، يعني تم رومان دو غير، يعني رواية الحرب، وردها عمل منها فيلم روحاني وفيلم كيفاش يقولوها ميتافيزيقي. جيب نوع جديد سينما ميتافيزيقي.
0: وفي الكتاب نتاعك زاد تعرفت من الامثله لو جيبار، وحكيت على كلاوديا كاردينال اللي هو المخرج فيسكونتي.
1: فيسكونتي اللي يحب برشا بروست، واللي حلمه كان يحب يعني اقتباس بروست، وفي الاخر عمل مور افونيز الفيلم نتاعه اللي هو يعني مش اقتباس، اقتباس انسبيراسيون، معناتها اقتباس حر.
0: وعلاش المثال هذا بالذات انت من مختلفه؟ فما مئات الامثله في الافلام الاقتباس لو جيبار.
1: لو جيبار لانه فيلم تسمى ان فيلم كولت، يعني معروف. لو جيبار بوم هو مش فيسكونتي بركة، يعني العديد من المخرجين. مش
0: لا، هل في الاختيار في الكتاب نتاعك الأمثلة مقصودة أو هكاك فلازار؟
1: هو في الكتاب بروست. بروست مقصودة، لأنه كما قلنا بروست
0: الفعل المقاومة، مقاومة يعني النص للأدابتاسيون للاقتباس السينمائي.
1: يعني صعيب باش تقتبسوا بروست، لأنه فما الزمن المادي والزمن البسيكولوجيك، يعني سيكولوجي.
0: وأيضا عندنا تجربة نجيب محفوظ في السينما
1: بالطبيعة الواقعية، الرياليزم يتسمى الرياليزم. اي لكن هذيك فترة، يعني شفت كيفاش الاقتباس راهو يتغير بالتغير، يعني يتطور
0: أدبي. فما مقاربات، معناها فما توندونس، فما مقاربات، فما مفاهيم تتغير كما في تاريخ الفن التشكيلي. يعني فما الواقعية الجديدة السوريالية،
1: مذاهب
0: يعني عادي جدا. بطبيعة الحال نخدموا بحاجة احنا في كل الخضم هذايا الكل والتحولات، خلينا نقول ومحاولة مسايرة شنو اللي فما في العالم. احنا في تونس وين؟
1: اي جست حبيت نقول حاجه قبل. احنا في تونس وين؟ في نتفليكس. فما سيري تو دي سيري مقتبسي، فما سيري مقتبسه من هوميروس، لوديسي.
0: لوديسي
1: يعني باش تشوفوا راهو
0: معناها اذا كان وصلوا باش يعملوا من لوديسي
1: يعمل اقتبسوها في الواقع نتاعنا اليوم. يعني راهو في الاقتباس عندك الحرية متاع تغير النوع، لكن تغير الواقع الكونتكست. ينجم يكون مثلا رواية في العهد القديم ترد انت كيما روميو وجولييت تعملت من طرف مخرج أسترالي في واقع انجلترا اليوم مثلا، يعني عصرية ولت رواية عصرية، يعني فيها تحدي كبير وفيها فانتزي وفيها
0: يعني حبيت تقول انت عملية الالتفاف والامتداد ممكنة حتى لو كان الكاتب صعيب، معناه حتى إرميتيك نقوله معقد ومركب
1: ممكن.
0: حتى لو كان الأداة يحكينا على أومير للياد والأوديسي هي سهلة، معناه مش حكاية سهلة، أسطورة معناه تمتد على قرابة 1500 صفحة الزي. يعني إذا كان بوصلنا باش نعيد اقتباسها في
1: الواقع اليوم،
0: لأن في نهاية الأمر حتى الأسطورة فيها شنية، فيها المبادئ، فيها الحكم
1: اللي تنطبق يعني على كل يونيفرسال، يعني
0: زمان ومكان،
1: لا زمنية ولا يعني.
0: نرجع لك
1: اليوم تونس اليوم.
0: تونس اليوم في الحكاية هذه كلها في عملية الاقتباس، في علاقة السينما بالأدب، في علاقة مناهج التعليم أيضا. ربما ما نعرفش أنت هيك تقري في منوبة المسألة هذه.
1: أنا الوحيدة في تونس نقري
0: الوحيدة معناها في معهد السينما هذه مسألة الاقتباس غير مطروح. من الأساس معناها بالدراسة،
1: لأنه اللي يدرسوه في المعهد السينما هو كيفية معناتها الباساج، كيفاش نقول، المرور من السيناريو للصورة للإخراج، هذيك. لكن من الرواية للصورة
0: كي تقول لي مرور من السيناريو، ما عرفش عم ديكوباج، كيفاش تكتب، مسألة تقنية بالأساس، ماهيش مسألة فيها بعد فلسفي بعد روحي.
1: يعني
0: بعد
1: كيفاش نجم مثلا، المشكلة في الاقتباس شنو الإشكال كي تجي باش تقتبس رواية؟ المخرج باش يتعرض ولا السيناريست، أول حاجة باش يشوفها هي كلي بونسي انترن، الشخصيات كي تدخل في يعني تلقى في الرواية تحليل نفسي ووصف مش مرئي، يعني هذا الإشكال وين؟ اسكو نحيهم وإلا نلقى لهم الكوريسبوندون السينمائي متاعهم، يعني الترجمة السينمائية متاعهم، وهذاك وين يدخل الإبداع. الإبداع كونه كل مخرج باش يعطيها فيرسيون،
0: يعني
1: الأحاسيس الداخلية، الأفكار الداخلية اللي بالأدب،
0: خاطر الأدب بينجم هو يحكي الأديب على لسان،
1: هي قوة الأدب
0: على لسان البطل متاعه ولا على لسان الشخصيات
1: متاعه، يعني تسمى الفوكاليزاسيون هذه في نظرية الأدب. يعني اسكو أنت الكاتب بشي من برا باش يوصف
0: ولا
1: من داخل،
0: هذا
1: المشكل بوان دو فيو
0: البطل،
1: تسمى لو بوان دو فيو، تتسمى لو بوان دو فيو، يعني بوان دو فيو ناراتيف، بوان دو فيو.
0: هذه كيف نحولها الى عمل سينمائي، هذه الحرفه، هذه البلوس نتاع مخرج مقارنه بمخرج اخر، خاطر المخرج هذا اساسا لازم يكون متشبع بالاعمال الادبيه وفاهمها وقاريها وقاري التحليلات نتاعها، يعرف اللي راهو نمطه مقاربة كتابة جويس، ماهيش فلوبير وفلوبير مش إيميل زولا، كل واحد عنده التقنية متاعه، كل واحد عنده المنهج والطريقة متاعه، عنده المقاربة الأدبية لابروش متاعه، وهذه اللي تعمل تقريبا حتى كي تشوف انت تاريخ المخرجين في العالم وتشوف السيفيات متاعهم وتشوف البالماريس متاعهم، تلقى اللي متشبعين بتاريخ الأدب والفلسفة والفن التشكيلي وكل الفنون اللي هي تصب. شنو هي السينما؟ السينما هي تجمع الكل،
1: الفنون هذه الكل،
0: تلقى فما فرق بينه وبين أي شخص أو مخرج عادي، مجرد معناها مش مجرد تقني قرأ سينما بطريقة معناها منهجية تقنية فقط، كما قلت أنت من السيناريو إلى الإخراج مالوريزمو كما نشوف فيه. تحب تقول حاجة؟
1: اللي جست اللي في راهو لغة السينما راهي لغة رمزية، كي تنجم تكون لغة رمزية كبيرة كي توظفها أنت في السرد الرمزي، يعني ناراسيون سامبوليك. يعني ما نقولوش للسينما لي مرئية فقط، مرئية لكن عندها تعطي للمتفرج تحلو باب كبير متاع التأويل، تأويل أكثر ساعات من الأدب اللي يحدك بالكلمة يعطيك حدود. لكن تقنيات السينما، يعني كي وين تحط الكاميرا، البلوم تاع الكادراج نتاعك شنو هو،
0: والانتربريتاسيون خاصة نتاعك انت كمخرج، كيفاش خريتو اللوفر ليتيرير،
1: وهذا كل قاعد نشجع راني في نشجع في الكاتب التونسي وفي المخرج التونسي على فوا. واللي كي تدخل سال السينما بيدها يعني في الظلمه، ولقائك مع الفيلم هذيك راهي تجربه انتيم برشا، تجربه يعني حميميه كبيره، يعني يعني راهو في كلتا في الحاله في الاقتباس يعطيك امتداد حلو برشا، يعني عن طريق السينما.
0: نفاو بالمثال مثلا دراغولا، شوف قداش من نسخة تعملت، هل هي قصة إجرام قصة حرب،
1: وقع مشكلة فيها راهو زاد معناتها
0: مع الكاتب
1: اي دونك لكن شوف موافق لكن صارت بطبيعة دي ريميك يتسميو حتى
0: في النهاية قصة حب، قصة خيانة، قصة، وكل كاتب، كل يعني مش كل مخرج يعطي الرؤيه والنظره نتاعه،
1: واللي يبدا الجمهور اللي يعرف الروايه ولا اللي يتفرج في الفيلم الاول يستنى فيها
0: صحيح. ما عادش عندنا برشا وقت، الحديث عن الاقتباس من الادب للسينما يلزم اكثر من حسه، لانه حقيقه
1: بحر
0: ولانه رغم الناس راهو اللي يتبعوا فينا ما يعرفوش، صحيح فما الاي اي وفما كذا، اللي يعمل الفارق بين الاي اي وبين المخرج العادي هو هذا التشبع بالثقافة وبالأدب.
1: هي صحيح. لا ثم كلمة لا سانغولاريتي بالفرنسي معناتها انت تفرد. كفرد هي. انت كفرد راك معناتها باش تعطي انت قراءتك انت ذاتية، فما حتى
0: قراءتك ورؤيتك اللي هي تستند على بناء اجتماعي وثقافي.
1: يعطيك الصحة. وهذاك اللي فرقني انا ما بين غيري يعني، وهذاك اللي هذاك الانسان يعني، هذاك معنى انسان. انسان
0: واحنا نسميه في الصحافة انسنة القصة. انسنة القصة معناها
1: انسنة القصة،
0: انسنة القصة وانسنة الفيلم وانسنة الاقتباس. الاستاذة المحاضرة مريم العزيزي في جامعة قرطاج تونس كما نذكروا تقري ودرس نظرية الاقتباس الأدبي للسينما، وهي أيضا باحثة وناقدة سينمائية. شكرا لك على كل هذه المعلومات القيمة.
1: شكرا أستاذ يبع على الاستضافة. وشكرا للمستمعين.
0: شكرا لك. إلى هنا نأتي لختام برنامج تونس على إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله نتقابلوا في مناسبات مقبلة. إلى اللقاء. تونس
2: توينسا، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توينسا مع إيهاب الشاوش.

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: معلوم
1: معلوم
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس لهبا
1: ونهار شوية غيوم
0: تطلع وتفوت سحابا
1: ووجه الله يدوم

أسلم البحر للمال لوحت عزمة في البحر المالح ومرة تعيشي

قلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: جماليات
1: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
0: جماليات مع أحلام بوصندل.
2: مستمعات الإذاعة الثقافية، مرحبا بكم من جديد في موعد الأربعاء من برنامج جماليات، الذي يحاول في كل مرة النظر مع ضيف الحصة في سؤال جديد حول الفنون البصرية. لقاؤنا اليوم يرنو النظر في تجربة متميزة من نوعها حقيقة للفنانة التشكيلية وأستاذة الاختصاص أيضا بالمعاهد الثانوية والناشطة في المجال الثقافي الفنانة التشكيلية شهلة سومر، التي نرحب بها والتي نتحاور معها في سؤال الإبداع في علاقته بالتقنيات المزدوجة. وما أدراك ما التقنيات المزدوجة باعتبارها إشكالية فارقة في تاريخ الحركات التشكيلية، أو التقنيات المختلطة أحيانا مثل ما يراد أن يقال. نتحاور أيضا حول التجربة التشكيلية لفنانتنا شهلة سومر. مرحبا بك سيدة شهلة.
3: يعيشك أحلام، أولا شكرا على الاستضافة في الإذاعة الثقافية اللي هي من تقليدها وتقاليدها الراسخة دعوة الناشطين في المجال الفني. شكرا على الاستضافة وسعيدة بوجودي بينكم.
2: مرحبا مرحبا. دونك في البداية وككل أسبوع نحاول التعرف على ضيف الحصة من خلال ربما أحلى شهادة يمكن أن تكون عن طريق معناها لسان الفنان. واليوم شهلة سومر نود التعرف على مسار الدراسة والتكوين، أهم المحطات في مسارك الفني.
3: أول حاجة محطة باش نتحدث عليها، ولكن بعد باش نرجع بطريقة رجعية للذاكرة ثم ما بعد ذلك. أنا شهلة سومر، فأنا متحصلة على الأستاذية الفنون الجميلة، متخرجة من مدرسة العليا الفنون الجميلة، من المدرسة العليا الأم يعني من باب سعدون. طبعا قبل ذلك إذا كان عدنا إلى علاقتي بالفن التشكيلي، علاقة منذ الطفولة، منذ كانت ثم نوادي في المدارس وثم عائلة يعني تخليك تنفح وتحب كما نقولوا بالتونسي النشاطات هذية. بديت الرحلة من غادي، ومن المفارقات أني زادة كنت رياضية وكنت نقرأ في المعهد الرياضة بالمنزل، المعهد الرياضي بالمنزل، وكان عندي شغف أكثر بالفن والفنون الجميلة. وبعد ذلك يعني تحولت، قررت أني عند الحصول على شهادة البكالوريا متاعي بإجماع الكثير من اللي يعرفوني أني نكمل في الدراسة، دراسة العليا في الفنون الجميلة.
2: يعني الغلبة كانت على الفن ولصالح الفن، معناها عوضا عن الرياضة.
3: الرسامة الصغيرة كبرت واختارت يعني، ولم وكنت عمري ما ندمت على اختياراتي، بالعكس إلى يومنا هذا. يعني حياة الفن هو حياة، يعني تنفسوه أنت أحلام يعني تعلمين ذلك. فكان الاختيار على الفنون الجميلة. عملت، كنت تحب نكمل لك في السياق هذا. طبعا أنا متخصصة في الرسم، وعندي أيضا من ضمن دراساتي الحفر، الخزف، التصوير الفوتوغرافي والنحت.
2: يعني عملت الاختصاصات هذه الكل.
3: طبعا من الحاجات الباهية في المجموعة اللي دخلنا فيها وقت في أواخر التسعينات يعني الألفينات، كانت عنا اختيار أول اللي هو طبعا أنا اخترت الرسم، وعنا نتوجه يعني مهارات أخرى على المستوى طبعا الجامعي،
2: التكوين الجامعي.
3: التكوين الجامعي طبعا عندك ديما بروميير اوبسيون دوزيام اوبسيون ترويزيام اوسي. خديت الحفر والخزف، التصوير الفوتوغرافي والنحت مع سي كريم ربي فضله.
2: أي ربي فضله. وهذا ربما يمكن التكوين الجامعي في الاختصاصات هذه الكل هو اللي يخلي الفنان جامع، لأنه الفنان ما يمكنش حسب رأيي باش يكون اختصاصه الرسم وهو ليس على دراية ربما بتقنية النحت أو بتقنية الخزف أو بتقنيات الحفر أو بتقنيات معناها الفنون التشكيلية. وربما هذا هو السؤال الذي يجمعنا اليوم، اللي هو سؤال التقنيات. وربما هذا اللي كان عنده أثر في تجربتك شهلة سومر على أنك تعتمدين في لوحاتك على التقنيات المزدوجة. لكن قبل الحديث على التقنيات المزدوجة، دعينا شهلة سومر نتعرف معك ربما على مجال اشتراك اشتغالك في الرسم الفني من خلال المواضيع أو من خلال عناوين اللوحات التي تضعين، خاصة وأننا نرى فيها هذا البعد المفكر في اللوحة، ربما أنك تتحدثين عن الأحزان وتطرحين أسئلة مثل لوحة هل تراني، لوحة الصمت، لوحة كل شيء دائرة إلى آخره. نحاول معك معناها التعرف على علاقة العنوان ربما بمحتوى اللوحة.
3: بالنسبة للعناوين لوحاتي ممكن تدل على مسيرة أو تفكير كامل أو هواجس يعني التي تدفعني إلى الرسم أصلا. أولها هي التعرف على الذات عبر الآخر وعبر نفسك وعبر التقنيات وعبر العالم. كم من خطوة يخطوها الإنسان ليعود أو ليتعرف على نفسه. الفن هو ربما رحلة الإنسان داخل ذاته على علاقة بالخارج. طبعا عندي لوحات لست وحدك، هل تراني، أنا هنا يعني هل تراني، عندما تراني أكيد سأكون قد رأيتك أو أنا رأيتك قبل أن تراني، أحب أن نكون اثنين، كل شيء دائرة، ها أنت، أحزان الهودج اللي هي لوحة يعني دخلت في مسابقة عالمية في لندن وحصول على المرتبة الثانية. عندي لوحات هواجس إلى آخره، وإندلس سيبورت يمكن يعذرني المستمع على إندلس سيبورت أو الدعم اللامشروط. يعني هذه كلها عناوين تحيل إلى العلاقة، علاقة الإنسان بذاته وبالعالم، علاقة الإنسان بالآخر، تحيل إلى مفاهيم اشتغلت عليها مثل الوحدة، التردد، الحيرة، البحث عن الذات، الأنا والآخر، الهوية بين الوصل والفصل، الاغتراب إلى آخره. يعني هذه هواجس تشغلنا كلنا ولكل فنان مبحثه، ونحن عبر أدوات الفن وعبر التجارب والمخبر الذاتي والمخبر في الورشة يعني خليك ممكن تجد بعض أطراف الإجابات على هذه الأسئلة الوجودية.
2: كيف تكون علاقة شهلة بالمخبر؟ معناها أنت تتحدثين عن المخبر ربما أو عن انطلاقة اللوحة، كيف تكون في مرسم شهلة سومر
3: بعد رحلة من التجارب؟ أنا بالنسبة لي لم أقول ورشة، قلت مخبر، ربما كنت أقول ورشة لاتوليي الآن، وكنا نقول لكوزينة تاعن مطبخ الداخلي، لأن ثم دروسات، أما نحن ديما الطباخ الماهر يبحث على يعني تجارب معناتها روسات جديدة، لكن كنت يعني كنت أكتشف نفسي في كل لوحة وكنت أبحث. أحيانا أستاذة أحلام أستعمل أدوات هجينة، ممكن أستاذة القدم التقليديين يقولوا لي ما يجيوش مع بعضهم، لا ليس هناك تجانس، يعني ممكن مادة لا تقبل الأخرى، ولكن أصر على التجريب وأكتشف أشياء. يعني اللوحة تقول كلمتها والمادة هي التي تقودني أحيانا إلى الاكتشاف،
2: إلى اكتشاف الذات ربما، إلى اكتشاف
3: إذا كنت أبحث عن مواد غير متجانسة، لأنني أحب أن أرى نفسي في انسجام وتجانس مع ذاتي ومع الآخر ومع العالم.
2: يعني وكأننا بهذه الرحلة هي رحلة مغامرة، هكا
3: رحلة تجربة مغامرة، أكيد كلمة محلاها هي مغامرة فيها تجربة. يعني تجربة هذه هي الرحلة، رحلة إجابة على أسئلة أو سؤال واحد، الوجود. السؤال دائما مقلق ومربك ومستفز، ولكن الإجابات التي تجدها حتى لو كان هي في تجربة على علاقة بالرسم هي مريحة وتعطيك أمل، أو إجابة تهدئ أو تعطيك عنوان من عناوين الحياة تبعث بها إلى رسائل معينة لعنوان معين. من الغريب ألا يكون هناك عناوين محددة لرسائل حياتك أو تجربتك في الحياة تبعث رسائل، كلمة هكا قارورة في البحر لا تعلم من سيلتقطها، ولكن في الرسم تجد العنوان وتعلم عبر المتفرج من سيلتقطها.
2: جميل جميل، هذه المراوحة شهلة سومر، وأنت تحمليننا إلى عوالمك في الممارسة الفنية، والآن نحاول ربما أن نعلم منك أو نتعرف من خلال ما ستذكرين حول العوالم التي تشتغل عليها شهلة سومر، خاصة وأننا نلاحظ أحيانا أنك تنساقين في الخيال وفي وجوه نسائية أحيانا، وعوالم غرائبية أحيانا أخرى، وربما الخاصية الغالبة هي صورة المرأة. هل تؤكدين هذا أو أنك تقدمين وجهة نظر أخرى؟
3: لا أؤكد هذا، لأني دون أن أعلم حتى لو أردت أن أرسم زهرة أرسم مرأة، حتى إن أردت أن أرسم كرسي أرسم مرأة، لا أدري لماذا. فننساق اللوحة بالحق، اللوحة تتغلب علي، أو مشاعري الباطنة تتغلب على الظاهر، تتغلب على اليد أصلا التي سترسم. لأني أؤمن أن اللوتوبورتري يعني الرسم الذاتي، الرسم الذاتي هو رسم داخلي في الحقيقة، وأننا عندنا ملامح داخلية نشتم بأنف آخر، نرى العالم بعين داخلية أخرى. يعني الجهاز أو الحواس الظاهرة هي أداة للحواس الباطنة، ووجود المرأة ليس عبثي، يعني هو وجود أحيانا أختاره وأحيانا هو الذي يجبرني بين ظفرين، يعني إجبار جميل على اختياره. ربما المرأة تمثل أكثر من أنها تكون مرأة، ولو أنه كلمة امرأة تملأ فراغ الفراغ وتملأ الفكر. المرأة هي الأرض، هي الوطن، هي المساحة، هي الوجه الآخر لي، هي أنا، هي الأم. طبعا كليشي، لا أقول الأم على أساس أنها كليشي. المرأة هي التي أنبتت أو أعطت روحا أو نفسا للعالم ليستمر. طبعا بوجود الرجل، أنا أرى أن الرجل الذكر، وأقول الرجل لماذا؟ لأنها صفة مكتسبة من تربية المرأة، رأى هي المنبع، هي الأول، هي الخلق الأول. لا أتجاوز وجود سيدنا آدم طبعا، ولكنها هي الصاحبة والرفيقة، وخلقت من جنبي لتكون إلى جانبه. طبعا
2: علاقة المرأة شالة سمر بالخيال التشكيلي، خلينا نقول لأن لوحاتك فيها الكثير من الخيال وفيها الكثير من المغامرة، عود لكلمة مغامرة انطلاقا من مخبرك، لو تحدثين قليلا حول كل هذا، لأننا سنواصل معك الحديث حول التقنيات المزدوجة ربما في مرحلة ثانية، لكن الآن دعنا ننظر في علاقة تمثلات المرأة في لوحة شهلة سومر، في علاقتها أيضا بالعناوين التي ذكرتي، وفي علاقتها بجانب الخيال ربما.
3: طبعا اللي عندي أنا الخيال هو، الخيال هو إجابة عن سؤال الفراغ. الخيال هو تأويل الواقع، الخيال ليس السراب أو الوهم، الخيال هو استشراف المستقبل. دونك الخيال ليس كما نراه نقول لك أنت تتخيل، نتخيل لأنني أنا موجودة، لأنني أنا حية،
2: لكن هذا الخيال يتجسد في لوحة شهلة سومر في وجوه غرائبية. ليه؟
3: الوجوه التي أنت تركزين على الوجوه، فعلا الوجوه التي أرسمها أحيانا كثيرة أرى أو يقولون لي أصدقائي الرسامين أو المشاهد العادي أنها تشبهني، لا أقول نرجسية، ولكن بصدق يعني عندما أرسم بعض الوجوه أرى أنني لا أعرفه، مثل الحلم. في الحلم ترين ممكن نلتقي بأشخاص لا نعرفهم في الحياة، ولكن يعني نلتقي بها ربما في مواقف عابرة سريعة. أنا أتساءل من هذه المرأة التي رسمتها؟ هل قابلتها قبل ذلك؟ هل هي على علاقة بمباشرة؟ هل رأيتها في حلم ما؟ لم أرهن، هن موجودات، ربما بيني وبينهن حجاب، نساء يتمثلن يتحدثن إلي، لست مجنونة، ولكن خيالي يخول لي أنهن يتمظهرن عبر سطح اللوحة كأنهن موجودات قبل أن أرسمهن، ثم أزلت عليهن حجاب معين وكأنني أزيل نوع من التراب أو من التبر أو لا أدري ماذا، وهن يعني يظهرن رويدا رويدا، ثم ننظر إلى بعضنا البعض يعني في علاقة اكتشاف، كما نكتشف أشخاص جدد في حياتنا. هن جميلات عابرات، ولكن يتركن بصمة عندي، وأكتشف يعني نوع من بين ظفرين، هو نوع من الاستجلاب يعني لشخصية معينة، وربما عندي نظرة صوفية أيضا للعمل، يعني هناك طاقة معينة أجدها تنعكس على سطح اللوحة. وبمعنى العالم الغرائبي يعني ربما حتى في جانب المقاييس، المقاييس الجسد، تجد أن هاته النسوة أو هؤلاء النسوة يعني لهن مقاييس معينة، لهن تعابير معينة، ولكن أعلم أنهن طيبات.
2: جميل. معناه هذا الجانب ربما هذا الجانب الذي تفكرين فيه هو الذي ينعكس على نسائك في لوحاتك خاصة وأنت تتحدثين عن هذا الحجاب الغطاء الشفاف ربما أو هذه النظرة الغرائبية لكنها الموجودة في ذات شهلة سومر. هنا ربما قد تحيل العديد من هذه معناها الأفكار والرؤى إلى عوالم شهلة سومر. لكن هنا عندي سؤال ربما من وحي اللحظة هو اللي جاء السيدة شهلة، هل ترين أن الوجوه التي ترسمين أو النساء التي ترسمين في علاقة بفنان آخر تونسي؟ ما رأيك؟
3: الوجوه التي أرسمها علاقة بفنان تونسي
2: بلوحات فنان آخر تونسي ربما، هل هناك معنى خطر؟
3: سأستمتع بقراءتك أنت الآن لهذه الوجوه هذه النساء نسمع منك.
2: لا أنا حبيت هنا نشير شوية لأنك أنت تتحدث على نوع من التكريب للمين ساسي المرحوم لمين ساسي، وأنا حبيت نستفزك أنت في هذا.
3: شكرا على هذا الاستفزاز الجميل.
2: أي المرحوم لمين ساسي نترحم عليه بالمناسبة لأن الصداقة أحيانا تخلق نوعا من التواشج، لا أقول تقليد أو ما إلى ذلك بل هو تواشج، خطر الفنان هو مطالب باش معناه يدرب العين متاعه ويتفاعل مع الأصدقاء. تفضل.
3: كم هذا السؤال جميل. الله يرحم أستاذي العزيز لمين ساسي الأستاذ، وهذا شرف لي أن يكون هناك تقاطع أو تماس أو وضع الحافر على الحافر بيني وبين أستاذي والفنان القدير الله يرحمه لمين ساسي. بالنسبة شكلا الوجوه التي يرسمها أستاذي المرحوم لمين ساسي وجوه دائرية طفولية أنثوية بشكل الزهرات، أما أنا فالوجوه التي أرسمها هي وجوه يعني على شكل لوزة ومستطيلة تقريبا. أما بالنسبة للتناسب يعني الأعضاء في الجسد فهناك اختلاف أيضا، لأني أنا يعني أحيانا أطيل اليدين الأصابع، أحيانا أقدم من الجسد جزءا أحتفظ به لنفسي، أحيانا أضيفه يعني نعمل اشتراك من جانب الجسد. الأستاذ الأمين لا يستعمل تقنية التلصيق أبدا، هو يستعمل تقنية الأكريليك تمييع اللون، يستعمل ألوان صارخة
2: وشفافة
3: وتبين أقوى تبين أقوى له عوالم لدان يعني كأنها وجوه من الجنة جنته هو. والأماكن ليس هناك أماكن معروفة، يعني هناك أماكن تجريدية يتعامل معها في جزء في خياله، هو صنع جنته يعني بصريا جنة الأرض بصريا. وأنا لا أركز عن الخلفية أكثر ولكن أركز عن الشخصية أكثر، أشتغل أكثر عن الشخصية. هناك نسب لمين ساسي يترك نسبة لوريزون يعني للأفق، وأنا لا أترك نسبة الأفق فقط يعني
2: أفق اللوحة يعني
3: تقصد تقسيم اللوحة نتكلم معك تقنيا يعني، فتقسيم اللوحة لمين ساسي الشخوص هي جزء من الخلفية بين الخلفية يعني الموضوع والخلفية، ولكن أنا أدمج الخلفية بالموضوع يعني هناك نظرة جبهية مثل ماتيس مثلا نظرة جبهية لوجود الشخوص، وهناك تأثير يعني امبريسيونيست
2: انطباعي
3: يعني شفت كي نقراو الحكاية اللي الذي يجمع بيني وبين لمين ساسي الله يرحمه هو الورود أو العالم لدان العالم يعني الجميل الخصب، وهذا الذي يمكن أتقاطع فيه معه.
2: جميل هذا الاعتراف سيدة شهلة. ربما معناها الكلمات التي شغلت معناها ذهني وأنت تتكلمين هو شكل المرأة وشكل اللوزة الذي تحدثت عنه في مقارنة بأعمال أستاذك. لو تحدثين قليلا عن حضور الشكل الدائري باعتباره أحيانا نجده عنوانا في لوحات شهلة سومر، ونحن نعرف أن الدائرة هي مركز الكون وهي معناها هذا المحور الذي تدور في فلكه ربما تجارب الفنانين وتجربة شهلة تحديدا.
3: كم أحب الأستاذة أحلام بوصندل عندما تسألني عن الدائرة منذ زمن بعيد يرى بعض الناقدين المتحدثين في شأن الفنية والكتاب أن العالم هو مربع في دائرة، وأنا أرى أن العالم هو دائرة في مربع. السؤال الذي عاد إلى السطح في كل يعني مكان على بقعة الأرض، أو ربما يأتينا السؤال من أكوان أخرى، هل الأرض مسطحة أم دائرية؟ شفت يعني البيضة والودية والدجاجة والدجاجة والبيض. بالنسبة لي لا يهمني إن كانت كثيرا كانت مسطحة أو دائرية، ولكن أعلم أنها دائرية حتى لو لم تكن. أنا أرى دائرية. لماذا؟ أنا اشتغلت كثيرا على الدائرة، يعني بالأساس أنا أرسم دائرة وأنبت منها شخوص. ودائرة بالنسبة لي هي الأنثى، هي الاستمرارية، هي الليونة، هي الخصوبة، هي العذرية، هي الحياة، هي المنبع. ولهذا أنا أتعامل كثيرا مع الدائرة، لأن هي الحياة والاستمرار، وخاصة الخصوبة والوجود في ذاته.
2: جميل جدا هذه الدلالة الرمزية التي تقدمين سيدة شهلة، لكن سؤالي بقي ما جاوبنيش عليه. أنا قلت شكل اللوزة اللي تحدثت عليه في وجه المرأة ربما هو من تلك قطر النداء، إن أردنا أن نقول، أو من شيء من ذلك.
3: قطرة النداء عندما تنزل في الماء تنتج دائرة. وأعود إلى نفسي، إلى شكلي يعني في الحياة، وجهي له شكل لوزي. فربما يعني جزء من نرجسية، ليس النرجسية التي لا أعلم يعني هي أقوى مني. دائما أرسم الوجوه على شكل على شكل لوزة، وأترك طبعا أترك مثل أستاذة أحلام مثلك أنت وكل اللي عارفين بالمجال التشكيلي هذا التفسير أو هذه القراءة. لا أستطيع أن ألم يعني بكل ما أرسم وكل ما أسمع بالحيثيات وبالحاسيس، وكل ما أسمع يضيف لي ويعرفني أكثر على نفسي.
2: أكيد سيدة شهلة هذا الأمر بديهي، خاصة وأننا إزاء العمل الفني في كل مرة تتوج معناها مرحلة النهاية، وهي مرحلة العرض الفني بالتأويل والقراءة المتجددة مع كل زائر ومع كل مشاهد. نستسمحك سيدة شهلة في فاصل ثم نعود.
1: نقطة ضوء.
2: التقنيات المزدوجة. يشير مصطلح التقنيات المزدوجة إلى توجه فني يجمع بين مواد ووسائط متعددة ومختلفة ومتجانسة داخل العمل الفني الواحد، ويراد بهذا المصطلح التعبير عن استخدام الفنانين لتقنيات مختلفة التي تسمح بها المواد من خلال تطويعها داخل العمل الفني، في إرادة من الفنان للتخلي عن التقنيات التقليدية ومجاوزة لها من أجل تطوير أشكال الإبداع التعبيرية وأساليبها. ويعرف استعمال التقنيات المزدوجة بشكل هام في مجال الرسم والنحت وغيرها من التعابير الفنية التي ساهمت في بروز توجه الكولاج مثلا. ومن ذلك يمكن للعمل الفني الواحد أن يتضمن تقنيات مختلطة ومواد مزدوجة مثل تقنيات الدهن الأكريليك والرسم الزيتي مدمجا مع الحبر أو الباستيل مع الورق المقصوص أو القماشي، أو دمج المعدني مع المنحوتة الخشبية والخشبي مع الرخام أو حتى مع الأشياء الجاهزة. وغالبا ما يكون الهدف من اعتماد التقنيات المزدوجة محاولة لاكتشاف جديد لتعبيرية المواد ورمزية دلالتها، وإرادة لإضفاء مدى إبداعي جديد على العمل الفني. فكيف استخدم الفنانون الحديثون التقنيات المزدوجة؟ استخدم الفنانون الحديثون التقنيات المزدوجة من أجل توسيع حدود دائرة الإبداع الفني، وكان ذلك من خلال دمج مواد استعمالية ووسائط مادية وغير مادية مختلفة في أعمالهم. فمع التوجه التكعيبي اخترع الفنانون إدماج الأشياء شبه الجاهزة والمواد الملصقة في لوحاتهم الفنية، مثل بابلو بيكاسو وجورج باك الذين كانوا من الأوائل وسعوا إلى تطبيق التقنيات المختلطة بإقحام أوراق الصحف والقطع الورقية والخشب على أعمالهم الفنية لغاية إنشاء تأثيرات نسيجية وإثراء التكوين الفني. استخدم السرياليون كذلك مثل ماكس إرنست وخوان ميرو تقنيات تعبيرية أخرى متولدة من طبيعة المواد المختلطة والمندمجة بعضها مع بعض، مثل استعمال تقنيتي الفخوتاج والغاتاج، واكتشفت بعد ذلك تقنيات التجميع والبريكولاج في الأعمال الفنية ثلاثية الأبعاد، وهو ما ساعد على تجاوز الأطروحات الإبداعية مستويات التعبير الواقعي وانحيازها إلى مستويات تعبيرية تفوق الواقع نحو تعبيرية لا واقعية، ساعدت في إنتاج أعمال فنية مستوحاة من الأحلام واللاوعي. أما مع الفن الوحشي فقد استخدم فنانوه مواد غير تقليدية كتلك التي وظفها رائد هذا التوجه جون دوبوفي بإدخال عناصر مادية على العمل الفني غير تقليدية مثل القطران والطين في لوحاته والجص والريزين في منحوتاته، وكان هدفه خلق تعابير فنية تلقائية وخام. مع التعبيرية التجريدية جرب الفنانون مثل جاكسون بولوك التقنيات المزدوجة عن طريق دمج مواد مختلفة مثل الرمل والزجاج والمسحوق ومواد أخرى في لوحاته، كما استخدم أدوات غير تقليدية للتمرير الألواني على القماش، وهو ما أدى إلى ظهور تقنيات التنقيط والتقطير والمساحات المتداخلة داخل تعبيرية اللوحة الفنية، وغيب موضوع التشبيه الفني ليترك المجال لصالح موضوع التعبير التجريبي للمواد. أما مع توجه فن البوب آرت فقد سعى رواده إلى دمج وسائل تعبيرية متعددة، فاستخدم روبير روجنبرغ وأندري وارول مزيجا من الرسم والتصوير الفوتوغرافي والملصقات الإعلانية والأقمشة والأشياء اليومية لإنشاء أعمال فنية هجينة. أما أندري وارول فقد دمج بين الطباعة الحريرية والرسم لاستكشاف مواضيع تعبيرية تنتقد في أسلوبها المجتمع الاستهلاكي. ومع الفن المعاصر تنوعت الوسائط التعبيرية تنوعا شاسعا، حيث أصبحت التقنيات المزدوجة ظاهرة شبه عامة، وأدمج الفن التقليدي مع التكنولوجيا الحديثة، وانصهر الرسم مع النحت ومع المنشأة الفنية، واستفاد فنانوه من التقدم التكنولوجي والرقمي ومن تطورات استخدام الوسائط المتعددة أيضا، حيث أدمج الفيديو آرت داخل التركيبة الفنية وظهرت المنشآت التفاعلية وغيرها من الوسائل المجددة للإبداع والمستخدمة لتقنيات مادية وغير مادية وافتراضية مجتمعة في العمل الفني الواحد.
1: نقطة ضوء.
2: نواصل معك سيدة شهلة سومر الحديثة حول تجربتك الفنية، وفي هذا معناها تذكير لما سبق ربما للمستمعين الذين التحقوا بنا الآن. إذن البداية كانت مع الفنانة التشكيلية شهلة سومر وأستاذة الفنون بالمعاهد والفاعلة في المجال التشكيلي، حيث نتحدث معها حول سؤال التقنيات المزدوجة. شهلة، التقنيات المزدوجة داخل العمل الفني الواحد، لو تحدثينا عن دور هذه التقنية ربما في صناعة لوحة شهلة سومر، لأننا حين نتحدث معك على تجربتك الفنية في المجال التشكيلي الكل يعرف أن بداية شهلة كانت مع القص والتلصيق والتلوين والألوان المميعة والتداخل والتمازج إلى حد معناها هذا الانصهار، وهو ربما متأتي من انصهار ذات شهلة. لا تحدثينا قليلا حولها.
3: للإجابة على سؤالك مباشرة، ثم لو تسمحين لي يعني عندي تعقيب أو قراءة سريعة، ولكن أنا في تجربتي يعني منذ الرهاسات الأولى عند عودتي يعني من التدريس من مكان بعيد قريب اللي هي سيدي بوزيد، عدت وأردت أن يعني ألقي بنفسي في اليم مباشرة. يعني المفروض أني نرجع يعني للاشتغال يعني بشكل أكاديمي بالأكريليك والألوان الزيتية، مع أننا طبعا لمسنا من حتى من خلال يعني الأساليب الأخرى لمسنا المادة كالخزف والحفر، ولكني عدت إلى أن أشتغل على كل ما هو متاح يعني أبحرت مباشرة في اليم، لم يعني لم يكن اكتشاف التلصيق أو التقنية المزدوجة كان هدف.
2: كنت قد تشبعت يعني بذلك، بهذا التوجه والذي كان اختيارا وهدفا.
3: نعم.
2: كيف ذلك؟
3: كانت عندي تجربة غريبة في سنة ثانية في يعني في الجامعة في المدرسة العليا في النجمين، كانت عندي تجربة غريبة وهجينا استغرب منها حتى الأساتذة، والله نحب بعد مرة لهم تحية اللي درسوني، خطر أنا أعترف دائما وأبدا بجميلهم علي،
2: نجهولهم تحية.
3: وقت أظن أنه سي بالمفتاح كان في جوري لم يدرسني مباشرة، قمت برسم اللوحة حسب المطلوب والمرغوب، ثم أخذت أنوتي يعني أداة لحفر واستعملتها على التوال متاعي يعني على سطح القماشة، وخربشت عملت يعني قمت ببعض الخرابيش هكذا لا أدري لماذا، خربشت تلقائية، ويعني حفرت فيما رسمت، ليس كل ما رسمت في أماكن معينة. وقد استغرب أستاذي أظن بالمفتاح لم تخني الذاكرة، وكان معهم سي عبد العزيز كريد وسي الهاني في لجنة التقييم،
2: وجه لهم تحية.
3: ولا أدري ماذا فعل ذلك، من غادي بديت أني أنا يعني استعملت أداة حفر على قماشة رسم، و من بعدها كنت مولعة بالقص والتلصيق، حتى أني كنت عندما كنت صغيرة أمي تقول بالتونسي ألحقوا شهلة الفوق شو قاعدة تعمل فيش قاعدة تقص كنت أحول يعني مطارية إلى أشياء البيت كلها بالتبشير وبالواحد، نقص حتى في الخطاء في أشياء مزخرفة في الملح في القص واللصق،
2: يعني الأشياء التي تستهويك ربما
3: تستهويني، حتى أني جيناتي عملت إن كنابي، هذا طبعا من باب الدعابة، وأيضا حصل إن كنابي في الجين اللي طوروا فيهم في ديزاين يعني، وأجلس عليه وأستمتع بذلك، يعني فعلا مصيبة عندما أغيب لساعات أنا أقص وألصق. فأريد لو تسمحين صديقة العزيزة وأستاذة أحلام أن أتدخل على مستوى الأسلوب وعلى مستوى التقنيات. شكرا. تتميز أعمالي بالتعبير الصادق عن المشاعر والتجارب الإنسانية مع التركيز على قضايا المرأة والمجتمع، أستخدم في ذلك تقنيات فنية مزدوجة ومتنوعة تمكنني من إيصال رسائلي بفعالية وتأثر أشد أو تأثير أشد وأصدق. طبعا هذا كسر للحدود والمحدود،
2: حدود اللوحة يعني.
3: طبعا حدود اللوحة والتقنية والإبداع، يعني هنا توسع على مستوى التقنيات وتوسع على مستوى الروح والإبداع والإنجاز. يعني أظن أن الأكريليك والألوان الزيتية ربما تضيق على الإحساس أو الأثر أو المبدع، تضيق عليه. أحيانا أريد أن أتوسع على مستوى ما قماشة لها مقاييس محدودة، ولكن أنا دائما أراها أنها مثل البحر يعني مسطحة ولكنها عميقة.
2: دعني أقاطعك سيدة شهلة وأتدخل معك في هذا المجال، ربما لأن المسألة تستثيرني باش نقول حاجة اللي هو دور التقنيات المزدوجة. التقنيات ليست مجرد معناها وسيلة، ولم تكن قط معناها في تاريخ الحركات التشكيلية الكونية معناها لم تكن قط مجرد وسيلة تقنية، بل هي أداة للتعبير والاستثارة، وخاصة أننا مع التقنيات المزدوجة عرفنا تحديثا وتغييرا في طبيعة اللوحة التي كانت في التقليد تقوم على معايير محددة وعلى ضوابط ونواميس معناها ومقاسات دقيقة جدا في مجال الرسم. معناها الفنان أو الرسام ليس لديه المجال للانفتاح على أي شيء آخر سوى معناها ذلك الانحباس داخل الشكل. لكن ربما هذه المواد الملصقة والتي كانت بدايتها خاصة مع تكعيبية، دونك هي حسب معناها ما يراد معناها على المستوى المعرفي أن هذه التقنيات المزدوجة كان لها دور كبير في النحو بالتوجه الفني إلى عوالم منفتحة ومنفتحة جدا.
3: طبعا تفضل. بالوصول إلى البوب آرت والنوفو رياليزم أصبح الشيء في يعني بداية من التكعيبية إلى البوب آرت وإلى حتى التجارب الفردية الحديثة والمعاصرة. يعني أواصل في الحديث عن الأسلوب. الأسلوب كما تفضلت أحلام، الأسلوب هو أسلوب تجريدي أو تعبيرية تجريدية لا يخلو من الرمزية، وأعتمد أحيانا باليت وحشية، وأشتغل تقنية تكعيبية بيكاسو وبراك مثل ما ذكرتي منذ حين دادائية وسريالية. دادائية وسريالية على مستوى التلصيق، القص والتلصيق، وسريالية واشتغلوا أيضا على الإيحاء، التلصيق والإيحاء بالتلصيق.
2: نعم تفضلي. أي
3: ووظف تقنية التلصيق كأداة مثلها مثل أي حضور لوسيط آخر وأكثر وأكثر. طبعا الوسائط الأخرى هي الأكريليك والألوان الزيتية، وأحيانا أفتح باب التجريب لإدماج تقنيات ووسائط أخرى هجينة وأخرى تدخل في انسجام تام مع أدوات إنجاز اللوحة، وأوظف التباين في الأساليب والوسائط، التباين وأكد على كلمة تباين وسائط الأدوات، لأعبر عن التباينات في داخلي وفي حيرة كل كائن في هذا الوجود، وأتمم وأقول كل العناصر البسيطة والمزدوجة هي عناصر بسيطة فعلا ومزدوجة، وكل الجزئيات التي تكون اللوحة تشكل عندي عالم متكامل متجانس، رغم ازدواجيته هو عالم من التفاصيل الخارقة للوجود وللكينونة في الذات الإنسانية في عمقها وباطنها وفي ظاهرها. يعني هي قضية الذات والوجود الإنساني وأغواره، نظرة صوفية ربما فلسفية تشكيلية تحمل إجابات بصرية لمن أنا، من أكون، من أين أتيت، وإلى أين أنا ذاهبة.
2: شكرا على هذا التصريح. معناها الحي سيدة شهلة، وصلة موسيقية مهداة لك، ثم نواصل الحديث في هذا الموضوع.

0: نعود معك بعد هذه الوصلة الموسيقية سيدة شهلة لنواصل الحديث، وربما هنا السؤال سيكون طريف قليلا لأنك تحدثت منذ قليل على قص الأقمشة وقطاع معناها من حياتك، معناها قطاع من الأغراض التي تنتمي إلى عالم شهلة سومر. لو نحاول أن لو تحاولي أن تحددي ربما هل هناك رمزية أو دلالة لهذه القطعة التي تستخدمها شهلة سومر لإدراجها أو إدماجها داخل اللوحة الفنية؟
1: طبعا هي عملية تحويل من شيء أوردينير يعني عادي ملبوس، ربما ليس عادي للديزاينر الفنان الذي صنعه، لكن هو في
0: فنان
1: الأخير
0: التصميم.
1: طبعا فنان التصميم ليسر ياسر يعني ياخذوا من عالم الفن التشكيلي، على فكرة حتى مديرين التصوير في السينما ياخذوا من فيلاسكيز ومن برشا يعني تعريج هذا على تقاطع الفنون. أنا أرى أن الفن التشكيلي هو قام بعملية توثيق وتأريخ يعني للفترات السابقة لم تكن هناك كاميرات، وأيضا تقاطع. نرجع للقطع القماش من الديزاين يعني من اللبس من الفونكسوناليتي يعني بتاعهم، هناك عملية ريكوبيراسيون دونك وإعادة التدوير فني أو إعادة يعني
0: خلينا نقول إدراج في دورة حياة جديدة،
1: دورة حياة جديدة يأخذ منحة جديد، تعبيرات جديدة، ممكن فونكسوناليتي أخرى، يدخل يعني من عالم الفونكسونيل يعني اللي هو نحن نلبس الأشياء إلى رسائل تشكيلية، يدخل في عالم آخر، يأخذ يعني تجربة أو روح أو دورة حياتية جديدة.
0: أكيد جميل هذا التحويل من العالم الوظيفي إلى عالم الفن، وما أدراك ما عالم الفن وما تحمله كل لوحة من دلالة ورمزية. هنا سيدة شهلة نستغل معنى هذه المناسبة لنتحدث قليلا ربما حول مشاركاتك الجماعية ومعارضك الفردية، لأننا نعرف شهلة حاضرة في الساحة الثقافية وتسعى جاهدة إلى المشاركة في بعض هذه الملتقيات، ثم أهم معارضك الفنية.
1: طبعا المشاركات الجماعية هي على مستوى الوطني على يعني تقريبا كامل تراب الجمهورية، لأني عندي 20 سنة على الأقل يعني ناشطة في الفنون التشكيلية ابتداء من الشمال إلى الجنوب يعني، وهذا طبعا مشرف لأي فنان.
0: أكيد مشرف هذه المشاركات الداخلية في إطار معناها لمركزية المشاركة، وهذا ربما شيء يجعل من الفنان مشاع ويجعله معناها يفتح أمامه ربما آفاق أخرى في الاستلهام ومصادر الاستلهام. ليه؟
1: طبعا مصادر الاستلهام وحتى الدعوات على المستوى العالمي.
0: أكيد.
1: يعني بالحق المركز واللي بيش ينجح ينجح أولا، وهذا ليس إتيكيت أو شيء، هذه تجربة تحدث عنها، ينجح من بلاده. نحن نعرف لتونس كانت منارة لبرشا ملكات من المهرجانات ولا تزال طبعا مستمرة بنسق أبطأ ربما ما، ولكن بنسق يعني بخطوات واثقة، لأن عندنا مهرجانات عريقة لازالت تواصل في دوراتها حتى فوق 50 يعني سنة، مثل مهرجان المحرس الدولي اللي أعطاني دفعة جميلة جدا وقوية يعني منذ بدايتي، اللي حضرت له يعني في دورات مختلفة، مثلا دورة رقم 18 21 و23. عندي مشاركات مهمة تركت أثرا وقعا جميل جدا وقوي ودفع، يعني هي رسائل قرطاج 1 و2 في دورة الأولى والثانية، ملتقى دوز الدول الفنون التشكيلية، الصالون التونسي الرسم متحف سيدي بوسعيد، فيستيماد التي حصلت فيه على الجائزة الثانية التي تمت في جويلية 2008 في اسم الحمامات. أيه. طبعا معارض اتحاد فن التشكيليين يعني حدث ولا حرج، ربيع الفنون بالمرسى يا ليته يعود يعني هذية في دورات 7 و8 و9، الكثير كثير من المشاركات على المستوى الوطني والمعارض الخاصة أيضا،
0: المعارض الفردية
1: المعارض الفردية يعني سولو إكزيبيشن، هذه يعني أول معرض بربي أذكره بخير السيد حمد النيدن الذي وهبني
0: بالتحية،
1: شكرا لك، الذي وهبني قاعة المتحف سيدي بوسعيد اللي كان يعني بمقابل، وكنت فنانة شابة وهبني هذه القاعة على مسؤوليتي وأقولها بعد سنوات لكي أقوم بأول معرض فردي خاص، والله وللذكر قمت تقريبا ببيع جميع اللوحات تقريبا، كانت يعني حالة خاصة في حياتي. بالحق كانت خطوات رائعة جدا، كنت يعني كأنني أحلق، واكتشفت بالحق ثم ناس تمن بيك أستاذة أحلام.
0: أي هو الجميل، ربما خليني أشير هنا، الجميل في اقتناء لوحة فنية ليس المردود المالي بقدر ما هو هذا الاعتراف، اعتراف الآخر بالفنان وبما ينتج وما يبدع. معناها المسألة أعمق من المردود المالي، لأن هذا المردود معناها كيف ما نقوله المادة تنتهي، غير تنتهي. أن الأثر يبقى خالد، ومعناها الذكرى والصورة البصرية تبقى خالدة في ذاكرة سواء زائر المعرض أو مقتني العمل.
1: طبعا، ولهذا بعد سنوات طويلة لازلت أذكر هذا الموقف.
0: أيه؟
1: وأذكر كل من زار معرضي أو يعني قام باقتناء لوحة من لوحاتي، لأنني أنا أقول أنني موجودة تقريبا في جميع أنحاء العالم وأنا لازلت في مكاني.
0: معارضك الفنية سيدة شهلة؟
1: قبل ذلك أريد أن أتحدث عن تجارب عالمية، لأن مهم زيارات يعني لو
0: أكيد المشاركات
1: لو تسمحين لي. طبعا
0: أفضلي أكيد
1: في سياق الحوار. طبعا شاركت في مصر، في المغرب، في الجزائر. طبعا أول رحلة كانت للجزائر.
0: أي؟
1: طبعا
0: في إطار في الجزائر،
1: في مكتوب عندي في السيفي. لم أسجل هنا، مكتوب في السيفي متاعي. كانت في عنابة على كل حال، ثم انتقلنا إلى ستيف. وكانت يعني تجربة حلوة برشا ومثرية وإنسانية. ثم ابتعدت قليلا، رحلت إلى تركيا مرتين وهذا موثق طبعا. رحلت إلى مصر ذكرتها، ثم إلى لبنان، وكنت أنا المشرفة على مجموعة من الفنانين التونسيين في مهرجان إهدن الفنون التشكيلية العالمي للفنون التشكيلية. ثم كانت المحطة في الأردن، وبالنسبة لأوروبا كنت مدعوة في يعني لميزان دو تونيزي، كنت من ضمن مجموعة يعني دعوة شرفية نجم نقوله، تقريبا مع مجموعة من أحسن يعني من أجمل الفنانين التونسيين.

0: تونس. قمت بتجربة في النيبال أيضا، قمت بتجربة في النيبال مهمة، معرض وملتقى لفنانين من آسيا، وكنت أنا كتونسية ومعي حمادي بنية الذي وجه له التحية. كانت تجارب مثرية وجميلة جدا، وأخرى تجارب أخرى ربما لا أتذكرها الآن على المستوى العالمي.
1: جميل جدا شيدة سيدة شهلة، هذا الانفتاح مثلما تنفتحين في اللوحة تنفتحين بمشاركاتك. إذن معارضك الفردية سيدة شهلة، قمت باثنين معارض فردية مؤخرا وكانت العناوين مميزة، حدثينا عن هذا سيدتي.
0: بالنسبة للعناوين المعارض الأخيرة، الفنان لسان المدينة نادي ثقافي طار حداد في إطار صندوق الوطني على التشجيع، مشروع يعني ممول في جزء منه من وزارة الثقافة،
1: وزارة
0: الشؤون الثقافية، ومعرض الشخصي الأخير اسمه لا كوليكسيون، يعني المجموعة
1: يدور حول ماذا؟
0: حول المجموعة الخاصة. أكثر اللوحات التي عرضتها هي من مجموعة خاصة لم يلقى بيعها أو حتى ما عندما عرضت، يعني سي بي مجموعة خاصة وأخرى أيضا.
1: وما الذي يجمع بينها ربما؟
0: هو
1: هل أن هذه
0: أنا من
1: أكيد أجمع أكيد أن السيدة شهلة هي من أنجزت هذه الأعمال، لكن من يجمع، ما الذي يجمع بينها على المستوى التقني؟ أنا
0: المستوى التقني أولا يجمع بينها المسار التشكيلي والزمن، زمن الفعل التشكيلي والإنتاج، يعني هناك تدرج كثيرة ذاتية مبسطة، وكذلك يجمع بينها الموضوع الذي كنا نتحدثنا فيه سابقا، وأيضا التقنيات في رحلة يعني بحث متواصلة في التقنيات وفي يعني الحفر في أو البحث عمقا في ماذا يمكن أن تقول اللوحة أكثر فأكثر.
1: أكيد، شكرا. مشاريعك القادمة سيدة شهلة؟
0: مثل
1: هل هناك برنامج معرض في الأفق أو لوحة أو أي شيء؟
0: بالنسبة لبرامج اللوحات، هي برامج يعني تأتي
1: لا تنتهي
0: من حين لآخر، هي هواجس لا تنتهي. بالنسبة يعني المعارض، هناك مش يعني ربما في شهر أكتوبر أقوم بمعرض شخصي آخر أو فردي، سيكون يعني عندي أفكار وعندي لوحات منجزة وعندي لوحات في طور الإنجاز، ولكن عندي لا أدري لماذا عندما أرسم أشياء أفكر في أشياء أخرى لم تأتي. وبربي أحب أستاذة أحلام أن أرحم مرة أخرى على أستاذ لامين ساسي، لأني أنا قمت بلوحة مؤخرا تكريما للأستاذ لامين ساسي، وهي تعرض الآن في المتحف مدينة تونس خير الدين،
1: أي قصر خير الدين، قصر خير الدين بالمدينة العتيقة،
0: وعنوانها تكريم إلى لامين ساسي الله يرحمه.
1: جميل جدا هذا الاعتراف، نرحم على أستاذ الجميع، على الفنان التشكيلي لامين ساسي الذي فارقنا هذه السنة، وتكون معناها فرصة ربما لنتناول أعماله بالدراسة في حصة مقبلة لملا. هكذا نصل معكم مستمعينا إلى نهاية حصة جماليات في سؤال اليوم حول التقنيات المزدوجة، حيث تعرفنا على أسلوب الممارسة الفنية وبعض المسائل التقنية في علاقة بهذا المفهوم مع التشكيلية شهلة سومر. نستودعكم مستمعين إلى حين موعد لقاء جديد، دمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
3: جماليات مع أحلام بوصندل.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفن.

0: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق.
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
2: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
5: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كتابات من العالم. كالعادة ترافقني أنا حنان جنان، كل أسبوع صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
6: إذن مرحبا حنان على هذه الأرض ما يستحق الحياة، مرحبا بكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية في متابعة أسبوعية لبرنامجنا الثقافي كتابات من العالم.
5: دليل، عاشت تونس على وقع الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية تحت إشراف وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، وهذه الأيام هي في الحقيقة مهرجان دولي للمسرح. للأمانة نقول أنه أسسه الفنان الراحل المنصف السويسي سنة 1983، كانت كل سنتين ثم بعد ذلك أصبحت كل سنة. لذلك في هذا الاحتفال الثقافي بالمسرح اخترنا أنت وأنا أن نتحدث اليوم عن المسرح العالمي، ورحالنا سيحط في فرنسا وسنعود إلى القرن 17. الفقرة التي اخترتها دلال هذا الأسبوع أكيد في هذا المجال. دلال.
6: السيد برنار، أصمتي وفكري بما تقولين. ليس هو وحده من يجذب هذه الزيارات، والشاهد على ذلك كل ما تتشمخين بواسطته على هؤلاء الناس، أي كل هذه العربات المتزاحمة على بابك، وكل هؤلاء الخدم المنشغلين بإبراز وجهاتك المزعجة في هذا الجوار. أريد أن أعتقد أنهم ليسوا سوى مظاهر خداعة كالسراب، على كل حال ألسنة عديدة تلوك سمعتك، ولهذا ليس بالأمر الحسن. كاليانت. هل تريدين يا سيدتي ألا أتكلم أحدنا الآخر؟ وهذا في الحياة مكروه ومذموم، فلو أنصتنا إلى الأقاويد المعرضة لتحتم علينا أن نستغني عن أصدقائنا بسبب ما يبلغ سمعنا من نذالة أحاديثهم. وعندما نصمم على فعل ذلك، هل تضطر الألسنة الصديقة إلى الصمت؟ اعلمي أن لا حدود للنميمة، فعلينا أن نعتبر أننا أذن صاغية، وأن نجتهد لنعيش ببراءة وندع الثرثرة في حناجر النمامين. تارتوف لمولييغ.
5: مولييغ، نعم.
4: كتابات من العالم. كتابات من
5: العالم. ضيفنا اليوم بطل حلقتنا هو مولييغ. اسمه الحقيقي هو جان باتيست بوكلان، ولد بباريس سنة 1622 وتوفي بها سنة 1673. هو كاتب ومخرج وممثل، ترك القانون وترك المحاماة من أجل المسرح. مولييغ يعتبر مؤسس الكوميديا الراقية، أضعها بين ظفرين لأننا سنعود إليها بعد ذلك دلال ولتحديد مفهومها. هو مثل وأخرج مسرحيات عديدة، ولكن نحن في كتابات من العالم اخترنا أن نتحدث عن المسرحيات التي كتبها مولييغ، وعددها أكثر من 30 مسرحية. نذكر منها الطبيب رغم أنفه، مدرسة الزوجات أو مدرسة النساء، هي ليكول دي فام، فما شكون يترجمها مدرسة النساء وفما شكون يترجمها مدرسة الزوجات.
6: الترجمة خيانة حنان.
5: نعم خيانة، تنشوفه هي لأنه عنده زده مدرسة الأزواج، يمكن هذاك علاش دليل ترجمه مدرسة الزوجات. البرجوازي النبيل، تختيوف اللي تفضلت وقريت منها فقرة منذ حين. إذن في هذه الحلقة دليل سنحاول أن نعرف لماذا أو كيف حول مولييغ الكوميديا إلى رسالة إنسانية خالدة.
6: نعم، قبل ذلك حنان نبدأ بالمسرح. حنان لو تفضلتي، كفعل وجود، كتحرير يحرر الإنسان، مونيير أو كما يلقب بصانع الكوميديا العابر للزمن.
5: نعم.
6: وربما لهذا ظل خالدا، باعتبار أن المسرح الذي اشتغل حول مونيير هو لغة عالمية قادرة على تجاوز الحدود، قادرة على تجاوز الزمن. المسرح كذلك يبني جسور التواصل، لأنه في حق الأمر يتكلم كل اللغات. عبر المسرح على الإنسان في كل أبعاده الوجودية، في كل أبعاده الفكرية، في كل أبعاده الاجتماعية السياسية. فالمسرح هو في حقيقة الأمر فن قادر على تمثيل الصراع الإنساني في كل أبعاده كما قلنا، ويقدم ذلك في صورة فنية مؤثرة تتجاوز كما قلنا الزمان والمكان. ولعل السؤال هنا حنان، أي دور المسرح العالمي في تشكيل الهوية الإنسانية من التراجيديا الإغريقية إلى حدود المسرح الحديث أو المعاصر؟ فالمسرح حالياً لم يكن في حقيقة الأمر ولا يجب أن يكون في نظرنا وسيلة ترفيه أو مجرد عرض جمالي، وإنما هو المسرح هو أداة فاعلة في إعادة إنتاج المعنى، في إعادة إنتاج القيم، في كيف أقول تحديد المعايير الأخلاقية، وهذا ما كذلك فعله مولير، بعد ذلك ستحدث في ذلك. فانتقال المسرح كون فن نخبوي إلى فضاء تفاعلي، فضاء يلتقي الجمهور مع الممثل، مع الخشبة، مع الركح، ويعكس هموم الإنسان وقضاياه الإنسانية كالحرية، كالعدالة، كالديمقراطية وكل ذلك. يعني هنا المسرح منذ بدايته وتطور مع التاريخ وتطور مع النظريات، يعني عكس في نهاية الأمر قضايا فكرية، قضايا إنسانية كونية.
5: فعلا كما تفضلت وقلت دلال، ونحن لو تذكرين ويذكر السادة المستمعون تحدثنا عن المسرح من قبل مع شكسبير، وكان
6: نعم.
5: ضيفنا الفنان نوجه له تحية حمادي لوهيبي، وتحدثنا عن سر خلود شكسبير وهذه القضايا الإنسانية الكونية التي تناولها والتي بقيت على مدى قرون. بريشت يقول إن المسرح هو فن اليومي، يعني
6: نعم.
5: اليومي بكل ما فيه من مشاغل، من إشكاليات للإنسان قد تبدو عادية، مثل المرض، مثل الحب، الخيانة، الفقر، الصراعات، ولكنها خالدة وتبقى على مرور الزمن. وهذا ما يجعل مسرح شكسبير خالدا، وهذا ما يجعل مسرح مولير خالدا. لو نعود دليل إلى مولير ونتحدث عن الإطار التاريخي الذي عاش فيه وكتب فيه، وكيف أثر هذا على مدرسته. مولير عاش في القرن 17، وهذا القرن هو عصر النهضة، هو نهاية عصر النهضة. عصر النهضة بدأ من القرن 14 وامتد حتى للقرن 17، وبعده مباشرة جاء عصر التنوير، فلسفة التنوير، واللي مهد للثورة الفرنسية اللي قامت سنة 1789. مولير عاش في عهد الملكية والإقطاع والكنيسة، هذا الثالوث الذي أثر في تلك الحقبة. هؤلاء كانوا يسيطرون على الحياة الاقتصادية والسياسية في فرنسا، وفي تلك الفترة بدأ صعود الطبقة البرجوازية. والبرجوازية
6: وهو ينتبه للطبقة
5: نعم
6: البرجوازية
5: هذا
6: الصغرى.
5: هو فعلا
6: ربما هذا من أسباب
5: نعم
6: للتكوين نتاعه في المسرح.
5: نعم، هذا ما كنت سأقوله فعلا، دلالي أن الطبقة البرجوازية هي متكونة من صغار التجار والحرفيين، ووالده كان حرفيا
6: نساج،
5: وهذه الطبقة دلال بدأت تفتك نوعا ما مصادر الثروة من التجارة ومن الحرف، ولكن بقيت الثروة الأساسية بين أيدي النبلاء والإقطاعيين، فكان فما نوع من الصراع بين طبقة ثرية متمسكة بثرائها بطريقة كلاسيكية، وبين طبقة جديدة تبحث لها عن موضع، اخذت شوية من المال فهي تبحث عن السلطة
6: تموقع.
5: نعم تموقع فعلا، وهذا العادي يعني. المال والسياسة ديما هما يحبوا يكونوا مع بعضهم، ولذلك بدأ هذا الحس النقدي لمثلا سلطة الكنيسة، لسلطة الملك، وهذا اللي أثث ووصل للثورة الفرنسية كما قلت منذ قليل، وهذا نجده حاضرا في أعمال مولير. لو ناخذ مسرحيته اللي تفضلت وقريت منها مقطع تختيوف، تختيوف هي فيها نقد للسلطة الدينية. نعم. لرجل الدين
6: النفاق الديني،
5: هذا نجم يكون موجود توا دليل؟
6: ما بانش برشا فعلا. ولذلك ظلت هذه المسرحيات وهؤلاء الكتاب يعني حقق الخلود. لماذا؟ لأنهم استشرفوا يعني وصفوا الحاضر واستشرفوا المستقبل، ويبدو أننا ما زلنا في نفس النقطة حنان.
5: نعم.
6: يعني في كل عصر هناك توظيف الدين وتوظيف السياسي، يعني هذا ربما طبيعة وغريزة في الإنسان، ولذلك نحن في حاجة للمسرح، ولأننا في حاجة إلى الفن وإلى الرسم لتسليط ولتعرية كل هذه الأعطاب التي قد تصيب المجتمع من أجل تحريره ومن أجل إرساء قيم نبيلة.
5: نعم، وهذا اللي خلينا قارنا في البداية ما بين شكسبير وموليير، وهم عاشوا تقريبا في نفس الفترة، لكن شكسبير اختار التراجيديا في حين أنه موليير اختار الكوميديا، وسنعود بعد ذلك بالتفصيل مع ضيفنا إلى هذه المواضيع ويعني أسلوب موليير لماذا اختار إلى آخره، لكن لأني متحيزة جدا لفصل الشتاء أترككم مع فيروز ورجعت الشتوية.

0: كتابات من العالم. كتابات
1: إذن عدنا إليكم أعزائي المستمعين مع بعد فيروز ورجعت الشتوية، ولكن نحن نشعر بالدفء هنا في الأستوديو مع مولير ومع صديقتي دلال ومع ضيفنا الذي شرفنا بقبول دعوتنا، لأننا لا يمكن أن نتحدث عن مولير إلا ويكون حاضرا معنا. ضيفنا هو الأستاذ محمد المي، هو كاتب وناقد وباحث، درس بكلية الأداب بمنوبة اختصاص اللغة العربية، له مؤلفات غزيرة ومتنوعة، نذكر منها الحداد وفكر الاختلاف، قراءة في وثائق مجهولة، موسوعة شعراء التسعينات، بين شطرين، مقالات في النقد الثقافي، مسألة المرأة بين قاسم أمين وطاهر الحداد، مختارات من الأمثال والأقوال العامية التونسية، المعارك الأدبية في تونس بين التكفير والتخوين، وأثران سنخصهما بالذكر في هذه الحلقة وهما مولير في تونس وعلي بن عياد ذاكرة العدسة. شنو العلاقة ما بيناتهم؟ طيب يفسر لنا ضيفنا بعد. الأستاذ محمد المي له مساهمات كثيرة أيضا في ندوات وملتقيات في تونس وخارجها، هو مؤسس ومدير منتدى الفكر التنويري، هذا المنتدى الذي أصبح الآن على امتداد سنوات من 2018 هو أصبح تقليدا إبداعيا شهريا يلتقي فيه مجموعة من أهل الفكر حول مسيرة أحد رواد الفعل الثقافي. وما يميز هذا المنتدى الحقيقة هو حرص الأستاذ محمد المي على توثيق كل أعماله، وهذا فيه حفظ للذاكرة وأرشيف مهم نعود إليه. وعندنا مشكلة مع الأرشيف دلال في تونس، ونرجعوا لها بعد في علاقة بالمسرح التونسي. إذن أستاذ محمد المي، مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة.
2: أهلا وسهلا بك صديقتي العزيزة، وأهلا كذلك صديقتي دلال الغربي، وأود أن أوجه لكما الشكر على هذا البرنامج الجاد الذي فتح نوافذ على الثقافة العالمية والثقافة الإنسانية بصفة عامة.
3: مرحبا سي محمد، تشرفنا أن تكون بيننا في هذه الحلقة التي نخصصها للمسرح العالمي مولير.
2: نعم.
1: سي محمد، كنت أتحدث منذ حين، لو نبدأ بالإطار التاريخي وأتحدث تحت إشرافك طبعا، قلت دلال وأنا قلنا أنه الظرف التاريخي اللي عاش فيه وكتب فيه مولير، اللي هو نهاية عصر النهضة وربما ذلك الصراع بين الطبقة البرجوازية الوليدة التي تبحث عن السلطة بعد أن وجدت المال، والطبقة الإقطاعية التي تمسكت بالسلطة مع الكنيسة مع الملك، هذا الثالوث. هل أثر هذا على الحس النقدي لمولير وعلى كتاباته؟
2: هو في حقيقة الأمر كان مولير ورث علاقته بالسلطة عن طريق والده الذي كان يعمل في بلاط الملك، كان والده يعمل في البلاط، ومن خلال والده ربط الوسيلة لملك فرنسا في تلك الفترة. لكن مولير لم يرث العمل مكان والده وعمل والده الذي كان يعتني بالمفروشات مفروشات القصب، بل أنه استطاع أن يؤلف مسرحا ويكتب مسرحيات، وأن يستخدمه الملك، وهو الذي استخدم الملك لانتقاد رجال السلطة ورجال الدين أكد. استطاع مولير أن يوظف علاقته بالسلطة فيستطيع أن ينفذ أفكاره أو ينفذ قناعاته أو يمرر أفكاره إن شأنا من خلال السلطة، لأن السلطان هو الذي كان يرعاه وهو الذي
1: نعم.
2: كان يؤازره ويحميه في هذا الوقت.
1: هو تصديقا لقولك سي محمد في مسرحية تارتوف لويس الرابع عشر حضر العرض وضحك، ولكنه أنت كتبته في كتابك، ولكنه بعد ذلك منعها، ومولير أعاد كتابتها ثلاث مرات حتى تمكن من عرضها.
2: لم تكن مسيرة مولير رغم اقترابه من السلطة يعني مفروشة في الورود، ورغم أنه كان في أحضان السلطة وكان الملك هو الذي يعز إليه لفضح حاشيتي لي ولصالح رجال الدين المستبد الذين يحاولون الاستئثار بالسلطة ومنافسة الملك في سلطته، وإنما تعرض لعديد الخيبات وتعرض إلى عديد المؤامرات، وحاولوا أن يثنوا مولير، يعني خاصة من رجال السياسة ورجال الدين، حاولوا أن يثنوا عن عما هو ماض فيه، لأن مسرحياته كانت يعني كلها تتجه إليهم وتكاد تسميهم بالاسم. خطورة مسرح مولير، يعني مولير لم يكن مسرحيا عاديا، مولير هو الذي قطع مع الدراما في المسرح، لأن المسرح منذ اليونان لا يعتبر المسرح أو لا ينتظر من المسرح غير الدراما، يعني والدراما وهناك الفاجعة وهناك المأساة وهناك المشاكل التي تعترض البطل وينهزم البطل وما إلى ذلك من ولنا دليل في ذلك مثلا فيما بعد مسرح شكسبير الذي كله لم يكن مسرحا هزليا أو مسرحا فكاهيا، وإنما كان مسرحا دراميا بامتياز، هو امتداد للمسرح اليوناني الذي تأسس على هذه الثنائية، ثنائية العقدة وثنائية المأساة وما إلى ذلك، يعني مما يجعل من المسرح مسرحا دراميا مأساويا أكثر منه مسرحا كوميديا.
3: يعني سي محمد، مولير أو كما يلقب بفيلسوف ربما الكوميديا الاجتماعية، مولير نقل المسرح الفرنسي ربما من مرحلة العبث إلى عالم وفضاء النقد الاجتماعي الملتزم، فكانت الشخصية تكشف وتعري أوجاع المجتمع الفرنسي، يعني هذا كان ربما رهانه.
2: ما من شك أن الإضحاك، أن الإضحاك هو كما يعرفه بيركسون، هو محاولة لإيجاد توازن في جسم يشكل لا توازن، يعني هناك اهتزاز جسم المجتمع، هناك انخرام في المجتمع، هناك عدم توازن في هذا المجتمع، وسعى إلى الكاتب أو المثقف إلى أن يعيد للمجتمع توازنه وأن يعيد للمجتمع صورته التي يجب أن يكون عليها من خلال فن الإضحاك. والإضحاك هنا هو موقف سياسي انتقادي، ليس موقف يعني هزلي أو موقف عبثي أو موقف للتسلية أو للترويح النفس، وإنما كان هو الغاية منه هو الانتقاد والوضعيات للكشف عن المآسي الحقيقية التي يعيشها المجتمع في ذلك الوقت.
3: ولذلك سي محمد مثلا جون جاك روسو أشار إلى أن مسرحيات مولير ليست كوميديا.
2: هي يعني إذا أردنا أن نفهم من الكوميديا أنها التسلية وأنها الترفيه على النفس كما كنت أذكر وأنها محاولة لتمضيض الوقت، فمسرحيات مولير ليست كذلك، هي مسرحيات غارقة في السياسة. وجون جاك روسو تحدث عن مفهوم السياسة بالمعنيين، المعنى الضيق والمعنى الواسع، البوليتيك اي لا بوليتيك، هناك السياسة بالمفهوم الضيق الممارسة السياسية الممارسة، وهناك السياسة بالمفهوم العام. ولا شيء لا علاقة له بالسياسة، يقول جون جاك روسو في كتابه في العقل الاجتماعي، توت يا راديكالمو على بوليتيك، كل ان كل شيء يرتبط ارتباطا جذريا بالسياسة.
3: وهنا ميشيل فوكو يتحدث على ميكروفيزيا السلطة والسياسة، ربما السياسة
2: المسائل مربوطة ببعضها، المسرح مربوط بالفلسفة، يعني منذ أرسطو، أرسطو وأهم كتاب كتب عن المسرح هو الذي كتبه أرسطو. فلا يمكن أن نتعامل مع المسرح على أنه يعني مجرد فعل ثقافي أو مجرد فعل يعني ترفيهي أو كذا، وإنما هو ينطلق هو موقف، هو موقف من الوقوف، كيفية الوقوف في العالم، يعني كيف يمكن أن نقدم أنفسنا وأن نتفاعل مع ذواتنا ومع الآخرين ومع العالم. إذن هو مساءلات الوجود وموقف أنطولوجي وموقف فكري. المسرح يعني ليس يعني فعلا ترفيهيا أو فعلا، بل هو فعلا تنويري بالأساس.
3: ولذلك أستاذي في عملية التلقي في نصوص موليير قد تتغير من إنسان أو آخر أو من جيل أو من عصر إلى آخر، لأن النص المسرحي عند موليير حسب نظرية التلقي هو أن موليير ظل يترك تلك النص الفارغ أو تلك الفراغات، والقارئ هو الذي يعيد صياغتها ويعيد قراءتها انطلاقا من ثقافتي وانطلاقا من عصري وانطلاقا من همومي، يعني في عملية التلقي.
2: هو كان هو موليير في حقيقة الأمر كان يعرض وضعيات يعني شبه مشاعة أو شبه معروفة في الأوساط في عصره وفي ذلك الوقت، يعني كان ينتقد وضعيات معينة، وضعيات بعينها كان يلتقط هذه الوضعيات، يعني عبارة كأنه كان يجسد وضعيت مثلا في مسرحية تارتوف
1: تدين،
2: أراد أن يضح رجل الدين
3: الخديعة والنفاق في الدين،
2: ذلك الرجل الذي تزيى بالدين وتستر بالدين وخدع الرجل الذي ائتمنه على زوجته وأغرى تلك الزوجة وخان الزوج وغدر بالزوج بعد ذلك لينكشف للزوج. هذه الوضعية هي يعني في نهاية الأمر تفضح رجل الدين في ذلك الوقت. وعندما نتحدث عن رجل الدين وما كانت رجل الدين في تلك الفترة وما كانت تمثله الكنيسة في المجتمع الفرنسي، لأن هنا يجب أن نضع الأشياء يعني في مواضعها حتى نفهم الخلفيات الحقيقية. يعني موليير لم يكن خارجا عن عصره، كان ذاتا متفاعلة مع ملابسات العصر أخلا وعطاء وقبولا ورفضا، حاول أن يطور الفن أو يجعل من الفن أداة لما يسميه أرسطو الكاترسيس، للتطهير، لتطهير المجتمع، لتطهير الفرد. إذا دخل الفرد المسرحية فإنه يخرج وقد شعر بأنه تطهر وأفرغ همومه، تنفس وعبر المسرح عن همومه وعن مشاكله وعن مآسيه، وبالتالي كان موليير يعكس المشاكل التي كانت سائدة والتي كانت رائجة في عصره والتي كانت معلومة لدى المواطن الفرنسي في ذلك الوقت، ولكنه يتكتم عليها ولا يجرؤ أن يقولها. الملك الذي عاصره موليير أباح له أو جوز له أن يفضح حاشيته وأن يفضح الأطراف التي تنازعه في السلطة وخاصة رجال الدين. هذا هو
1: فعلا هو لويس الرابع عشر اللي عاش في عهده، وموليير معروف عنه أنه في ذلك في عهده فعلا هنا ازدهر المسرح كثيرا، وهذا أكيد ذكاء منه من الملك يعني، وذكاء أيضا من موليير، ولعل هذا هو أحد أسباب خلود نصه بعد ما يقارب الأربع قرون من الآن. تحدثتم سي محمد على شخصيته، وهي نستطيع نقول أنها نماذج، يعني مثلا المنافق كما تفضلتم وقلتم اسم الدين، أو الثري الجاهل في البرجوا جنتيوم، وفي نفس الوقت الأرستقراطي المتعالي، أيضا الزوج الغيور والغبي الذي يعتقد أنه كلما حبس تلك الفتاة وتركها لا تفقه شيئا من الدنيا إلا وسيطر عليها، ولكن في النهاية هذا التسلط وهذه غيرة يعني غبية جدا. حتى أربط مع ما كنت تقوله دليل وأنت يا سي محمد، إذن موليير أيضا كان ذكيا في اعتماده على الكوميديا لسببين، أولا هروبه أو تفصيه نوعا ما من الرقابة وأيضا أنه كان يريد أن يغري إن صح التعبير متلقيا عاديا يذهب إلى المسرح كي يضحك، ولكن في النهاية يجد نفسه يضحك ويفكر. وربما هذا الفرق بينه وبين مسرح شكسبير كما تفضلت وقلت، وإحنا قررنا في الأول دلال وأنا بين شكسبير وموليير. دونك ما أجمل أن نعتمد الضحكة للتسلية أكيد، ولكن أيضا لطرح الأسئلة وللتوجه إلى متلقي عادي يدخل لكي يضحك في النهاية يجد نفسه يفكر.
2: نعم لا أختلف معك فيما ذهبت إليه، هو ضحك حد البكاء، وفي نهاية الأمر هو يضحك المجتمع على المجتمع أو يضحك المجتمع من نفسه، ويفضح ممارسات هذا التي تحدث في المجتمع في ذلك الوقت. هناك عندما نتحدث عن البرجوازي النبيل، البرجواز جونتيوم التي عرفها معظم التونسيين بمسرحية الماريشال،
1: سنعود إليها. نعم
2: هي التي ومثلها أول ما مثلها في تونس أخرجها علي بن عياد، ومثلها الشهير حمد بن تيجاني رحمه الله. يعني عندما ثم أعيدت بعد ذلك مع سفيان الشعري وعبد العزيز المحربي إخراج عبد العزيز المحربي، وظل النص في نظيم القصبيوي النص متونس. إذن هذا البرجوازي المتشعبة والجديد، هذا يعني أغنياء الحرب الذين بقيت أوهامهم، يعني بقي يعيشون في الأوهام. يعني هي في حقيقة الأمر لا تنطبق على مجتمعنا مثلا نحن، لأن موليير عالج وضعية كانت منتشرة في ذلك الوقت في فرنسا. ما راهي تلك المسألة؟ يعني هو هذا ما جعل مسرح موليير مسرحا متميزا. إذن أنت رغم أننا لا نعرف في مجتمعنا نحن هؤلاء الذين ما يسمى بقدماء المحاربين الذين بقوا يعيشون في أوهامهم وفيما تبقى من ثرواتهم، ولكن تعجبنا هذه الحركات وتعجبنا هذه الانفعالات وهذه ردود الفعل تلك عندما عرفنا كيف نطوعها بتلبيسها لمشاكل عصرنا. فنتذكر مثلا نحن مسرحية الماريشال عمار تطرقت إلى جزئيات في كيفية التشعبط أو التسلق أو هذا البرجوازي الجديد أو الفئة الجديدة التي تحاول أن تصبح فئة مميزة وفئة من المشهورين، ويعني كما قلوا البرجوازية الجديدة في تونس في ذلك الوقت، لأن هناك انتشرت في وقت من الأوقات نوع من البرجوازية في مجتمعنا ممن يريدون أن يتظاهروا بأن لهم علاقة بالبلدية. هناك في نطاق الصراع بين الأفاقي والبلدي، بين القادم من المناطق الريفية والمناطق الداخلية وبين المتمدنين أو السكان الحاضرة، فيحاولون أن بتشعبتهم أن يحلوا حلوهم في اللباس، في الأكل، في التصرفات، في اقتناء اللوحات الفنية لقدماء الرسامين وما إلى ذلك، لكي يبرزوا في صورة جديدة في المجتمع. وهنا نحن كيف استطعنا ربما أن نجعل من مسرح موليير مسرحا راهنا ومسرحا متجددا ومسرح يقدر أن يتحدث عن فيضحكنا من أنفسنا ويضحكنا عن
3: سي محمد. لو نعود إلى المسرح ولا المسرح اختار المسرحيون العرب بدأ مشوارهم المسرحي بمولير مثلا في لوبلين مع مارون النقاش، في المغرب مع تجربة الطيب الصديقي، إلا في تونس يعني ربما البلد الوحيد الذي لم يعني تأخر، وإنما بدأ أو كانت مسرح شكسبير سابق على المسرح موليير.
2: أي نعم.
3: يعني لماذا سي محمد؟
2: هذه الإشكالية تفسر بقدوم المسرح، كيف أصبحنا أو أصبح التونسي يمارس المسرح أو يعرف المسرح، يعني متى أصبحت لنا علاقة بالمسرح. في تونس لم نعرف المسرح قبل مجيء الاستعمار. يعني هناك ممارسات تحاول البعض أن يؤصل من بعض النكات أو الرقصات ويحاول أن يربطها ويقول مسرح، ولكن لا، المسرح حقيقة لم نعرفه إلا بمجيء الاستعمار. وفرنسا هي التي جاءتنا بمسرح في تونس، وهو المسرح البلدي سنة 1902. يعني هناك من يقول بعد التاريخ، ولكن الثابت حسب ابن أبي الضياف في كتابه تحافة البلاد سنة 1902 هذا الثابت عندما بني أول مسرح في بلدية تونس، لذلك اسمه المسرح البلدي. وبني لأن زوجة الباي كانت من أصول أوروبية وتريد أن تشاهد على المسرح الذي تفرج عليه. بشباي إلى فرنسا لأول مرة وشاهد مسرحية لم يصدق معها ولم وأعجب وانبهر بما شاهد، وحتى أن التصفيق لم يكن معروف لدينا. فكتب ابن أبي الياس: ورأيت القوم يضربون كفا بكف
1: حتى يصفقون
2: والفرح عنده.
1: نعم.
2: يعني حتى التصفيق لما كنا نعرف مصطلح التصفيق
1: هو إذا أكيد مرتبط بأصولنا الحضارة العربية الإسلامية، ونديما نقولها دلاله أنا ماهيش حضارة رسم ولا حضارة مسرح، هي حضارة شعر. هذا لأن العرب لم يعيشوا في مدن مثل اليونان أو الرومان، ما عاش في صحراء،
2: لأن المسرح هو ابتكار يوناني. يعني المسرح نحن ابتكرنا فنون أخرى في الكتابة، ابتكرنا فن الترسل، ابتكرنا الشعر، ابتكرنا النثر. هناك من يسميهم بأمراء البيان، نحن عبد الحميد الكاتب وابن المقفع وغيرهم.
3: نعم.
2: في الإبداع، ولكن المسرح هو لم يكن عربيا، وإن كان البعض يدعي أن للعرب مسرح وأنه كان يسمى المرسح وما إلى ذلك. يعني ممارسة متأخرة جدا جاءتنا نحن العرب.
3: نعم.
2: في الممارسة بالرومان وفي الحضارات الأخرى التي أسست مسارح، فمسرح قرطاج أو مسرح المسرح الأثري في الجمة وغيره من أوزنة أو غيره، لم نؤسسها وإنما جاءتنا عن طريق استعمار تونس في وقت من الأوقات، مثل المسرح البلدي الذي لم يبنيه التونسيون وإنما بنته فرنسا.
1: نعم.
2: إذن
1: نعم.
2: أول من علمنا المسرح نحن هم المصريون، والمصريون ثقافتهم الثانية هي الثقافة الإنجليزية،
1: وبالتالي شكسبير. نعم.
2: ولذلك عندما قامت يوليوس قيصر من المسرحيات التي عرفناها من شكسبير أوائل المسرحيات التي عرضت في تونس في عهد الاستعمار، هي مسرحيات شكسبير التي جاء بها المصريون أساسا. ثم بعد ذلك لما توافد علينا اللبنانيون بدأنا نكتشف، لأن لبنان
1: فرانكوفونيين،
2: استعمارها استعمار فرنسي.
1: نعم.
2: بدأنا نكتشف موليير، فجاءنا موليير متأخرا عن شكسبير.
1: نعم.
2: وصول موليير كان وصولا متأخرا،
3: أثبت
2: ذلك بالوثائق.
3: نعم، في كتاب موليير في تونس. نعم.
2: بمناسبة مرور 400 سنة على ولادة موليير واحتفال أيام قرطاج المسرحية بهذا الحدث، العالم كله احتفل، لا فرنسا فقط احتفلت بمرور 400 عام على ولادة موليير، وإنما كل العالم احتفل بما فيها تونس احتفلت بهذا الحدث. حاولت أن أقدم أو أجمع جملة من الوثائق التي ترصدت فيها كيف بدأ مسرح موليير، كيف نشأ مسرح موليير في تونس. أتيت بمعلقات وبأشياء، يعني هي أشياء ربما فاتحة في شهية البحث، ربما تفيد الطلبة مشاريعا للبحث في الممارسة المسرحية وتحديدا مسرح موليير في تونس. يعني هذا المسرح من أهم المسارح، وهذا المسرح أثر تأثيرا إيجابيا في تطور الفعل المسرحي في تونس، وعرفنا عديد المسرحيات الكلاسيكية الرائعة مثل مسرحية البخيل، مثل مسرحية مريض الوهم، مثل مسرحية تارتوف، يعني عديد من المسرحيات البرجوا جونتيوم، البرجوا النبي، يعني وعديد المسرحيات عرفناها انطلاقا من مسرح موليير. وهذا المسرح الذي تميز بالدعابة والطرافة والضحك، وكان الناس يميلون إلى أن يضحكوا وأن يتفرجوا في مسرح يسليهم ويرفه عنهم، ولكن في هذا المسرح كان مبطنا وكان طبعا فيه رسائل وفيه محتوى جيد، وهو إذا تعمقت أو تأملت في محتواه تفهم أنه مسرح يمتلئ بالنقد والانتقاد، انتقاد المجتمع وانتقاد السلطة. اليوم مثلا ونحن نشاهد ممارسات لا يمكن أن يفي بهذا الوضع إلا مسرحية تارتيف.
3: نعم.
2: أنا أرى أن هؤلاء هم تارتيف الجديد.
3: نعم. إذن أستاذ محمد، كيف تعامل المسرحيون العرب مع النص المولييري من حيث الترجمة ومن حيث الاقتباس مع جمهور عربي له خصوصيته الاجتماعية والثقافية واللغوية؟ فهناك نجد من ترجم
2: هناك نعم هناك عديد الترجمات في مسرحية موليير، هناك الترجمة الحرفية
1: هناك الاقتباس.
3: كملك سي محمد، هناك قلت سي محمد باش نربط بعدك جواب، إذا يعني هناك من ترجم فأخفق وهناك من تصرف فارتقى بالنص إلى مستوى الإبداع، وهنا فبين
2: نعم هو الأفضل دائما هو الاقتباس. علاش الاقتباس هو الأفضل؟ لأنه الاقتباس يعطيك حرية التصرف.
3: نعم.
2: أنك يعني الاقتباس ليس بالضرورة أنك تعيد النص إعادة كاملة كما هي، لا يفيدك ذلك في شيء، لأن هناك رسائل وهناك كلمات وهناك أشياء تفهم، يعني إذا قيلت لأنها قيلت بمنطقة عصرها. ولكن إذا وقع مثل ما تفعلنا نحن في تونس مع مسرح موليير، حيث أننا اقتبسنا هذه المسرحيات وتونسناها، جعلنا منها مسرحيات تونسية، عمتك عيشة راجل وإلا بنت المارشال عمار، يعني حتى في الأسماء وحتى في يعني سكافان وغيرها من المسرحيات التي عندما تونسناها ارتقينا بها، لأننا أولا جعلناها بلغة قريبة من لغة الناس ومن لغة الشعب، ثم أننا حاولنا أن نضع فيها الأمثال العامية التونسية، نضمن فيها الأمثال، الحكايات، الأغاني، فيشعر الإنسان أن الحكاية تلك الحكاية
1: تونسية
2: قريبة منه.
1: نعم.
2: وتعبر عنه وتعبر عن
3: واقعه
2: أفضل من الترجمة الحرفية
1: فعلا.
2: هي بالضرورة خيانة، أي ترجمة بأي نص هي خيانة مهما حاول المترجم أن يكون وفيا.
1: فعلا هو سي محمد باش نربط مع اللي قالته دليل وما تفضلت بقوله في كتابك موليير في تونس اللي تنشر سنة 2022 بمناسبة الدورة 23 لأيام قرطاج المسرحية، هناك عمل جبار للتوثيق، وأنا تحدثت منذ قليل عن إشكالية التوثيق في تونس. مثلا سنة 1973 وزارة الثقافة احتفلت بمرور 3 قرون على وفاة موليير، وتم عرض مجموعة من المسرحيات المقتبسة عن موليير، ولكن للأسف هذا الحدث تقريبا ظل دون توثيق، وهذا يمثل صعوبة في تعقب أثر موليير في تونس، ولكم الفضل في ذلك، وكما قلتم قد تفتحون شهية الباحثين. لماذا هذا التأخر من وزارة الثقافة في تونس عن التوثيق؟ لماذا لا تقوم بهذا العمل؟
2: والله مش هذا المسألة للأسف ليست خاصة بالمسرح فقط، هي خاصة ب جميع الفنون الأخرى كالسينما والفن التشكيلي. نحن بصدد خسارة العديد من الأعمال الفنية الجميلة والبديعة والراقية، لأننا ليس لنا متاحف لحفظها ولصيانتها، وليست لنا معناها من يستطيع أن تصفي الصيانة وفي تهيئة الأعمال لكي تكون أعمالا مستمرة، لأن تعرف أن أي عمل هو معرض للرطوبة، معرض للتلف.
1: نعم.
2: إذا لم نحسن صيانته نحن لسنا متاح في تونس، وبالتالي أضعنا جزءا كبيرا من تراثنا الثقافي، لا المسرحي فقط بل العديد من الممارسات الفنية الأخرى التي يعني أصابها البلاء وأصابها الفناء واندثرت. اليوم نحن نتحدث كأنه حدث عظيم على فيلم ريح السد الذي تمت إعادة تهيئته.
1: نعم.
2: ليبث وهو يبث هذه الأيام في جميع القاعات وكأنه يبث لأول مرة
1: وكأنه عنده 100 سنة، في حين أنه عنده 40 سنة أو أقل. يعني
2: نفرح أما نحزن نحن بهذا الحدث، عودنا نحتفي بأفلام جديدة.
1: نعم.
2: نحن اليوم لأنه أنقذنا فيلم ريح السد من التلف، فأنه نعتبره هذا
1: إنجاز
2: كبير، هذا مؤسف جدا في حق.
1: نعم. أستاذي الكريم، كانت دردشة، شكرا لك كثيرا على تلبية دعوتنا. حاولنا تسليط الضوء على موليير، ومنه مررنا إلى المسرح التونسي، ومنه مررنا إلى مشكلة التوثيق في تونس، وهي مشكلة كبيرة. ممتنة لك كثيرا على تلبيتك للدعوة. تحياتي وتحية دلال،
2: وأرجو لكم التوفيق ولهذا البرنامج الاستمرار وزيادة الإشعاع والديمومة إن شاء الله.
3: شكرا سي محمد، ربي بفضلك.
2: إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
0: كتابات من العالم. كتابات

0: كتابات من العالم. كتابات من
1: العالم. إذن دليل، بعد هذه الجولة ما بين موليير وتونس، نعم، وماريشال عمار ذكرتها،
2: يعني طبينا عليها ماريشال، بين ماريشال قصبوي وبرجوازي موليير،
1: نعم.
2: أين نحن اليوم حاليا؟
1: نعم.
2: يعني حنين عن سردية التسامح ورفض الكنيسة الصلاة على موليير ودفن حسب الطقوس المسيحية، ثم كما قلت تدخل الملك عند كبير الأساقفة واشترط بدفنه ليلا ودفنه بعد، يعني شوف العلماء وهؤلاء الذين غيروا مسار التاريخ وغيروا مسار الإنسانية.
1: لحظة دليل، حبيت نقول كلمة أن التعصب الديني إذا ليس مربوط بالدين الإسلامي فقط.
2: نعم، لا
1: كذا هو.
2: ليس،
1: نعم،
2: يعني التعصب ربما غريزة في،
1: نعم،
2: في الإنسان. ولكن سيقع رد شيء من كرامة موليير في نقل رفاته إلى مدفن بيير لاشيز، يعني هنا المدفونة فيها أعلام الحياة الفنية والأدبية والسياسية في فرنسا، وهو في حقيقة الأمر اعتراف بهذا بأعماله، بأعمال هذا المسرحي الكبير والعظيم الذي قامت أعماله على سردية التسامح، على سردية الابتعاد عن التعصب، وربما قد يمكن أن نقول قد أنصفته مسرحيته
1: فعلا. يعني ونتذكر لهنا جاليلي وهو يذهب إلى حكم الإعدام كان يقول: ورغم ذلك فهي تدور، الأرض تدور. ورغم ذلك أيضا موليير بقي رغما عن الكنيسة ورغما عن الملك، وهذا هو سر الخلود.
2: نعم.
1: في الفن تحدثنا من قبل على شكسبير، واليوم تحدثنا على موليير. شكرا دليل على هذه الدردشة اللطيفة، أرجو أن دفئها وصل إلى السادة المستمعين. نلتقيكم في الأسبوع القادم بإذن الله، وكتابات من العالم. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
0: كتابات من العالم. كتابات.

0: الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: ما من ذات بشرية إلا وهي مسكونة بما يعتمل داخلها من المشاعر والأحاسيس، وبما يتأجج فيها من العواطف، وما ينشأ من الرغائب والنزعات والأهواء. تلك هي طبيعة الإنسان، وعلى ذلك فطر وجبل، وبذلك امتاز عن الكائنات. بهذه العواطف والرغائب والنزعات والأهواء يحيا ويعيش، وبتلك المشاعر والأحاسيس يأتي ما يأتي من الأفعال، وينجز ما ينجز من المآثر والأعمال. لكأنها طاقة موضوعة فيه مستودعة، وكأنها شحنة تسكن أعماقه وتستقر فيها، فتوجه سلوكه وتكسبه معنى ودلالة. لا يتحقق للذات البشرية كيان، ولا يكون لها توازن وانسجام، إن لم يكن أساس ما يحركها من المشاعر هو حبها لنفسها، حبا يكاد يكون بالفطرة والغريزة، أو هو بالفعل كذلك. ولا شك في أن هذا الحب الأصلي في الإنسان ذو صلة بغريزة أخرى، هي حب البقاء، أو هو متفرع عنها. ولا شك أيضا في أن هذا الحب ذو علاقة بالأنانية، التي تكشف عن وعي الإنسان بنفسه ورؤيته لها، باعتبارها مركز العالم ومرتكز الوجود ورهان الرهانات كلها. إنها النرجسية، سميت كذلك نسبة إلى بطل الأسطورة اليونانية الذي فتنته صورته في الماء، فانشغل بها عن كل شيء، وتعلق بها حد العشق حتى مات في عشقه ذاك. إنها حالة من حالات حب الإنسان لنفسه، نسجت حولها الأساطير حكاية لها ما لها من المغزى والدلالة. فإن كانت حقيقة الإنسان أنه كائن عاشق بالطبع، وأنه عاشق نفسه خلقة وجبلة، إن صح هذا الأمر، ألا تكون سائر مظاهر الحب في حياة الكائن البشري مردودة إلى ذاك الحب الأصلي الأول الذي لا حب قبله ولا حب بعده؟ نعني حب الإنسان لنفسه، ذاك الذي قد يتجلى في عشق امرأة، أو في الكلف بأي شيء آخر مما يكلف به الناس ويهيمون.

0: قطر الندى.
1: للحب علامات بادية وخافية، عقد لها ابن حزم الأندلسي باباً كاملاً في كتابه الجليل الموسوم بطوق الحمامة في الألفة والألاف. ومن أبرز علامات حب الإنسان لذاته أنه معجب بها، حريص على إظهار مناقبها وفضائلها، وذاك هو الزهو والتيه والعجب، وتلك هي الخيلاء. يقبل مثل هذا السلوك لدى الناس حين يكون له مرجع في الواقع، وحين يكون له ما يبرره. عندئذ ينظر إليه على أنه من الشيم التي تزين، ومن السمات التي تعلي الشأن وترفع القدر. أما المغالاة في المفاخرة والاعتداد بالنفس فهي الكبر الذي قد يزعج الناس ويحرجهم ويغدو لديهم من النقائص التي تشين والصفات التي تعيب، لا سيما إن كان الكبر تكلفاً والفخر تصنعاً لا سند لهما في الواقع. فيكون متكبر الوهم والزعم عندئذ من أولئك الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، كما جاء في القرآن الكريم. عندئذ يكون الفخر أدخل في الكذب والنفاق مما هو ذو صلة بأمراض النفس وعلل المزاج. وأبغض الناس إلى الناس من ادعى فضلا ليس فيه، وشرفا لا علاقة له به، ومجدا هو قاصر عن بلوغه.

0: قطر الندى.
1: إن الإنسان بنفسه لفخور، يريد بذلك إرضاء ما إليه أشرنا من حاجة نفسية ووجدانية قائمة فيه مركوزة، ويريد بذلك إثبات وجوده، بل يرغب من خلال ذلك في تعظيم شأنه وإبراز مكانته. يطيب له أن يفعل ذلك هو بنفسه، فيصور ذاته في أحسن صورة ويقدمها في أفضل هيئة ويعرضها في أحسن حال، وكأن ذلك لا يشفي غليله ولا يبل صداه، أي لا يروي عطشه. لذلك يلذ له أيضا أن يتحدث الناس عنه حديث الإطراء والثناء، وذلك هو المدح، الوجه الثاني للفخر، وهو يكمله ويعمقه ويوسعه، فترتقي الذات عندئذ إلى ما تطمح إليه من مراتب الوجاهة والوضاءة والإشعاع، كأنها البدر، وكأن سائر الناس والكائنات كواكب، كما قال جميل في بثينة. وانعكس حب الذات لنفسها على الأدب والفن عموما، مثلما انعكست عليهما سائر مشاعر الإنسان وعواطفه. ولا عجب في ذلك ولا غرابة، فالأدب مهما كانت مادته ومهما كان شكله، يظل متصلا بالإنسان، منه ينبثق وعليه يدور ويدل. على هذا الأساس اتخذت الذات من الأدب بصفة عامة ومن الشعر بصفة خاصة مجالا لها تعرض فيه خصالها وتبرز قيمتها وتباهي بما يتوفر لها من الميزات التي لا تتوفر لغيرها. وهذا أوضح ما يكون في أدبنا العربي، لا سيما في فن الشعر والقريض، فالفخر ماثل فيه منذ الجاهلية، موضوعا قارا بل غرضا ملازما له، ولا يزال يلازمه حتى في العصر الحاضر أيضا رغم تطور الأحوال وتبدل الظروف. ولعل في ذلك صدى لما قد يكون في الذهنية العربية من ميل جارف إلى الفخر وتعلق بتمجيد النفس وتعظيمها، من يدري؟

0: قطر الندى.
1: هذا طرف ابن العبد يستبد به شيطان الشعر والفخر، فيقول في معلقته: إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت، فلم أكسل ولم أتبلدي، فإن تبغني في حلقة القوم تلقني، وإن تقتنصني في الحوانيت تصطدي، وإن يلتقي الحي الجميع تلاقني إلى ذروة البيت الرفيع المصمد. ألا أي هذا اللائم أحضر الوغى، وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي؟ أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه، خشاش كرأس الحية المتوقدي.

إنه الفخر بالفتوة، صورة جامعة للشرف والمجد والشجاعة والإقدام والبطش بالأعداء مع كرم وسخاء ولهو ومجون. من مثل قولي طرف قول عنترة العبسي في معلقته أيضا: أثني علي بما علمت، فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم، فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلمي، وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي هلا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، إذ لا أزال على رحالة سابح مهد تعاوره الكمات مكلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغنمي.

كان عنترة يخاطب ابنة عمه عبلة، وقد دفعه حبه لها إلى أن يحدثها عن نفسه بمثل هذا الفخر. ألم نقل كأن الأصل في الحب هو حب الإنسان لنفسه أولاً؟

0: قطر الندى.
1: بعد طرف وعنترة، لننظر إلى ذلك الشاعر الذي جاء بعدهما ببضعة قرون فملأ الدنيا وشغل الناس، كما قال ابن رشيق القيرواني: لقد دار الزمان دورته وتعاقبت العصور والدهور، فإذا نحن في القرن الرابع بعد الهجرة، وإذا نحن إزاء شاعر كبير بلغ في الفخر وفي الشعر عموما ذروة القول ومنتهى الإبداع، إنه المتنبي، ذاك الذي قال: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام.
0: قطر الندى.
1: لقد كانت نفس المتنبي كبيرة، وكانت طموحاته واسعة بعيدة، وكان ينظر إلى ذاته نظرة فيها كثير من الحب والاعتزاز والتقدير، ولا أقل من أن يكتب فيها شعرا سارت به الركبان ولا يزالون. فإن كان لابد من رمز للفخر في الأدب العربي، فلا يكون هذا الرمز إلا أبا الطيب، ذاك الذي بالغ في الافتخار بنفسه وأسرف حتى قال: أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما خلق الله وما لم يخلقي محتقر في همتي كشعرة في مفرقي.
0: قطر الندى.
1: ولعل المتنبي قد أمعن في المغالاة في الفخر حين قال كذلك: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم.
0: قطر الندى.
1: اعتداد بالنفس لا مزيد عليه كان لابد منه لينشأ هذا الشعر الرائع البديع.

0: قطر الندى.
1: يدور الفخر عند الشعراء العرب القدامى كذلك على الذات الجماعية، عشيرة كانت أو قبيلة أو أمة، فيتغنى الشاعر عندئذ بحسبها ونسبها وشرفها وبمآثرها وإنجازاتها وبأيامها وانتصاراتها وأمجادها. وقد تكون معلقة عمرو بن كلثوم نموذجاً يذكر في هذا الصدد، وقد تفنن فيها وأبدع وباها وتباها بقبيلته تغلب، وافتخر وفاخر حتى بلغ الغاية وأدرك النهاية، ومما قال فيها: ورثنا المجد قد علمت معد، نطاعن دونه حتى يبينا، ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينا، إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين. قال عمرو بن كلثوم ما قال انتصارا لقبيلته وردا للظلم ودفعا للضيم، إنها صرخة الإباء والكرامة.

ويلك يلي تعادينا ويلك يا ويل شبه النار تلاقينا بظلام الليل ويلك يلي تعادينا ويلك يا ويل شبه النار تلاقينا

0: حرسنا صح يا رجال
1: ايوه
0: صح سيوفنا هزار بتبني قرار وسحر بجنبي صح يا رجال
1: ايوه
0: صح نمشي وجه الاسد السهر وعين الله بسهرتنا صح يا رجال
1: ايوه صح
0: شفنا هزار بتبني قرار وسحر بجنبي صح يا رجال
1: ايوه صح
0: يمشي وجه الاسد السهر وعين الله بسحرتنا صح يا رجال
1: ايوه صح
0: شفنا نار بترمي شرار والسحر يلي بيلمسنا صح يا رجال
1: ايوه صح
0: يمشي وجه الاسد السهر وعين الله بسحرتنا صح يا رجال
1: ايوه صح
0: شفنا نار بترمي شرار والسحر يلي بيلمسنا صح يا رجال
1: ايوه صح
0: نمشي تبيت الأبد الظهر وعين الله تتمرنا صح يا رجال
1: أيوة
0: صح وسيفنا ظهر بك من ستار صح يا رجال
1: أيوة صح
0: نمشي تبيت الأبد الظهر وعين الله تتمرنا صح يا رجال
1: أيوة صح
0: إلا الواجب ما الضعف لا نخشى زيد ولا عم
1: إلا

0: قطر الندى.
1: ظل الفخر الفردي والجماعي متواصلاً على امتداد عصور الشعر العربي وأطواره، وإنه لماثل فيه إلى يوم الناس هذا في ذلك الشعر الذي اتخذ من التغني بالأمجاد العربية التليدة وعناوينها مادة للفخر ولشحن العزائم وشحذ الهمم. ومن ذلك مثلاً قول حافظ إبراهيم في الافتخار باللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظاً وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟

أما محمد إقبال فقال مفتخرا بماضي المسلمين: كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحارا.

0: الصحراء،
1: حق مروجنا الخضراء،
0: حق مروجنا الخضراء،
1: حق رمالك يا صحراء،
0: حق رمالك يا صحراء،
1: حق مروجنا الخضراء،
0: حق مروجنا الخضراء.

يوم الحرب بتمشي صفوف والشارد دربه ما يشوف. خلوا تكون اللي

0: قطر الندى.
1: يتردد صدى شعر الفخر الجماعي في شعر المقاومة الفلسطينية، وفيه ما فيه من تجميع للقوى وشد للسواعد وترميم للنفوس المقهورة. إنه فخر بالأرض والتاريخ، عبر عنه محمود درويش مثلا إذ قال في قصيدته الشهيرة على هذه الأرض: على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات، أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة. فخر فخر فخر، فخر في القديم وفخر في الحاضر وفخر فيما بينهما من عصور. وما من فخر إلا وله حكاية، أو معظم الفخر ذو حكاية. حكاية الطريد طرفة، وحكاية المستعبد عنترة، وحكاية المتنبي جمح به الطموح ولا بلوغ، وحكاية الأبي التغلبي عمرو بن كلثوم، وحكاية شعراء افتقدوا الأمجاد الغابرة، وحكاية درويش وغير درويش ممن قهرهم الظلم وسلبهم الأرض والحرية. أفلا يكون معظم الفخر حينئذ من المفارقات العجيبة الغريبة؟ ظاهره قوة وتعاظم وتطاول واقتراب من الكمال، أما باطنه فمعاناة وشقاء. ومن المعاناة والشقاء يولد الفخر احتجاجا وتحديا وثأرا للنفس وتثبيتا لوجودها. قال قطر الندى: كأنكم تتحدثون عن كتاب الأيام لطه حسين، وإنه كتاب فخر لو درينا فيه ما فيه مما تقولون من ألوان التحدي والاحتجاج والثورة والتمرد. هو نثر كالشعر، ومن النثر ما يفوق الشعر سحرا وبيانا وتأثيرا، وإن كتاب الأيام لمن هذا القبيل. طاب يومكم، وإلى اللقاء في رحلة أخرى مع قطر الندى.
0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا

أيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين

عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع رمزي العمدوني.
3: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. واجعل اللهم أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. مرحبا بجميعكم إلى ملكة الإذاعات، إذاعة تونس الثقافية.

0: الله على حب النبي.
1: بحبك وأريدك وأتمنى بوس إيدك،
0: الله
1: خدامك ومريدك يا جد الحسنين.
0: كمان
1: بحبك وبريدك وأتمنى بوس إيدك خدامك ومريدك يا جد الحسنين.

صباحاتكم جميلة، أهلا وسهلا مستمعينا الأفاضل. نسعد أن نكون في هذه الرحلة وفي هذا الدرب وفي هذا اللقاء والمنوع الإذاعية الصباحية، أن نكون مع بعض البعض إلى حدود الساعة 9 في قيادة تقنية لزميلتنا سنية الهدياوي، التي ترجو لكم يوما هانئا، يوما جميلا، يوما رائعا، ويوما بهيجا. أهلا ومرحبا جميع. سنحاول تلبية جميع مقترحاتكم الغنائية على امتداد هذا اللقاء، وطبعا لنا باقة من الأركان فضلا عن الضيوف والمواكبات، وكل ذلك يكون بالأساس على موجات ملكة الإذاعات. وقد حان موعد قار يوميا تنتظرون في مثل هذا التوقيت، هو موعد سيدة الصباح.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة
1: يوم ليس ككل الأيام، ليس ككل الأيام.
2: أهلا ومرحبا، ومباشرة نذهب إلى ركن فوق النسيان. فوق النسيان طبعا، ونعود من خلاله إلى باقة من الأحداث الحاصلة في مثل هذا اليوم، واليوم 20 أوت. طبعا سنعود لسنة 1914، ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى، بداية ثورة الملك والشعب في المغرب سنة 1953، وانطلاق مفاوضات إكسليبان بين ممثلي الحركة الوطنية المغربية والسلطات الفرنسية، كان ذلك سنة 1955. قادة الثورة الجزائرية يعقدون مؤتمر صمام في منطقة القبائل، وفيه اتخذوا قرارا بإقامة المجلس الوطني للثورة الجزائرية سنة 1956. 20 أوت 1960، تم الإعلان عن استقلال السنغال، والرئيس السوري حافظ الأسد والمصري أنور السادات والليبي معمر القذافي يوقعون في دمشق دستور اتحاد الجمهوريات العربية سنة 1971. 1975، ناسا تطلق المستكشف فايكينج 1 باتجاه المريخ، وإطلاق المسبار الفضائي فايجر 2 سنة 1977 يوم 20 أوت. في اليوم نفسه من سنة 1982، القوات متعددة الجنسيات تشرف على انسحاب قوات منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان، والاتحاد السوفيتي يعترف رسميا بكارثة مفاعل تشيرنوبيل النووي سنة 1986. استونيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي سنة 1991، والولايات المتحدة تطلق صواريخ كروز على أفغانستان والسودان سنة 1998. سكوتلندا تعلن الإفراج عن المدان في قضية لوكاربي عبد الباسط المقرحي سنة 2009، وإجراء ثاني انتخابات رئاسية في أفغانستان سنة في نفس السنة وفي اليوم نفسه. سنة 2023 يوم 20 أوت، فاز منتخب إسبانيا على نظيره الإنجليزي في مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم للسيدات التي أقيمت في أستراليا. طبعا نرجو لكم يوما هنيئا وسعيدا، ونرجو لكم يوما كريما، ونواصل دائما مع مقترحاتكم الغنائية.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتاب اليوم أغالب مجرى النهر للكاتب الجزائري سعيد خطيبي. صدرت رواية عن دار هاشيت أنطوان عام 2025 وحصلت على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2026. تدور أحداث الرواية بين مشرحة وعيادة وغرفة تحقيق، تستجوب فيها امرأة متهمة بقتل زوجها. تعيش طبيبة العيون عقيلة تومي حياة تبدو في ظاهرها مستقرة، فهي متزوجة ولديها ابنة صغيرة، غير أن هذه الحياة تنفتح فجأة على كابوس التحقيق، حيث تستدعى إلى مركز الشرطة بوصفها مشتبها بها في قضية جنائية. تبدأ الحكاية من لحظة التوقيف، حيث تقاد عقيلة إلى الحجز وتخضع لإجراءات تفتيش واستجواب قاسية. نفسيا تمتد لساعات وأيام دون تهمة واضحة، وخلال التحقيق يتكشف تدريجيا أن زوجها مخلوف متورط في شبكة غير قانونية تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، مستفيدا من عمله في المسرح. بين جلسات الاستجواب يعود السرد إلى الوراء كاشفا تفاصيل حياة عقيلة، حيث اتصف زواجها بالخوف، ثمة عنف منزلي صامت وأمومة مثقلة بالقلق، وعلاقة مركبة بين الأب الذي يحمل بدوره تاريخا شخصيا مع السلطة والاستعمار والحرب. بهذا المعنى تجري الرواية كأنها حكاية امرأة واحدة، لكنها تنفتح على سردية أوسع عن المجتمع والسلطة والخوف، وكيف يمكن لحياة يومية هادئة أن تنقلب في لحظة واحدة إلى امتحان وجودي. تمثل الطبيبة بطلة الرواية صراع الإنسان بين إنقاذ الحياة وخرق القوانين، وبين الذنب والبراءة. تقول في اعترافاتها: أحسست بصعوبة في التنفس وخشيت أن يطول مكوثي في هذا المكان، فلا أرى أبي مرة أخرى، أما أمي فرجحت ألا يهمها أمري، قد يحولونني إلى سجن بعيد فلا يتاح لأحد من أهلي زيارتي، وأقبح ما جال في خاطري أن أفقد ابنتي، سوف يسخر منها الأطفال، أمك في الحبس، وتلوذ بالبكاء كعادتها كلما سمعت ما لا يسرها، وعندما يفرج عني بعد أن تتساقط أسناني ويبيض شعري لن تتعرف إلي، لن أرافقها إلى المدرسة عندما تكبر، ولن أحضر عرسها، لقد أنجبتها كي أخسرها. يتسم أسلوب رواية أغالب مجرى النهر بسرد قائم على التكثيف اللغوي والاقتصاد مع اعتماد بنية زمنية غير خطية، ترتكز على تقنية الاسترجاع لكشف خلفيات الشخصيات وتطور الأحداث تدريجيا، ويغلب على السرد البعد النفسي والتأملي، حيث تبنى الشخصيات من الداخل عبر هواجسها وصراعاتها الأخلاقية، خاصة فيما يتعلق بثنائية القانون والضمير. كما يحضر عنصر التشويق من خلال مسار التحقيق في إطار لغة حاملة لأبعاد دالة.

0: الفردية يتداخل فيها الفردية بالتاريخية والإنسانية. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
1: مكتبة الثقافية.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحيينا لكم متجددة، او في انا تحيينا لكل من اختار البقاء معنا في هذا المباشر وهذه المنوعة الإذاعية الصباحية المتواصلة كما قلنا الى حدود الساعة التاسعة. عدد كبير من المتفاعلين ضمن هذا اللقاء، وهذا هو الأجمل، وكأن الجميع يرغب في القول دع أحلامك تنطلق وتحلق إلى المستقبل. هذا هو الاستيقاظ باكرا. كل يبحث عن فرصة في الحياة، وكل يعمل ولا ينتظر، بل الجميع لا يرغب أن يدع هذه الفرص تذهب منه. كل يرغب في تجاوز الحاضر إلى الأفضل، وكل يرغب في تغيير وضعه. جميل جدا أن نعمل على ذلك، وأن نتجاوز جميع المشاعر السلبية إلى المشاعر الإيجابية، أن نتجاوز كل شيء لنبحث عن السعادة، متفائلين وراغبين في غد أفضل. هذا هو الصباح، وصباحا كلنا وفي كل أعمالنا دائما نتوكل على الله، نتوكل على الحي القيوم، وكل يقول يا فتاح يا رزاق يا ربي لعمل عليك.

ويا رزاق ويا ربي الأعمال عليك. صباح الخير طبعا لكل شخص ولكل مستمع لكل من اختارنا هذا الصباح، وكل أيضا شخص يبذل هذا الصباح ويستمر في الاجتهاد مهما كانت الصعوبات. طبعا المهم أن نبقى نتحلى بالإيجابية وأن نقاوم وأن نكافح وأن نناضل من أجل الغد الأفضل ومن أجل تحقيق الطموحات. دائما لابد أن نحسن الظن بالله ولنبتسم ليبدأ يومنا جميلا، ولنتفائل بما نحب حتى نكون أفضل، ولنفوض كل أمورنا لرب العالمين. البعض يقول لا تيأس، ربما اليوم يبتهج قلبك بأمور كنت تتمناها، والبعض يتحدث عن البدايات الجميلة ويقول البداية الأهم هي أن تجعل صباحك كل يوم هو الأجمل، وأن يتميز صباحك بالإشراق وبالإنارة، وأن تكون دائما مبتسما. ولا يمكن أساسا أن يلحقك ضر ما دمت أيضا تتحلى بهذه الطاقات الإيجابية. نستمع الآن أيضا لأغنية أخرى إيجابية بإمضاء الرائع زين دير.

تعالى، ومهم جدا طبعا أن نستمتع صباحا بهذه الأغاني الرائعة وهذه الأغاني الجميلة، روعة أصحابها. آخر الأخبار وآخر الصور التي تم التقاطها للشمس تكشف عن تفاصيل غامضة، وأقوى تلسكوب شمسي في العالم التقط مؤخرا صورا عالية الدقة لسطح الشمس المرئي، وكشف عن عملية خفية تحفز النشاط الشمسي. طبعا تلسكوب دانييل وقد استخدمه عدد من العلماء في الولايات المتحدة الأمريكية للتركيز على منطقة نشطة مغناطيسيا بالقرب من بقعة شمسية. طبعا تعد البقعة الشمسية بؤرا ساخنة للنشاط الشمسي. مقاطع الفيديو والصور المصورة تقدم بتقنية التصور الزمني نظرة غير مسبوقة على الغلاف الضوئي المعقد والديناميكي للشمس، وهو السطح المرئي للشمس الذي يتكون من طبقة رقيقة من الغلاف الجوي تشكلها المجالات المغناطيسية وتيارات البلازما السائلة. قد ساهم الجمع بين هذه الصور المفصلة وعمليات المحاكاة الحاسوبية في التوصل إلى إنجاز كبير فيما يتعلق بفيزياء الشمس، يتمثل أساسا في تحديد سمات دوامات صغيرة على سطح الشمس قد تؤثر بشكل مباشر على الحياة على كوكب الأرض. يمكن لهذه الدوامات أن تغذي تراكم الطاقة المغناطيسية للشمس والتي تثير التوهجات الشمسية والانبعاثات الكتلية الإكليلية. وعندما تتجه هذه الأنشطة الشمسية نحو الأرض فإنها تطلق جسيمات يمكن أن تعطل عمل الأقمار الصناعية وشبكات الكهرباء وغيرها من البنى التحتية المتعلقة بالاتصالات. أحد العلماء كتب مع أن النماذج النظرية كانت تشير إلى إمكانية وجود الظروف الملائمة لتوليد عدم استقرار في الغلاف الضوئي، إلا أن رصد انتشار الهياكل على نطاق واسع عبر السطح شكل مفاجأة كبيرة. قال: لطالما مثلت الدوامات على سطح الشمس سؤالا جوهريا فيما يتعلق بفيزياء الشمس، ولأول مرة تمكنا من تحديد منشأها وآلية تكونها. طبعا هذا مهم، وعدد من العلماء لاحظوا تشكل نمط عدم الاستقرار في أمواج البحيرات والمحيطات والسحب وفي الغلاف الجوي للكواكب الغازية العملاقة مثل كوكب المشتري وكوكب زحل. إذن تعد هذه الصور هي الصور الأولى، وهي المرة الأولى التي يتم فيها رصد هذه الظاهرة على سطح الشمس، وهذا يحسب دائما للعلماء. نواصل رحلتنا ونواصلها دائما مع الأنغام ومع المختارات الغنائية.

اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا. طبعا ما رجاؤنا الا ان تسعدوا وان نكون بالفعل قد لبينا مقترحاتكم. هذه المقترحات الغنائيه المختلفه. البعض تحدث عن ان الصباح صباح المتع اساسا من خلال هذه الاغاني، وقال ان الأغاني التونسية تبعث في نشاط. البعض الآخر أيضا طلب منا عددا من الأغاني الشرقية. بعد قليل سنمرر أغنية محمد قنديل جميل واسمر، ونعيش مع بعضنا البعض هذا الإشراق لهذا الصباح، ونبقى متفائلين، ونبقى أيضا هانئين، ونبقى مستبشرين بالأفضل وبالمستقبل الأجمل، ونبقى أيضا متفائلين ومنتظرين للأفضل يكون ذلك دائما من خلال العمل، من خلال البذل، من خلال الطاقات الإيجابية. أحيانا البعض يقول أنا جميل وينطلق. طبعا أنت ستكون الأجمل عندما ترقى بنفسك أخلاقيا، وعندما تتفاعل إيجابيا، وعندما تمكن الآخرين مما هم في حاجة إليه منك أساسا، الأكيد أنك ستكون بخير. فالخير يأتيك بعملك وبسعيك وباجتهادك وبذلك وعطائك، وأحلى العطاءات هي العطاءات التي لا تنتظر مقابلا. إذن لنسعد طبعا كزميلتنا سنية الهدياوي، سعيدة منشرحة مبتسمة، وتبعث دائما فينا هذه الطاقات الإيجابية، كذلك زميلتنا كوثر الحجري التي صباحا دائما يانعة يافعة مشرقة. هذا هو الأجمل طبعا في لقاءات الثقافية وعلى موجات ملكة الإذاعات. نواصل دائما.

0: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا مستمعينا الافاضل. نواصل رحلتنا في توقيت 54 دقيقة بعد 7 صباحا، وتحياتنا متجددة لكم اينما كنتم. نواصل دائما مع المواكبات وايضا مع ضيوفنا، ولاحظنا خلال هذه الصائفة وجود عدد كبير من التلامذة في مواقع مختلفة للعمل، وكأن هذا التلميذ وهذا الشاب يرغب في التعويل على ذاته. اردنا أن نتحدث عن التعويل على الذات مع الناشط في المجتمع المدني دكتور محمد غماض. صباحك ورد، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: لبس عليك.
1: الحمد لله،
0: الحمد
1: تحياتي
0: لله
1: للمستمعين.
0: أهلا ومرحبا. إذا دكتور، يبدو لي ضروري جدا دائما التعويل على الذات، وتعويد أبنائنا أن يعولوا على أنفسهم.
1: هو أحسن سلاح تعطيه لولدك ولا لبنتك يعول على روحه.
0: نعم.
1: ولكن فما ظروف اللي هي صعيبة، احنا صغاريت في كل دار، والناس فرحانين بولادهم نجحوا في البكالوريا ونجحوا في امتحاناتهم، كيفاش اليوم نخلي هالفرحة متواصلة؟
0: نعم.
1: ما نخليوش في الدخول بتاع المكتب ولا الجامعة بالمشاكل بتاعه، خاصة المادية اللي هي تتثقل على كاهل فتي الأولياء.
0: نعم.
1: وإحنا من دورنا باش ندافعوا على أبنائنا وعلى الأولياء، باش نعطيهم يد المساعدة ولو أفكار بسيطة.
0: نعم. نعم.
1: اللي هي تنجم باش تفيدهم.
0: نعم.
1: وهذا الدور بتاعنا المجتمعي.
0: نعم، مهم جدا. إذا أنت تقول لابد من إسعاد الآخرين عندما ندفعهم لتفعيل باقة من الأفكار المختلفة، وهي أفكار فيها إنتاجية، فيها عمل، فيها بذل، فيها حركية، فيها تجديد، وفيها تعويل على الذات، وفيها أساسا استثمار في الأبناء وتعويل على الذات.
1: احنا رأس مال تونس هي شبابها.
0: نعم.
1: وهي المادة الشخمة بتاع شبابها.
0: نعم.
1: واليوم من حقهم باش يتعلموا في أحسن ظروف، ويكونوا حتى في ظروفهم التعليمية موفروا لهم الإمكانيات الضرورية باش ينجموا هما يتلقاوا التعليم بتاعهم.
0: نعم.
1: وهذا مشكلة المشاكل. احنا
0: يعني مشكلة المشاكل اللي تقول انت، عدد من الأولياء في بداية كل سنة البعض يتذمر، يقول لك لم أتمكن من إعالة أبنائي، والبعض الآخر يتحدث عن الطلبة، ثم تلامذة في المرحلة الابتدائية والثانوية والطلبة. في رأيك انت، هل ضروري فقط يعني التعويل هنا على الدولة، أم أيضا لابد على الأولياء أن يعودوا أبنائهم على التعويل على ذواتهم؟
1: احنا في المستقبل يلزمنا نعودوا أولادنا باش يعولوا على أرواحهم.
0: نعم.
1: ولكن فما حاجات اللي تتطلب وقت، اللي اليوم ضرورية. اليوم احنا على أبواب الدخول للمدارس والدخول فتي للجامعات.
0: نعم.
1: شنو حضرنا لأولادنا؟ كيفاش اليوم أولادنا باش ينجموا يكريوا، باش ينجموا يسكنوا، باش ينجموا يوفروا إمكانياتهم الضرورية؟ حتى فتي فما ناس توحل حتى في ستيل وكراسة. اليوم هذايا ما يلزمناش نغضوا الطرف عليه.
0: نعم.
1: وخاصة الفلوس موجودة فدي، فما برشا ناس تقول لك ويني الفلوس؟ الفلوس هون قدامكم. أكبر ملف فساد في البلاد هي ملف المالي بتاع لسيكار ولسيكاف، اللي هما وقت اللي كانوا في عهد بورقيبة سيكار واحدة لسبي بي، في عهد بن علي 53 سيكار وسيكافا كابيتال فاريابل فهمتي. واليوم وصلنا ل 120، والفلوس هذيك فدي الكل بتاع الربح بتاع البنوك. احنا على سبيل المثال لبيات السنة عملت 357 مليار.
0: وين مشات؟ دكتور دكتور, الفلوس. دكتور دكتور لن نذهب في هذا الاتجاه. أنا الذي يعنيني وأنتم في الجمعية وفي نشاطكم المجتمعي تحدثتم كثيرا عن ضرورة التعويل على الذات. انت وقت تخاطب الأبناء وتخاطب التلامذة ولا الأولياء الولي تقول له الفلوس قدامك، ايه لابد من العمل، لابد من التشمير أيضا على السواحل. إلى أي وقت سيبقى الابن يوميا يجلس من مقهى إلى مقهى ومصاريف عديدة لا يعد نفسه للعودة المدرسية؟ نحن نستحضر، أنت دكتور، أنا أتحدث عنك وتجربتك الشخصية في الحياة، أنت سابقا وأنت تلميذ وأنت طالب كنت تعمل قبل أن تتخرج وتصبح طبيب إلى آخره، ولكنك اشتغلت وكنت محولا على ذاتك. هذا واقع يا دكتور.
1: أي. هذا احنا تعدينا منه ومرينا منه.
0: أي؟
1: وعولنا على انفسنا
0: به؟
1: الظروف تغيرت.
0: شنو اللي تغير دكتور؟
1: الظروف تغيرت.
0: أي؟
1: على خاطر فتي برشا ناس مش لاقين الشغل.
0: لحظه فقط دكتور، لحظه فقط، حتى في السابق

0: تركيا، معناها يدفع ابنه للوقوف يوم كامل في الشارع باش يبيع حاجه، وهذا من اجل تدريبه على التعويل على الذات. هذا مهم يا دكتور.
1: احنا اليوم في التعليم بتاعنا لابد باش نغيروه. علاش؟ على خاطر خلق الثروات هو علم. احنا اليوم منش قاعدين ندرسوا فيه فتي الصغارنا كيفاش يتعاملوا مع المال وكيفاش المال يخلق المال.
0: نعم.
1: هذا يا فتي علم المفروض فتي اليوم يدخل في التعليم بتاعنا ابتداء فتي من السنة الأولى ثانوي بعد التعليم الإعدادي. هذا المفروض اليوم ندخلوه، ولكن فما عنا فتي حاجات اللي هي ضرورية. اليوم احنا على أبواب دخول فتي للجامعة ودخول فتي للمكتب، بحيث ما عندهمش الوقت هما فتي باش ينجموا يوفروا المال.
0: أنا لا أتحدث عن هذه السنة، ولكن نحن هنا في إذاعة تونس ثقافية نعمل على نشر أيضا ثقافة التعويل على الذات. هذا الذي يعنيني أنا.
1: احنا في التعويل على الذات قبل كل شيء، احنا في الفلوس ما نعرفوش نتصرفوا مع الفلوس، فما مصاريف ضروريه
0: يعني العائله التونسيه ما تعرفش تتصرف،
1: ما تعرفش تتصرف، ما علمناهمش.
0: نعم.
1: ما يعرفش يسجل مصاريفه، كل فرنك يصرفه يلزم يسجله في كرني. فني عندنا المصاريف الضرورية، عندنا المصاريف الثقافية، وقت اللي حتى باش يدخل في مهرجان ولا باش يشري جريدة ولا باش يمشي سينما مصاريف فتي ثقافية، فما مصاريف فجئية يوجعوا راسه باش ياخذ باكو دوليبران وإلا صباط وتقطع فتي باش يشري صباط، فما مصاريف خاصة باش يمشي القهوة ويحتسي فتي القهوة مع أصحابه ولا واحد. هذا الكل كاي احنا نعلموه لصغارنا ونوريوهم كيفاش الفلوس تخلق الفلوس، ما يبقاش حياته كاملة يجري وراء الفلوس، تولي الفلوس تجري عليه وتولي الفلوس توفر له الفلوس. هذا باش يتطلب وقت ما لا يقل على الأقل 3 سنين. إذا بدينا في تدريس خلق الثروات في المدارس بتاعنا 3 سنين، ولكن اليوم اليوم على أبواب.
0: لا لا لا لا، أنا الذي يعنيني هذه إذاعة تونس الثقافية لنشر أيضا هذه الثقافة، هذا الذي يعنيني أنك تعتمد وتعول على ذاتك، هذا الذي يعنيني. ثم مسألة، يعنيش أنا تقول لي المشكل أنه مازال شهر وإلا أقل من شهر والعائلة العائلة محتاجة. إيه العائلة محتاجة، ثمة عدد كبير من البرامج الاجتماعية. في هذه الفقرة الصباحية تركيزنا على التعويل على الذات. فأنا صراحة عندما نسقت معك من أجل أن نبلغ على الأقل عائلاتنا هذه المرحلة أو بعدها طريقة التصرف في الأموال. نعرف أن عدد كبير من العائلات تحسن التصرف، تجيد ذلك، ودائما كل شيء نسبي، ولكن عدد آخر اليوم فقر نفسه بنفسه، معناها كي يكون تاخذ 1000 دينار وما تحسنش التصرف فيها فهذا مشكل، وثم شكون 1000 دينار قادر أنه يعيش بها عائلة كاملة، وثم شكون يأخذ في 5000 دينار ومش قادر ويلتجئ للفساد للارتشاء وغير ذلك. هذا هو المشكل الموجود اليوم في تونس. أعطينا طريقة التصرف يا دكتور.
1: احنا في طريقة التصرف كما ذكرت ينجم ياخذ 5000 دينار في الشهر ويصبح فقير، وفما شكون 500 دينار ويحكم التصرف يولي فتي من الأغنياء. هذا الكل كيف في حسن التصرف، ولكن احنا ما علمناش صغارنا في حسن التصرف مع المال وكيفاش يخلقوا فتي.
0: شنو توصياتك هنا للعائلات
1: اليوم فتي؟ عنا العديد المنظمات اللي هي لاهية بالتعليم.
0: نعم.
1: اليوم جاء الوقت باش التعليم ندخلوا فيه خلق الثروات وحسن التصرف في المال، لخاطر باش يفيد صغارنا في الحاضر وفي المستقبل وفي القريب. هذا ملزوم باش ندخلوه اليوم.

0: هم في المسؤولين على التربية وينهم من هذه البرامج؟ تقول اليوم باش تغير، تنجم تغير في نطاق العولمة وفي نطاق الذكاء الاصطناعي، ولكن ما تنساش تنجم خلق الثروات هو علم يدرس. علاش يدرس؟ في مدارس في الخارج، وفي تونس ما ندرسوش، ونربيو صغارنا بالصغرى كيفاش يعولوا على الذات وكيفاش يخلقوا في الفلوس. مش نقول له امشي يخدم المرمى ولا يخدم دهان، لا، انت في حكم تصرفك في الفلوس وحظك الفلوس تعرف كيفاش الفلوس غدوة تولي تولد لك الفلوس وتجيب لك الامكانيات. احنا فتي اما نمشيو في الخط بتاع التعليم والثقافة، هي ثقافة المال. ثقافة المال اليوم مفقودة في تونس،
1: ولكن هنا حتى نوضح مش فقط ثقافة المال، لا، معناها أن نضيف إلى بقية المجالات أيضا ثقافة المال، ربما حتى في تدريسنا في شعبة الاقتصاد وبقية الشعب، ولكننا لا، ربما لا، لم نختر أساسا هذه. ثمة دروس تقول أنت خاصة بثقافة خلق الثروة، هذه مش موجودة. طبعا هذه الرسالة للمجلس الأعلى للتربية المنبعث حديثا، والذي لابد طبعا أن أيضا أن يضع في اعتباره مراجعات عديدة، وهو سيراجع باقة من الأمور وباقة من المسائل التربوية، ولكن ضمنها تقول أنت لابد أن يكون هناك ركن، أو هناك مجال، هناك مواد تعنى بالمستقبل وبخلق الثروة.
0: خلق الثروة تهم كل الشرائح، وما تهمش اختصاص معين، تهم الاختصاصات الكل وكل الشرائح الشبابية، وهذا يجب تدخل ضمن التعليم الأساسي. هذاك اللي باش تكون عليه التلميذ على قاعدة، بعتالي فتي باش يختص في الطب ولا فتي في الهندسة ولا في الاقتصاد، هذيك حاجات ثانوية. احنا نحكيه على الصغير كيفاش فتي الشاب يكون عنده الامكانيات متوفرة باش يواصل تعليمه في احسن الظروف. وهذه تهم كل الشرائح، مش فتي شريحة معينة. هذا النجم فتي نوصلوه.
1: نعم، إذن لابد من التعويل على الذات، هذا ضروري. هل أن اليوم العائلة التونسية، وبعد بحثكم وتواصلكم المجتمعي طبعا ونشاطكم في المجتمع المدني، هل أن العائلة التونسية مهتمة جدا بتدريب أبنائها في ذلك؟
0: احنا حكينا حتى في السابق، راهو الصغير من 3 سنوات ل5 سنوات تولي عنده عادات تقول عليها وراثية، نسميوها بالفرنساوية الباراديغم. مش فنتي في نهار وليلة تنجم انت تغير عقلية فنتي ولدك، بخلاف هذايا يلزم فنتي كيفاش تخدم له الأمور النفسية وخلايا اللاوعي اللي هي مش شوية 95 مليار نورون. فدي العائلة فدي مش في مقدورها، هي ما عندهاش الكفاءة، يلزم ناس مختصين اللي هم يقريوا المادة هذية. متعولش على البو واللم، لخاطر في البو واللم فيهم الثقافة، فيهم ثقافته متوسطة، وفيهم حتى المنعدم في الثقافة وما يفهمهاش. فهمني؟ طب نفسيين ومش بكلهم مختصين ويعرفوا كيفاش يطوروا العقلية بتاع الصغار بتاعهم. فهمني؟ هذا يلزم يدخل في سلك التربية في وزارة التربية، وكيف المجلس الأعلى في اليوم في للتربية يلزم يهتم بالموضوع هذايا للمستقبل في القريب بالنسبة لكل في الشرائح بتاع الوطن.
1: نعم. أردت أن أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد غماط، في كل مرة دائما هناك الإضافة النوعية. إذن رسالتكم أنتم كمجتمع مدني إدراج هذه المسألة، هذه النقطة، هذا الهدف ضمن أهداف المنظومة التربوية مع بعث هذا المجلس الأعلى للتربية، وهذه النقطة الرئيسية هي شيء يعنى بخلق الثروة. هذا هو
0: أحلى فدي هذا بالنسبة للمستقبل وبالنسبة حتى للحالي. بإمكان الدولة فدي بالمؤسسات بتاعها نجم تعمل تعطي على الأقل 500,000 طالب اللي موجودين في الجامعات على الأقل قرض بألف دينار باش هو نجم يواجه فدي، وهذا يفتي ممكن والفلوس موجودة، وربما نحكي عليها في في في في فرصة أخرى.
1: نعم.
0: ونقول لهم الفلوس ويني، وعلاش هالملف بتاع الفساد مسكوت عليه وهي آلاف المليارات موجودة.
1: نعم.
0: ناس تمتعوا بالعفو الجباي وخذوا الفلوس في عوض اللي تمشي فنتي في الخزينة العامة.
1: نعم.
0: اليوم فنتي يلزم يعاونوا الطلبة والتلامذة.
1: هذا هو السلعة. هذا هو. إذن هو مهم جدا دائما أن نذكر بأن هناك عددا كبيرا من الغيورين على تونس ممن يعملون صباحا ومساء وليلا على نشر هذه الثقافة، ثقافة مكافحة الفساد، وهناك من يعمل على أرض الواقع يعمل على مكافحة الفساد. لازلنا معكم مستمعينا الأفاضل، شكرا جزيلا دكتور محمد غماط.
0: شكرا.
1: نذهب لهذا الفصل الغنائي وبعده نوصل للرحلة.

0: طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا مستمعينا الأفاضل، تحياتنا لكم متجددة، تحياتنا طبعا لكل من التحق بنا في هذا المباشر. ونواصل الرحلة، منذ قليل نتحدث عن التلاميذ والطلبة، ونواصل رحلتنا دائما مع التلاميذ والطلبة والعائلة التونسية، العائلة التي ترجو دائما فقط لأبنائها الصحة والعافية، والصحة تبقى تاج على رؤوس الأصحاء. ونذهب مباشرة إلى ركن صحتكم تهمنا، والتحق بنا أستاذنا الأستاذ قاسم عفية، النشط في المجتمع المدني. صباحك ورد، أهلا وسهلا.
1: صباح الفل لك ولكافة المستمعين والفريق المتعاون معك.
0: أهلا وسهلا. ونحن نتحدث عن الصحة، نتحدث أساسا عن هذه المجموعة من المستشفيات، وهذه المجموعة من مراكز الرعاية الصحية وغير ذلك. ما لاحظته أستاذي قاسم، لاحظت إقبال بأعداد كبيرة على المستشفيات وعلى المستوصفات بين ضفرين أصبح اسمها مراكز الرعاية الصحية، ولاحظت ازدحام وثم مشاكل، ونحن مكالمات عديدة تصلنا، تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، في كل مرة المواطن يقول من منطلق الثقة في مؤسسة الإذاعة التونسية وفي إذاعة تونس الثقافية، يقول تحدثوا عن ذلك ونحن نتحدث عن الصحة. إذن قدم لنا بعض التوضيحات في ذلك أستاذنا.
1: شكرا. بالطبع المنظومة الصحية فيها أساسا ثلاثة خطوط، الخط الأمامي الأول، الخط الثاني، والخط
0: الخط
1: الثالث.
0: الأول هو
1: الخط الأول هو مجامع الرعاية الصحية الأساسية.
0: الخط الثاني،
1: الخط الثاني هي المستشفيات المحلية والجهوية، والخط الثالث هي المستشفيات والمؤسسات العمومية ذات الاختصاص الجامعي أساسا. يعني هذه ثلاثة خطوط.
0: ما رأيك لو نركز اليوم على خط واحد وهو خط المجامع، مجامع الرعاية الصحية؟
1: مجامع الرعاية الصحية الأساسية هو لابد من القاء نظرة على التأسيس، لأنك أنت قلت المستوصفات سابقا.
0: نعم.
1: المستوصفات سابقا سنة 1978 منظمة الصحة العالمية ادعت إلى محاولة إيجاد برنامج عام على مستوى هذا الخط، ونعقد اجتماع في مدينة، إذا كان ما خنتش الذاكرة، ألماطة التابعة للاتحاد السوفيتي آنذاك في كازاخستان، شاركت فيها تونس، وتونس عملت قانون تاع نظام الرعاية الصحية الأساسية سنة 1981، وانطلقت مهامها أساسا الوقاية والعلاج الأولي. وبالطبع في الوقاية فما العديد من البرامج الوطنية لرعاية الصحة الأساسية، عديدة وعديدة جدا، أهمها التلقيح، وخاصة بعلاقة بالطب المدرسي، لأنه دورها أساسا الوقاية والعلاج الأولي البسيط.
0: عنا لحظة فقط نوضحه دائما. إذن الدور الرئيسي لمراكز الرعاية الصحية وهي المستوصفات، باش المستمع يعرف، نحن الآن نتحدث على المستوصف. المستوصف في تونس، أنت قلت أنه البداية كانت سنة 1981
1: زر القانون،
0: الآن أصبح اسمه مركز الرعاية الصحية. الدور الرئيسي متاعه هو
1: الوقاية والعلاج وتقديم الخدمات الصحية الأولية، وخاصة العلاج المبكر. العلاج المبكر يعني كما قلت لك هو بعلاقة بالوقاية، مسائل الأولى البسيطة لكن نقولوا قريب. إذن هذه إلى جانب كما قلت لك البرامج الوطنية بصفة عامة، فما برنامج متاع التصدي للسل، التلقيح، ثم برامج زاد كذلك البرامج الوطنية للتلقيح في عديد الأمراض مثلا كما قلت لك.
0: إذن الوقاية هذه أدوارها. نعمل نظرة عامة على الخارطة الموجودة عندنا فيما يخص مراكز الرعاية الصحية.
1: في 2024 لاحظوا أني نقصت، لأن في مثلا في 2019 كانت 2176 وهذه أحصائيات
0: 2176 مركز رعاية صحية،
1: مركز رعاية صحية
0: في تونس،
1: في تونس على 26 مجمع. كل ولاية فيها مجمع، مدين فيها زوز مجامع، تونس فيها زوز مجامع باستثناء كل الجهات الأخرى، رغم أن العدد متاحة مثلا نقول تقريب 135 مركز صحة أساسية في ولاية القصرين.
0: لحظة فقط خلينا نوضحه بعد إذنك.
1: فضل.
0: نحن نتحدث عن مجامع، لا راهو كي نقولوا كل ولاية عندنا 24 ولاية، كل ولاية فيها مجمع، فقط تونس ولاية تونس فيها زوز مجامع، ولاية مدين فيها زوز مجامع. مجمع الرعاية الصحية يشرف على عدد من
1: المراكز،
0: المراكز مراكز الرعاية الصحية
1: اللي كانت تسمى مستوصفات.
0: يعطيك الصحة. به نذهب إذا للمستوصفات. أنت قلت لي عندنا 2176 هذا سنة 2019.
1: سنة
0: 2024 قدش عندنا من مستوصف من مركز رعاية صحية؟
1: 2104 نقصوا من 76 ولا 4 من 2176 ل 2104 نقصوا 72 مركز ما صحة
0: أساسية. أي نقص به
1: نقص.
0: أي ثم أسباب عندك فكرة؟
1: ثم عندي فكرة على الأسباب.
0: من بين الأسباب، من بين
1: أهم الأسباب هو أنه بعضها متداعي للسقوط وواقع غلقه.
0: واضح. به شنو وقع تعويضه؟ معناها وقت يقع غلقه في منطقه معينه مستوصف ويقع غلقه شنو البديل؟
1: البديل هو انه التوجه لبقيه المؤسسات الصحيه مستشفيات محليه ومركز وسيط، لانه هذوما فيهم تقريبا 14% يتسمى مركز وسيط اللي هو بين المستشفى والمركز الرعاية الصحية الأساسية أو بين المستشفى والمستوصف، ويقدم خدمات عادة يقدم خدمات وعيادات دورية.
0: شكون يشرف عليه هذه؟ هل أنه تابع المستشفيات أم تابع المراكز الرعاية؟ معناه تابع
1: مركز تابع مجمع الصحة الأساسية. مدير إدارة المجمع هي اللي تشرف على المركز الرعاية الصحية الأساسية ولا ما يسمى بالمركز الوسيط.
0: باهي برشا. باهي إذا ماذا أيضا حول هذه المستوصفات أو مراكز الرعاية الصحية؟
1: كما قلت لك 14% منها تقدم خدمات دورية، عيادات دورية ذات اختصاص من نوع الأسنان، من نوع الأم والطفل ورعاية الأم والطفل.
0: أنا اللي شد انتباهنا هذا هو أستاذي قاسم، أنه عدد من المهاتفين لنا معناها تحدثوا على بعض الصعوبات. النقطة الأولى خلينا نوضح مسألة، ثم شكون هاتفنا من المنيهلة مثلا يقول لك مركز رعاية صحية ناقفوا في الشارع على الطريق الرئيسي، نقطة الأولى، ويقول لك مثلا ما هوش مغطي معناها البرة، ناقفوا ننتظر والناس كلها تنتظر خارج هلا المركز هذا، ويقول لك كان اشتاء نحن تحت الأمطار، كان صيف تحت الشمس مثلا. هذا أي
1: المشاكل عديدة وعديدة جدا، لأنه هذا نوع الموجود في المنير، ولكن في بعض المراكز الصحية الأساسية الأخرى ما تنجمش توصل لإرضاء الطريق، بعض مراكز أخرى توصل 6-7 كيلومتر بعيدة على أقرب مركز على مراكز السكن ومقر السكنة. كما قلت لك معناها بعض اليوم الحالة بالحق الحالة تدعو إلى
0: التدخل
1: والمراجعة، لأنه
0: واضح
1: تتصورش أنه مجمع صحة مركز صحة أساسية ما فيش ثلاجة إلا تحط الدويات فيه، اللي إذا كان ما تحطش في الثلاجة تعدم ترسله معناها المسؤول الغادي أو العون أو الممرض أو غيره يلتجئ للجيران باش يحط الواحد. ساعات المي الصالح للشراب القنوات مكسرة وما هيش مراجعة، يعني قلت لك البعض المستوصفات من 72 من 2019 ل 24 وحسب احصائيات وزارة الصحة وقع غلقها.
0: نعم
1: اغلبها ل تدايح للسقوط نعم معناها ثلاثة
0: أي بدل. وثم مو أنت ذكرت معناها لكن مستوصف معناها باش يعطيك هو دواء ولا مسكن وما ثماش ثلاجة
1: هذا إذا كان زم دواء
0: هذا أي ولا ما ثماش حنفية ثماش ماء صالح للشراب هذا أيضا مشكل آخر. ثم مشكل آخر أستاذي قاسم نتحدث هنا عن هذا الطبيب أيضا البعض يقول لك الطبيب يجي بعد التسعة خلينا نوضح المسألة قانونيا ثم نتحدث عن الاجتهاد بسرعة يلا الوقت يدهمنا مازال عندنا خمسة دقائق
1: قانونيا الطبيب معناه مجبور بست ساعات عمل
0: ست ساعات عمل يعني
1: ست ساعات عمل والمجمع ينجم يقول من ثمانية المجمع ينجم يقول من ثمانية الماضي ساعتين أو من السبعة الماضي ساعة إلا أنه الطبيب كي يجي بكري لأنه فما أوقات لولا متاع تسجيل المرضى والطبيب يستحيل عليه باش يكون ينجم يخدم حتى في
0: أعطيني القانون قانون
1: القانون شيء والواقع شيء آخر
0: القانون وقتاش يلزمه يباشر الطبيب في الصباح
1: الطبيب في الصباح يباشر كما قلت لك ستة سوايع
0: وقتاش يباشر
1: يباشر بحسب التوقيت الإداري
0: واضح مثال الثمانية الماضي ساعة مثلا هذا الفهم
1: حسب التوقيت الإداري
0: هكا وإلا الثمانية الماضي ساعتين أنت تقول لي ست ساعات
1: حسب الطبيب والممرض
0: أي
1: بالطبع في الحصة متاع الحصتين والحصة الواحدة موش نفس الشيء تنقص بالنسبة للحصة الواحدة المسترسلة ستة سوايع
0: واضح واضح واضح
1: نهار السبت ما يخدموش بالطبع إلا الحالات وبعض المستوصفات بعض المراكز الرعاية الصحة الأساسية ما تخدمش كامل أيام الأسبوع إلا الحالات بسيطة جدا باعتبار أنه الأطباء زادة ما همش قارين الغادي ما ثماش أطباء قارين لأنه الأطباء ساعات على مستوى مجمع الصحة الأساسية يدولوا اللي أنت غدوا في البصرة الفلانية بعد غدوا في البصرة الفلانية وهكذا يعني ما ثماش أطباء قارين وهذه المعضلة الكبيرة كما قلت 14% فقط تقدم خدمات مسترسلة ومتقدمة نسبيا وتتسمى مجامع وسيطة بالطبع نقص الأطباء من نجم يعمل إلى الاكتظاظ ضعف
0: لحظة فقط لحظة خلينا نقدمه شوي نقص الأطباء يخلق اكتظاظ لأن نتحدث راهو على طبيب زادة بعض الأطباء يقول لك أنا وقت اللي يجيني 70 معناها مريض في صبحية أيضا يقول لك ياسر علي هذا يخلق له مشكل
1: ياسر علي لأنه ينجم يؤدي حتى للأخطاء في التشخيص يزرب ما يخوش وقته الكامل
0: واضحة واضحة النقطة بالتالي فقط رانا نوضح المسائل هذه أحيانا عدد من المواطنين يقول لك كيفاش معناها حقه راهو طبيب كذا راهو الطبيب أيضا مثلي ومثلك الجميع طبعا يرهق كما قال لك توا أستاذي قاسم قال لك في التشخيص ثم إمكانية أنه يغلط لكن العدد كبير وكذا وثم رتابة وثم مونوتونية في العمل به بالنسبة للتسجيل البعض بعض المستوصفات يقول لك راهو من السبعة متاع الصباح للتسعة فقط وإلا من الثمانية للتسعة فقط ينتهي التسجيل التسعة
1: بالطبع
0: أي.
1: لأنه زاد حتى ذكاء باش يخلي الطبيب لأنه في حالة فوضى وحس حتى الطبيب حتى المريض ساعات ما يسمعوش كيف يبدأ يسأل فيه لأنه مسألة التشخيص تتطلب وقت وتركيز وكعلش يبدأ فما 70 واحد فعاد مش يعطي العشرة ما نجمش يعطي العشرة دقائق كل واحد في حين أنه فما بعض الحالات متاع التشخيص بحكم زاد كذلك مش فقط المجتمع المدني ولا مهنتي أني يلزم يتطلب 10 و15 دقيقة ما يعطيش ال 10 و15 دقيقة لخطر غيره يستنى فيه بالتالي فما أعداد مجامع أو الإدارات نظمها متاع التسجيل ثم من بعد يجي من بعد إذا كانوا حالة استعجالية يوجه لحالات استعجالية وحالة أخرى حتى كيف يجي يسجل الصباح ثم مستوصفات ما عند
0: ثم مستوصفات لا ما ضربش الطاولة يخرج لنا هذا
1: مجامع الصحة مراكز الصحة الأساسية ما عندهاش سيارات إسعاف جاهزة لنقل المرضى في حالة استعجالية البعض منها بالطبع
0: نعم
1: البعض منها موجود وغير صالح للاستعمال قلت لك 14% فقط من مراكز الصحة الأساسية قادرة أن تقدم خدمات تستجيب وإلى حد ما، بالطبع كي نقول إلى حد ما الاكتظاظ يعطل.
0: نعم. ماذا أيضا فيما يخص هذا الموضوع؟
1: فيما يخص هذا الموضوع فما
0: زال عندنا دقيقة.
1: نقص نعم. نقص الإطارات الطبية والشؤون الطبية وحتى العاملة ساعات مجمع كامل في قديش من المستوصف واحد. تلقى فيه عون فني واحد باش يصلح الكهرباء إذا كان هدم ولا الماء إذا كان تسكر.
0: ماذا أيضا؟
1: أساسا التمويل وتوفير الإطارات وإعادة النظر، لأن يعني كما قلت لك 135 مركز صحة أساسية يشرف عليهم إدارة بعدد قليل.
0: قلنا ذلك نعم.
1: هذا يلزم معناها هذا يؤدي إلى إعادة النظر في التنظيم مش في الأهداف. الأهداف هامة وهامة جدا، والبعض منها قاعد يقدم في مثلا البرنامج الوطني للتلقيح من أحسن ما عندنا. رغم أنه ساعات يلزم يكون، لأنه يكون عندي يعني عبوة متاع 50 تلقيح مش اللي يجيني اليوم نحلوا العلبة تنجم تفسد، لا عندي يوم في الأسبوع ولا يوم في الشهر يقع أعلان عليه أني تجي الناس كلية باش تعمل تلقيح هذيك. إذن البرامج هذه في أهدافها تدعم ويقع إعادة النظر في تنظيمها.
0: واضح، شكرا جزيلا. هذه باقة من التوضيحات مستمعينا الأفاضل، أنتم طلبتم ذلك، ونشكر دائما المجتمع المدني، نشكر أستاذنا الأستاذ قاسم عفية طبعا لتفضله وقبوله الدعوة أن يكون معنا هذا الصباح في هذا المباشر لنتحدث عن ذلك ولنوضح هذه المسألة. إذن نذهب لهذا الفاصل الغنائي وبعده أيضا نذهب لضيف الصباح.

0: يتواصل اللقاء دائما على الموجات نفسها، موجات ملكة الإذاعة، إذاعة تونس الثقافية. وظيفتنا هذا الصباح هي أول عربية تقوم بترميم الآلات الموسيقية، الأستاذة منى عماري. صباح الورد، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح النور ليك وجميع المستمعين والمستمعات.
0: أهلا ومرحبا. قالت فيما قالت الأستاذة هداء الطرابلسي، قالت حين تلتقي الموسيقى بالتراث تصبح الآلة الموسيقية أكثر من مجرد وسيلة للعزف، بل شاهدا على ذاكرة أجيال وثقافة تستحق أن تصان. من هذا المنطلق اختارت الأستاذة منى عماري أن تتخصص في ترميم الآلات الموسيقية وتساهم في المحافظة على كنوز أثرية نادرة من الكمانجات إلى العود، لتمنح هذه الآلات فرصة جديدة لمواصلة حكايتها الموسيقية. وإلى جانب الترميم تخوض الأستاذة منى تجربة فنية تجمع بين العزف والغناء والتلحين، عن علاقتها طبعا بهذه الآلات. ربما نتواصل، نتفاعل، نتناغم مع بعض البعض، ونتحدث معك عن هذه التجربة وكيف كانت الانطلاقة وما الذي دفعك إلى اختيار هذا المجال. في العادة قيل إنه يعد نادرا في العالم العربي.
1: هي فرصة جات في المعهد، كنت نقرأ في شارع باريس في إطار لو برانتون دو لا ميوزيك. كان ثم اشتراك ما بين معهد الوطني نتاع الموسيقى في تونس ومع الاسوسياسيون دي بارون دي زيليف تاع المعاهد الموسيقية بفرنسا. جابوا دي لوتي، جابوهم للمعهد العالي للموسيقى وجابوا معهم معداتهم. وجابوا التلامذة والطلبة متاع الموسيقى وجابوا آلاتهم. أنا اكتشفت العالم هذاك وقتها كان عام 90، لأ عام 93 ولا نسيت، يعني في النهاية الوقت بالضبط اكتشفت العالم هذاك وين عندي خالي موسيقي أما صلح الكمانجات. انبهرت أنا كيفاش يعني خالي صلح يا رحمه وهما كيفاش معدات اللي عندهم وبالقياس، وانبهرت انبهار شديد.
0: نعم. ولكن هل أن هذا الترميم وهذا الإصلاح يعني يحافظ على قيمة الآلة تاريخيا وأيضا يعيد لها بريقها؟
1: بالطبيعة هو بالنسبة للترميم في حد ذاته باش يحافظ على الآلة الموسيقية ويخليها سليمة توصل للأجيال اللي بعد، وراه في عملية الترميم تكون فما قبل ما يرمم المرمم بخدمة متاعه لازم يقوم بعملية الاستكشاف، يعني يصور. سمحني قلت باللغة الإيطالية ونستعمل اللغة الفرنسية في استعمال المصطلحات. سمحني معناتها
0: طبعا طبعا لا تفضل، خذ راحتك، خذ راحتك، تحدث كيف ما انت، ما تبقاش تبحث على حد شيء، يلا مباشرة تفضل. لانه عندنا عدد كبير من المفردات بالفرنسية التي إن غيرناها لا تفيد ولا تقدم نفس المعنى. لا مشكلة، تفضل.
1: نعم. لهذا نعمل ديجنوستيك نتاع الآلة، يعني راديو
0: تشخيص. نعم.
1: تشخيص من راديو، من يعني كيف تاخذ القياسات كاملة وتقوم برسم التقني للآلة باش تعطيه، وانت وقت تحل الآلة تعرف تجيك الفرصة باش تعرف القياسات الداخلية متاعها السمك، يعني لديتاي كلهم يلزمهم يدونوا ويتحطوا باش نهار آخر يجي إنسان يحب يسمع آلة الموديل الفلاني يلقاها حاضرة.
0: نعم نعم
1: يعني من غير ما يمس الآلة القديمة هذيك اللي يلزمنا نحافظوا عليها ونقوموا بترميم، يعني الترميم هذا معناتها من غير ما نشوه ما نحيش من جزء ونعوضه بجزء جديد.
0: نعم
1: لازم نخلي القطعة كيف ما هي. اما اللي انت الدوكيومونطاسيون اللي انت باش تعملها هي اللي باش تخلي نهار اخر اعاده صنع الاله ممكنه.
0: نعم.
1: وتكون يعني فيدال للنسخه الاصليه.
0: نعم جميل جدا ذلك. ثم الات اعطينا انواع الالات والى القطع الاثريه وايضا هل انه ثم اله بقات عالقه في ذهنك؟
1: اي دونك انا حصل لي شرف ورممت الات موجوده معروضه في متحف النجمه الزهراء كيف ما الفيول دامور نتاع لو بارون فيرلونجي. زوز الات زوز فما زوز فيول دامور فما موندولين كيف ورممت برشا الات يعني. اما هما الالات اللي فيهم خدمه كبيره برشا ومسؤوليه كبيره برشا. ثم الات تو خايفة لا ما نوصلش نرممهم. آلات كانوا موجودين في متحف في باردو آلات تونسية يعني ربابات وقانون تونسي وعود تونسي يعني هذوما مازالوا ما ترموش عندهم برشا مسارات انزلاقات فيه.
0: نعم هو لا محاله الاستاذه منى هذا اصبح عندما تقول خايفه راهو الخوف بمعنى الخشيه لانها تعتبر ذلك مسؤوليه جسيمه هذا ما فهمته.
1: صحيح صحيح نعم. نخاف نخاف ما نجمش نخلط رممهم على خاطر راهو مش اي عد ينجم يرمم راهو.
0: نعم. نعم أستاذة منى نعم نحن معك لا نعم الأستاذة منى لا محالة أنت أيضا مطربة وعازفة سنستمع لهذا الفاصل الخاص بك طبعا وهذه الأغنية الخاصة بك وهذا العمل الفني لنعيد الاتصال بك تفضلي.

أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا. طبعا أنتم الآن في الاستماع لهذا العمل الفني المميز والرائع الخاص بضيفتنا هذا الصباح الأستاذة منى حمام عماري، وتحايانا طبعا لزميلتنا منى حمام في مؤسسة الإذاعة التونسية. إذا حاولنا الاتصال بها، لم نتمكن من ذلك، والأكيد أنه ستجمعنا بها لقاءات أخرى، وشرف لنا طبعا أن تحضر أيضا معنا هنا في الاستوديو. فهي صاحبة أعمال، صاحبة اجتهادات، مهم جدا أن تلحن وأن تؤدي مثل هكذا نص لعمر الخيام. أردناها طبعا صراحة أن أردنا أن نوصل معها، لأن لها معزوفة أخرى أيضا من تلحينها، ولها أعمال متنوعة، وأردنا أن تكون معنا وأن نتحدث أيضا عن هذه التجربة، تجربة العزف، تجربة التلحين، تجربة الغناء، وهذا الشغف، شغف الترميم. هل يتعارض يعني مع بقية التجارب أم لا؟ أردنا كل ذلك، أسرار النجاح معها، أردنا طبعا صراحة أن نهنئها بهذا النجاح وأن نبارك ذلك. عموما نشكرها لتفضلها بقبول الدعوة، والشكر الجزيل زميلتنا هداء الطرابلسي، الشكر الجزيل أيضا زميلتنا كوثر الحجري، الشكر الجزيل لقائدة رحلة هذا الصباح سنية الهدياوي، وهذا رمزي العمدوني يرجو لكم كل الحب. الأكيد أن الأجواء ستكون دائما ممتعة مع بقية زملائنا، ونقول أيضا الحمد لله لسلامتك زميلتنا سيرين بن بلقاسم التي عادت بعد هذه العطلة لتباشر لقاءاتها طبعا مع الثقافية ومع جمهور الثقافية. يومكم الأجمل دائماً.

0: صوت إرادة الحياة.
1: عيون الكلام.
2: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
1: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. كنا في الاستماع إلى قصيد ما دامت لي أشعار، كلمات الشاعر الفلسطيني سميح القاسم، ألحان الفنان المصري عدلي فخري، توزيع سهيل الخوري، غنى فرقة بنات القدس. فرقة بنات القدس الفلسطينية التي نواصل في حلقة ثانية وأخيرة تقديم تجربتها الفنية، وهي فرقة مقدسية أسسها معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في القدس سنة 2011 و2000، وبدأت تقدم عروضها سنة 2013 و2000 لتشكل مساحة داعمة ورافعة للطاقات النسائية الشابة في المعهد وفي القدس. النغم الثاني في حلقة اليوم يحمل عنوان رفاق الدرب، كلمات فداء فايز القطب، ألحان سهيل خوري، أداء فرقة بنات القدس بمصاحبة الجمهور في حفل حي.

في معهد إدوارد سعيد للموسيقى في مدينة القدس تشكلت فرقة بنات القدس الفنية التي يجتمع فيها 25 فتاة، تطور عددهن فيما بعد ليصبحن أكثر من 30، لتقديم لوحات غنائية وموسيقية تجسد حكاية الثورة الفلسطينية والحرية والحب والفرح. أسست فرقة بنات القدس بعد أن لاحظ مؤسس الفرقة سهيل خوري أن هناك اهتماما كبيرا للفتيات بالعزف على الآلات الشرقية، من آلة القانون والعود إلى الآلات الإيقاعية المختلفة، فسارع بتشكيل الفرقة من فتيات المدينة في مالي أغنية على ظهر الخيل. كلمات وسيم الكردي، ألحان سهيل خوري.

تواظب فتيات فرقة بنات القدس على حضور التدريبات المكثفة بمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى على الآلات الموسيقية المشحونة بالحماسة والتدرب على الأغاني والألحان استعداداً للعروض التي لا تتوقف بالمناسبات الوطنية الفلسطينية والمشاركات العالمية، حتى أضحت الفرقة صوت المدينة الثائر على المسارح الوطنية والعالمية. الآن أغنية غزة من عرض فرقة بنات القدس في عمان لدعم غزة في شهر مارس 24 و2000. كلمات وسيم الكردي، ألحان سهيل خوري.

0: من حين لآخر تقتاد مخابرات الاحتلال الصهيوني مدير المعهد الوطني الفلسطيني إدوارد سعيد للموسيقى سهيل الخوري الذي سجن أثناء الانتفاضة الأولى من منزله إلى مقرها، وتقوم بعملية تفتيش مركز يبوس الثقافي ومصادرة ملفات وممتلكات المركز وتبلغته بأنه موقوف على ذمة التحقيق. يقول سهيل خوري والذي سبق وأن اعتقله الاحتلال على خلفية ألحانه الموسيقية إن اسم الفرقة بنات القدس له معان كبيرة وعميقة ويجسد عمق الانتماء إلى القدس، كلما اشتدت الهجمة على المدينة يرتفع صوتنا أكثر.
1: يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

يشير مؤسس فرقة بنات القدس سهيل خوري الذي يبدي فخره وإعجابه الكبير بالفرقة إلى أنها ساهمت في إثراء وأحياء الموسيقى العربية بما فيها الفلسطينية الأصيلة من خلال الأعمال التي تقدمها، وهي خليط من الموروث العربي والفلسطيني بالإضافة لبعض الأعمال العربية التي كتبت بالأساس لفلسطين كمقطوعات لمارسيل خليفة والشيخ إمام وأحمد قعبور ومصطفى الكرد، وبين أن الهدف من ذلك استرجاع هذه الأغاني إلى الذاكرة وإلى الحياة من خلال إعادة غنائها وإعادة توزيعها لمنحها روحا جديدة، على غرار أغنية هللية التي قدمتها الفرقة بطريقة مختلفة من خلال أداء يعتمد على التراث الفلسطيني، حيث تم إضفاء طابع حديث على الأغنية مع الحفاظ على عناصرها الفلسطينية الأصيلة.

تقول فتاة فرقة بنات القدس: ثمة سعادة كبيرة تغمرنا حينما نعتلي المسرح ونبدأ نغني ونعزف، نثير حماس الجمهور الذي لا يتوقف عن التشجيع والتصفيق في كل حفلة نقيمها. إنه فرحا مستمدا من ثورة أغانينا ومن أغاني كلاسيكية نلحنها بأصواتنا الثائرة والمتحمسة للحياة والفرح رغم كل الظروف الصعبة التي نعيشها بالقدس وفي كل مكان بالأراضي الفلسطينية. الآن من عرض على خشبة مسرح جامعة القدس المفتوحة بنابلس، ومن عرض مميز للأغاني الفلسطينية مثل القدس عربية والقدس الخالدة وسلام لغزة وصرخة من القدس ويا قدس وين الروح، نستمع إلى هذه الأخيرة وهي من كلمات وسيم كردي وألحان سهيل خوري.

حرصت فرقة بنات القدس على تقديم أعمال موسيقية لتؤكد على عروبة فلسطين بصفة عامة والقدس بصفة خاصة، مثل يا قدس وين الروح لسهيل خوري، فلتسمع كل الدنيا لحسين نازك، والقدس عربية لريم ترزي، ووحدها تبقى القدس للراحلة ريم بنا، وهات السكة لمصطفى الكرد، وغيرها من الأغاني. في هذا السياق تقول مريم عفيفي عازفة كونترباس: كمقدسين ثقافتنا أغانينا وموسيقانا هي أسلوبنا في مخاطبة ومحاكاة قدسنا، محاكاتنا التي تمتد منذ الأزل مؤكدين على صمودنا على هذه الأرض. في مالي نغم شادي أبو سمرة، كلمات عبد الله لحلوح، لحن سهيل خوري.

قدم معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى التابع لجامعة بيرزيت عرضا موسيقيا غنائيا وطنيا لفرقة بنات القدس التابعة له، وذلك في عمان على مسرح مدرسة أكاديمية عمان في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2024، برعاية بنك الاتحاد وبدعم من شركة تنمية العقول اليافعة للفعاليات الثقافية ومدرسة أكاديمية عمان، حيث تم رصد ريع الحفل بالكامل لدعم بناء وترميم معهد الموسيقى في غزة بعد أن قام الاحتلال الصهيوني بقصفه وتدميره من الداخل وتدمير كل الآلات والأجهزة التي احتواها ما عدا بيانو واحد نجا من الاعتداء الغاشم. الآن أغنية القدس الخالدة، قام بتعريب كلماتها المطران إيليا خوري، وهو مطران القدس الذي أبعد إلى الأردن بعد احتلال سنة 67 و900 ألف، وعاش حياته مناضلا. وفي وقت لاحق أضافت تانيا ناصر كلمات أخرى لنص الأغنية وموسيقاها من لحن موسيقي عالمي معروف.

في عرض عمان قدمت فرقة بنات القدس وتضم نحو 35 مغنية وعازفة بقيادة الأستاذ سهيل خوري مجموعة من أغانيها الوطنية والتراثية الملتزمة لشعراء مرموقين وملحنين وموسيقيين مميزين. بناء عليه توجه معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في فلسطين إلى شعب الأردن لمؤازرة هذا الحدث الفني النضالي الهام بكل الأشكال الممكنة، خاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني من أجل غزة وأطفالها الذين يستحقون الحياة الكريمة والمليئة بالعلم والثقافة والفن، لا الحصار والتجويع والقتل والدمار. النغم التالي يحمل عنوان لا تهجروا، كلمات الشاعر فؤاد سروجي، ألحان سهيل خوري، وأداء فرقة بنات القدس.

مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، ننهي الحلقة الثانية والأخيرة عن تجربة فرقة بنات القدس الفلسطينية بنشيد موطني، وهو قصيدة وطنية عربية للشاعر الفلسطيني إبراهيم طقان. لحنها الموسيقار اللبناني محمد فليفل سنة 34 و900 وألف، ولها شهرة عند الشعب العربي، وهي النشيد الوطني الحالي في العراق ونشيد وطني غير رسمي في فلسطين. سيداتي، آنساتي، سادتي، كنت معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وسونيا الهدياوي في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. المشهد.

0: الأصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي، إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: العشرة دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين والمتابعين سواء على موقعنا www.radioculturel.tn ولا على صفحتنا على الفيسبوك على موجتنا 101.1. المشهد الثقافي من توا حتى نص النهار، معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم، سونيا الهدياوي في الإخراج، كوثر الحجري في الإخراج الرقمي، ونفيسة العشري في التنسيق. إذن حصة جديدة من المشهد الثقافي اليوم، باش يكون عندنا مجموعة من الضيوف اللي معاهم باش نشوفوا نتعرفوا على برشا برامج تستنى فيكم في قادم الأيام. ضيفتنا الأولى بعد شوية باش تكون الفنانة لميا الرياحي، معها نحكيوا على حفل كورال رياحيات اللي باش يكون في أبو ظبي في الفترة المقبلة. بعد شوية نحكيوا على أكثر تفاصيل، كيف يكون معنا الممثل والمخرج حسام الساحلي، نحكي معه على عرضة كبيرة بمناسبة المولد النبوي الشريف. وفي ساعتنا الثانية تكون بحضنا الفنانة التشكيلية أميمن مديني، نحكي معها على معرض شمس الهواء في الحمامات، نحكي فنون تشكيلية، وكذلك نحكي على المهرجانات. وباش نمشي والجربة مع مدير مهرجان مينينكس عبد المنعم العرف، باش نحكي معه على برنامج المهرجان اللي كان انطلق البارح، ويتواصل المهرجان إلى يوم 25 أوت المقبل. إذن بعد شوية نستقبل ضيوفنا، مازلنا مواصلين معكم حتى لنص نهار، خليكم مع صابر الرباعي شيخ وراجعين.

0: وينظر حكا من أجمل ما غنى ثنائي لميا وفيصل الرياحي على موجة إذاعة تونس الثقافية. وصلنا العشرة وستاش دقيقة. إذن نحكيه على حفل تونسي باش يكون نهار 28 أوت المقبل في أبو ظبي في دولة الإمارات بمشاركة سيدات كرة العرب. الحفل ذي يأثو كرة الرياحيات للفنانة الكبيرة لميا رياحي، وذلك تزامنا مع يوم المرأة الإماراتية. باش ناخذوا أكثر تفاصيل حول الحفل معنا في المباشر الفنانة لميا رياحي. أهلا وسهلا، مرحبا بيك على موجة إذاعة تونس الثقافية.
1: أهلا وسهلا، صباح الورد سيرين، مرحبا يا زيتي. مرحبا،
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا. إذن يظهرني رياحيات أول مرة في أبو ظبي مدام لميا.
1: أي لأول مرة، هي أول مرة بمناسبة عيد المرأة الإماراتية، اليوم المرأة الإماراتي حاجة هكا. دونك ان شاء الله، ان شاء الله اثناء يوم 28 اوت
0: ان شاء الله
1: الاسبوع المقبل. يعني
0: بالضبط، ما عادش برشا على الموعد المنتظر. اذا كيفاش كان التواصل معكم الاول؟ كيفاش جات البادره هذيا انكم تكونوا موجودين في يوم المراه الاماراتيه؟ يعني تاريخ رمزي ماهوش اي تاريخ الحقيقه.
1: اكيد اكيد، الحمد لله مناسبه كبيره، وهذا شرف لي اني انا يقع الاختيار عليا باش نكون، باش انا ناسس هالحفل هذا. ان شاء الله نكون في مستوى الانتظارات. جيت هذه اول حاجه. صح، احنا الحمد لله يعني عندنا سنوات من اللي ليزيكو واصله غادي الريحيات ولا، وحبوها ياسر كيما حبوها الناس الكل، حتى في تونس حبت الكل، وفي الشرق في مصر في الشرق ايضا. اكثر حاجه ممكن بعد ما صاروا حفلات مصر السنه اللي فاتت والنجاح الحمد لله اللي حققته في مصر، فوقعت الدعوه. يعني كانت المفروض كنا في 11 ابريل الحفل هذا كان باش يتعمل في 11 ابريل، ما كانتش بشوف من حظي انه تاجل وقتها بسبب الحرب
0: اي
1: اللي صايره. دونك كي تاجل ولا بالمناسبه هذه مناسبه المناسبه اللي ماشيين لها، فهذا من حظي، من حسن حظي.
0: كيما نقولوا كل تاخيره في خيره، يعني كان شيء في تاريخ رمزي يعني بالنسبه للامارات.
1: أكيد
0: أكيد. شنو تمثل التجربة هذه بالنسبة لك وخاصة الأعضاء الكورال اللي نتصور أنه حاجة تمثل لهم حاجة كبيرة برشا، معناتها أنهم مش يكونوا في عيد وطني كما هكا؟
1: خليني نكون معاك واضحة وصريحة. أنا راني تعودت نكون بالصراحة ونقول كان الحق ويعرفوني الناس تابعين مسيرتي. كورال العرب راهو الكورال نتاعهم هما، كورال العرب هو اللي باش يرافقني، مش من تونس ولا واحدة ماشية من تونس، لا لا مش ماشيين. أنا بركة
0: لم
1: يريحي، أنا بركة لم يريحي الحمد لله. ممكن هذا النجاح نادي الرياحيات خلى اسم لم يريحي يسطع ويوصل ويتطلب اللي ما صارش قبل. ما صار ليش نقول لهم وانا في العشرينات. مازلت في العشرينات على فكرة. ليه نحكي لك معناها ما تعرفش عليها وقتاش، سبحان الله. ما تعرفش وكيفاش وبأنا سبب انه تتسلط عليك الاضواء.
0: صحيح.
1: ممكن احنا من هذا من نجاح النادي الريحيات واللي تبعوا فينا واللي على ريزو سوسيو بيان سور، نجاح مشاع على ريزو سوسيو اترافير تلفزة، لا اغنيه تبعثت من التلفزة التونسيه ولا لا لا لا لا، كل شيء اترافير كيما اللي صاير توا معناها ريزو سوسيو هما الكل ولا. دونك ولا دونك انا الدعوه توجهت لي انا، والكورال هو كورال العرب اللي هو مش من الامارات بركة، من لبنان من مصر بالشرق، الكورال من
0: بلدان عربية
1: من العالم العربي الكل موجود غديكا، فهذا اللي باش يرافقني.
0: نتصور زاد كذلك راهو فما دعم كبير لانه اسم رياحيات باش يكون موجود في الامارات. نتصور زاد اعضاء الكورال كلهم دعم ليك لم يريحي انك تكون على راس الحفل اللي باش تكون موجوده فيه نهار 28.
1: الحمد لله والله انا تمنيت راهو باش يكون معايا من البنات معناها الشوي كيلكو جون وكل كيما مشاو اللي مشاو معايا في مصر وكل.
0: نعم
1: اما هذا هو هذا هذه الاستراتيجية نتاعهم الحقيقة. المنظمين شافوا هكا والله كريم، ان شاء الله في الجايات ما نعرفوش شو ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شو محضر الحفل لمياء ريحي؟ لانه
1: كل
0: اكيد هو باش يكونوا محضرين مع بعضكم مع كورال العرب، باش يكون فما مراحه بين اغاني
1: احنا
0: تونسيه،
1: احنا
0: اغاني لمياء ريحي،
1: احنا
0: اغاني خليجيه عربيه.
1: باش نقول لك صدقني انا مستغربه من السيستم تاع الخدمه نتاعهم، لو بروفيسيوناليزم
0: أي.
1: اللي يخدموا بيه غادي المنظمين، راهم اللي ماشي معاهم. انا لبنانيين، شركه لبنانيه قويه ياسر، يخدموا. تعرف من وقتاش بداوا يبرروا ديجا؟ تعرف من وقتاش عندهم اشاره معناها خداوا البروجرام بالملي، يوميا الاتصال هنا يتصلوا بينا ويدقوا على الاغاني وعلى الميدلي وعلى الطبقات وعلى ما فماش حاجه فلتوها. ساعات انا نستغرب انا نستغرب طريقه الشغل نتاعهم. ريت علاش هما ولادهم واصلين؟ ريت علاش ولادهم اللبنانيين؟
0: فما خدمه كبيره قاعده تتخدم،
1: ماكينه ماكينه ماكينه غريبه عجيبه. صدقني انا اتوني وفرحانه وشيخه وتمنيت لو احنا عندنا الربع نتاع هكا. احنا حتى هنا معناها تبدا عندك الحفله كان طارت يعطيوك بروفتين قبل الواحد ويلا واطلع يلا. الا من رحم ربي، من علاش بتات فما ناس تقف على خدمتها من قبل بلدة، تقف على البلاي وكل ما نعرفش. وانا هذا الحقيقه عجبني برشا ياسر، عجبني. وهذا هو ما حاضرين هم البرنامج طبعا اكيد اغاني تونسيه
0: موجوده.
1: انا فرضتهم وهما بيدهم طلبوهم الحقيقه، ما نكذبش. تلك اغانينا القديمه اللي
0: بما انه موجوده لمياء ريحي، ما نتصورش ما يكونش فما الجو التونسي نتاعنا في حفله كي من هكا.
1: الجو التونسي باش يتغنى بيان سور كيما غنيتو في مصر، خاطر فما في مصر شافوا لي روتور، شافوا ممكن لي فيديو اللي هبطوا فيهم كان الاغاني المصريه، ولو انه فما اغاني تونسيه قالوا شبيها مشيت غادي ما غنيتش التونسي، ما شافوش يعني الناس. ماذا بها تلقى لك ماذا بهم هكا يعني يلقاو لك، مانيش نعمم راه مش الناس الكل،
0: اي البعض
1: اللي يصطادوا ماذا بهم يلقاو لي غلطه. شبيها مشيت ما غنيتش تونسي، اروح كل غل التونسي معناها نو واي. انا لازم نفرضه في اي حفله نلعب له. بغيت عندنا تونسي بيان سور، الشرقي الاغاني اللي نجحنا بهم برشا اللي وصلوا غاديك باصواتنا نحن، وفما الخليجي اللي هو اول مره انا باش نغني خليجي الحقيقه. وتبعث لي بعثوا لي من مده كبيره اللي شنو اهم الحاجات المطلوبه، وخدمت عليهم ونحضر فيهم. ان شاء الله ربي معايا يوفقني ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق يا رب. مدام لميا، انت قلت ما تعرفش عليها معناتها الفتره هذه وقتاش تجي، يعني التقصير من شكون لهنا لميا رياحي؟ نعرفوا انه جات فتره لميا رياحي نلقاوها موجوده بالانتاجات، ظهور الاعلامي، من بعد شفنا شويه هكا غياب، شفنا هل هو غياب ام تغييب؟
1: لا تغييب. هو اكيد فما فترات انه واحد ممكن يتوه في الدنيا وتهزوا حياته الخاصه، ولا ما فماش استراتيجي دو ترافاي، دونك يغيب، ما فماش شكون يوجه، ما فماش انكادرمون. هذا كله يصاير للفنانين الكل بريسك توانسه، مش انا وحدي. ولكن انا خليني نحكي على لميا. انا مغايبه، انا شوف زدت اتاكدت من يعني النيه نتاع التغييب نتاعي، النيه العام هذا. انا بعد ما حصدتك الحمد لله بالله النجاحات اللي حصدتهم في القاهره في الحفلات في نوفمبر، وبعد كل شهر ولاو يعيطوا لي في حفله وكلكم قاعدين تشوفوا على الريزو، وصل للناس الكل، وصل للمسؤولين
0: حتى في تونس لمياء ريحي، المسرح البلدي،
1: وزاره الثقافه، وزارات سلطه الاشراف، زعما الناس اللي تقرر الحفلات كل وصل لهم وشافوا وعملوا روحهم ما شافوش، وعملوا رواحهم ما شافوش. ونأكدها هذه، ما نحبش نخوض في الديتاي، ما نحبش خاطر تو يجي نهار وتنخوضوا في الديتاي، كل حاجه عندها وقت.
0: ما حاولتش تطلب استفسار لمياء ريحي، والا لهنا، هل انه قدمت انت يعني نقولوا نحن ملف
1: نعم
0: لمهرجان من
1: نعم
0: المهرجانات
1: نعم
0: وتم رفضه؟
1: نعم نعم نعم
0: شنو المهرجان
1: قدمت
0: اللي قدمت
1: ملف،
0: فيه لميا
1: ما
0: رياحي؟
1: تقدمت ملفات وكلمت وبعثنا بالميلات الأهم المهرجانات الكبيرة وحتى
0: نعم
1: الصغيرة الدولية وكل، مش الكبيرة إلا كرتاج والحمامات، لا لا
0: ما قدمتش.
1: هذيك
0: اي
1: ما هذيك أنا لا لا أنا مش مش وقته بالكل، مش منع، لا لا
0: مازال فما خدمة أخرى لازم أنت
1: مازال
0: تخدم. اي
1: مازال مازال مش، لا مش وقته.
0: نعم
1: قدمنا وحمام با رجعولنا، ميم با
0: ما
1: طرفوا
0: طلبتش انت
1: كلموني.
0: استفسار؟ ما حاولتش تتصل
1: لا
0: بي...
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شو انا الحمد لله نحضر في روحي الاذان ما يرعب مشيت له قال امان امان امان راو راو راني فنانة وراني عندي قيمتي وراني
0: أكيد
1: هذا
0: هذا لا شك
1: اكيد
0: فيه.
1: معناها فهمت ما تجيش تطلب انت تشمنيش، مانيش من نوع اني من نهار كل ولا نعمل في فيديوهات ونشكي ونبكي وما طونيش وما جاي، انا مانيش شكاكه عمري ما شكيت، انا ما شكيتش قبل باش نشكي توا، ما شكيتش قبل خاطر قبل ما كانش فما اللي لو سوكسي اللي انا حسيته توا الحمد لله يا ربي، واللي هو فتحت لي الافاق في العالم العربي. معناها باش نقعد نحصر ولا باش الجمعه الاسبوع اللي بعد ما انا طلعت في إذاعة زميلة لكم
0: نعم
1: استدعوني وأصروا شدوا صحيح، أنا راني ما نحبش ما حبيتش، أصروا أنه باش جدا باش يحكيوا على الإيفين مو هذا اللي أنت استدعيتني عليه
0: الحفل في أبو ظبي. أي
1: فوالا جبدوا لي سألوني على حكاية المهرجانات وأنا جاوبت قلت لهم راهو كذا كذا، وعملت أن كود جول الحقيقة، عملت أن كود جول خاطر طقطف القلم مع القلب في أي معنى، قد ما قررت ما نتكلمش قد ما هديت روحي في المسيو كلمي ماشي باتور على غالب على غالب وأتكلم. إيش كان رد الفعل؟ بعد بين نهارين ولا ثلاثة أيام كلموني من الشؤون القانونية من ولا الثقافة باش يسألوني هل أنت شنو اللي عندك في سونتر كولتوريل بالرخصة ولا بشكرة الشروط؟ هذا علاش طلبوني. ومن بعد لا أنتخ بداو يسألوا فيا واش بيك ما قدمتش شوي ما جيت شكيت يا مدام، قلت لها يفحص لك لا نجي نشكي ولا عندي طاقة للشكوى والشكوى الربي، يعني ممكن يهزيت عيني الربي وشكيت له وربي جزاني باش يجازيني، مازال عندي امل كبير انا نتاجر مع ربي هكا هو من الاخر نتاجر مع ربي ونغزر الربي كما قلت لك وقت اللي يحب باش الانسان هذاك ينصفه ويعدل ويعطيه حقه، انا ولا غيري من برشا فنانين برشا مش انا برك دونك هذا هو عزيزتي هذا هو ما كاو زلت صليح نزلت قمت ما عنديش برشا منهم.
0: ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله نشوفوك اكيد في المهرجانات في قادم الفترات. خلينا معاك نشوفوا الجمهور وين باش يلقاك في تونس والى خارج تونس بغلاف الحفل نتاع ابو ظبي، وين نشوفوا رياحيات؟
1: بعد ابو ظبي ان شاء الله عندي القاهره في نوفمبر ان شاء الله تونس ساعة نرجع خاطر عندي افتتاح الغوفرتوم غوفرتوم تاع الكلوب سونتراني في تونس سبتمبر اكتوبر اكتوبر نوفمبر نوفمبر ان شاء الله ابارتيغ دو مواد نوفمبر كل شيء تو نعلن عليه تو نقول لكم مازلت ما عنديش حتى داتا.
0: ونستناو نوفمبر في مصر في القاهرة
1: ان شاء الله مازال ما تحددش التواريخ خلطوا علينا السخانه يا سيرين يا عزيزتي انا مانيش نقدرش نقرر حتى شيء مادام الدنيا سخونه
0: ان شاء الله بالتوفيق
1: ربي يخفف علينا لاباس
0: ان شاء الله لاباس الحمد لله. ان شاء الله نعاودوا نذكروا انه لميا رياحي باش تكون موجوده نهار 28 اوت المقبل في ابو ظبي في دوله الامارات في حفل مع كورال سيده كورال العرب تزامنا مع يوم المراه الاماراتيه. بالتوفيق لميا رياحي، نستناو زاد الانتاجات الجديده تكون حاضره بحضنا لهنا في الاذاعه الثقافيه ونحكيوا على الجديد. مازال فما حاجة قاعدة تحضر لميا رياحي؟
1: لا با مش توا ان شاء الله، حتى تبرد الدنيا راني
0: ان
1: انا
0: شاء
1: توا
0: الله.
1: صدقني
0: الصيف يدوري
1: ما في
0: ما يولمكش
1: مش انا
0: مدام.
1: بركه معناها الناس الكل توقف حتى اي
0: اي
1: حاجه
0: اي
1: منتجات ان شاء الله ربي يكرمنا ان شاء الله
0: ان شاء الله
1: ويسهل اي
0: بالتوفيق.
1: حاجه اكيد حبش تبان للناس ان شاء الله.
0: اكيد اكيد ان شاء الله.
1: عايش
0: موافقه
1: شكرا لكم،
0: الفنانه لميا ريحي، شكرا
1: شكرا
0: ليك انك
1: للاذاعه
0: كنت
1: الثقافيه اللي انا
0: معنا.
1: نحبها برشا
0: شكرا
1: ونحترمها
0: شكرا
1: ونعرفها
0: ليك
1: باش تحط حتى الاغاني ما تحطش اي حاجه.
0: شكرا ليك،
1: اي
0: هذا
1: برافو
0: واجبنا. شكرا
1: يعطيكم
0: ليك
1: الصحه.
0: لميا رياحي،
1: شكرا
0: احنا مازال مواصلين معاكم حتى لنص نهار راجعين.

لم يريحي توصلنا على 10:37 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذن باش نحكيو على اختتام مهرجان قرطاج الدولي اللي كان البارح بحفل ضخم مع الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي. شفنا تفاعل كبير من الجماهير اللي كانت حاضرة بكثافة في حفل الاختتام، وماجدة الرومي اللي غنيت الأغاني اللي تعودنا بها واللي عرفناها واللي تربينا عليها، كيف غنيت التونسي ماجدة الرومي البارح غنيت خالي بدني لموني اللي غاروا مني، بتفاعل كذلك من الجماهير. وبعد الغياب الطويل هذايا اعتبرت انه البارح كان عرس بالنسبة لها هي، بعد الغياب هذايا، وحكيت كذلك على علاقتها الكبيرة مع تونس وحبها لتونس، كيف غنيت الغنية اللي هديتها منذ سنين لتونس اللي هي عسلامة عسلامة يا تونس عسلامة. كان حفل متميز البارح في اختتام مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. ذاك علاش باش نخليكم مع أغاني لماجدة الرومي، بعد شوية راجعين باش نحكيو على عرض التكبيرة للمخرج حسام الساحلي اللي باش يكون بمناسبة المولد النبوي الشريف. خليكم مع ماجدة الرومي وراجعين.

0: مش درومي توصلنا للعشرة 48 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معكم في المشهد الثقافي حتى النص نهار. وقيت نستقبل ضيفنا اللي باش نحكيه معه على عرضة التكبيرة اللي باش يكون نهار 25 أوت المقبل بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. العرض باش يكون في البرج الأثري بالحمامات. والأكثر تفاصيل معنا في المباشر الممثل والمخرج ومخرج العرض حسام ساحلي. أهلا وسهلا ومرحبا بك حسام.
1: صباح الخير الناس كل اللي يسمعوا فينا على الإذاعة الثقافية، وإن شاء الله نهاركم مبروك.
0: يعيشك، صباح النور ليك. ونحكي على عرض التكبيرة، لو كان ياخذوا معك أكثر تفاصيل على العرض وعلاش تم اختيار الحمامات، هل إنه فما رمزية في الحكاية ولا شنو بالضبط؟
1: هو التكبيرة الحقيقة هو شغل انطلق فيه صديقي منتصر بزاز اللي هو باحث في المجال الموسيقي في إطار مشروع بحث. البداية كان يبحث على الأغاني الصوفية التيبيك، يعني اللي هي خاصة بمدينة معينة. وما أنه من الحمامات تفكر ثم حكاية كانت ياسر مهمة في الحمامات، وهم صغار معناها صغيرات على الحمامات كانوا يمشيوا للكتاب ويقرأوا وفي نفس الوقت يحفظوا تكبيرة للمولد. التكبيرة هذه مجموعة من القصائد يعني المبتكرة خاصة بالحمامات وتغنى من طرف الصغيرات هذوما في فترة ما، وامتدت الفترة هذه لمدة قرن أو أكثر. ثم كما تعرف مع تطور التكنولوجيا وغياب الكتاتيب وغيره بدأت في الاندثار، أو خلينا نقول اندثرت يعني الظاهرة هذه في الكتاتيب. فهو استغل الذاكرة متاع اللي قاعدة تندثر زادة متاع الناس اللي تغني في الشيء هذايا واللي تقول فيه، وعودنا خدمنا عليه من رمضان اللي فات. مشكور مركز الثقافي الدولي بالحمامات اللي كان هو اللي برمج العرض الاول، كان في اختتام ليالي القمر، وكان كانه هو المنتج بتاعنا، لانه تعرف الاعمال هذه يلزمها شويه فلوس معناها
0: اكيد.
1: فكان مشكور مركز الثقافي الدولي بالحمامات اللي كان هو تقريبا مع فوست نوت هو المنتج بتاع الاعمال في البدايه نتاعو. وكانت النيه منذ البدايه باش نعاودوها في المولد لانه هي خاصه بالمولد. فالمره هذه باش يكون العرض موجود في المولد في برج الحمامات، خاص بجمهور الحمامات وجمهور اللي باش يكتشف سده في نفس الوقت، لانه احنا العرض نتاعنا هذا في حاجات متاكد اللي ب 90% من العباد اللي باش تحضر ابار الحمامات ما يعرفوهمش معناها، هي حاجات منسيه بالحق معناها.
0: صحيح،
1: هذاك علاش تغنى عليهم معناها في الماده الموسيقيه، مع وجبنا العباد اللي كانت تغني في الحكايه هذه. يعني في العرض باش يكونوا الناس هذوما اللي كانوا هما صغار بيانسور متعمين موسيقيين وبعض في ايقاع وناس بروفيسيونيل بيانسور باش تولي العمل ياخذ قيمه نتاعو الفنيه. في رؤيه اخراجيه مبتكره، في احياء الذاكره، هي الكل المعبكه كل احياء للذاكره، وفي نفس الوقت تثمين بالتراث المادي هذا اللي هو في قاعد يندثر، باش نخليه زاد في الاخر زاد وثيقه مهمه تخلد الذاكره هذه، وثيقه سمعيه بصريه وعرض فرجوي حي نجموا نديروا به في تونس الكل، ونعرفوا بالمولود هذا الخاص بالحمامات وولايه نابل، وهو بالاخر هو موروث وطني وعالمي للملا. هذاك علاش كانت التكبيره هذه. مشاركه اكثر من 20 منشد وعازف، عرض يعتبر ضخم معناها في العدد نتاعو. عرض يدوم اكثر من ساعه ونصف. واحنا جربنا قلت لك في حمامات المعرفات الببليك حافظ، راهو معناها الببليك اللي حضرنا في الحمامات سورتو حافظين الحكايات ونوستالجي على الاخر بالنسبه ليهم، معناها نوستالجيك بالنسبه ليهم. بعد جربنا في نابل، مشينا للببليك اخر في نابل، فكان اكتشاف من نوع اخر.
0: يعني الجمهور يختلف بين نابل والحمامات.
1: الحمامية يعرفوها. المرة هذه حبينا نوسع الدائرة أكثر ويكون جمهور مختلف من زوار الحمامات، ودعوة للناس تطلع فينا وكيف جمهور الحمامات وغير الحمامات باش يكتشف الموروث هذا اللي هو كما قلت لك سيرين، يعني حاجة جديدة ما يعرفوهاش. أنا واحد من الناس اكتشفتها معنا أول مرة.
0: مهم جدا انه الجيل الحالي خلينا نقولوا انه يعرف الموروث نتاعنا، التراث والتاريخ هذايا نتاع حاجات كيف من هكا معناها، ويتم توثيق، خاصة انه مستحقين يكون فما توثيق لفترات معينة ولي عادات وتقاليد تكون موجودة في مختلف الجهات في الجمهورية. حسام، العازفين او المنشدين ولا يعني الأعضاء اللي باش يكونوا موجودين في العرض هذايا، قداش انت قلت عرض ضخم، قداش باش يكون موجود فيه
1: شكون
0: اللي أثوا العرض هذايا؟
1: تقريبا 11 منشط مع خمسة على سي إيقاع، ستة على سي إيقاع. إيقاعات لأنه هي موقعة لكل إيقاعات تقليدية مع البندير والبندير بالأساس بندير خاصة. وثم الكومبو.
0: ألو ألو ألو، نشوفوا مع زميلتنا نفيسة العشري إذا كان نعاودوا نتصلوا بحسام قطع ربما الخط. إذا كما كنتوا تسمعوا، عرض التكبيرة هو عرض سامحوني عرض ضخم باش يكون نهار 25 أوت المقبل بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في البرج الأثري بالحمامات. برشا حاجات باش يكتشفها الجمهور ما كانش يعرفها على الحمامات، خاصة يقول حسام أنه الناس في الحمامات تعرف الحاجات هذه، لكن كيف كان العرض وقتها تم عرضه في نابل، الجمهور اكتشف حاجات جديدة وانبهر بالعرض هذا اللي ننتظره باش يكون في المولد النبوي الشريف. وحسام انت قلنا انه ما كانش اختيار المكان اعتباطي انه باش يكون في البرج الاثري بالحمامات، ماهوش اختيار اعتباطي وانما لرمزية المكان، وأنه كذلك التكبيرة معناها معروفة من قبل، الحاجة ذي موجودة في الحمامات. الصغيرات اللي كانوا موجودين في التكبيرة قبل هما اليوم كبروا باش يكونوا موجودين في الحفل هذي، باش يكونوا من بين مؤسسي الحفل كما قلنا باش يكون نهار 25 أوت. احنا باش نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل مع حسام اللي عودنا نتصلوا به. حاضر معنا حسام سونيا، نعود نتصلوا به باش ناخذوا معاها اكثر تفاصيل باش نحكيوا على المزج بين الموروث القديم والرؤيه الفنيه المعاصره اللي معناها نشوفوا حاجه قديمه بعيون معاصره، نجم حاجه ما يعرفهاش الشباب اليوم نجم نشوفها بطريقه معاصره وتوصل الفكره كيف معناتها. نجموا ناخذوا اكثر تفاصيل بخصوص التذاكر، الناس اللي تحب تحضر وتتفرج في العرض. خلينا نخرجوا فاصل، نعاودوا نتصلوا بحسام ومن بعد رجعنا.

0: 10 56 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. نرجو مع ضيفنا حسام مساحلي مخرج عرض التكبيرة، ونواصلوا حديثنا على العرض. مرحبا بك مرة أخرى حسام، ونعتذر على الانقطاع نتاع الخط.
1: مرحبا، هذه
0: الظروف المباشرة.
1: إذا نحكيو احنا للعازفين، هم تقريبا 20 عازف من ما بين منشدين بالاساس، هما الاغلبيه المنشدين.
0: نعم.
1: اللي هما من اعمار مختلفه، معنا عندنا من الرجال الكبار للشباب اللي خلطوا على التكبيره للمنشدين المحترفين. واللي هما تقريبا كلهم الحمامات، يعني المنشدين كلهم الحمامات، لانه فما طريقه حفظ وطريقه ترصد خاصه بالتكبيره هذه. شغل كبير الحقيقه مع صديقي منتصر بزاز المشرف الموسيقي وصاحب صاحب الرؤيه الموسيقيه ككل، والمنتج بتاع العمل. بما انه مختص هو في المجال الموسيقي وباحث وحضر في الدكتوراه وفي صلب اختصاصه.
0: نعم.
1: شغل كبير معاهم على مساله الاتقان الموسيقي، لانهم هم كما تعرف تعلموا بالسريقه، تعلموا بطريقه عفويه. فثم شغل اكيد على التباقي، على الايقاعات، على الميزان، على برشا حاجات، على طريقه النطق والتلفظ. مع انهم هم تكبيرات الاغلبيه الاغاني كل تتغنى بالرسول صلى الله عليه وسلم. كلها في الذكر، وكلها في علاقة بالمولد، وفي علاقة بالمولد النبوي الشريف والحكاية هذه. يعني ثم طريقة مهمة في الإلقاء، والنصوص هي ما بين، هي خليط ما بين العربية والدارجة. يعني ثم اللي يغنى هو خليط وتقريبا لهجة بيضاء، معناها في الأخير مفهومة للناس كل، مفهومة حتى للناس اللي برا. معناها احنا انصدرات حتى من بعد بتتر العرض هذا نجم يخرج البرة ويعرف الموروث، انه فيه منطوق مفهوم للعالم العربي الكل.
0: نعم.
1: عكس غنيات اخرين موجوده على الاقل اللي نعرفه انا في موروثنا الموسيقي الصوفي، ثم غنيات تيبيك ما تفهمش برشا. هذه بالاختيار كان على التكبيرات هذه في لغه لهجه بيضاء قريبه للعربيه، مفهومه، وفي نفس الوقت الاستعانه بموسيقيين من المعهد العالي للموسيقى اللي هم خريجين. وحبيناش نعملنا سولي ميلودي، احنا خاطر باش نحافظ على التراث هذا. الميلودي هي تتغنى وتنشد، توقع وتنشد. فالموسيقيين باش يكونوا باش يخلقوا، احنا نسميوها الاتموسفير ميوزيكال، يعني الاجواء الموسيقيه المصاحبه في موسيقات غربيه مشابهه، وفي مقامات نجم تتقابل مع بعضها. الماجور مثلا، ثم شغل موسيقي يعني بالاساس الاهل الاختصاص يفهموها اكثر مني الحقيقه. باش خرجنا العمل هذا، وثم الراوي اللي هي مهمة، معنى حكاية الراوي عندنا في نبيل العاصمي اللي هو راوي العرض، اللي هو استعنا بتقنية الحكواتي باش يعاود يخرف لنا الحكاية من الأول، ويحكي لنا الحكاية كيف صارت في فواصل. هو بيدو منشد معنا في نفس الوقت راوي، وهو اللي قدم العرض بطريقة مسرحية. استعنا كما قلت لك بطريقة الحكواتي اللي هو نمط مسرحي، واشتغلت مع سينابيل اللي هو رجل مثقف جدا وباحث، ونحقق اكتشاف. أنا بالنسبة لي أنا كل مرة في الأعمال هذه نكتشف عباد ونعرف اللي في تونس، ثم نخبة مهمة جدا ومهمين بالحق، معناها في كل المجالات. للأسف ما همش موجودين على الساحة، ما نسمعوش بيهم برشا، ما نعرفوهمش، متحفظين شوية على ال على على على الظهور. وهذا مهم يعني باش نعرفوا زاد بعباد اخرين، باش نعرفوا بالذاكره نتاعنا وبالشخصيات المعاصره نتاعنا اللي هي مهمه، تنجم تكون قاطره ثقافيه مهمه في المستقبل. هذا تقريب دورنا احنا زاد باش نكونوا زاد وسيط ما بين الناس اللي تشتغل في الشيء هذايا، ولا اللي هي عندها مواهب معينه وفي تعريفها في من خلال العروض نتاعنا.
0: مهم جدا حسام الساحلي. العرض خاص ما شفنا في الكوميونيكي يستحضر جانب من الذاكره الروحيه والموسيقية التونسية، وفيه إعادة صياغة الموروث في رؤية فنية معاصرة. كيفاش باش يكون المزج بين الموروث القديم والرؤية الفنية المعاصرة؟ نتصور ذي ممكن يترجم شوية هكا في بين الإيقاعات اللي باش تكون موجودة، الحكواتي، فما مراوحة بين القديم والجديد يظهر لي يا حسام.
1: لا، هو الموروث كما هو قديم ما مسيناش الفن، خاطر ذاك ما يتمسش، لأنه ذاكرة مهمة ووثيقة تاريخية. لكن احنا عندنا مجالات للعب، يعني عندنا تقنيه مابينغ، تقنيه البروجيكسيون اللي نعديو فيها فيديو.

0: ضروري باش نقدموا العرض بشكل مختلف مش كيما هو بالضبط. وكيف كيف ثم الحركه على الركح والتقسيم يعني تقسيم المساله هذه اللي كانت هي كانت قبل عشويه كما قلت لك، ولات اليوم منظمه وفيها ايقاع عرض كامل يعني من بدايه وسط ونهايه. هذه تقريبا رؤيتنا للتصور من غير ما نمسوا بارشا من الفون ومن غير ما نتعسفوا على الماده هذه التراثيه، خاطر مهم جدا كونك اليوم تحافظ على الذاكره.
1: اكيد هذا هو المهم،
0: تستعملها باش تعمل عرض فرجه. احنا في الفرجه صحيح، لكن ما نمسوش اللي به الفائده اللي هو الوثيقه التاريخيه اللي هي هذه مهامنا زاد احنا كباحثين زاد كمسؤولين في المجال الثقافي باش ما نشوهوهاش بشكل او باخر لغايه الامتاع. وهذا نخاف منه انا الحقيقه كيف نتسر كيف كيف بالاستعانة بالدكتور زهير جوجة اللي هو المستشار الفني متاعنا، ديما ينبه المسألة هذه ويقولوا ردوا بالكم على التراث يا بلادي. مش أي واحد يدخل على التراث يبدأ يبدل فيه كما يحب، وقل الكلمة هذه ما عجبتنيش مبدل
1: بالضبط.
0: ما عندكش الحق،
1: وثيقة تاريخية وجب المحافظة عليها. خلينا نقوله
0: أكيد
1: إذن العرض عرض التكبير بش يكون نهار 25 أوت 7 متاع العشية هكا حسام،
0: هو 7 ونص متاع العشية لأنه عندنا دخلة سبيسيال مش نجي ومش نعملوا مش نستحضروا الحكاية اللي كانت تصير من الزاوية اللي هي قريبة للبرج، مش نجي ومن غاديك مع الصغيرات معنا الجمهور مجموعة من الجمهور المنجدين مش يجيوا من الزاوية،
1: الجمهور اللي
0: مش الكل وفي نفس الوقت الجمهور الحاضر مش يكون عنده بروجكسيون للشيء اللي صاير برا. هذه كرؤيه العرض هذا نتاع ليفانساك، ثم ننطلقوا في العرض في التفاصيل نتاعو. هذاك على 7 ونص نقولوا احنا الانطلاقه الحقيقيه هي 8 نتاع الليل، ما حبيناش تكون مؤخر برشا لانه فيها صغيرات باش يحضروا، نحبوا الصغار يحضروا. فكان الوقت مدروس مع جمعيه صيانه مدينه الحمامات، مشكورين اللي برمجوا العرض هذا واللي هما بالحق نشكرهم مره اخرى لانهم فكروا في المساله هذه وفكروا في احياء الذاكره نتاع الحمامات ويشتغلوا في جمعيه حقيقه. يعني هذه ايش معناها جمعيه؟ مش برمج عروض فقط. يعني من المهام نتاعهم، شكرا لهم على برمجه العرض هذا واللي وفروا لنا الحقيقه الجانب التقني والجانب يعني ما اللي يلزم يتوفر. نشكرهم مره اخرى القائمين على الجمعيه،
1: مشكورين.
0: وكما حبينا الصغار يحضروا العرض يكون الثمانية لانه تعرف بعد العشرة واللي دي كونسي ما نجوش نعمل حاجه احنا نحيو الذاكره ونفسد البيداغوجيا وندخل ما يلزمش، لازم يكون واحد ذكي شويه في المساله هذه.
1: اكيد مهم جدا وانه صغار يحضروا يعني تظاهره او عرض كيما هكا ما ينجم كان يضيف لهم معناتها حاجه باهيه في الثقافه نتاعهم في المعارف اللي يكتسبوها كل يوم. تحية لكم، مشكورين وموافقين. فقط حبيت نعرف الجمهور اللي حب يحضر كيفاش ينجم يعمل، كيفاش يقص التذاكر نتاعه وكيف وين يتوجه.
0: التذاكر ماهمش غاليين، ب 10,000 فرنك عملناهم سعر مناسب، عملتهم الجمعية مش احنا، سعر مناسب للناس الكل باش يحضروا. موجودين في جمعية صيانة المدينة يعني اللي هي في قلب الحمامات، التذاكر موجودين غاديك، ولا يدخلوا على الباج تاع جمعية صيانة المدينة صيانة مدينة الحمامات ويلقاو كل التفاصيل على العرض وعلى نقاط البيع، لأنه ثم نقاط أخرى الحقيقة أنا ما نعرفها نعرف كان النقطة هذه. ثم مكتبة يظهر اللي ما نعرفش بالحق، ما نجمش ما نحبش ندخل في التفاصيل نتاع البرمجة. أما المتأكد في جمعية صيانة المدينة موجود التذاكر غاديكا، وما هوش برشا تذاكر خاطر قاعدين يبيعوا. معناها اللي يحب ماذا بيا في صافي ياخذ التذكرة نتاعه ولا الريزرفاسيون نتاع التذكرة نتاعه، خاطر ينجم طاقة استيعاب مش كبيرة. ما كثر
1: قداش طاقة الاستيعاب؟
0: تقريبا 600-700 ما يفوتش البرج، معناها
1: يعني عدد محدود. اللي يحب يحضر يلزم في ساعه يقص التذكره نتاعه
0: باش ما يقعدش نادم بعد على الوقت، شرطو الجمهور المهتم بالمساله هذه واللي يحب يكتشف. سورتو العباد اللي عندها راي في المساله هذه ماذا بيا تجي تحضر وتشوف ومن بعد تنقد. ما خاطر لاحظنا في تولينا تو في الحق سيرين في الايام الاخيره، فما تحضرش عروض وتجي تكتب عليها.
1: صحيح، وهذه مشكله كبيره حسام.
0: يا صديقي احضر وما احكم، ما يصيرش انقد انتقد كان تعب، اما ما تجيش ما تحضرش ومن بعد تكتب انت في ستاتيو وتقول والله فلان علاش يعمل فيها هذاك. ولينا معنا الناس اللي تحب اللي عندها رغبه باش تتفرج في العرض هذايا واللي هي مهتمه واللي هم برشا اكيد يبعثوا لنا قاعدين على الباج وعلى حتى بصفه مباشره باش يجيو يحضروا. ثم جمهور ثم جمهور اللي باش يكتشف، واحنا الغايه باش نعرفوا اكثر ما يمكن بالموروث هذا. ماذا بيا الجمهور يكون اشتر الناس اللي جايه نوستالجيك وجايين يتذكروا
1: والناس اللي تحب تكتشف
0: مده سنوات وصغرهم تاعهم وغيره، ماذا بيه عباد اخرين تكتشف، لانه هذا مهم جدا باش نعرفوا مره اخرى بالموروث نتاعنا.
1: اكيد اكيد موافقين. شكرا ليك حسام ساحلي، مخرج عرض التكبيره اللي باش يكون نهار 25 اوت مع 7:30 في البرج الاثري.

0: الحمامات، إذا تظاهرة كبيرة تستنى فيكم أنتم اللي تحبوا تكتشفوا، إلا اللي تحبوا هكا ترجعوا بالذكريات على التكبيرة وتتفرجوا في العرض هذايا. ما عليكم كان تقصوا التذاكر نتاعكم، لأنه كما كان يحكي حسام العدد محدود، 600 طاقة الاستيعاب 600 شخص. إذا كما قلنا 25 أوت في البرج الأثري بالحمامات، عرض التكبيرة مع 7:30 نتاع العشية احتفالا بالمولد النبوي الشريف. شكرا ليك حسام الساحلي
1: شكرا.
0: على كل ما افدتنا به. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى النص نهار، بعد شويه تكون بحضانا الفنانه التشكيليه اميمه المديني، نحكي معها على معرض شمس الهواء. مازلنا مواصلين معاكم، راجعين.

0: 11:14 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق يسمع فينا تويكا. المشهد الثقافي موصل معكم حتى النص النهار، وتلتحق بنا ضيفتنا في الاستوديو الفنانة التشكيلية أميمة المديني. أهلا وسهلا، مرحبا بك أميمة.
1: عسلامة،
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا. إذا نحكيه على معرض تحت عنوان شمس الهواء. المعرض انطلق منذ 14 أوت يتواصل لغاية 6 سبتمبر في فضاء الحمامات فن وثقافة. أول حاجة باش نسألك عليها، جذبتني العنوان، علاش اخترت شمس الهواء؟
1: العنوان هو جاي من غناية،
0: اي
1: وفيت غناية للفنانة الله يرحمها ريم البنا، الفنانة الفلسطينية، وهي قصيدة لابن عربي. وأنا في الخدمة متاعي نخدم ياسر على هكا الروحانيات والطبيعة والكل، يزيد أنا في حمامات، دونك الشمس
0: ديما موجودة.
1: وليت نعيش في حمامات بعد ما عرس، دونك نعيش في الحب زيدة في حمامات. دونك نسمع هكا في الغناية وأنا نخدم تا جي انت تيتر متاع الاكسبو.
0: الغناية اعطتك الالهام في الاعمال متاعك، في العنوان، في كل شيء، انك تكون هي اللي تختارها العنوان
1: اكثر. العنوان مع حسيتها تتماشى مع اللي نخدم فيه، خطر ديجا معني عندي عامين نحضر في في الاكسبو، دونك حسيتها تلم اللي انا نخدم عليه، خاطر نخدم ياسر بالالوان وعلى الطاقه وعلى هكا الطبيعه والحب والفرحه، دونك شمس الهواء.
0: وانت هكا حسيت حتى الالوان اللي لبستهم اليوم معناتها تتمشى مع حتى لافيش، لافيش فيها الغوز، فيها شويه جون، انت اليوم لابسه فما الغوز فما جون. اذا معناتها متمشي حتى في مع روحك في في في اللبسه، في نتصور الالوان اللي تستعملهم في اللوحات نتاعك. انا كي شفت هكا لافيش حسيت انه الموضوع نتاع المعرض زاد كذلك بصفه عامه. المراه كما قلنا شفنا اللون الزهري، فما شوية الأصفر، الشفرة الطويلة متاع العينين، زوز وجوه اللي موجودين في في في التصويرة في اللافيش. هل صحيح التحليل متاعي ولا لا ولا قريب؟
1: قريب شوية. هو زوز وجوه زوز أرواح، معناها نحاول كي فما بتيت، خاطر أنا مرأة معناها يخرجوا الوجوه متاعي يشبهوا أكثر المرأة، ما أنا أكثر بالنسبة لي الأرواح متاع الأشخاص. دول العينين زيدة المغمضة متاع، ما نحبش نركب لهم حتى كاسكيت العبيد اللي الوجوه اللي نصورها متاع. والالوان اي الوان هي الحياه بالنسبه لي، معناها ما نجمش نعيش بلاش الحق، معناها لبستي داري كل شيء ملون في حياتي. ما
0: يعني انت ركزت على الروح اكثر، معناتها مشيت في العمق خلينا نقول اكثر من انه تكون معناها للشخص معناتها من الخارج، معناتها انت مشيت للعمق في من خلال. هل هذا الكل مترجم في جميع اللوحات اللي نلقاهم في معرض شمس الهواء؟
1: فما لوحات تجريدية أكثر، من نجم نقول هذيك اللوحات وين فما نعيش التأمل والميديتاسيون متاعي. دونك فما أكثر لديتاي برشا، فما زيدة الطبيعة على الأخر. في الخدمة متاعي يسر نحب نوري الجمال والحب في الحياة، معناها متاع كنقول انا عندي كيفاش نقاوم الوقت اللي نعيشو فيه توا، معناها كسوا في تونس كسوا في العالم، نقول نقاوم بالحب والجمال اللي خلينا نجمو نتنفسو ونعيشو.
0: اكيد ما فماش خير منها هكا. من قداش قاعده تحضر في المعرض هذايا اميمه، خاصه انه المعرض الاول بالنسبه ليك يظهر لي؟ قداش قاعده تحضر فيه؟
1: برينسيبالمون من 2024 بديت، قلت انا بيانتو باش نعمل، معناها نقلت وليت نعيش في حمامات، ولا عندي زيد اتوليي غاديكا، رجعت نقرا زيد ماستر في البوزار متاع نابل، ماستر بحث في نظريه الابداع وكل، خاطر نحب سي بون نمشي للثنيات اللي انا نعيش من الفن متاعي. دونك 2024 قلت بيانتو باش نعمل المعرض الخاص بيا. عم ناول مشيت للإسباس، هما أصدقائي معناها حمامات فن وثقافة، قلت لهم العام الجاي راني باش نعمل إكسبو لهنا. دونك بديت الفكرة تتبني 2024 أوفيسيلمون 2025 في الصيف عم ناول.
0: يعني عامين قاعدة تحضر
1: وي
0: ويزوري حطيت الفكرة في مخك ووصلت لها معناتها قلت يلزمني أنا في العامين هذوما صايب باش نعمل
1: اكسبوزي خسرت روحي شوية من الآخر نتاع شهرين الآخرين نتاع يقرب الدات
0: وكاو
1: لازم باش خاطر كوميم زاد أنونسيتها هكا شوية باش تعطي كل مسؤولية روحي اللي لازم نوصل وقتها معناها ما نحشمش روحي نقول باش نعمل اكسبو عن قريب دونك عملت عزيمة شوية.
0: شنو احساسك انه مازلت انت كما قلت تواصل في الدراسه نتاعك في المجال هذايا وحققت المعرض الاول نتاعك ووصلت للهدف اللي انت حطيته وقلت شنو نعمل المعرض وفيت بالوعد لروحك معناها شنو الاحساس نتاعك كي تشوفك نهارت اللي حطيت لي تابلو في المعرض وكي وقعدت تخزر لهم بعد الخدمه نتاع عامين كاملين شنو قلت لروحك؟
1: برافو فرحان معناها وصلت البال للحاجات اللي نحب نوصل لها معناها مازالت البدايه راه ما نقولش مي فرحانه فرحانه انت تمام اوكي عندي كلمه مع روحي شويه اختلف بالي بروحي لي معني يصير عندي هكا ايزي جوينغ في الحياه معناها دونك اي فرحانه بروحي اللي خلطت هكا
0: قداش عملت من لوحه قداش نقاو من لوحه موجودين في الاكسبو
1: 31 لوحه وفما انستالاسيون كريسي عاودت رسكلت كريسي صورت فوقهم ولونتهم دونك عملتهم كانستالاسيون وفما 31 لوحه.
0: مش نقول لك علاش اخترت الحمامات قلت لي انا معناتها نعيش في الحمامات شنو هي الحاجات اللي الهمتك من الحمامات؟
1: فما اللون الازرق ياسر محلاه في الحمامات السماء والبحر نتاع حاجه ياسر محلاها وحمامات البطء في الحياه معناها كنت نعيش في تونس انا دونك تونس مزروبه وحياتي كانت مزروبه في تونس دونك في حمامات انا نحب نعيشها كالحياه البسيطه البطيئه دونك لقيتها هذيك دونك عندي اكثر وقت باش نخدم ديجا كما قلت لك معناها الخدمه نتاعي فيها ياسر تفاصيل ياسر نعيش مع اللوحه ونحب زيد تصير كل قطيعه مع الريتم هذاك معناها نتاع اجا نرجع لروحي نرجع للخدمه دونك حتى اللي يتفرج اجا عيش مع تابلو شوفك لي ديتاي دونك حماماتك البطء هذاك في الحياه يسمح لي.
0: شكون الفنانين الملهمين الاميمه المديني فنانين تشكيليين
1: فما جوستاف كليمت فما هيلما اف كليمت فما يايو كوزاما فما زيدا شويه في ليز ارتست كونتمبورين فما واحده شيفا شيل وسليمان هنديه فما تاوذوما اللي يجيو المخي الحلقه اما برشا برشا نحب فنانين
0: يعني
1: فما انت... كندنسكي في الكوتي ذيك زيدا سبيريتويل فما كل واحد شنين
0: كل واحد يخدم منه حاجه يظهر لي
1: اي يمكن انكونسيامون ساعات تو كيما كليمت نلقى انكونسيامون معناها حاجات من نقول هذاك الباجاج اللي في المخ يخرج معناها ولا
0: شو الميساج اللي تحب توصله من خلال اللوحات هذوما وميمة
1: اللي راه فما حب في الدنيا فما حاجات مزيانين في الدنيا معناها باللي نعيشوا فيه راه و... كسوا فيك انت كروحك من داخل معناها نشوفها انا في حياتي فما برشا حب دونك راهو في حياه اي عبد راهو فما سور عبيد تحب ولا هو يحب عبيد فما زيد حاجات مزيانين في الدنيا معناها وخلينا نحافظوا عليهم بربي شويه الطبيعه يكيد. والورد وكل
0: ويظهر لي مزيان ما بين الحاجات اللي ركزت عليها شمس الهواء ذا سان اوف لوف حب شكون شنو هو الحب اللي حبيت تركز فيه على اللوحات نتاعك
1: الحب اون جينيرال معناها حتى نجم نخلط الحب الالهي معناها اختار عندي كوتي روحاني يمكن صوفي شويه يمكن تاثيرات من ثقافات ثقافات روحانيه وكل ايه الحب ككوب الحب كالانتوراج ما حتى الاكسبو نتاعي تعملت برشا حب معناها نتاع ما تنجم تقول اوتو فينانسمون اي اوسي زيد ليكيب كلها الاصحاب الحبيب بالحق ما جيت بيان انتوري العائله نتاع الحمد لله يا ربي
0: معناها فما دعم من الناس الكل
1: اي الحمد لله لقيته على الاخر معناها في الاخر اي لقيت على الاخر
0: ده وذري هذه حاجه مهمه في حياه كل انسان حتى انه يكون عنده المشروع نتاعو مستحق الدعم هذا خاصه من الناس اللي دايرين به يعني العائله الاصحاب
1: اي الحمد لله موجود وزدت اكتشفته الايامات الاخرانيين قبل المعرض اي اكتشفته على الاخر معناها ولا تأكل نارش من فما برشا هاي.
0: المعرض بدأ من نهار 14 أوت، كيفاش كان ردود الفعل الناس اللي زارت المعرض؟ كيفاش هكا؟ هل إنه فما ناس معناها تحاول تستفسر من عندك الموجود في التابلو هذايا ولا الآخر؟ شنو كيفاش كان النقاش مع الناس اللي كانت حاضرة في المعرض منذ الافتتاح 14 أوت؟
1: أنا فيت خلي العبيد هي اللي تتفرج تعيش وحدها، واكتشفت برشا دي معناها تأويلات للي تابلو ما حليهم حاجة أنا ما كنت شراهم. فما عبيد جي تسألك، فما عبيد اللي سرحت مع اللي تابلو، معناها فما أماما واحدة قاعدة على ركبة ونص تتفرج سرحة ياسر محلي. فما عرفت فما عبيد جيك تبدأ تحكي لك في حكايات وانت كيفية، وانا نحب معرش نحب نجي ماذا بين نشطح معهم اللي تابلو، معناها فما تفاعلات ياسر محليهم الحمد لله. انت
0: النجم يعني التابلو الواحد ينجم يحتمل قراءات مختلفة، كل انسان يشوفه من منظور متاعه ويقراه بطريقة معينة.
1: اكتشفت لي اي ما كنتش في بالي برشا، اما اي معناها ريت قراءات متاع اوكي اي معناها منحبش نأثر برشا زيدا، معناها ماذا بيا ما كلي منحبش قولي ايجا اعمل بيا دورة، لي اعمل دورتك ومن بعد ايجا نحكي. حب العبد هو اللي يكتشف شنيا فما معناه سورتو اللي قلت لك فما برشا دي ديتاي، دونك ماذا بيا يجي يحكي لي انت شنيا شفت.
0: اقنعوك ولا اقنعتهم بالفكره اللي حبيت توصلها، ولا اقنعوك بالفكره اللي شافوها؟
1: ما حاولتش هكا وهكا ما نعرفش بالحق معناه متاع كنت منفتحه على اني نسمع الاراء متاع الاخرين. اي اذا كان سالوني نقول لهم انا راني ريت هكا، اي زاد الفكره نتاعهم متاعي سي انتريسون. ما عجبتني الحكاية معناها متاع حسيت لي ان فيت حتى معناها كلي التابلو وفيع ما فيش عندي انا مشي للمتلقي اللي شافه، دونك عطا حكيته هو انا سي بون خدمت وعشت معاه وخرجت اللي عندي في مخي، دونك خلي عبد اخر خلي يوريني هو شنو شاف منه.
0: كفنانة اليوم أميمة المديني فنانة تشكيلية، مدى أهمية الفن اليوم في أنه يترجم القضايا الحياتية أو المشاعر اليومية اللي نحسوها، مدى أهمية أنه تكون فنانة ولا الفنان يترجم الحاجات هذوما في عمل فني؟
1: انا مانيش الفنان اللي ترجم الواقع كواقع، انا نحاول ان نخرج انا خاطر نمن اللي العباد الكل محلاها من داخل، ونمن اللي ربي معناها خلق الدنيا ياسر مزيانه وفيها ياسر حاجات محلاهم، دونك انا نحب نوري لهذاك اللي هو موجود معنا في وقتنا وما تنحاش في على كامل العصور، كسوا الطبيعه كسوا الداخل متاعنا الحب اللي فينا والكل، دونك نقول انا ما نجمش ما نحبش نوري الخايب في الدنيا. فما عباد اخرى توريه، انا اللي خل نوري الباهي وما كل طرف الاكسجين خلينا نتنفسوا بيه نعيشوا بيه شويه معني ما نعرفش انا هكا روا ساعات راه نتغشش من اللي موجود معني سور كيما اي عبد، ما نقول بتيت خينا عايشه في عالم اخر، ما نقول لي خلي العالم الاخر محليه معني
0: متى ديما فما الامل،
1: ديما فما امل ديما فما امل فيك في حياتي البسيطه المصغره في السيركل نتاعي فما امل، دونك باز في المكبر فما امل كلكو بار.
0: نحكي على الفن التشكيلي بصفه عامه، وين تصنف الفن هذا؟ نعرفوا انه فما برشا فنون مختلفه معناها الفن التشكيلي حاجه اخرى، انت وين تصنفوا بين الفنون وشنو تنجم تقول لنا على الفن التشكيلي؟
1: بون الفن التشكيلي ما نعرفش نحسه ماهوش ميخو حظه كيما الموسيقى كيما مسرح كيما سينما وكل، وان بلوس احنا نعيشوا في معناها في زمن برشا تصاور معناها نهار كامل وانت تبدا تسكرولي في الانستغرام فيسبوك في الدنيا برشا برشا تصاور، اما لازم منه ما نعرفش وين نصنفوا الحق ما نعرفش، اما اوكي ما عندوش بلاصه كيما الاخرين اما لازم منه معناها متاع سورتو اللي توا بالذكاء الاصطناعي تصاور كلها تشبه لبعضها حاجه تعب على الاخر تبدل نوع من المقاومه زاد معناها انك لفيت تصور وانه اليد كانسان انك انت تخلق حاجه بيديك نحس في وقتنا توا اي وليت نوع من المقاومه الحق ما كيف نشوف ياسر حاجات جينيري بالاي انا تعبت تاع اي بربي صوروا اعملوا حاجات بيديكم حاجه ياسر محلاها.
0: على شنو تعتمد اكثر حاجه معناتها في اللوحات نتاعك؟ بخلاف اللوحات الموجوده في المعرض اكيد تصور وما زلت تصور وباش تعمل معارض اخرين وباش يكون كل فما كل مره باش يكون فما موضوع معين، شنو هي الحاجات اللي ترتكز عليها في الرسومات نتاعك؟ على شنو تركز بالضبط؟ نعرف فما الفن التجريدي، فما العديد من الانواع في الفن التشكيلي، وميما المديني وين بالضبط؟
1: ما نعرفش انا مدرسه بالضبط، عندي شويه تجريدي مي عندي زيادة شويه كما فما الشخصيات اللي نصورهم ولا الطبيعه الورد والواحد ودخلته وزيده في البحر. عندي قرنيطه كبيره وعندي حوت وكل. نمشي زيده يسرع مع الالوان، معناها ما عنديش تقنيه واحده، معناها نخدم بالاقلام الزينه بالستيلو بالاكريليك. نحب نعيش مع الالوان، نشوف الليميت نتاعها واللي تكستور نتاعها بالميديام الكل، معناها بالتقنيات الكل. دونك اكثر الالوان هي اللي تعيط لي، معناها توا نقول لي شيء باش نعمل تابلو كبير بالاكريليك، ساعات لي توا نحب جوست نبدا هكا بالستيلو ولي بيتي ديتاي ونعمل لحظات التأمل نتاعي، نرجع لروحي.
0: بخلاف الطبيعة تعمل لي بورتري، فما شكون يطلب منك تحب تعمل له بورتري ولا؟
1: الحق لا،
0: منفتحة على الطبيعة.
1: طلبوني مني، انا نقول لي مانيش انا، معناها ما نحبش نجسد الحاجات كما هي موجودة نتاع لي، نحبها تخرج
0: كما انا. تستعمل الخيال معناها، انت تحب تتخيل.
1: فما ساعات جوست نعمل دورات من بعد نبدا نعبيهم بلي ديتاي، فما زيد قبل ما نرقد ولا وين راقده تجيني السيلويت الكبيره ومن بعد تكمل لي ديتاي نتاعها. معناها ما
0: مدى رضاك وما معنى الخدمه اللي عملتها واللي قاعده تعمل فيها اليوم؟
1: والله سؤال صعيب. اي اون بلوس مازلت ما عملتش ركول من الافتتاح والكل. اما بون نقول فما نضج من بينات اميمه، ما نعرفش 3 سنين التالي ولا 4 سنين التالي كتوا، اي مازلت قاعده نجرب.
0: المعرض مازال متواصل حتى 6 سبتمبر في فضاء الحمامات فن وثقافه. اللي مازال ما جيش للمعرض شنو تقول له؟
1: قولوا اجيو مرحبا بكم. زيد ان شاء الله باش يكون فما دي زيفينمون ولا دي وركشوب حتكشي الاخر نهار، معناها في لي ويكاند برينسيبلمون، وكاو يجيو مرحبا يجيو عملوا فواياج هكا في نتصاور والكل، وان شاء الله تلقاوني غادي كان نحكي ونشوفوك. مرحبا.
0: شنو تطمح اميمه في المستقبل؟
1: نطمح المعارض اكبر. زيد على الشلي على الصعيد الدولي،
0: خارج تونس،
1: خارج تونس، اي كاو كيما اي فنان معناه نقعد نولي نعيش منه الفن نتاعي تاع كاو.
0: بالحق معناها هزنا معك شويه الحقيقه في الخيال، لانه انت تعتمد على الخيال. قلت لي انا ما نحبش نصور حاجه كيف ما هي، نحب نتخيلها، نحب نعيشها، نحب كذا. يظهر لي هذه اللوحات اللي كيما قلنا كنا نحكيهم بكري انها تخلق اوجه متعدده، القراءات مختلفه، يعني نجم كيما انا نشوفها مش كيما انت مش كيما غيري. يظهر لي هذه اللي يميز فنان على الاخر اميم.
1: وي نحس اي كل واحد معناه لازم يكون عنده اللمسه نتاعو، و ما نعرفش اونغي ماتيس يقول لك شوف الدنيا بعينين ولايد صغير.
0: صحيح،
1: معناتي كيف تعطي ورقه لولايد صغير مش يصور لك بالحق الشمس كيما هي، ولا عنده كيفاش
0: الخيال نتاعو.
1: دونك باش تخرج الستيل التقنيه اللي عندك ولا الستيل اللي عندك ولا اللي هو نتاع شوف الدنيا بعين اخرى، العب معها بغزرتك، معناها حاول شوفها بطريقه اخرى كيما كي كنت صغير، نتاع تحرر شويه من القيود نتاع الشمس لازم تكون هكا، ما نعرفش ليه لازم تكون هكا. تحرر وفازي، معناها اخدم.
0: هذا هو المهم، انه تخدم والحاجه اللي تحسها وتشوفها هذيك هي اللي تعملها، معناها وما تخليش روحك مقيد بحاجات اخرى. برافو اميمه، حبيت نعاود نذكر انه معرض شمس الهواء مازال متواصل حتى 6 سبتمبر في فضاء الحمامات فن وثقافه، باش تشوفوا 31 لوحه موجودين بالخيال نتاع اميمه كما قلت لكم، تجيو تعملوا فواياج في اللوحات هذه. موافقه ان شاء الله على اللي دار في كل، ان شاء الله في فرص قادمه زاد تكون حاضره بحذنا لهنا في معارض اخرى على شلاف على المستوى العالمي، نشوفوك زاد متميزه ومتالقه خارج تونس كما تالقت في تونس. شكرا لك على حضورك معنا، احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى النص نهار، بعد شويه باش نمشيو للجربه نحكيو على مهرجان مينينكس في جربه، مازلنا مواصلين فاصل وراجعين.

مرادي عمرادي وصلنا ل 11:44 دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية. ودي عمرادي باش يكون ضيفنا غدوة في ياسمين على ليلي تونس من 10 لنص الليل، باش نحكيو معاه على جديد وباش نحكيو معاه على برشا مفاجآت. إذا نستناو الحوار غدوة 10:40 على موجة إذاعة تونس الثقافية. مازال مواصلين معاكم حتى نص نهار، بعد شوية كما قلنا نحكيو على الدورة الثامنة لمهرجان مينينكس في جربة اللي انطلق البارح 19 أوت يتواصل لغاية 25 أوت 2026. يكون معنا بعد شوية مدير المهرجان عبد المنعم العرف، وتسويش نخليكم مع شيرين بحرية ورجعنا.

0: شيرين وحمائي وصلونا ل 11:48 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصل معكم حتى لنص النهار, وآخر المداخلات معنا ناخذها من جربة جزيرة الأحلام, وباش نحكي شوي آخر يكون معنا كما قلنا مدير مهرجان مينينكس في جربة عبد المنعم العرف اللي باش نحكيه معاه على الدورة الثامنة للمهرجان برنامج ثري استنى فيكم انطلق البارح 19 أوت ويتواصل حتى اليوم 25 أوت 2026. ومعنا في المباشر عبد المنعم العرف مدير مهرجان مينينكس في جربة. أهلا وسهلا, مرحبا بك سي عبد المنعم.
1: مرحبا عايشك, شكرا لك وشكرا للإذاعة الثقافية.
0: شكرا على قبولك دعوتنا. إذا نحكيو على الدورة الثامنة للمهرجان كما قلنا انطلق البارح 19 أوت يتواصل لغاية 25 أوت 2026. باش ناخذ معك أكثر تفاصيل, والبارح الافتتاح كان مع لمسة وفاء للأستاذ المرحوم عز الدين العرف, وهو قامة فنية كبيرة, وهذه أبسط حاجة نتصور نجموا يعملوها أهلي في جربة بما أنه ابن المنطقة. وكيفاش كان الإقبال على الافتتاح سي عبد المنعم؟
1: بطبيعة البارح السهرة الافتتاحية بعنوان لمسة وفاء للمرحوم الأستاذ عز الدين العرف كانت حضور معها كبير مهم, وبطبيعة الأهم أنه هو العدد بتاع الصغيرات اللي شاركوا في العرض وأصروا أنهم يشاركوا كانوا جاهزين, هو معها مجهود كبير أنه أطرهم وأنهم يعني يقوموا بعرض أمام عدد كبير من الجماهير وفي مهرجان يعني في مستوى مهرجان صيفي ما هيش بالسهولة ونشقوا في العرض يعطينا الصحة. كان العرض تمون عرض وفاء لويتي مجموعة النادي الموسيقى والمراكز الثقافي ميدون بقيادة الأستاذ كريم خليفة يعطيه الصحة اللي معناتها أثرهم وحضروا العرض في وقت قياسي وتعرض في أجواء ممتازة. ايضا شاركوا معهم مجموعه اطفال حومتنا الانشاد الديني بقياده المرشد احمد بن عثمان, هم بيدهم قدموا عمل يعني يعطيهم الصحه. وايضا شاركوهم في العرض مجموعه كورال عروس المحب لدار الثقافه حمد السوق بقياده المايسترو كامل كامو. وايضا تم تكريم يعني مرحوم يعني في شخص ابنته يعني كانت حاضره في العرض وكريم رمزي هو. حتى الأجواء معها عرض افتتاحي مع الصغيرات حاجة مهمة برشا ماهيش بالسهولة أكيد. ويعطيني صح.
0: سعب المنعم لو كان تعطينا بقية البرنامج وأماكن العروض اللي شفناها, خطر مقسمة بين المسرح البلدي ميدون ودور الشباب في كل من بني معقل وسيدويكش.
1: ايه بطبيعة عنا الليلة 20 أوت سهرة على الفنان عفاف سالم بالمسرح البلدي ميدون
0: الليلة هذا الليلة عفاف سالم في المسرح البلدي في ميدون. اي
1: اي وغضوة 21 اوت عرض المحبوبين لمجموعة الفنان رفيق ابو بكري في دار الشباب بني معقل. 22 اوت عرض سهرة شبابية مع عرض الكنافري لمرتبة هي عرض راعي وبمشاركة مجموعة نادي التعبير الجثماني لدار الشباب بني معقل. العرض في دار الشباب سيدي كشوكة
0: نعم
1: العشرة بتعليم و23 أوت سهرة الطفل والعائلة, نرجع للمسرح البلدي ميدون في عرض نشيتي مع أنيسي عزة فنانة كوثر بن حاج. والسهرة الاختتامية 25 أوت المسرح البلدي ميدون مع عرض فنانة يسرى المحنوش. بطبيعة مشكور وزارة الشؤون الثقافية مهرجان ماشي يتطور وسام على الأقل عرض يسر المحنوش مشكورين, وإن شاء الله دورة القادمة يكون في مستوى آخر. تعرف أنت جربة يعني هذه التظاهرة الصيفية الوحيدة اللي مع المهرجان وحتى نحكوا على موسم سياحي ومؤشرة ينجح موسم سياحي بتشجيع الفعاليات هذه والمهرجانات اللي هي يعني وخاصة إحنا في قلب المنطقة السياحية تعرف ميدون. وهذا بتضاف الجهود بشكر جمعية جرب بالحدود يعني منظمة المهرجان بالشراكة بطبيعة مع المركز الثقافي ميدون وبالتعاون وتحت شرف مندويش جهوي الشؤون الثقافية بمدينة معكورة وبدعم وزارة الشؤون الثقافية وبمشاركة بطبيعة المنظمة كشافة تونسية الهلال الأحمر المصايف والجولات ايضا بمساهمه جمعيه حومتنا، مساهمه بالعرض ايضا ثقافه حمصو بالعرض كبرى لعرس الضحى، و بطبيعه بلديه ميدون مشكوره.
0: نعم. الاسعار بتاعت التذاكر قداش باش تكون سي عبد المنعم؟
1: شنو
0: اسعار التذاكر؟
1: رمزية هي يعني العروض كما اللي دار الشباب سيد بيكش ودار الشباب بني معقل والعرض بتاع البارح مجانية يعني للجمهور،
0: والمسرح البلدي
1: أكثر شيء والمسرح البلدي يعني عرض عفيف سهل معناتها حاجة بسيطة 10 ليرات، عرض الفنان فنانة كوثر بالحاج ب 5000
0: ويسرى محنوش
1: يسر محنوش ب 20 دينار، لأنه الفضاء صغير مسرح بلدي صغير يعني تحت استيعابه ما يتجاوز 800، حفاظا يعني بالطبيعة على التنظيم وعلى الظروف التنظيمية. هذا هو احنا مضربين يعني توفر عروض أكثر حتى نزيد نعمموا على بقية العمادات وتكون ثم يعني حركية ثقافية في على الأقل في الجزيرة في غياب بالطبيعة للعنف والبرامج اللي حتى السائح التونسي ولا حتى الأجنبي يكون ثم حركية يكون ثم يعني نشاط اللي يشجعوا يعني على أنه يجي يجربوا. تعرف هذه النص السياحي يعني هي ذروة، وهذا بالطبيعة يخلق دورة معناتها اقتصادية واجتماعية ومشاونة بكل مهمة، وإحنا حاولنا يعني ندوش بكل الفئات مثل صغيرة النوادي هذه بتاع النوادي وأعطيناها قيمة أنهم تدفعوا المهرجان وأعطي مصلحة، وكانوا يعني في مستوى يعني أعطي مصلحة مشكورين.
0: هذه
1: وايضا الشباب اللي هي ناس في دور الشباب كما مجموعه الرقص في دار الشباب بن معقل مشاركه معنا في العرض 22.
0: نعم.
1: حاولنا يعني يكون المهرجان يعني في مش في ابعاد متنوعه بطبيعة المنظمات حاضره كل الاطراف اللي تكون مساهمه في سواء في لجنه التنظيم في العروض.
0: واضح.
1: وبطبيعه في الحضور يدعو الناس كل مرحبا يعني حتى نشر المهرجان يكون ثم يعني صورة باهية الجربة، وإن شاء الله يعني كما حكينا دورة القادمة يكون ثم دعم في مستوى أكبر وطبيعة تستاهل الجربة أكثر من هيك.
0: أكيد. كنت أنت تو حكيت على الدعم سي عبد المنعم، نحكي على الميزانية نتاع المهرجان قداش بلغت بالضبط؟
1: والله ما زلنا ما نقولش أن في الدعم، أنا حاليا العروض فقط ما شاء الله دورة قادمة يتوفر دعم أكبر حتى يكون لنا عندنا تصور نتاع يعني نتاع معناتها فعاليات متنوعة
0: إن شاء الله.
1: هي فعاليات في وسط المدينة في العمادات، وتعرف أنت حتى التسمية ميناكس يعني عندها بعد حضاري
0: أكيد
1: ميناكس يعني تعرف موقع الأثري جزيرة جربة لمدة يعني 6 قرون كان اسم ميناكس، ويعني 6 قرون يعني 300 عام قبل الميلاد و 300 عام بعد الميلاد.
0: أي.
1: يعني مرت بها الحضارة القرطاجية القرطاجية والحضارة الفينيقية والحضارة الرومانية، يعني على الأقل حضارة هذوما بعد يعني الحضارة العثمانية أما على الأقل هذوما الثلاثة اللي يعني كان عندهم كانت عندها وهي في موقعها يعني استراتيجي، يعني كانت بعدها الحوض المتوسط وحتى في العمق يعني في افريقيا وكثيرة. ان شاء الله يعني هذه فيها يعني بعض رمزي لتونس كامل مش جربة فقط.
0: اكيد.
1: وهذا يتطلب الدعم، وان شاء الله احنا دورات قادمة نبرمجوا ونسلموا على اذا توفر الدعم الكافي على ندوة علمية وعلى شركات مع
0: ان شاء الله
1: المراكز البحثية والجامعية حتى نعملوا اضفاء قيمة، وهذا كل بتضافر الجهود. انا يعني تعرف اني محدود جدا ولكن بتضافر الجهود ان شاء الله السياحه ايضا تدخل على الخط ومطالبه انها تدعم مثل التظاهرات حتى نخلق مسالك ثقافيه نوعيه. السياحه التقليديه الشاطئ والبحر هذه والشمس يعني تقليديه على الاخر وما عادش مطلوبه. المطلوب اليوم السياحه الثقافيه ايش عندك مخزون حضاري ارث حضاري لازم تقدمه للسائح ويكون على طول العام، فهمتني؟
0: وهذا مهم جدا للسياحة التونسية خاصة في جزيرة جربة جزيرة الأحلام، أنه نلقاو غديك أجمل الأماكن والشواطئ كذلك في جزيرة جربة. إن شاء الله يكون فما الدعم في قادم الدورات ونشوف أكثر يعني عروض في مهرجان ميناكس في دورته 9 العام الجاي إن شاء الله. سي عبد المنعم شكرا لك على
1: الدورة الثامنة، الدورة القادمة الدورة التاسعة.
0: اي الدورة القادمة الدورة التاسعة، هذا شنو قلت يعني، ان شاء الله تلقاو في
1: الصحة
0: الدورة
1: مشكورين.
0: التاسعة
1: شكرا لك.
0: اكثر دعم ان شاء الله. شكرا لك سي عبد المنعم العرف، مدير مهرجان ميناكس في جربة. اذا كما قلنا المهرجان انطلق البارح 19 اوت، يتواصل لغاية 25 اوت 2026. البرمجة كما كان يحكي سي عبد المنعم متنوعة، الاختتام يكون مع يسرى محنوش كما تقول هي سيدة الطرب يسرى محنوش اللي باش نسمعوها بعد شوية. احنا هكا نكون وصلنا لاخر حصتنا لليوم، تقولي سونيا سي وصلنا لاخر الحصة كهو. شكرا ليك سونيا الهجاوي كانت معنا في الاخراج، كوثر الحجري في الاخراج الرقمي، ونفيسة العشري كانت معنا في التنسيق. اجمل تحيات سيرين بن قاسم، الى اللقاء. بعد شوية يجيكم زميلنا كمال شيرني في جدل المقال، خليكم مع برامج إذاعة تونس الثقافية.
2: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
2: فرقة الإذاعة التونسية.
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف من الحكيم.
1: سينما.
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
6: جدل المقال. جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال. مرآة لما يكتب ونقاش حول مضامينه.
7: أهلا وسهلا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج جدل المقال، يفترض في الأصل يقدمه ينتجه ويقدمه لكم زميلي محمد بلطي. هو يستمتع بإجازته كما كلنا نأخذ شوية راحة. يسعدني أن أرافقكم على

0: لهذه العروض نتحدث معها على مقالاته الأخيرة. طبعا احنا نختار لكم دائما زملاء عندهم مقالات منشورة وعندهم جمهور يقرأ ويتبع ويطمئن حتى إلى قراءاتهم للواقع الثقافي والعروض الثقافية في تونس. في الجزء الثاني من هذه الحصة طبعا مش قدم لكم مجموعة من الأخبار الثقافية، أعتقد أني بذلت جهدا في البحث عن الأخبار اللي تهمكم. سأحدثكم عن عودة ماجدة الرومي وهي في 70 من العمر بعد 46 عاما عن أول عرض لها 46 سنة، فوق سن النبوة بست سنين من أول عرض لها في مهرجان قرطاج. باش نحدثكم على مسرحية صغيرة لكنها جميلة جدا ونجحت في جذب الجمهور، مسرحية قيامة شكسبير، نص عبد الله حميديت وفرقة فنانين متحدين للإنتاج والتوزيع الفني بجيبس، يعطيهم الصحة. رغم أنه خطاب مسرح فيه شوية جانب فلسفي لأنه شد الجمهور، وآخر عرض البارح في قلعة الصغرى. باش نحدثكم أيضا على حدث تتميز به تونس، حدث ثقافي تتميز به تونس، وهو الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبيا، يبدأ من 23 يعني بعد 3 أيام والاستعدادات حثيثة. هذا المهرجان راه من عام 1969 وكونه يرتبط بالسينمائيين الهويت والسينما المناضلة. وقت نقوله 69 راه العالم منقسم لاثنين، راه مناضلين وإمبريالية كما كان تحبوا. فكانت تونس مقصدا بهذا المهرجان الاستثنائي في مدينة قليبيا الجميلة، وكان يتقام المهرجان في وقت طرقات حتى في مدرسة الصيد البحري، يعني رغم تواضع الإمكانيات نتاع الدولة التونسية إلا أنها صنعت لنفسها تاريخا من السينما المناضلة. سأعود معكم على هذا المهرجان وإن شاء الله كان سمح الوقت شوفوا حتى أخبار أخرى. أولا ساعة أنا سعيد جدا باستضافة زميلة أحبها وأحترمها كثيرا، مناضلة حقيقية، زميلة يسرى الشيخاوي، متفرغة لصحافة الثقافة، ما تدورش حتى شيء كم صحافة الثقافة، أطمئنوا كثيرا إلى كتاباتها، عندها خبرة اليوم جيدة، محبش كبرها في السن لكني لا أذكر منذ متى دخلت للصحافة وبدت تكتب، وعرفها الجمهور والقراء والزملاء عرفوها في مجلة رياليتي، موقع رياليتي. احنا جيلينا يقول مجلة خاطر احنا عرفناها مجلة، فموقع رياليتي يسرى تكتب بشكل مستمر وتتابع بشكل مستمر، وتعرفوا انه متابعة الشؤون الثقافية مش سهلة، مش كما بقية المجالات الاخرى في الصحافة، مرهقة وينفق منها الانسان من وقته فلوسه وصحته، لانها هو عمل ليلي في اغلب الوقت. ناس تروح ديارها باش ترتاح وتتعشى، وزملاء هذوما يهزوا رواحهم يمشوا للعروض، يمشوا للمسارح ويمشوا للمهرجان. يسرى أهلا وسهلا بك، سعيد باستقبالك في إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا سي كمال، شكرا على التقديم اللي يعطي كل صحفي ثقافي حقه. أنا سعيدة جدا أن يكون ضيفتك، وسعيدة جدا بالكلمات الجميلة اللي قلتها في حقي.
0: لا العفو، ذاك حقك يسرى، ونعرف اللي أنا كنت نعاود فيها، نحن نروح ونرتاحوا في ديارنا مع أولادنا، وأنتم تهزوا ريحكم وتهبتوا وتصرفوا برشا، لأنه الصحافة الثقافية ما نجمش واحد يمشي في الكار المهرجان قرطاج السينمائي، وما نجمش يمشي في وسائل النقل العمومي، لازم يتعب ويخلص تاكسيات ويخرج نصف الليل وفي ظروف ساعات مرهقة. عموما ربي يوفقك، فقط مجرد تذكير بركة بخصوصية العمل في الصحافة الثقافية. نحن كصحفيين وكزملاء وكمستمعين نحب نبدو أولا بالسؤال الأول، هو تقييمك بصفة عامة للعروض الصيفية في هذا الصيف وتقييمك للجمهور أيضا.
1: الحقيقة العروض الصيفية للسنة هذه كانت متنوعة، كانت فيها أنماط موسيقية مختلفة تلبي ذائقات مختلفة متاع الجمهور، والسنة المختلف في الدورات متاع السنة هذه أنه اكتشفنا أنواع جديدة متاع الجمهور، وهو كما نعرفه يعني الجمهور التونسي جماهير، كل واحد وخلفيته، كل واحد وذائقته، لكن السنة فما مشهديات بالحق تبقى في الذاكرة. جمهور سامي يوسف والصوفية والروحانيات ما هوش نفسه جمهور ماجد الرومي، ما هوش نفسه جمهور ميادة الحناوي، ما هوش نفسه جمهور جناوة ديفيزيون، ما هوش جمهور لطفي بوشنيق. بالحق يعني شفنا صور تخلينا بالحق نلغو المقولة اللي في السنوات الأخيرة الجمهور عاوز كده، ولا الجمهور يحب نوعية العروض هذه، ولا الجمهور هو اللي يحب نوعية متاع

0: عروض طغت يعني في السنوات الأخيرة.
1: يسرى، انا بدي تفاجات بحق، ما عنديش فكره مسبقا، مانيش مختص، اما تفاجات بعروض جميله، اما في نفس الوقت كان ثم عروض اخرى اقل جمال، مش ما نظلمهاش. جمهور نتاع شباب نختلفوا معاه في الذوق، هذاك حقهم، لكن ثم عروض نتاع برشا نتاع راب ونتاع، ثم عروض وقع فيها فوضى، ثم عروض ما موسيقيه ما تجمش تقيمها اصلا، منها اقل من حتى انها تتقيم موجوده. ربما يسرى انت اختيارات شخصية حضرتي كان العروض الباهية.
0: هو الحقيقة أنا حضرت عروض لأني للعروض كنت حضرتها سابقا وعندي عليها خلفية، أو عروض من ناحية حضرتها لأنها عروض مختلفة وعروض فيها جمالية، معناها على مستوى الموسيقى وعلى مستوى الطرح وإلى المعالجة الفنية. لكن أيضا حضرت في كمان حضرت عروض نتاع راب، جيت حضرت افتتاح مهرجان الراب الدولي في سبيتلا في الدورة التأسيسية. والحقيقة معناها البلطي اللي كان من بلطي اللي هو من الرواد والمؤسسين،
1: أصبح نجما عالميا الآن،
0: أي ومتاع الراب في تونس، أمن صهرة كانت في المستوى، ومعناها وكان فما مزج ما بين، مش مزج، فما نوعية من التناقض بين طبيعة الراب كفن احتجاجي وكفن فيه خلينا نقوله معناها جمالية القبح، ولا فيه هكا يظهر احتجاجي
1: عنف
0: فيه أي لأنه وليد الشارع وليد الاحتجاج وليد الرغبة في الثورة والتمرد. التلوينات هذه كلها شفناها في المسرح الأثري، يعني كان فما كونتراست محليه في سبيتلا، وشفنا جمهور بتاع شباب في سبيتلا يحفظ الأغاني، كان في الموعد طيلة مهرجان كامل، كانوا فيها معناها برشا فنانين، والمهرجان هذا شهد عودة فريد الاسترانخيرو اللي كنا معناها تربينا على غنياته في الألفينات، وكان من الناس اللي بدأت وقتها تنقد في الوضع وكل شيء. رجع من بوابة مهرجان سبيتلا، وهذوما حاجات معناها داخلين في الموروث، معناها نحبوا الراب ولا ما نحبوهش نختلفوا معاه، لكن
1: عنده جمهور وعنده وظيفته
0: وعنده تلويناته المختلفة. خاطر اليوم زاد الراب، ولينا نحكوا على راب غنائي، نحكوا على بوب راب، يعني فما تطور، وفما
1: تطور يتطور هو بيته
0: تطور.
1: يسرى، تقول الدراسات الاجتماعية أنه جينيراسيون زيد هذه الصغيرة، الأولاد الصغار معناها التهوبة في الجامعة وفي المعاهد، ما ياخذوش الموسيقى متاعهم وذوقهم الموسيقي من العروض ومن المسرح ومن المهرجانات، وإنما ياخذوها من منصات الإلكترونية على الهاتف. إلى أي حد هذا الجمهور مستعد باش يخرج من عزلته الفردية وبالأندرغراوند نتاعه ويمشي للعروض المسرحية قد كما الناس، ويحاول يلبس لبسة محترمة تليق بالسهر كما تقليديا قبل؟
0: هو ساعة من ناحية اللباس، يعني نحن ما عادش عندنا دريس كود، وكل حد يلبس اللي يحب، وفي المخيل الجمعي المهرجانات بعدين نتعاملوا معها تقريبا كما نتعاملوا مع المناسبة الخاصة، باش تلبس أحلى ما عندك، باش تخرج، باش تقابل الناس وكل شيء. من ناحية الخروجهم، أنا اليوم ضد فكرة القطيعة ما بين الأجيال، وهل جيل زيد هذا محتاج شكون يعرف يخاطبه؟ لأنه مثلا في عرض سامي يوسف اللي هو مفروض عرض صوفي روحاني، كان فما الجيل زيت كانوا يحفظوا غنيات سامي يوسف. الإشكال اليوم أنت كيفاش تخاطبهم هالجيل هذي، كيفاش تحاول تستقطبهم؟ هذيك علاش أنا مثلا نحب التجارب متاع المزج في الغناء، أنك تاخذ التراث متاعك ما تشوهوش التراث الموسيقي، لكن تدخل عليه عناصر جديدة اللي ما عرفش أنا تكنو إلكترو راب، مش تحاول تستقطب الفئة هذه، وفي نفس الوقت كالبروف هذيك ما يبقاش حديث المتاحف والماضي وال
1: إن شاء الله.
0: مساحة ضيقة.
1: عموما الزمن ما ي... حتى حتى كي نرفض الراب أو نرفض غيره، الزمن يتقدم وعنده جمهوره وعنده وظيفته يقوم بيه. خليني نمشي معاك لمقالاتك، عملت نظرة في الأيامات الأخيرة على مقالاتك، ومقالاتك ممتازة، وأدعو سادة مستمعين إلى الاطلاع عليها في موقع رياليتي بوانت ان هكا ولا
0: رياليتي
1: اونلاين بوانت ان. أول مقال عجبني وأثار في الحنين هو مقال على عدنان الشواشي، صوت يعزف على أوتار الذاكرة. أنا من الجيل اللي تأثر كثيرا بعدنان الشواشي قبل قرابة 40 سنة ولا قديش، غنينا ابكي يا عين ابكي ولا لوم علي، وهو صوت يجمع بين الصوت الجميل يغني صحيح ما نشزش بالكل، لكن الجيل اللي يحترم الأداء برشا برشا برشا، وفي نفس الوقت يلحن الروح ولحن حتى لغيره. أي مكان اليوم الفنان بحجم عدنان الشواشي؟
0: انا لازمني ساعة نحكي لك وقت اللي طلع سي عدنان على ركح مهرجان بوكاري نتوال. ما طلعش عدنان الشواشي الفنان، طلع ذاكرة كاملة تمشي هكا على مسرح بوكاري. مش كناش مركزين في الغناء بقدر ما كنا نتأمل ونتمعن فيها الشخصية الفريدة اللي بالحق من اروع الفنانين اللي أنجبتهم تونس. على خاطر سي عدنان الشواشي ماهوش فنان عنده صوت وعنده ذائقة ما تلوثتش بالسنين ولا بالتغيرات الاستهلاكية.
1: زي وفي لنفسه.
0: اي وفي لنفسه، وهو انسان رائع
1: اخلاقيا وسلوكيا ما فماش كيفه.
0: اي وسي عدنان عرفت تمشي تسلم عليه ديما كلمة عايش بنتي عايش ولدي، فالرابط هذيك
1: راقي برشا
0: يخلق. اي راقي جدا جدا جدا. وفما ميزة اخرى في سي عدنان انه يمد ايده للصاعدين للفنانين الصاعدين ويعطيهم مساحة باش هما يظهروا صوتهم معناها وما يبخلش
1: شجعهم.
0: ما عندوش
1: منافسه معاهم.
0: ما فهميش انسان عنده مساحته الخاصه به، غير قابل للاستنساخ، غير قابل للمنافسه، وغير قابل للنسيان. معناها اسمه عدنان الشواشي.
1: انا قلت لك انا الجيل تاعي تو مازال يبكي على اغنيه ابكي يا عين ابكي ولا لو ما عليا. وعنده ايضا لحن غنايه شهيره جدا زاد كيف كيف شو اسمها هذيك والت وزير الثقافه بعد احكي لي عليها يا بابا
0: سونيا مبارك.
1: سونيا مبارك
0: عملناها مع فنانه صاعده اسمها فريال في مهرجان بوكارنين، وكان نعطاها مساحه واسعه وكان يدعم فيها على الركح باش هي تبرز طاقتها الصوتيه ما خارج منطق الاستعراض. عدنان الشواشي حتى كان يطلع ويقفك هو على الركح باش نكون تفرج عليه، خاطره بالحق نجح في انه يأسس النهج والمسار خاص به والفلسفة خاصة به في علاقة بالأغنية بالكلمة باللحن، والأهم انه راكم برصيد أخلاقي يخليه فوق في مرتبة عالية جدا.
1: يسرى الشيخاوي سؤال أخير حول عدنان الشواشي، لأنه مثلا أنا أتحدث باسم جيل كامل، كيفاش يعرفوا شباب اليوم وين يحط في أغانيه مثلا في المنصات متاع الموسيقى في الشباب؟
0: لا للأسف زي ما من بين الحاجات اللي ما نعرفش هي وظيفة شكون اليوم، هل هي وظيفة الدولة، وظيفة سلطة الإشراف الممثلة في وزارة شؤون الثقافية في علاقة بالأرشيف هذي متاع الفنانين، لأنه كتعاود تسمحهم لغنيات هذوما. اليوم معنا للأسف فقر في الكلمة، فقر في اللحن، إذا وكلام صالح لكل زمان ومكان. اليوم بالحق لازمنا نفكروا هالأرشيف الثري هذي متاع سي عدنان الشواشي ومتاع فما معناها برشا فنانين كما سي عدنان الشواشي خلوا بصمتهم في الذاكرة الموسيقية التونسية. اليوم حان الوقت إن نسمنوا الأرشيف هذا، لأنه معناها ما نعرفش إذا باش تتيح الفرصة للفنانين هذوما باش يطلعوا مثلا على ركح قرطاج ويعاودوا يغنوا الأغاني هذية ولا لا، حتى للعمر يعني أحكامه هل باش يغنوها بنفس النبرة ولا يعني الخامة اللي كانت تتغنى بها قبل، وهذا حكى فيه سي عدنان أكثر من مرة على تدوينته في علاقة بسن الغناء، وأنه في سن معين لازم الفنان يتراجع وبش يحفظ صورة معينة في ذاكرة الجمهور اللي عارفه، وهذه نقطة توريك معناها المعدن الأصيل متاع الفنان هذا، وقديش هو يحب الفن ويحب الصورة الراسخة عن الفنانين تبقى كالصورة المتوهجة والمشاعة.
1: عموما احنا كنا سعداء بانه هو يعاود يظهر في الساحة، وسعداء منك تكتبي عليه بمقال بذلك العمق. خليني نتقدم معاك، الوقت ما عادش يكفينا وماخذينك من وقتك ونعتذروا لك. زميلتي يسرى الشيخاوي، المقال الموالي اللي عجبني على الكمان الكمانجا بتاع يوري ريفيتش، يروي اخر نغمات حكايه الموسيقى السيمفونيه في الجم. انا تبعت لم احضر الحق، تبعت ومغروم جدا بهذا المهرجان منذ دخلت للصحافه، انا اتحدث عليه ومعجب به برشا. بالنسبه للجيل هنا على الاقل المهرجان هذا يمثل ما نحن نطلبه في تونس، ما عندنا عام كامل اسمعوا فيه في العروض التونسيه. في الصيف كانوا يجيبون عروض من افريقيا من اقاصي العالم، وبما فيها الموسيقى الراقيه الموسيقى السيمفونيه، وكنا نتمنى احنا وقت من الاوقات يجيبوا لنا ياني في تونس هنا، يجيبونا جابونا ميكيس تيودراكيس يعطيهم الصحه بارك الله فيهم، كانوا يجيبونا الجاز في تبارقه. فاعجابي او اختياري لمقالك على الموسيقى السيمفونيه في الجم هو من حيث الرغبه في التمتع بهذه الموسيقى الراقية. هل لها جمهور في تونس ومن هو بالضبط؟
0: لها جمهور سي كمال، والدليل أنه حفل الاختتام اللي كان فيه يوري ريفيتش صابت المطر في الجام، صابت المطر والجمهور بقى في المدارس تحت المطر استنى في العرض.
1: منظر رومانتيقي
0: والمسرح وشاعرية المكان،
1: مسرح المهيب
0: والحجارة المحملة بالتاريخ وبالحكايات والمكان اللي كان يدور فيه صراعات
1: جلادياتور،
0: ولا منفتح على موسيقات أخرى ورحلات أخرى. والمهم في عرض الشاب هذا يوري ريفيتش الدعم اللي متلقيه من دولته والنمسا، وكيفاش صناعة النجوم، يعني ما هوش ارتباطي، هو الشاب موهوب جدا وعزفه رائع، وطريقته في العزف وتماهيه مع الكمانجا والرهيفة متاع التعامل متاعه مع الأوتار، هذا كله موجود. لكن أيضا فما الدعم، فما الدفع من الدول، فما الدول تراهن على البعد الثقافي والبعد الفني،
1: نعم،
0: وتخليه باش تأسس به لدبلوماسية ثقافية وتحاول تنتشر من خلاله في دول أخرى وتعرف ثقافتها. هذا اللي نعتقد أنه مهم، وهذا نشوفه في برشا عروض في الجم اللي في إطار التعاون الثقافي ما بين تونس وعدة دول أخرى. ونشوفوا زادة حركية متاع القطار في كمال، كيفاش العباد تمشي في القطار للجم اللي هو
1: أحلاها الفكرة، لولا أنه القطار ما نجموش نعمل عليه ديما، معنا هذيك المشكلة
0: ما نجموش نعطوا ثقة في القطارات مجازر وحقيقة يعني، لكن الفعل هذيك محلية، يعني مشهدية كاملة حركية كاملة في مدينة الجم. فما البعد الثقافي، فما البعد الفني، فما البعد السياحي، يعني
1: مش نسألك سؤال يسرى مش نسألك سؤال، لو أنه سيوري هذايا يقدموا له يعرضوا عليه في تونس مثلا أنه يقدم عروض في أماكن أخرى كثيرة، سواء كان في مسارح تقليدية مسرح بلدي أو غيره منها مغلقة، أو في مسارح مفتوحة، ينجم يجيب جمهور وينجم الناس يهتموا به؟
0: ينجم يجيب جمهور في كامل، خاطر الأمر ساعة مرتبط لأنه هي معناها دائرة كاملة، سلسلة كاملة، وقت اللي أنت تبدأ تعرف تخدم الاتصال في كامل وتعرف تخدم يعني الدعاية للعروض متاعك، تعرف ترغب الجمهور وتعرف تخدم على نقاط القوة متاع العروض، كما تعرف كمان الاتصال فني يعني. وفما بالنسبة لي أنا فما عروض ناجحه فنيا لكنها احيانا ما افلحتش جماهيريا لانه فما مشكله نتاع اتصال، لانه ما نعرفوش نسوقوا للحاجه نتاعنا. انت اذا كنت تشوف البروباغندا اللي عملتها يعني سفارة النمسا في تونس باش تدعو الناس
1: باش الجمهور
0: يعني خدمه لقاءات اعلاميه تدوينات على الفيسبوك يعني لقاءات معاه هو فما خدمه وهل انت مراهن لازمك انت كي مثلا كي تحط عرض تونسي تبديش مسبق قبل انه مش باش يجيب جمهور، لا انت تراهن عليه وتؤمن به العرض هذاك
1: وتقنع
0: بعد
1: به
0: الجمهور توجي تقتنع به مش تحطه باش تسد به فراغ ولا تملى به ليله ما لقيناش عرض باش نحطه فيه.
1: خلينا نستغل الوقت اللي مازال معاك زميلتي يسرى الشيخاوي باش نسالك على مقالك اخر عجبني برشا خاطر يمكن انا ننتمي لك الجيل هذاك. مقالك ولا مره على فرقه ولا مره في مهرجان بوقرنين حين تلتقي الذاكرة بالمقاومة في شجن العود وثورة الراب والبيتو بوكس. البيتو بوكس ما فهمتيش ساعة بين قوسين
0: البيتو بوكس هو الحركة اللي تتعمل
1: بواتا ريتم معناها سامحين توضيح مهم جدا. يسرى تعرف اللي نام من عشيق شيخ إمام ونحفظ الريبرتوار تاعو تقريبا كله ومرسل خليفة وجماعة ذاك من كله، هل أنه مازال نحن عندنا ناس ينجموا يغنوا الشيء ذا؟ هل أنهم فقط مجرد يعاودوا إن ريبريز بتاع أغاني الشيخ إمام ومرسل خليفة أو بيه فكرة المقاومة، لكن هل هي مجرد إعادة فقط ريبلي ولا ريبريز كما تحب تسماه، أم أنه جمهورنا نحن ثقافتنا نحن مازال عندنا إمكانية أنه نسمع هذه الموسيقى في هذا الزمن؟
0: مازال عندنا كمان إمكانية، أولا لأنه الظروف العالمية والإقليمية كلها ملائمة ومواتية ننغمس في موجة من الحنين باش نحاولوا نحمو أنفسنا، هذا أول عموما. ثانيا المشكلة مش في الاستعادات، المشكلة هو في طريقة الاستعادات هذه، وكما قلت لك بكري من الإشكال اللي نجم يكون صغير هو الحفاظ على هوية الأغاني هذه وإلا الخصوصية متاحة. ومثلا في ولا مرة تسمح الأغاني متاع الشيخ إمام في صيغتها الخام من غير برشا فلسفة ولا محاولة للاستعراض لا تقني ولا صوتي.
1: نعم.
0: أغاني في صيغتها الخام.
1: كيما نحبوها.
0: لكن معاها التلوينات هذه الجديدة متاع الإلكترو والراب باش توصل الجمهور أقوى، لأنه الثنائي هذا يعمل في عروض تقريبا في كل دول العالم. وقت اللي تمشي الجمهور الفرنسي ولا جمهور إسباني البيت بوكس ولا الراب ولا الإلكترو باش يخاطبوا الذاكرة الموسيقية متاعه والمخيال الموسيقي متاعه، لأنه عنده في الخلفية أصوات سمحة من العالم هذاك. في نفس الوقت أنت توصل رسالتك من خلال كلمة الأغاني متاعه، ومن بعد باش يبحثوا باش يطلعوا على المدونة الموسيقية هذيك.
1: يسرى شيخاوي انت اكيد كيف سمعتي برشا فنانين خاصه من فلسطين ومن سوريا حتى ما شويه من لبنان، موسيقيين ملتزمين ياخذوا في الاغاني هذيه، ياخذوا في الاغاني اللبنانيه نتاع النضال ايضا كذلك، جنوب لبنان وكله نضال، سوريا كذلك معبي بفنانين ملتزمين، لكنهم فشلوا في ان ينتجوا او ينجبوا الينا شخص بحجم الشيخ إمام، شخص بحجم أو بحجم فرقة العاشقين معروفة، شخص بحجم مرسل خليفة آخر. الظلم موجود والتعسف موجود والوضعية هي بيدها والصورة هي بيدها، لكن الموسيقى لم تقدم لنا إنتاجا جديدا بذلك الجمال وتلك الجودة اللي شفناها مع سنوات 70-80.
0: سي كمال فما خدمة كبيرة برشا على تسطيح كل ما هو جميل، تسطيح كل استتيق فنيا بشكل خاص موسيقيا. وانا الحقيقة في اجابتي على سؤالك باش نستلهم من من حوار كانت أجراته الفنانة الأردنية مكادي نحاس اللي كانت حاضرة في مهرجان بوغارين الدولي، وهي من الفنانات الملتزمات اللي تحاول تصمد. خلينا نقوله مكادي في حوار قالت إنه اليوم شنية لازمة الغناء أصلا، ونحن علاش نغنوا في مجتمع القضايا متاعه ولت هلامية، والقضايا متاعه ما عادش عنده قضايا، سطحنا الوعي متاعه، سطحنا فكره، ربيناه على الاستهلاك السريع، كلمة أغاني ما عندها حتى معنى.
1: نعم يعني والسبب حتى نوع بتاع سخرية من الموسيقى الملتزمة.
0: طبعا خدمة كاملة كمان، لأنه من غادي وعيك يبدأ من ثقافتك، يبدأ من فنك، يبدأ من هويتك. الموسيقى جزء من هويتك، وجزء وآلة من وآداة من الأدوات اللي باش تخليك تقاوم النسيان، تقاوم محاولات التصحير متاعك كإنسان، تقاوم التشيئة متاعك. وللأسف هذه حاجة منخرطين فيها الكل إعلاما وصناعة فنية، وبعض الفنانين أحيانا ما ينجموش يصمدوا أمام الطيار، فهما وحدهم يا إما يبقوا مكتفين بالاستعادات في مواسم وفي مناسبات معينة، أو ينسحبوا.
1: زميلتي يسرى الشيخاوي، شكرا لك، لأنه واحد من أهم أدوار الصحافة أن تعرف الجمهور بالعروض الجيدة، بالعروض الراقية، بالعروض المناضلة ملتزمة أيضا كذلك. أنتم الواسطة بين الجمهور اللي حائر اللي يفتش على حاجة راقية تضيف له، تنقي الذوق متاعه، والفنانين اللي يحبوا يناضلوا ويلتزموا ويحبوا يتقدموا في هذا المجال. العروض الجيدة ذاك علاش اخترنا ثلاثة من مقالاتك حول عروض جيدة. شكرا لك، ممتنون لك على حضورك معنا وعلى الوقت اللي خصصتيه لنا في هذا البرنامج جدل المقالة إذاعة تونس الثقافية. الزميلة يسرى الشيخاوي، شكرا لك سيدتي، وبالتوفيق.
0: شكرا سي كمال، شكرا
1: بالتوفيق. شكرا لك، شكرا للزميلة يسرى الشيخاوي. احنا وصلنا الى منتصف هذه هذا البرنامج، يعني نستحق استراحة موسيقية، وكل عادة كما تعرفون شوية الريبرتوار متاعي الصغير في إذاعة تونس الثقافية. اعود اليكم بعد ذلك لاستعراض مقالات على او اخبار على احداث مهمة جدا اخترتها لكم بدقة، مش فسر لكم دائما الخلفية متاعها وما على الاقل ما هو موجود فيها او ما تعدكم به لتغريكم بالحضور اليها. ابقوا معنا.

0: جدل المقال.
1: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة من برنامج جدل المقال. في هذا الجزء أقدم لكم آخر الأخبار مع شوية تعليق مع شوية خلفيات، هكذا أعطيكم حقيقة ما يحدث وأول فسر لكم إيفانمو. اخترت لكم باش نبدأ بمقالات كتبت هذا الصباح على حفل أمس متاع مهرجان قرطاج في دورته 60. اختار أن يستضيف لكم شخصية معروفة ياسف العالم العربي، ماجدة الرومي. ماجدة الرومي في وقت من الأوقات اشتهرت في تونس بأغنية على المقاس عسلامة يا تونس، وقد حملت يوم أمس علم تونس، وكانت عندها كانت تعبر على حميمية العلاقة اللي تربطها بتونس. بشوية ماجدة الرومي من مواليد 13 ديسمبر 1956، عمرها 70 سنة، بارك الله تاع صحة، مازالت تغني فيروز. وقت وصلت السنة ذي قالت ما عادش تطلبوا مني حد شيء. ماجدة الرومي شخصية مهمة في تاريخ الفن والموسيقى في العالم العربي، راهي بنت الفنان الكبير حليم الرومي اللي اكتشف فيروز، واللي كان شخصية مهمة جدا في ذوق واختيارات الإذاعة اللبنانية الأولى بالكل وقت اللي تعملت، وبنته ورثت عليه حب الموسيقى، لكن ما نجمش تعمل نفس الكارير بتاع سواء كان بتاع أبوها أو بتاع النجوم الكبار اللي عاشت في وقتهم اللي عاشت معاهم. معناها كانت أقل نجاحا، لكن أهم شيء بالنسبة لنا احنا في تونس نحب نذكركم أنه ماجدة الرومي طلعت على مهرجان قرطاج في 1980، منذ 46 عاما، يعني أكثر من سن النضج برشا. إذا يطرح دائما سؤال ماذا بقي من ماجدة الرومي بعد 46 سنة من أول حفلة لها في مهرجان قرطاج. صحيح مازالت محافظة على خياراتها الموسيقية، على طريقتها اللي تمثل إلى حد كبير الغناء الرومانسي الراقي اللبناني قبل ظهورك الموجة بتاع سنوات التسعين، ومتاع غناء يعني فما غناء كان يتغنى كان في المطاعم والحانات، هزوه خرجوه المهرجانات، ولا ظهرتك الموجة بتاع الغناء الخفيف بتاع النجوم الجتاب اللي يظهر لك في موسم واحد، وبعد الموسم بعده ما عادش اسمع عليه حد شيء. فنانة راقية صحيح، لكن وان كانت قدرات فنية ماهيش كبيرة برشا، لكنها الناس يتسائلوا دائما عن جدوى استضافتها الا في صورة التكريم، الا في صورة انك تطلعها وتجيب مثلا فنانين شباب مغرومين بنفس الخط الموسيقي يجوا يأدوا اغاني بتاعها، يأدوها بطريقة راقية، يأدوها بطريقة مقتدرة يمكن. اما في سن 70 سنة يتساءل الانسان ماذا يمكن ان يقدم موسيقيا في هذا الوقت. عموما لو عندها جمهورة وكان فرحان بها برشا برشا برشا، وهذا مهم وجميل جدا، الاحتفاء بالموسيقى الراقية. عفوا، نمشي معكم الخبر، نحب ننوع شوية مش كلها غناء. مسرحية قيامة شكسبير، أنا عجبني ما كتب عنها، للأسف ما حضرت لهيش، آخر عرض فيها كان في القلعة الكبرى. نص عبد الله حميدات، وطورت هذا النص مسرحيا أو سينوغرافيا طورته فرقة الفنانين المتحدين للإنتاج والتوزيع الفني بجيبس، هذه فرقة صغيرة كنوز راي، والله العظيم عندهم صفة عزيمة وأسرار ويخدموا، ونعرفوا الظروف المادية اللي يخدموا فيها، ونعرفوا اللي الظروف أيضا اللوجستية، مسرح، معدات، تقنيات، تمويل، إيكيبمون، تدريب، هذا كلهم، ورغم ذلك تنجح هذه الفرق في أن تنتج لنا حاجات ممتازة جدا. ورأي تونس رأي اشتهرت بالفرق المسرحية الجهوية الصغيرة هذه اللي خرجوا منها نجوم وخرجوا منها كتاب للمسرح، وخلت تونس تأخذ وتحصل جوائز كريمون خاصة في المشرق العربي، وين تمشي هذه المسرحيات وين تلاقي الإعجاب والاحترام والتتويج. إذن مسرحية قيام شكسبير في الأصل لو كنت تحكيها لصحافي عادي يقول لك هذه مستحيل تنجح في تونس، لأنه فيها خطاب. أنا عندي زملاء وأصدقاء حضروا غادي وكتبوا على المقال، وفيهم حتى شكون كلمته كتبت له الصباح دي ميساج وسألته عليها، قال لي خطاب فلسفي جريء جدا، قال لي في العصر هذايا في 2026 وصيف وسخانة ورطوبة عالية وناس تحب تتفرها تحب تشطح تحب تضحك، مسرح ماني بسم الله مهمة ضحك ونكت ولاصقه في بعضها وكهو. فانت تتفاجأ بعمل جاد من مقدمة نتاعو يطرح خطاب فلسفي من اول نتاعو، ورغم ذلك نجحت هذه الفرقه، فرقه فنانين متحدين للانتاج والتوزيع الفني بجابس، نجحت في شد اهتمام الجمهور حسب الزملاء الصحفيين وبعض النقاد، وهذا لا يمكن تفسيره الا انه نص ممتاز جيد جدا واداء ممتاز أيضا كذلك. يا جماعة جابوا ما عندهم وقدموا أداء ممتاز شد الجمهور، جمهور شد. وتأثر وتابع المسرحية. الناس مع المسرحية ويستعين شخصية الكاتب الشهير حتى بين ضفرين الخالد، يعني منذ قرون والعالم لم يشبع من إعادة تمثيل وإعادة إنتاج المسرحية نتاعه. النص هذا متاع قيامة شكسبير كما النص متاع أبو العلاء المعري على يوم القيامة، ولا كما النص متاع دانتي على يوم القيامة. فيجي الشخص باش يتحاسب على عمايله، فهما الكاتب يشد شكسبير ويحاسبه على الشخصيات نتاعو، عفوا هي تجي تحاسبه وتلومه وتؤنبه وتناقشه على ما فعله في شخوص مسرحياته، واللي يحبوا يتهموه أنه كان انتهازيا، كان مبتزا لهذه الشخصيات واستعملها ووظفها مش لتلقائيتها باش تعبر بتلقائية، وإنما لكي يخدم بها أغراضه، خطاباته، لميساج اللي يحب يعديهم وكل شيء. يعني مجرد أنه مسرحية بهذا التوجه بشكسبير وبمسرح كلاسيكي وما هيش تاع روكت وما هيش تاع ضحك وما هيش تاع غمز ولمز وتنجح وتشد جمهور، يستحق له الاحترام في حد ذاته. أنا لو كنت عندي إمكانية مثل هذه الفرق أدعمها بكل الطرق وخلها ونعطيها عروض أكثر ما أمكنها، لأنه نحن بحاجة إلى المسرح يا سيدي. ما يسيرش للرقص، ما يسيرش للراب، ما يسيرش للغناء السيذج بتاع الإيقاع وكهو، وما يسيرش للمسرح الضاحك والكوميديا والفودفيل وتحب أنت، ما يسيرش. أما أعمل شوية مسرح راقي، راو الكلمة الشهيرة أعطيني مسرحا أعطيكم شعبا راقيا أو واعيا. فتحية إلى هذه المسرحية، تحية إلى الفنان كاتب النص عبد الله حميديت وكل زملائه من جبس تعرضهم الكل، وفرقة فنانين متحدين للإنتاج والتوزيع الفني بجيبس. أدعوكم إلى أنكم تهزوا أولادكم توش تفرجوا في مسرحية ذيرة، والمسرح عنده دور مهم جدا. سوريا، احنا وصلنا إلى وقت الاستراحة الموسيقية الأخرى، المرة دي استراحة صغيرة بركة، ومن بعد نرجع معاكم على المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا في منذ نهاية هذا الأسبوع. راهو مهرجان كان العالم العربي كان يقدرنا على المهرجان هذا، وكانت تشد إليه الرحال لأنه كان ساحة وفضاء بتاع السينمائيين الهواة المناضلين اللي عندهم سينما مناضلة لفيلم دوتور، الأفكار الجريئة اللي متقبلهاش مهرجانات تجارية في العالم ومتحبهاش شركات الإنتاج وشركات التوزيع، كانت تقصد إقليبيا. ابقوا معنا.

0: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
1: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة حوالي 10 دقائق. عندي شوية أخبار سأستعرضها شوية مزوز يكفو به مزوز به. أولا نبدأ معكم مع الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهويات بقليبية من 23 إلى 29 أوت الجاري. هذا مهرجان تفتخر به تونس، دول أخرى تعمل في مهرجانات متاع محترفين وراها شركات متاع إنتاج ومسابقات وكان والبندقية في إيطاليا وبرلين من غادي وأمستردام، هذه كلها مهرجانات عالمية تقف وراها شركات كبيرة وتمويل كبير ودعاية كبيرة. مهرجان قليبية لفيلم الهويات كان مساحة أخرى، وقت نقوله بدأ في عام 69 يعني في قلب الصراعات الدولية وعدم الانحياز وهو حركة المناضلة وتحرير فيتنام والحروب متاع العالم وحروب الشرق الأوسط وفلسطين وبعد الهزائم متاع 67 والأدب والثقافة والسينما العرب كلهم وقفوا حالة صدمة وأنجوا أشياء ممتازة جدا. بعد 69 بتظهر أفلام تطرح مسائل متاع الحقوق والحريات وألغتك الفكرة السائدة قبل في السينما، لا صوت يعلو على صوت البندقية لاحها في حالة حرب ضد إسرائيل، ما نتحدثوش على حقوق الإنسان وما نتحدثوش على الحرية العامة وحرية التنظيم. وقليبيا كانت ملجأ أن رغم إمكانيات الدولة التونسية وقتها لهذه السينما البديلة، مش سينما شباب وسينما هوات فقط وإنما أيضا سينما بديلة، سينما مناضلة، وكانوا يحترموها جدا في المشرق وتونس أيضا كانت تحترمها وكانت متاحة فيها عدة أفلام تمنع في أماكن أخرى. أيضا كانوا يجوا من أفريقيا، أيضا كانوا يجوا من أوروبا نفسها، تجارب تاع شباب كانوا يجيبوا لنا حاجات نبقوا مذهولين نحاولوا. احنا كنا أنا قبل من بين الشباب اللي نشط في نوادي السينما، تعرفوا نوادي السينما كانت منتشرة في كل جهات الجمهورية. اسمحوا لي بكم بشكل شخصي نحيي أستاذنا بتاع الماتيماتيك سي غراش الله يذكره بالخير، ليس عندي أي فكرة، كان يقري فينا في الماتيماتيك في ليسي التكنيك، لكنه كنت نهبط معاه كل نهار تربع صباح نمشي نعرضه للكار، نجي من تونس ونحلوا المال تاع الكار من تالي ونجبدوا بوبينات تاع الأفلام ونمشوا بهم جري هزينهم جري ونمشوا بهم للقاعة غرة جوان في الكيف باش نحضروا العرض متاع نادي السينما متاع الربعة. كانت العروض كانت نهار تربع العشية كانت تنتهي كلها بنقاشات وعرك وعروض متاع حاجات أخرى، ونخرجوا من السينما وندخلوا في في في في في العقائد وفي السياسات وفي التنظير وفي النظريات. نتذكروا أفلام متاع كوستا جافراس وغيره، وذكروا أفلام سيتيزن كين. يعني الشباب ذاك متاع نوادي السينما في الجمهورية التونسية كان يمشي يشد الرحال، وكانت الدولة التونسية ما عندهاش كان مدرسة نتاع الصيد البحري وقتها، وكانوا يباتوا فيها الضيوف، تصوروا انتم مدرسة فيها مبيت صغير اي هي تقوم بدورها في دعم مثل هذا المهرجان. نحكي لكم عن التاريخ نتاعه لانه يجب ان نستمر في هذا التاريخ، يجب ان يستمر هذا الفضاء لفيلم الهوات، لسينما الهوات الذين يحملون دائما نظرة نزيهة على هذا العالم ويقدمون السينما نزيهة وقريبة لوقعها وتعبر على وقعها، مش السينما المربوطة بشكون يمولها وشكون يقف وراء توزيعها من بعد. إذن هذه الدورة بإدارة السيد هشام التومي، جيت نفركس على التصريحات نتاعه على الدورة هذه وخصوصا على حكاية الشعار اللي اختاروه للدورة، فلم أعثر عليه إلا في إذاعة مصرية هذا الصباح. هذا الصباح قال إذاعة مصرية، قال لهم يعلق على شعار هذه الدورة: السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. يعني موضوع مهم جدا ومحرجة، محرج لبعض الدول العربية اللي ما تحبش تحكي على الموضوع هذا بالكل، فما حدش يكون ما يحبش يكثر بصور الشهداء والجثامين الممزقة والأطفال وهند رجب وغيرهم كلهم في هذا الزمن، مش تعرفوا أهمية الموضوع هذا. هو بشي علق عليه مشانه مش يفسر العنوان تاعه. إش قال الإذاعة ذي؟ قال كان شعارنا هو كيفية استعمال السينما والصورة في زمن الحروب والأزمات لكي تكون الصورة والسينما وسيلة للتعبير الحر ووسيلة للمقاومة ووسيلة ضد الغزو وضد السينما الاستهلاكية أو السينما الاستبدادية التي لا توصل معاني ولا تترك للمشاهد حرية التفكير. أعطيه الصحة. يختزل خيارات المهرجان من عام 1969 لليوم يختزل ثقافة السينما البديلة المناذلة، واللي بالتوانسة بإمكانهم أن يكون لهم فيها دور كبير جدا. عندنا وليدات وعندنا مدارس بكل مستوى تعمل في التقني في السينما، وعندنا تقنيين هم تقريبا من على قائمة الأفضل، مشوا للخليج كلهم ويخدموا في أوروبا وفي شركات كبيرة وفي شركات صغيرة، ومازالوا قادرين باش يكونوا متميزين ويعطونا صوره ممتازه جدا. وبين قوسين معناها شباب تاع تونس انا يفاجئوني عن انهم على في مقدمه موجه الحداثه. ساعه تحل قدامك بي سي يقول لك هذا قديم عند 3 سنين، احنا عندنا احنا رانا نخدموا على الاي 9 افيك كارت جرافيك ار تي اكس وكذا، وينفقوا في اموالهم ويعملوا في ماتريال وفي دي بواتي منها ماكينات تاع تصوير غاليه وممتازه باش ينجموا يحققوا اهدافهم في صناعه سينما نزيهه على الاقل مع نفسها. سي هشام التومي قال للاذاعه هذه واصل: فكان هذا الهدف، او ممكن ان نقول الهدف الاول، هو ما دأب عليه المهرجان، وهو قلعه من قلاع السينما الحره، وهي السينما الهواة، بمعنى من يهوى السينما ومن يحب السينما. هذا التصريح اللي قدمه سي هشام التومي هذا الصباح لإذاعة مصرية. اخترته لكم خاطر عجبني، ولا خاطر نعتقد أنه السينما نذهب إلى السينما لأننا نحب الحياة، ونعتقد أنه ثم جيل كامل في تونس الآن بإمكانه أن يصنع سينما متميزة، بإمكانه أن يساهم بالصورة بالكاميرا في توعية الجمهور، في تحسين الذائقة، في تطوير المعنى، تطوير السؤال حول ما يحدث لنا. أنا نتصور أتمنى أن نشوف أفلام في تونس أنا تتحدث على الجفاف، تحدث على التحول المناخي، تحدث على الماء، العطش. لكن عام حبيت نعمل بشكل عام، عندها تقريبا عام حبيت نعمل فيلم وثائقي، حتى مش مسألة شخصية، مش نحكي لكم على أهمية السينما. حبينا نعملوا أنا وصديقي فيلم مع مناظلة في معتمدية تبرقة على الماء. العنوان نتاع الفيلم هو ماشي نبحث على الماء، مش تبحث منها بحث جغرافي، لا تبحث قدام القضاء بسبب انقطاع الماء. تشوفوا انتم عشرات التونسيين اليوم عندهم مشكله نتاع ماء، وين المشكله الحقيقيه؟ السينما قادره باش تقدم جواب، السينما الجيده، السينما النزيهه تقدر ان تقدم لنا اجوبه وان تساعدنا حكاما ومحكومين في العثور على اجوبه. حاب نختم بخبر اخر صغير لكنه ممتاز ايضا جدا كذلك. مدينه الشابه الجميله هذيك، مدينه الحوت الازرق والسردين، ومدينه البوسيف كما يقولوا هما، نوع نتاع التنك اللي عنده فمه طويل كانه سيف، هذيك المدينه الجميله هذيك تنظم مهرجانها في دورته 11، مهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة من 25 إلى 27 أوت. أدعوكم إلى زيارته. أنا شنو عجبني فيه؟ نورق في الفيسبوك وتجي قدامي معلقة جميلة جدا، معلقة فنية أيضا، هي دليل على جيل آخر من الشباب التونسي اللي عنده رؤية فنية حتى بالأورديناتور. كانوا قبل يخدموا أنا أدركت الناس اللي يصموا فريزافيش على مهرجانات، يصموهم بالفوشة وبالأقلام الزينة وبالمساتر وبالقصان باليد، كل شيء باليد وبالقواش وبالدهن، توا ولا بالفوتوشوب وبالإليستراتور، لكن يعملوا لك أشياء جميلة جدا. ذاك علاش نحب نحيي من صممت هذه المعلقة، مرام عباس عطاها الصحة. المعلقة هي اللي جبدتني، اللي نعرف المهرجان تاع المحرس تاع الفنون التشكيليه، ونسمع بين حين والاخر عن المهرجان الدولي للفنون التشكيليه بالشابه. هو الان في دورته 11 تبارك الله، وهي اصلا حتى اللجنه تاع المهرجان اللي تتبع جمعيه الشابه للفنون المحيط تعاونت مع بيئتها المباشره من مجتمع مدني، مفننين، مثقفين، مسؤولين، باش يعملوا برنامج ما يكونش ما يقتصرش او ما ينغلقش على الفنون التشكيليه فقط، وانما يتوسع الى الساحات، الى المقاهي، الى الاماكن العامه، لتشريك الناس، لتقريب الناس من الفنون التشكيليه ومن الرسم ومن النحت ومن مختلف الفنون اللي تعرفوهم. اللي فنون التشكيليه هي في صيغه جمع لانها تختلف تماما على بعضها، ومدارس والى اخره، لكنها انت وقت تتعدى وتشوف نحت جميل او طابلو به كلوحه جميله كي فيها رؤية، فيها بعد، فيها عمق، فأنك تشيخ هكا وتقف تتوقف، وربما كان معك ولدك تفسر له شرايك في اللون، شرايك في العمق، شرايك في الشخص، هل يمثل فعلا تونس، هل يمثل حلمنا. إذا تحية لمدينة الشابة وإلى جمعية الشابة للفنون المحيط في الدورة 11 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية. لا يمكن أن أغادر هذا الاستوديو دون أن أشكر زميلتي العزيزات سونيا الهديوي في الإخراج الفني والتقنية هذه الحصة، زميلتنا كوثر الحجري على موقع التواصل الاجتماعي لإذاعة تونس الثقافية، والسيدة نفيسة العشري في التنسيق الصحفي هي اللي تعدينا الهواتف وهي تجيب على الهاتف. أشكر السادة المستمعين على حسن المتابعة. في الحلقة القادمة يرجع لكم محمد بلتي يستعيد مني برنامجه جدل المقال. أشكركم على حسن المتابعة وأدعوكم إلى البقاء مع إذاعة تونس الثقافية.
0: جدل المقال، جولة أسبوعية بين سطور الصحافة الثقافية. جدل المقال.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة
3: الحياة. ما وراء الكتاب.
4: ما وراء الكتاب.
5: ما وراء الكتاب.
3: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب، منبر القراء في عصر الخوارزميات.
4: ما وراء الكتاب.
3: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
6: مع وفاء بركة.
7: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامجكم الأسبوعي ما وراء الكتاب، مع عناوين الكتب وأيضا القراء وآرائهم لعناوين قرأوهم، وأيضا خاصة الرابط اللي يربطهم بعد القراءة مع الشخصيات ومع محتوى الكتاب. إذن اليوم حصتنا باش نكتشفوا بها كتابات جديدة، قلم جديد من الشباب أول مرة يكتب. اليوم نحكيه مع المهندسة التونسية أميرة الويرفلي في عنوان جديد لها، وهو أول كتاب تكتبه. باش نتعرفوا على محتوى هذا الكتاب، نوعية هذه الكتابة، شنو حبت توصل لقراءها. بعد شوية نتعرفوا على محتوى هذا الكتاب تحت عنوان مفاتيح حياة متكاملة، ونواصل في برنامج ما وراء الكتاب مع أصدقاء البرنامج. وهارون أحمد يرجعنا بعنوان كتاب اليوم باش نكتشفوه مع بعضنا، اللي يتناسب مع الحقيقة الوقيت هذايا العشوية باش

0: ما وراء الكتاب.
1: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج ما وراء الكتاب، تحية كل من يتابع فينا ومع الكتب والعناوين الجديدة مع شبابنا. اليوم باش نقدم لكم عنوان جديد للمهندسة أميرة الورفلي. مرحبا بك.
3: عسلامة مدام وفي، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين الكل.
2: تحية ليك وأنا سعيدة بلقائك مجددا أميرة. الحقيقة اللي تابع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية وسابقا في برنامج ميتابوك كنت عنصر من عناصر هذا البرنامج، وكنا يعني قدمنا عديد القراءات لعديد العناوين اللي معناها مغرومة بهم واللي قريت لهم من الكتب. كانت تجربة حلوة،
3: تجربة ياسر حلوة الحق. للأسف ما عنديش وقت توا، لكن من أحسن التجارب اللي عملتها.
2: نعم، إذن أكيد التزامات القراية، مهندسة، نعم، وتوا خدمة، وأنا فرحانة لنجاحك والحقيقة مثابرتك في هذا المجال، مجال الهندسة. وأيضا ترجعنا بجديد اليوم في ما وراء الكتاب بعنوان Keys to a Life Fully Lived، إذن مفاتيح لحياة متكاملة. عنوان كتب باللغة الإنجليزية باش نعرفوا يعني كيفاش دخلت عالم الكتابة. أميرة، نعرفوك في عالم القراءة، يعني كيفاش جات يعني أو جاء القرار باش تدخل عالم الكتابة وكواليس هذا العنوان.

0: المهندسة أميرة الورفلي.
1: محلية المقدمة مدام وفي. والله الفكرة متاع الكتابة موجودة من الصغرى، من اللي يحب المطالعة ديما كي يبدأ يقرأ كتب عن سختام وما يقول نحب نخلي امباكت ونحب نكتب
0: أيوة.
1: حاجة على الأقل. معناها معظم القراء اللي أنا عرفتهم، دونك الحلمة متاع اللي أنا نكتب كتاب كانت موجودة من يمكن نقول من عمري 16 هكيك 15، يعني من 10 سنين الحكاية موجودة.
0: نعم.
1: بالنسبة للكتاب متاعي كيس تو لايف فولي ليفد، يجي يقول القائل هاي صغيرة في العمر كيفاش تعطينا مفاتيح
0: مفاتيح
1: وحياة وشنو
0: وأسرار
1: خبرة وأسرار. والله هو يعني الكتاب أكثر منه كما نصائح أكثر منه، ماهوش جيد متكامل، ولكن هو نصائح تعملت من الاكسبيريونس نتاعي، من الاكسبيريونس نتاع العباد. وطبعا نحكي لكم شوي بشوية من
0: أكثر
1: جات
0: تفاصيل. نعم.
1: الاكسبيريونس، ولكن الكتاب هذا كان تعمل في مرحلة معينة اللي أنا استحقيت نكون فيها مساج لروحي قبل
0: أيوة
1: العباد في
0: نعم
1: 25 فصل، اللي هو على قد العمر متاعي 25 تشابترز، معناها اللي هما كيما 25 باب كيما الزبدة متاع اللي أنا ريتو توا في الحياة، وكل باب فيه حاجة معينة
0: لو
1: اللي
0: انت رجعتنا للسؤال 25 سنة باش تقدم لنا كتاب باش تعطينا يعني 25 فصل 25 درس في الحياة من خلال تجاربك كما قلت أميرة الورفلي، تجارب حياتية، تجارب دراسية، أيضا من خلال يعني الأنشطة اللي تقوم بها الجمعياتية في يعني في المجتمع وفي الجامعة كنت،
1: صحيح
0: ومازال متواصل يعني هذا،
1: مازالك
0: وأيضا في الكشافة يعني ما شاء الله يعني،
1: والهلال الأحمر
0: والهلال الأحمر أيضا يعني الحقيقة عديد الأنشطة اللي قاعدة تقوم بها. احنا باش ناخذوا تفاصيل يعني كيفاش هذا وظفته في هذا الكتاب. خلينا نرجع هنا يعني قلنا التصنيف هنا نصنفوا هذا الكتاب، يعني كيفاش تنجم تصنفوا العمل هذايا؟ هل هو معناها في كتب التنمية الذاتية أم هو معناها سرد لأحداث بين الخيال والواقع يعني أو روحانية، فين تصنفوا بالضبط يعني؟
1: هو تنمية ذاتية ذي في السور معناها كبداية لخاطر هو في برشا نصائح، ولكن فما جزء كبير منه فيه من السيرة الذاتية متاعي أنا، خاطر فيه سرد
0: أيوة.
1: للواقع، سرد لتجارب عشتهم. وهني أنا نرجع نعاود نقول اللي ما فماش عمر معين للخبرة، ما فماش عمر معين باش أنت تنصح، وذي تعلمتها أنا الحق. ديما في العادة نقولوا لا لازم واحد كبير ما شاء الله متاع 80 90 سنة باش يجم الحكمة وكل، أنا مانيش ضد الشيء هذا، ولكن أنا تعلمت وبركي ما برشا تعلموا اللي النصيحة والدرس تجم تتعلمه من إنسان صغير في المكتب كما تجم تتعلمه من راجل كبير.
0: يعني من عادة التجارب اللي يعني عاشها، علاش نحن نقولوا نسمعوا من كبيرنا يعني سبق في العمر، دونك سبق حتى نقولوها معنا اكبر
1: اكبر منك
0: بليله اكثر منك
1: في
0: بحيله. دونك
1: هو انا ما فهمتش شكل كل ديما تقدير للكبير، وكل واحد كبير عنده تجارب، ولكن هذا ما يمنعش اللي حتى الصغار ساعات تكون العمر ماهوش هو معيار للتجربه اكثر من الحاجات اللي تعديت بهم.
0: هنا باش نلقاو في هذا العنوان يعني في صيغة دروس مبادئ حياتية مباشرة 25 درس كما أنت قلت، مستوحاة من تجارب واقعية وقراءات عميقة، تهدف أو يهدف تقديم دليل عملي يعني جيد، هذا هو يساعد القارئ على تطوير حياته واكتشاف ذاته في نفس الوقت. هنا بعدك نرجع الأسلوب، خاطر هنا فما العديد من القراء هناك يقولوا معناها في نوعية التنمية الذاتية أو البشرية فما أنواع يعني من العناوين في هذا المجال، يعني هنا خلينا نعرفوا نحن الأسلوب من بعد كيفاش الدروس هذه كيفاش معناها وظفتهم في هذا العنوان.
1: أي صحيح، هو الساعة الكتاب يعني بحد ذاته كي اللي باش يقرا الكتاب باش يلاحظ اللي انا قاعده نحكي مع القارئ، على خاطر كيما قلت الكتاب انا عملته في ان سارتان مومون، حبيت شكون يحكي معايا الكلام اللي انا توا قاعده نحكي فيه للقارئ. معناها انت كي تبدا تقرا باش تحسني قاعده نحكي معاك، قاعده ننصح فيك، والاسلوب علاش اخترت اللغه الانجليزيه؟ اللغه الانجليزيه خاطر هو موجه للشباب قبل كل شيء.
0: اللغه نعم
1: موجه للشباب قبل كل شيء، ولكن هذا ما يمنعش كل الفئات تجم تقراه. يعني جاني فيدباك من عند فئات معناها فوق ال40 وال50 وعجبهم الكتاب. ولكن مبدئيا
0: يعني خذيت اراء برشا قراء من اعمال مختلفه.
1: الماجوريتي كانوا دي جون يعني قدي في العشرينات، ولكن فما معناها المجموعه معينه اللي فوق الأربعين والخمسين اللي قراوا الكتاب. بون قالوا لي علاش اونغلي حقك فرونسي وترشنو، ولكن قراوا الكتاب وقالوا لي الحق عجبنا معني عجبنا. فما حاجات قيناهم احنا بالحق نقول والله تعديت بك الحاجه هذيك ولا عملت لك الحاجه
0: رجعتهم هكا لذكرياتهم فتره الشباب.
1: تجم تقول ابار اللي الكتاب ماهوش موجه معناها للفئه معينه اكثر منه موجه لعبيد قاعده تمر بتجارب معينه بحد ذاتها. يعني انا كي تجي نحل الكتاب حاولت نجمع بين الجانب الديني مثلا، خاطر ان سارتان مومون في حياتي عرفت القيمه نتاع الجانب اللي يكون عندك جانب روحاني ولا جانب ديني في حياتك. وسورتو بعد ما تتعدى بالستريس وتعدى بك البريك داونز وكل، فما الجانب العملي اللي هو مثلا القيمه نتاع الجانب المادي، كيفاش تعرف تستعمل الفلوس. الفلوس اتس سكيل، معناها مش اي انسان يعرف عنده الجيستيون نتاع الفلوس يعرف يستعملها. سكيل الناس قاعده تتعلم فيها. فما الجانب نتاع تو سامبلومون اللي دروس تعلمتهم من تاهم بعد زيدو كان تحب معنا نحكي، ومن تجارب كي انا سافرت وشفت وعملت دي بروجي اومانيتير وشفت العبيد ودرت. العالم السفر يعلمك والعالم أكيد. يعلمك دونك كي انا شفت حطيت تجارب نتاع انا طبقتهم ونحبكم انتم تطبقوهم كيما
0: ولقيت نتائجها. يعني
1: بالطبيعة غلطتهم، أنا ونحبش الناس تغلطهم. كما الفورغيفنس، كما سيلف اكسبتنس تتقبل ذاتك، كما معناها كيفاش اللي انت تكون محلول للعالم
0: منفتح
1: وكيفاش تحب تتعلم اكثر. هذوما الكل باش تلقاهم في الكتاب، ولكن بتجارب عميقه ساعات تلقى ذكر للتجارب اكثر. معناها
0: به خلينا نبداو بالعنوان.
1: اي
0: ننطلقوا بالعنوان بعد اكيد مش بناخذوا يعني الفصول، يعني ال 25 فصل باش نختاروا يعني فصل ونحكيوا فيه اكثر. اذا انت قلت هنا مفاتيح لحياه متكامله، ما هي الحياه الكامله من منظورك الشخصي اميره؟
1: ساعة هما فرق بين متكاملة وكاملة من منظوري الشخصي. الكمال مش موجود من منظوري، واللي يسعى إلى الكمال لن يحصل يحصل على الكمال.
0: أيوة.
1: ولكن المتكاملة اللي أنا قد نحاول نقل الكيليبر. أيوة. البالانس ذيك اللي فركسوا عليه، واللي هو نعود ونأكد على كلمة نحاول، وخاطر باش نبقاو as human beings كعبيد حياتنا الكل نجري ونحاول ونخلطوا على التكامل. ذيك الكيس to a life fully lived هي حياة فريمون تتعاش، معناها كيفاش انت تلقى لوغو نتاع الحياه. شكون فينا ساعات ما تعديش بفترات يحس روحه منهك روحيا قبل ما يكون جسديا؟ تعدى بفترات يحس
0: أصعب.
1: روحه
0: يعني المنهك الروحي اصعب من الجسد،
1: الروحي ما يرجع على الجسد ديريكتومون. تعدى بمراحل مثلا يقول لك ما عنديش جو، تو سامبلش بيك ما صارت لك حاجه، ما صار لي شيء، ما عنديش جو، ما نحبش نخدم، ما نحبش نقرا، علاش ما تعرفش علاش. فما الانهاك ساعات هذا كل انسان تعدى بهم. ساعات انسان تعدى مراحل
0: الجهد الفكري يعني اللي وقتها معناها الانسان يبحث عن نفسه، خاصه كي نحكيه على بالطبيعة. الشباب الناشئه
1: من اصعب التساؤلات حتى في الفلسفه هي البحث عن الذات،
0: يعني
1: والبحث
0: عن
1: النفس.
0: نعم.
1: والبحث عن البيوت من الوجود نتاع الانسان، يقول لك انا علاش موجود. شنو
0: نعم.
1: الامباكت اللي نحب نخليه، شنو الاثر اللي نحب نخليه،
0: الاسئله الوجوديه
1: الوجوديه الكل. ولكن بطريقه حطيت معها التجربه نتاعي باش تاخذوا لمحه على شنو هي معناها من الواقع الاسئله هذوما. على خاطر يعني رغم الصغر السن نتاعي تعديت بالحاجات هذوما الكل الحق. فوالا دونك هذيك هي منين جات التسميه نتاع كيس تو لايف فولي ليفت، اللي هو كيما قلت سي ان جيد مجعول باش تبدا تقرا فيه وتبدا انت تحس والله انا في مرحله معينه تعديت بهكا، والله سلمت في بدني نهار من نهارات ورجع عليا، والله انا سلمت فك لي زوبورتونيتي هذيك خاطر كنت خايف مش نفشل اصلا، مش خايف من لوبورتونيتي. هذوما الكل تعدى تقول صار لي هاو هاي هي عملتها، ولا هاو اكس عملها. كي اكس عملها انا نجم نعملها. وكان حتى حد ما عملها علمش انا اول واحد نعملها.
0: نعم.
1: دوك من غادي جات التسميه تجم تقول
0: مفاهيم النجاح بالنسبه ليك يعني من خلال الكتاب اللي مفاتيح لحياه متكامله، شنو هو مفاهيم النجاح يعني بخلاف المفاهيم السائدة يعني التقليدية.
1: بالنسبة للمفاهيم النجاح هي سيتوتا ميكست، يعني ساعة نبدوش معناها النجاح، نجاح بالنسبة لمدام وفاة مش نفسه بالنسبة لأميرة، مش نفسه
0: يختلف.
1: بالنسبة لمحمد ولا اللي يسمع فينا. مفاهيم النجاح، فمشكون النجاح عنده نجاح مادي، نحب عندي فلوس،
0: أيوة،
1: ولا نحب عندي عائلة، ولا نحب نخدم، نحب فرح والدي، هذا كل نجاح. أنا مانيش وين بيجي نحكم نقول هذا كان نجاح خايب وهذا كان نجاح باهي، لكن بالنسبة لي
0: لكن عفوا قسيت عليك أميرة، يعني بالنسبة نحن النجاح يعني مفهوم النجاح التقليدي السائد قرأ على روحه، خدم،
1: ذاك التقليدي
0: عمل عائلة ناجحة، هذا هو يعني بالنسبة نحن المفهوم التقليدي. هنا أميرة شنو هكا المفاهيم الجديدة اللي باش نلقاوها في هذا
1: ولا العمل؟ جزء من النجاح اللي أنا ركزت عليه هو تقبل الذات قبل كل شيء. إنسان كان ما يتقبلش ذاته ما نجمش، خاطر أنت مغوار للعبيد، والعبيد هما مغوار اللي أنت فاش قاعد تعمل. من الحاجات الأخرى اللي أنت تسامح وتسامح روحك قبل ما تسامح العبيد، يا مع عبيد تكون قاسية مع روحها، ما تسامحش ماضيها، ما تسامحش أغلاط عملتها في الماضي، ما تسامحش فرص عديتها. كي أنت ما تتعديش you don't forget،
0: تتجاوز يعني.
1: ما تتجاوزش ما تجمش تقدم القدام. مفاهيم الأخرى اللي أنا عاود نأكد عليه الجانب الديني مهم ياسر. أنا مانيش قادة نحكي على دين معين هوني، ولكن الجانب الديني بحد ذاته في الحالة متاعي
0: الإيمان يعني،
1: في الحالة متاعي الإسلام، ولكن الجانب الديني أو جنرال والروحاني أنت تكون مؤمن اللي فما معنى ربي
0: متصل بالله
1: اكزاكتومون، واللي انت ماكش وحدك، على خاطر فما لحظات نبداو مش فاهمين علاش احنا محطوطين غادي، وعلاش قاعدين نعملوا في الشيء هذا، واسكو باش تتحل في الاخر الازمه اللي نحنا فيها ولا. كيبدا عندك ايمان بالغيب وعندك ايمان اللي ربي كتب لي خير، فما نوع من التفاؤل يكونك في الحياه. حاجه اخرى اللي البدن اللي نحنا عايشين فيه حق علينا، وانا ذي اكدت عليها التشابتر هذا في الانر بيوتي. علاش؟ على خاطر سورتو كبنات ومعناها كالمراه عندها ديما النظره السلبيه للجسد نتاعها. ديما النظره اللي فيها كلها انتقادات، النظره اللي المجتمع خليك لازمك تكون في فورم معينه في قالب معين، والا سينو المجتمع ما يقبلكش. انا في التشابتر هذا حكيت اللي لي با فورسيمون، خاطر انا كي مشيت وشفت الجمال اكبر من تو سامبلومون بدن في معايير معينة، ولا شعر، ولا لون بشرة. الجمال أكبر من الكيكة، والجمال
0: خاصة نعيش عفوا في عصر الصورة،
1: مجتمع كله قوالب. نعم. كله قوالب. أنت كما الموديل هذيك، أنت كما شنو، ولا ماكش مزيان.
0: نعم.
1: نو سي با فري. الجميل نوع من الايدنتيتي.
0: شفنا نسخ يعني،
1: وذاك اللي ما عاد يتنحى ينمحى معنى الجميل، كي تولي فما نسخه تتنحى. يعني الحق والجمال نوع من الهويه، اكد زيد على الهويه، الوجود نتاع الهويه، الاعتزاز بالهويه زايده. يعني ما الهويه حاجه انت تولدت بها تعتز بها وتكمل معها. الهوية ما يجوز البلاد اللي تولدت فيها، وإلا اللغة اللي تحكي فيها. الهوية كونسبت أكبر من هكا، يجي من تصوراتك، من انتماءاتك، من الجسد اللي كيفاش تقبله، من مفاهيم متاعك. من الحاجات الأخرى اللي أكدت عليها هي الغراتيتود، ماذا من النجاحات اللي الإنسان يتعامل بها. يعني اللي أنا نكون ممتن على كل حاجة موجودة في الحياة متاعي، بشجم نكمل القضية. يعني ثم شوية من المفاهيم اللي العبيد تعرفها ولكن تغض النظر عليها.
0: نعم. كان تقول لنا يعني الفصول كيفش يعني قسمتهم ووضفتها في الكتاب.
1: نجم نقول كل اسم متاع
0: الفصل.
1: هما الفصول أنا قسمتهم حسب كل حاجة وأنا كيفاش اكتشفتها في المفاهيم متاعي. يعني اول حاجه بديت بها حسب مش لامبورطونس، ولكن حسب الحاجات اللي انا نحس فيهم مهمين ما لازم نكونوا نبداو بهم واحده بعد واحده. دونك اول واحده بديت بها كما قلت هي الجانب الديني، الحق، الركيزه، اللي هي اول نقرا لك تشابترز الكل، واللي هما كيما فسرت لك حسب البريوريتيز الموجودين. دونك هو 20 لايف تو 25 دورز تو لايف فولي ليفت. اول تشابتر الله ان ماي لايف، ثاني تشابتر اللايف ذات فيلز لايك ليفين، ثالث شابتر بالعربية نبداو الشابتر الاولاني الله ان ماي لايف، معناها وجود الاله، معناها الامبورطونس تاع الجانب الديني في الحياه تاع الانسان. خاطر قلت يعني صحيح انا صغيره في العمر، ولكن فما مراحل معينه تعديت بها، وخصوصا الحقيقه المشاريع الانسانيه تعلمك اللي انت تعرف اللي عندك ربي موجود، وتعرف النعم تاع ربي حاجه ياسر مهمه للتوازن الروحي متاعك انت والشخصي متاعك. نعم. انت ثاني تشابتر هو a life that feels like living، اللي هي حياة تحس اللي انت قاعدة تعيش فيها. وهني وين انا حكيت على اني عم صغيرة اللي نبدأ نتعديو بها احنا كل نهار وما نعطيوهاش قيمة. مثلا نعم تو سامبل مول الحواس متاعنا، اللي هي من النعم اللي نحن عنا كل نهار، لكن تلموست نسنا بها ما نش حاسين بها. نعم تاع كل نهار، نعم اللي انت تقوم ماكش تحت القصف اللطف كما اخواننا ربي يعاونهم. نعم. في فلسطين،
0: في فلسطين. نعم.
1: ولا في السودان، ولا في المانيا، في كل مكان في العالم.
0: من نعم ماذا
1: فوالا هذوما النعم الصغيره اللي نحن تلمون نعيشوا فيها كل نهار. نعمه اللي انت تهز تحل فريجيدير، تهز تلقى ماء، ولا انت عندك دار، ولا اللي انت تسمع صوت امك ولا ابوك، هذوما كلهم نعم نحن خاطر ماخذينهم فور جرانتد، معناها تو سامبلومون موجوده كل نهار دونك استنسنا به. الشابتر الثالث هو a body worth living in it، معناها بدن تستحق تعيش فيه. معناه وهوني انا حكيت على القوالب المجتمعاتيه، وهوني حكيت على اللي انت نظرتك للبدن نتاعك اهم من نظره اي قوالب ولا اي مفاهيم، واللي انت ماكش ربي خلقك كنسخه يشد انت به نسخه لحتى معناها قالب موجود. واللي هو امانه.
0: نعم.
1: يعني البدن
0: تستحفظ عليها.
1: ان الله جميل ويحب الجمال. اكيد الانسان يحب. نعم. العين تحب، دونك تلهوا ببدوناتكم، الصحه الباهيه هذاك كما انا نسميه المنزل اللي انت تولدت فيه باش تبقى فيه حياتك الكل.
0: نعم.
1: التشابتر الرابع ذا ستيل واتر وذين، اللي هو الماء بما معناه ميتافور الماء الراكد في وسطنا. يعني انت كان ما تتحركش ما تتوقعش العالم باش يتحرك. معناه كان انت ماكش تحاول تقدم وتبدا تبربش وتفركس وتجبد الفرص، راه فما حتى انسان قاعد ويقول يا ربي اعطيني وتتحل.
0: نعم. وباش يدق عليك الباب ويجي يعطيك الفرصه. نعم.
1: كان
0: نعم.
1: تسعى تلقى، ما تسعاش ما تلقاش. نعم. وهي اصلا حتى فيزيائيا يقول لك انت كي تبدا تجري الكون يبدا يجري. اما انت تبدا قاعد راكد فما حتى يبش يتحرك. والماء الراكد
0: كيما الماء الراكد.
1: الماء الراكد شنو ديما يتلموا عليه الاوساخ ويولي ملوث والحاجات هذيك
0: خاطر مش متجدد.
1: اكزاكتومون. والانسان يستحق طاقه. نعم. التجديد. التشابتر الخامس كامن هوم تو يور سيلف، والا ترجع لروحك. وهوني وين انا نرجع هوني حكيت على التقبل الذات وسيلف الاكسبتنس، واللي انت لكل شيء يبدا بك انت من الاخر. معناه سادسا the art of the middle way، وهوني حكيت على الحقيقه من التجارب نتاع ساعات نحس روحنا العبيد المختلفين علينا كيفاش يظلمونا. ساعات عبيد يقول لك والله نكره ما غير سبب، لاباس شبيك تكرهني ما غير سبب. هوني أي انا تعديت بهم المراحل هذوما. أيوه. الحق شفتو كي يبدا انسان يبدا ينجح بشوي بشوي، ولا ينجح بالزربه، ولا انسان يكون صغير في بلاصه، ولا انسان يكون صغير في بلاصه كلها عبيد كبار ومش فاهمين علاش انت نجحت. فما نوع هذيك المشاعر.
0: كيفاش انا تقبلت هذا يعني الكلام
1: أميرة؟ أنا ملول ما تقبلت. ملول أنا وليت مو عليش كتبت، ما هو بخاطر بتعلمت. ملول أنا كي وصلت لمرحلة معينة، كي شديت معناها بوزيشن معينة، وصلت أنا في بورد كامل أصغر واحد فيهم عمره 50 سنة وأنا 25، مش متقبلين فكرة اللي أول حاجة طفلة، فما مازلت الأفكار متاع طفلة، وثاني حاجة كيفاش 25 سنة قد تعطي فينا في رايها وتعطي في تفرض معناها في رايها وتحب تصلح وتحب شنو، مش متقبلين ياخذوا في افكار من عند انسانه كيما هكا. وصار الغيره.
0: كيفاش فرضت روحك
1: من مشاعر الانسانيه الموجوده؟ كيفاش فرضت روحي؟ ملول بكيت، ملول اضطرشقت بالبكي وقلت يا ربي علاش العالم ظالم، انا قاعده نخدم وشبههم ظالميني. ولكن بعد عرفت اللي الانسان اللي عاملك بكره هذا من نقص في روحه هو. معناه وليت بلوس ما يسخفوني العبيد هذوما. يعني انت قاعد تكره في انسان خاطره ناجح، ولا تكره في انسان خاطره يخدم ياسر وظهر بالخدمه نتاعو. دونك تعلمت اللي انا اول حاجه ما عادش نكون اي دونت تيك ات بيرسونال، ما عادش نكون حساسه ياسر للحاجات هذوما. خدمه خدمه. ثاني حاجه تعلمت اللي كل انسان يعاملك بالاخلاق نتاعو مش بالاخلاق نتاعك.
0: نعم.
1: الثالث حاجه تعلمت اللي انت باش تكمل تنجح، واللي النجاح افضل انتقام.
0: نعم
1: افضل انت او افضل حاجه تجم
0: او رده فعل تكون يعني بالخدمه
1: احسن حاجه تجم تعطي
0: بالعمل وبالنجاح.
1: أما تعمل رده الفعل لك العنيفه وعليش وظلمتوني وكل
0: فما هي تضييع وقت
1: فما تضييع حتى للمجهود
0: المشاعر والمجهود انت. والاحساس
1: انا تلقى انسان يعطيك كلمه خايبه ويتعدى ينسيك نهار هذاك وانت تقعد نهار كامل تخمم يا ربي علي قال لي هكا علاش انا خايبه وتلقاه نسيك هو انا وقتي ثمين مشاعري ثمينه ودموعي ثمينه دونك الحق تعلمتها الحكايه هذه ما النجاح تحب معني انسان سورتو في ميليو بروفيسيونيل انسان متقلق منك خاطرك ناجح ياسر ومتقلق منك خاطرك ظهرت بنجاحك النجاح احسن انتقام
0: نعم
1: زيد كمل انجح وزيد اطلع اكثر التشابتر اللي بعده اللي هو سي باو ذا فيرست اند ديبست لوف اللي هوني حكيت على الحب حكيت الحب اللي في العائلة اللي هو أول وأعمق حب تشابتر اسمه اللي هو العبيد اللي بدينا بيهم اللي ساعات والله يريتا حتى من اللي جون اللي كيف ساعات ننسيه في الباركور متاعنا تغرنا الدنيا وتغرنا هون النجاحات وين جون ونسافر ونعمل وكل تغرنا ساعات اللي راني يعني أنا بديت بك الأم والبوك اللي تعبوا علي بك الأختك الموجودة ولا الأخو بك العائلة والكوكي سواء الإنسان اللي ربيني واللي أنفستا فيا هذيك أعمق وأندر أنواع الحب واللي نحن ويش التيكت معناها بالحق ونعزوه ونقعدوا ديما موجودين فيه
0: متشبثين بيه زيدا
1: اكزاكتو نعم. أصلا الإنسان الطفل الصغير كتراه طفل اللي ينمو في بيئة كلها حب واللي في بيئة فيهاش حب ما يطلعش
0: فما
1: فرق كبير في التعاملات وحتى في كيفاش هو يخرج للمجتمع دونك هوني حكيت على العائلة
0: حب العائلة رجوع للعائلة
1: حكيت على العبيد اللي كانوا موجودين خاطر
0: في حياتك
1: با فورسيمون الناس الكل معناها عندها عائلة من الأول ولكن عندها عبيد دزت معاها من الصغر بتاعها وصلتها دونك
0: سواء هنا تحكي معناها على العائلة المقربة أو العائلة اللي تنجم تعترضك في المجتمع يعني
1: ولكن نعم صديق أكدت على من الطفولة بتاعك معناه
0: نعم.
1: اللي من بعدها هو
0: احنا مش نواصله
1: اي
0: خلينا في الحب
1: اي
0: وناخذوا فاصل موسيقي
1: اي ناخذوا فاصل
0: اي الحب بالنسبه لي كاميرا
1: او الحب بالنسبه لي حاجه ياسر عميقه الحق يعني دايوغ عملت فصل كامل على الحب بعد الحب هذاك اللي هو اسمه The Ones Who Stay معناه العبيد اللي تبقى في الاخر وهوني وين انا حكيت على حب الاصدقاء حكيت على الحب اللي بارتنير مثلا حكيت على حب الصغار حكيت على الحب كشعور مش المبتذل اللي للاسف معناه صناعه السينما والصناعات معناها توا ردته مبتذل يعني بلوزمو
0: يعني تحكي هنا على المسلسلات الكوميرسيال الاستهلاكيه التجاريه
1: كوميرسياليزاسيون نعم. ردته حاجه مبتذله حاجه بين زوز عبيد حاجه ياسر ماهيش بالمشاعر الراقيه اللي هي موجوده هوني حكيت على اول حاجه الحب نتاع الصداقه الاهميه الصداقه في حياتي خاطر انا فما برشا لحظات في حياتي كان ما كانش عندي اصدقائي يعني والله ما جبتش نقدم القدام سانسيغمون خاطر فما حاجات الاصدقاء يجمع يعاونوك فيها العائله ديما العائله بالمشاعر تمشي لامك ولا ابوك ديما بالمشاعر
0: نعم.
1: ولكن الاصدقاء يكونوا عمليين اكثر
0: نعم.
1: وحكيت على الحب لي بارتنير معناه دونك حكيت على كيفاش الحب هذايا العلاقه اللي ربي وجودها في الانسان وكيفاش ياسر نادره من ارقى المشاعر وكيفاش بالحق فماك العبيد اللي تقول لك انا فركس على شكون يكملني وانا ياسر ضد المقوله
0: هذه
1: على خاطر انت ماكش ناقص تفركز في شكون يكملك انت كامل بالطريقه نتاعك وتفركز على شكون
0: نعم.
1: كامل وانتم جايين باش تعلموا بعضكم وبعضكم تعملوا علاقه متكامله باش تجمعوا تجيبوا صغار متكاملين
0: نعم
1: سينوم باش تبدا انت ماشي داخل في علاقه بفكره النقص انا ناقص ونفركز على شكون يكملني هذه حاجه انا بيرسونيل مانيش رافيها وحكيت ضدها في الكتاب نتاعي تو بي اونست معناها وذي هو يعني الحب من أسمى المشاعر
0: الحب بكل حبيته فيك
1: ولا الحب من النعم
0: نعم
1: الحق
0: نعم.
1: يعني أنا إنسان محظوظ ياسر وإنسان ربي يحبه اللي عنده عبيدة تحبه وتسأل عليه كواكي سوا معناه في اللي بارتنير وإلا في الوالدين
0: اللي تسأله من أكثر نعم اللي يحبها
1: الحب.
0: هو حب
1: الحب وحب
0: الناس ومحبة الناس لي يعني هذيك أحسن حاجة في الحياة إذا نعمل فاصل موسيقي غنية هكا جيك توا في هكا دندن في هذا الموضوع مع أميرة الفيلم
1: مع الحب بعد نكملوا نشوفوا أهواك متاع عبد الحليم
0: أي. أهواك وأتمنى لو أنساك.
1: إيه هو تلمون الحب أتمنى لو أنساك.
0: عبد الحليم على وجه إذاعة الثقافية فيما وراء الحجاب عبد الجو مع ضيفتنا اليوم وصديقتنا أميرة الوجدي.

أهواك واتمنى لو أنساك وانسى روحي وياك ونضاع في الأفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعزاك.

0: ما وراء الكتاب.
1: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
2: تحية كل ما التحق بينا على موجة إذاعة تونس الثقافية، هذا برنامج ما وراء الكتاب. مازلنا مواصلين اليوم مع صديقتنا وضيفتنا المهندسة التونسية أميرة الورف، اللي ترجعنا بعنوان اليوم مع نصائح. الحقيقة قلنا اللي العنوان هذا ينجموا يقرأوا الناس الكل، أعمال الكل، وخاصة الشباب منهم. وهذا العنوان باللغة الإنجليزية وهو
3: Keys to a life fully lived،
2: مفاتيح لحياة متكاملة. إذا نحن عطينا قبل ما نسمع عبد الحليم، قلت لك رجعتكم للحب والزمن الجميل. نعم، إذا أحكينا على بعض الفصول اللي معناها كتبتم في هذا العنوان،
3: وفصول
2: أخرى كان يعني نكملوا يعني البعض هذه الفصول. وأميرة أكثر فصل اللي صعب عليك الكتابة أو تجربة هكا صعيبة عشتها من الخناء باش تجرب تقولي؟
3: لا مش تجرب صعبة، لي يعني فما تجرب به والخايب، ولكن نعم. فما فصل حق صعيب.
2: أيوة
3: كي كتبته تو نحكي لكم عليه، جوست نسمي العناوين في الفيسة.
2: نعم،
3: دونك التابتر التاسع هو to be seen and held، العاشر earning the room's respect، الحديث radiance from the inside out، 12 the power that endures، بعديك succeeding on your own terms، بعديك from vision to reality، the love that transforms، say yes to the unknown، money as a tool for freedom، the world is a book، about the difference your being makes، the story you leave behind، healing and letting go، gratitude as a superpower، solitude and knowing yourself، forgiveness، وفينالمون femininity and grace. يعني الفصول هذوما يعني نعش ما توا كي سمعوهم السادة المستمعين، حطيت المحاور الكل الانسان ينجم يتعديها في حياته. نعم. يعني بديت من الاول فصلنا بالتفصيل، وبعد الاسماء نتاع الفصول، فما اللي حكيت على الفلوس، حكيت على الحريه الماديه، الفلوس هي تعطيك جناحات، حكيت عليها خطريتها وعشتها الحق يعني، حكيت زياده على الجمال، حكيت زياده على كيفاش انت تقول يس تو ذا انون، معناها تقول اي للمجهول وتاخذ فرصتك. فما فرص تجيك ساعات على قد ما هي صعيبه وعلى قد ما فيها تضحيات، ولكن تجيك مره في العمر، ساعات الباب اللي يتحلك ما فيها بيس نمشي ونجربه وتخرج ماك الكومفورت زون متاعك، مثلاً نخرج من الزون دو كونفور متاعي.
2: لازم فما شجاعة في الحياة،
3: لازم الشجاعة ياسر، وزادة فهم
2: لكن شجاعة مدروسة. بون كي يقولوا لي شجاعة مدروسة، يعني شنو هو معناها؟ ديما انت كيما قلت اللوج على الكليبة، تكون فما على الاقل 50%
3: مش ترمي روحك يعني،
2: يعطيك الصحة. هذا هو معنى حبينا نقولوا، معناها
3: تحور هذيك مش
2: نعم
3: شجاعة.
2: نعم
3: تولي واحد
2: نعم
3: قادر يرمي روحك،
2: لازم يكون فما شجاعة ومغامرات تعيشها في هذه الحياة.
3: تعلمك هذيك كلها تتعلم.
2: هنا الوجيعة حكيت على الوجيعة،
3: حكيت على الوجيعة، حكيت على الألم، حكيت على كيفاش تسامح اللي ضرك واللي معناها تعبك في حياتك، ويمكن هذاك اصعب تشابتر اللي كتبته.
2: نعم.
3: خاطر انا بعد ما كتبته قعدت ساعتين، الكتاب تاعي قعدت نكتب فيه 5 أشهر راهو على فكره، يعني من 5 ل 6 أشهر، خاطر فما دي شابيتر صعاب يتكتبوا، وفما دي شابيتر انا مشيت بعقليه باش نكون صادقه مع القراء نتاعي، مانيش باش نكتب شابيتر وانا نعمل في العكس نتاعو. فانك انا نكتب على تقبل الجسد وتقبل الذات، انا وقتها ما كنتش متقبله روحي. بعد ما انا وصلت نجمت كملت نكتب، الى ما تغيرت المفاهيم وليت قابله روحي كما انا، باللي تعديت بيه، بالبدن نتاعي، بصوتي، بشعري، أفكاري، أنا هي أميرة، قالب واحد يجي.
2: نعم.
3: Take it or leave it. هذيك هي.
2: نعم.
3: نفس الحكاية، معناها الألم والتشابتر متاع الألم كي أنا جيت نكتب فيه اللي هو تبع الفورجيفنس، وإلا تسامح معناها فورجيفنس، قعدت نكتب فيه، قعدت نخاف في العبيد اللي ضرتني ياسر، والعبيد اللي بالحق وجعتني ياسر، اليوم موجودين برشا باي ذا واي. خاطر قلت لك معناها نحكي على كوتي مش بيرسونيل، بالطبيعه فما البيرسونيل وفما زاد نحكي على كوتي بتاع الخدمه. فما عبيد ما تقبلش عبيد ناجحه اكثر منها، فما عبيد ما تقبلش طفله تكون ناجحه، فما عبيد شريرة لأنها شريرة. لو تعلمت الحكاية هذه خطر قبل كنت
2: طبيعة تقول
3: قبل كنت نقول أميرة شوف البي في الناس الكل وكل، وما زلت بالعقلية هذه شوية، ولكن تعلمت اللي فما عبيد باش تكون خايبة خطرها خايبة تو سامبلومون، ماكش باش تحاول أنت تغير في الناس الكل. وهذه أنا تقبلت وتسامحت مع
2: ذاتي، لكن لازم تحافظ على لكن يعني الطيبة اللي فيك والمبادئ اللي انت تعلمتهم
3: تتقبل فكرة اللي انت تتقبل اللي الفكرة مش الناس كل باهين، مش معناها انت ماكش طيب.
2: نعم
3: بالعكس، انا طيبة وانا نعمل في العبيد باخلاقي، ولكن جزء من من من المعاملات اللي تبدلت اللي انا تقبلت العبيد كما هما، فماش علاش انسان يعمل في حاجة خايبة ويكون شرير وانا نكون ناخذك الواجب متاعي. لازم نبدله، لازم نبدله، فما عبيد ما هيش تتبدل، وتقبلت حقيقة اللي فما عبيد ما هيش تتغير. لكن هذا ما يعنيش انا ماني طيب. الاختلاف لابد منه، ذيك الانسان يعني ذيك هو ربي شخلقنا. اذية التشابتر اللي انا اخترته لكم اللي انا كي كتبته كان ياسر صعيب الحق، على خاطر كي انت تكتبه تبدا تتفكر في الحاجات اللي تعديت بهم الكل، ومن بعد في الاخر تقرر اللي انت تسامح روحك قبل كل شيء. على خاطر انت اللي تعديت بالحاجات هذيك الكل، انت اللي عملت اغلاط في الماضي، انت اللي تعديت بتجارب ما عرفتش كيف تتصرف. دوك انا بعد ما كتبت التشابتر، هو طويل الحق، انا اخترت لكم اخر اكستري فيه، هو اسمه فورجيفنس يعني التسامح، اللي هو ذا جيفت يو جيف يور سيلف، معناها الهديه اللي انت تعطيها لروحك. يعني انت خمم اللي انت كي باش تسامح العبيد، راك انت قطعتي في هديه لروحك. دوك اخترت اكستري صغير باش نقراه من الكتاب، اللي هو اخر اكستريم من التشابتر هذا. اسمه forgiving yourself، ولا سامح روحك.
2: نفس نعم.
3: دونك نقراه لكم بالانجلي في صافي صا ونقول على شنو يحكي.
2: تفضل يا اميره.
3: The forgiveness most people find most difficult is not the forgiveness of others. It is the forgiveness of themselves. For the mistakes made, the opportunities missed, the people hurt, the ways they fell short of who they intended to be. The inner judge is often the hardest judge of all, and the sentence it imposes, chronic self-criticism, diminished self-worth, the ongoing punishment of relieving what went wrong, is often entirely disappointment. You made mistakes. You will make more. This is not a character defect. It is a human being. The question is not whether you will do mistakes, but whether you will allow yourself to learn from the mistakes and move forward, or whether you will insist on remaining in the dock and definitely prosecuted by a version of yourself that believes punishment without end is both warranted and useful, and it is neither. الاكستريه هذا يحكي يقول اللي أكثر نوع من أنواع التسامح اللي العبيد يلقوه صعيب هو يسامحوا رواحهم، يبدأوا برواحهم ويسامحوا رواحهم على الأغلاط اللي عملوهم، على الفرص اللي ضيعوهم، على العبيد اللي جرحوهم، حتى ساعات أقرب العبيد ليهم. and المرات اللي حصوا رواحهم ما عملوش دي رياكسيون صحاح، وإلا ما خذوش ردة الفعل الصحيحة. وأصعب إنسان، ولا أصعب حاجة تجم أنت تكون قاسية معك، هي روحك والسلف كريتيسيزمك، الكريتيك اللي أنت تعطيه لروحك، واللي يبقى ديما موجود شغطوكي أنت تقرر ما تسمحش، ديما موجود. أنت لازمك تتقبل فكرة يا عزيز القارئ، اللي أنت عملت أغلاط وبش تعمل أغلاط وتوقعت تعمل في أغلاط وبش تعمل أكثر أغلاط، وذي حقيقة كونية وذي تبع طبيعة البشرية. السؤال اللي لازم تطرحه لروحك هو مش إسكو أنت بش تعمل أغلاط ولا لي، ولكن إسكو أنت بش تسمح لروحك تتعلم من كل غلط وتسامح روحك في نلمو ولا لي،
2: وتتعلم من الأخطاء،
3: تتعلم من كل غلط وتسامح روحك ولا. دونك في الاخر ختمت التشابتر قلت forgiveness it's not the end of the chapter it is the beginning of next one. يعني في كل مرحلة في حياتك التسامح كيزغتوك تسامح روحك موش نهاية الطريق، ولكن هي بداية طريق جديد. دونك علاش هذا،
2: علاش باش نسامح روحي، كيفاش، هنا فما مراجعة زادة.
3: اكزاكتو. نعم. دونك على قد ما الكلام يظهر سهل، وعلى قد ما الكلام يظهر يتقلوه لنا وكل،
2: هذا هو
3: التطبيق نتاعو.
2: يعني
3: صعيب
2: التطبيق هنا، صعيب هنا في الكتاب نلقاو يعني كيفاش يعني من تجربتك أكيد أميرة،
3: وفي
2: معناه أنت كيفاش عشت الفترة هذيك في الموقف هذاك والمراحل اللي تجاوزت بيه يعني.
3: ولا هذيك هي السبيسيفتي بتاع الكتاب اللي أنت مثلا في الفورجيفنس مش تلقى، لي أنا حكيت على موقف كامل تعديت بيه في في في بلد أخرى معناها، وكيفاش اللي أنا بلس ما تعرفت للتنمر نجم نقول معناها لأصولي العربية والدينية وكل، واللي اثرت لي على الباركور نتاعي بلوز موا قعدت بيريود كامل، وقعدت العباد هذوك مازلت نخدم معاهم ورافيهم ونعمل فيهم، ما نجمتش نتجاوزها، ما نجمتش وضيعت على روحي فرص خاطر ما نجمتش نتجاوزها المرحله هذيك. كي وقت انا كملت كتبت الشابتر هذا وقتها انا سمحت، وقتها بعثت للانسان المعين اللي عمل لي الموقف هذاك، بيصير فمش حتى اسماء راهي مذكوره في الكتاب، ولكن مواقف خاطر احنا نتعلموا من مواقف مش نضروا عباد، ولكن بعثت له مساج طويل قلت له راك عملت لي هكا وهكا وهكا فك النهار هذاك وانا ضريت، ولكن انا
2: المصالحة.
3: في الاخر مصالحه، انا
2: المصالحه والمصالحه نعم
3: اكزاكتو، انا كتبت المساج هذاك قاعده نتذكر راني من
2: التفاصيل. التفاصيل يعني
3: ذكرتها نعم. بعد قلت له في الاخر انا قررت نسامحك
2: نعم،
3: وعلاقتنا توا من احسن العلاقات
2: نعم.
3: صدقني مازلنا نخدموا بعضنا في برشا دي بروجي، علاقتنا من احسن العلاقات.
2: هنا المواجهه، مواجهه الحقيقه،
3: الهروب عمره ما
2: الهروب
3: حل.
2: عمره ما يكون حل
3: نعم، ولكن المواجهه بذكاء زي
2: فوالا. علاش هذا قلت لك تسامح، يعني تسامح روحك مش زاده يكون مخطئ ويسامح روحه ويقول انا باش نتعدل ونتجاوز هنا زاده،
3: اما ركزت على حاجه زادة. اعطي روحك وقت
2: اي
3: لك، ما تتوقعش من روحك في صافي صعب باش تسامح. انا قعدت شهر ولا شهرين باش نجمت الحكايه نجاوب، خاطر تبدا في وقتها تبدا مازال سخونه، مازال الجرح موجود، ولكن كي ترجع للعقلانيه نتاعك والوضع نتاعك تقول ما تستحقش الحكايه، اعطيني اكبر من حقها.
2: نعم، وما تتسرعش وزاده ترجع رده الفعل في يعني في وقتها
3: exactly.
2: خذ وقتك فكر نعم،
3: يكمل الغضب هو نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب في الغضب نعم. الانسان ياخذ مواقف ويقول كلام
2: اللي هو ينجم يندم عليه من بعد
3: سور يندم عليه في الغضب
2: نعم. شكرا لك أميرة، يعطيك الصحة وبرشا الحقيقة يعني أكيد فما عديد النصائح يعني في الغلاف الخلفي، ذكرت أنه زادة الحياة ماهيش مصادفة ماهيش حفظ زادة يعني لازم تبنى يوم بعد يوم، ويكون فما مجهود فما خطوات عملية، معناها مش كما أنت قلت قاعد وتجيك الفرص ولا يعني النجاحات والفلوس.
3: احنا مانيش ننكروا فما زهر
2: الحظ
3: في الحياه، ان سالتم الله فاسالوه البخت.
2: أيوة.
3: ولكن هذا ما يمنعش
2: نوع من الكادو نقول هذا في الحياه
3: هذوكم نعم يعني
2: نعم نعم نعم
3: والحظ موجود نعم. كل انسان عنده حظه من الحياه، ولكن كان تحب فرص ديما نقول الانسان القاعد والواقف ما عنده وين يوصل، يعني انا ما وباربي يبارك لهم ديما يقولوا لي اميره تحرك اميره اعمل، ملي انا صغيره علاش انا تلقاني مثلا توا هاني نخدم في لي بروجي اوتوكو انجينيور او ميم طون شاده دي بوست في الاي تريبل اي جلوبال، اللي انا شاده في لي بروجي هيومانيتير، انا شاده السايت اللي هي سبيشال انترست جروب اون هيومانيتيريان اللي اون هيومانيتيريان جروب اللي نحن نستعملوا التكنولوجي باش نعاونوا العباد، عندنا في السايت اكثر من 90 الف انسان يقول قال انا كيفاش قادر نتعامل معهم الكل، تعلمت وتعاملت وشفت وسافرت وشفت العباد وعاوننا العباد، وهذا كل يعود الفضل لعائلتي من الاول
2: والتحيه ليهم الكل،
3: تحيه لاصدقائي بالطبيعه يعني
2: اكيد اكيد. شكرا ليك
3: اميره، كيفك انت مدام وفي تعطينا
2: شكرا لك. عفوا عفوا، شكرا ليك ومرحبا بك اميره في كل وقت، والحقيقه هذا هو الحوار اللي نجموا نستفيدوا منه، نحبوا نعرفوا اراء الشباب، رؤيتهم المستقبل كيفاش يرى بلاده زاده كيفاش يرى حياته، مهمه جدا هنا.
3: ولكن مدام وفي كان تسمح عندي ملاحظه صغيره اللي انا كاتبه جديده
2: أوكي.
3: انا ما عنديش باك جراوند نتاع ليتيراتور، انا انسانه نعشق الكتابه والقراءه
2: والقراءه نعم.
3: وانت عرفتني عوام
2: نعم.
3: يعني ما شاء الله بالليكيب تاع ميتا بوك الكل
2: أي.
3: نحبهم ياسر ونعزهم ولكن انا باك جراوند انجينيور لي معناها انا كاتبه جديده، يعني انا كاتبه جديده كيف ركز على دار نشر ما يصيرش دور النشر التونسيه تحل ببينها للكتاب،
2: هذا هو انا سؤالي كي معناها في
3: ياسر كانت صعبه
2: يعني في نشر هذا العنوان تعرضت يعني التحديات
3: تحديات
2: صعوبات
3: تو سامبلومون خاطرك انت انت كاتب ما عندكش اسمك خاطر كاتب جديد فما زاد اللغه الانجليزيه دور نشر تقولك انا ما ننشرش باللغه الانجليزيه الحق جاوبوني. انا بعت لاكثر من 50 دور نشر في تونس، ثلاثه بركه جاوبوني وواحده بركه وافقت اللي هي تنشر اللي هي دار امان الله للنشر والتوزيع، اللي انا نشكرها على خاطرها امنت بالكتاب عاونتني جوسكوبو نشرت لي الكتاب وتعاون فيا مدام سعيده. بالحق دار النشر الوحيده اللي جاوبتني وقعدت معايا، معناها قعدت
0: توجه فيك
3: توجه ونتناقش في فكره الكتاب.
0: نعم
3: علاش كتبت هكا علاش هكا زعما القرآن شنو تحب نشوفوا المكتبات اللي عندهم الفئه هذه ولا الفئه هذه كيفاش تحب الستيل نتاع الكتاب. قعدت معايا لكن دور النشر الاخرين ما جاوبونيش اصلا يعني فما اللي جاوبني قال سامحني ما ننشروش انجلي. يعني انا هذه لاحظتها
0: او النوعيه هذه كل واحد يعني توجهات
3: ما جاوبوش اصلا المشكله. نعم. يعني نعم. انا اللي لاحظته لي انا ما فيها بيس اعطيه فرصه للكتاب الشباب الكتاب المستجدين، فمش علاش نكون كاتبه 50 كتاب باش انت تقبلني. بالعكس كل حق كل نجاح يبدا بحاجه صغيره، يعني حلوا البيبان للشباب راهو بالحق الشباب رانا نعرفوا بعضنا شنو نحبوا اون بلس فما ما شاء الله مواهب
0: نعم ونكتشفوهم شنا ان شاء الله.
3: ان شاء الله
0: ان شاء الله. ومرحبا بكم في ما وراء الكتاب، منبر مفتوح لكم، مرحبا بكم نكتشفوا كتاباتكم قراءاتكم ارائكم. مرحبا بكم. اذا اميره انا توا باش نهزك لعالم الصيف باش نبعدك من القراءه والكتابه واكيد ومتبعدش انت ما تنجمش تبعد اي باش فين باش نلقاوه موجود في المكاتب
3: موجود في الباج فيسبوك تاع قبل كل شيء تنجموا تعملوا كوموند اون لين يوصلكم من باب الدار في باج فيسبوك بتاع امين الله للنشر والتوزيع والا انا على الخاص ولكن الاكثريه الباج فيسبوك تعملوا كوموند اون لين وبرشا وصل لهم وانا بالحق نعتز ياسر بالفيدباك نتاع الناس الكل وحتى كان كريتيك بناء انا معناها كلهم مرحب بهم
0: ان شاء الله. اذا نمشيو البحر
3: وهذه النسخه ليك
0: كادولك شكرا ليك اكيد احنا باش نطلعوا ونقراوا هذا العنوان ويكون فما نقاش ان شاء الله
3: ان شاء الله
0: مع المجموعه ان شاء الله
3: ان شاء الله.
0: اذا اكيد نعرف التزاماتك كبيره اميره، نحن ما خلينا الانترفيو بعد يعني
3: سامحوني والله.
0: اذا نمشيو البحر
3: اي
0: اميره روفيلي والصيف
4: ما وراء الكتاب.
1: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
4: ما وراء الكتاب.
0: إذا وصفتك يعني في الصيف فما برنامج
3: سؤال توا مع السخانة قد زي والله في الصيف يعني فما كما أي إنسان تونسي عنا الوقت متاع الصيف والتصيف ونخرجوا مع العائلة فما البحر هذيك حاجة غصيت لازم منها الحق
0: أيوة
3: ولكن فما الجانب اللي انا قلت لكم ما نجمش نبقى يعني فما كما قلت لكم مع الاي تريبل اي ديما عندنا لي فورمول نتاع نمشي ونخدموا ونعاونوا دونك ما نعرفش العباد اللي تسمع سورتو لي جون تصور يعرفوا الاي 3 او هي سي اون اورغانيزاسيون موجوده معناها عالميه وفما عندها برشا سكشنز اللي هي كما فروع انترناسيونال وناسيونال منها نتاع تونس في كل فاكولتي موجوده لاسوسياسيون نتاع اي 3 او دونك انا شاد السايت في تونس والسايت انترناسيونال شادتهم الزوز. السايت في تونس يخدم على توسكيي لي بروجي و توسكيي الحاجات اللي تستعمل التكنولوجي بور لومانيتي يعني انا نشوفوا المشاكل
0: نعم وهذا احنا مش ندخل في برنامج ادراك والهندسه الانسانيه
3: الهندسه
0: شنو هي بالضبط
3: هيومانيتيريان انجينيرينغ نعم.
0: ويرجعوا ان شاء الله اللي يسمعوا فينا على موجة اذاعه تونس الثقافيه الباج فيسبوك يقاو الحوار كامل
3: ان شاء الله.
0: نعم اميره اذا معناها في الصيف حتى في الصيف ما تنقطعش يعني
3: والله على بليزير الحق انا نعمل فيه بحب الشيء هذا على فكره هو تطوع ولكن جزء من التطوع فما اللي انت لازمك معناها فما مهمات تبعثك فيها تكون خالصه بالطبيعه خالصه يعني الفيز المصروف خالص بلوس موا تمشي تعاون نعاونوا العباد اش معنى نعاون

0: وعاوننا معناها خارج تونس.
1: به أميرة المهرجانات شنو تعني لك في الصيف؟
0: المهرجانات على اقتباس مع الهلال الاحمر نمشيو نحضروا بوست سكور كهو.
1: أيوة.
0: يعني بون ساعات ما كيتهزنا كي مهرجان ولا مسرحيات تضحك الحق نحضروا شويه ولكن الاكثريه علاقتنا بهم نكونوا نحضروا بوست سكور مع الهلال الاحمر التونسي. تحيه على المجهودات كل متطوعي الهلال الاحمر التونسي في تونس الكل، فهم مجهودات جباره وانا هاني متطوعه من 2019 وفخر للانتماء صراحه.
1: القراءه
0: القراءة موجودة ولكن قلت خاطر كي إنسان يولي يخدم وتولي تكثر شوية المشاغل تقل، ولكن الحق ما نبعدش على كتاب في الشهر. قبل أني كنت إنسانة بوكورم ناكل الكتب معناها بورتون نقرأ وإنجينيوري وكل، توا الحق نقص شوية القراية ولكن الكتاب يبقى موجود في حياتي.
1: نعم، بالنسبة للكتابة باش يكون فما عنوان آخر قاعدة تخمم فيه؟
0: توا ركزوا في هذا بور لو مومون. الحق الصراحة ما نخممش في حتى عنوان آخر، ما انا مانيش كاتبه، انا انسانه معناها تحب
1: لكن فتحت الباب
0: تحب الكتابه وتحب القراءه.
1: نعم.
0: وحبيت نكتب الكتابه ذاك والحمد لله يا ربي، معناها فما عبيت شريته ما نعرفهمش ويقولوا لي والله امير عجبنا ياسر الكتاب وربي عامل لنا كتاب اخر وترشني ساعه. انا يعطيكم الصحه على الفيدباك، نسمع الفيدباك الكل. ثاني حاجه شكون يعرف، ما نجوش نسكر الفرص، انا كان فما يمكن فما كتب اخرى في الاعوام القادمه علاش لا. ربي علش لا.
1: بالنسبه للافلام مغرومة أميرة من الأفلام؟
0: من اللي مشي في الحق
1: آخر عنوان قريته؟
0: والله عودت قريت كتاب الأمير الماكيافيلي. يعني من الكتب اللي على فكرة اللي ما قرهوش لازمكم تقرأوه، معناها من الكتب الرائعة الفلسفية رائعة الصراحة. هذي آخر كتاب عودته.
1: وتي تسافر أميرة ديما فما كتبات معاك؟
0: ديما
1: شنو نوعية الكتبات اللي تهزهم معك؟
0: جرائم نتاع جرائم وبوليسية. أيوة. أغاثا كريستي، الكتبات الكل نتاع أنواع أغاثا كريستي
1: وتعود فيهم الكل.
0: لا نعود فيهم نحب التحقيقات والبوليسية وكل دونك هذوكم اللي يتهزوا معايا الكتب بالحق.
1: نعم.
0: اون بلوس التشويق يعدي لك ساعات الانتظار، يعني با فورسيمون مطارات، معناها في اي بلاصه تنتظر تبدا تقرا في حاجه محليه ومشوقه. نعم. تتعد.
1: نعم، وخاصه انت تزور برشا بلدان.
0: اي
1: اميره ومعناها وثقافات متعدده
0: الحمد لله، يعني
1: الحمد لله وثقافات متعدده اكيد. أي. معناها شفت العديد من الثقافات. احسن هكا رحله قعدت في بالك وأثرت فيك أميرة؟
0: هي كل رحلة أثرت
1: كل رحلة
0: صراحة. ما فهميش أحسن خاطر كل ثقافة عندها الخصائص بتاعها والجمال بتاعها. ما جاش نقول بلاد أحسن بلاد ولا أيوة. ثقافة أحسن بلاد، ولكن تبقى دون تونس أحسن واحدة. أنا إنسانة نحب بلادي
1: أكيد،
0: ولكن يمكن من التجارب بتاعي اللي قعدت في في في في مخي رحلة مشيت لماليزيا، معناها عم ناول ومشينا معناها عاوننا كوميونيتي كامله غادي في كوالا لامبور. رقي نتاع الشعب في التعامل وسورتو الاختلاف في الكولتور اللي موجوده ياسر الثقافه اللي عندهم. يعني هما في نفس الشعب عندهم مسلمين ومسيحيين وهندوس، وفي نفس الشعب عندهم عبيد من اصول اسيويه وعبيد من اصول الهنديه، وعندهم عبيد اللي هما يسميهم مالي ولا الباليزيين الاصليين. كانت ياسر تجربه فارقه وبلاد ياسر مزيانه من اروع البلدان اللي مشتلها في اسيا حتى الان. يعني شنو اخر زيد التجربه نتاع جنوب افريقيا ياسر، انا عندي جزء كبير فيا انا فيه افتخار بالاصول الافريقيه. البلدان الافريقيه ياسر محليهم وتحس
1: بالانتماء
0: بالشالوغ اللي هما يرحبوك به. يعني يمكن في ثقافات اخرى يكونوا هما كيكا سبحان الله ثقافتهم بروده في التعامل، ولكن الافريقيين الكل معناها فما
1: حفاوه
0: فما حفاوه وصحاب جو وعندهم الحضاره نتاعهم والطبيعه. جنوب افريقيا كانت تجربه من اروع التجارب يعني. ولكن نعاود ناكد انا الحمد لله يا ربي يعني سافرت برشا، يمكن اكثر من 30 بلاد حتى الان، وان شاء الله قريبا باش نكمل. كل بلاد وعندها الحضاره نتاعها، والبلاد تولي احلى في عينيا كي نرى اعتزاز بك التاريخ والحضاره وتدخلك
1: بالتقاليد نتاعها،
0: التقاليد نتاعها هذيك اللي يعطي ليدونتيتي للبلاد. كلنا مع تعصير البلدان وكلنا مع

0: اللي صاير الرقمنة وكل، ولكن فما التاريخ
1: فما
0: اللي
1: الحفاظ على الهوية لازم تكون موجودة.
0: اكزاكتومون.
1: نعم، شكرا لك أميرة
0: عايش
1: الورفلي، سعدت بلقائك مجددا في برنامج ما وراء الكتاب. نخلي لك الكلمة اللي يسمع فينا بالنسبة للشباب وبالنسبة متابعينا ومستمعينا على موجات إذاعة تونس الثقافية.
0: شكرا على الاستضافة، ويعطيكم الصحة خاطر بقيتوا معنا لتوا تسمعوا في الانترفيو المحلي هذا. الكتاب نتاعي موجود، ما طبيعي تقراوه، خاطر انا عملته يعني كما انا كاميره صغيره ننصح فيها، ننصح فيكم انتوما، ما عندوش علاقه بالعمر اكثر منه نصائح حياتيه. الحياه نحن نعيشوها مره بركه، حاولوا تعيشوها فولي ليفد للاخر، عيشوها يعني استغلوا كل فرصه موجوده في حياتكم، سامحوا رواحكم. وفي الاخر اذا فما بارتي في الكتاب كتبتها اللي اعترفت لي انا متميزه، وكل انسان كل انسان في العالم متميز بالطريقه نتاعو الخاصه، ومفماش تميز يشاع يقتل التميز نتاع عباد اخرين.
1: نعم،
0: كل واحد متميز بالطريقه نتاعو، ان شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل يعني.
1: امين ان شاء الله. شكرا لك وبالتوفيق والنجاح اميره الورفلي. احنا وزلنا مواصلين معكم مستمعينا في ما وراء الكتاب، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: ما وراء الكتاب.
1: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
2: تحية كل ما تحبين على مجد إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج ما وراء الكتاب، مازال متواصل معاكم مع أصدقاء البرنامج، وتتسويت نمشي وهارون أحمد باش يحكينا على عنوان جديد أو كاتب. خلينا نكتشفوا مع بعضنا
1: ما وراء الكتاب.
2: أهلا بك هارون.
3: أهلا بك مدام وفي. أهلا بالمستمعين اللي يستمعوا فينا على إذاعة تونس الثقافية. اليوم شنو نسكم رحلة؟
2: أيوة رحلة في السخانة هذه، في جو الصيف. وين باش تهزنا هكا؟ ما اللي فاتت ديما مع الزمن الجميل.
3: الزمن الجميل. مازلنا في الزمن الجميل. هكا في عاداتنا وتقاليدنا هكا في جونا. أيوة. اليوم باش نحكيو على صوت الذاكره الشعبيه التونسيه.
2: ايوه
3: باش نحكيو على اسطوره
2: هارون.
3: شفت كيف نعمل ديزيفور؟
2: اي خاطر انت ذكرتني ديما هكا في القويل والعشيات، ها في الجيل نتاعنا ديما فمك الحكايه الخرافه. ما كناش نتفرجوا في التلفز برشا، وما عندناش الانترنت، ما عندناش التيك توك. كانوا هكا الجدات والامهات يخرفونا، ولا تشد كتاب وتقرا. هذا هو كان يعني وقت في التسعينات نحكي.
3: أي.
2: دونك انت هكا حبيت ترجعنا للعصر الذهبي.
3: حبيت ترجعكم للعصر الذهبي. انا بدي في القايله معناها وليت جو بريفير ما عادش نشد التليفون. قلت هكا نقرا كتاب نكتشف. وانا هكا نلوج كالعاده في الارشيف نتاعي، تحط كالعاده بطقطوقه هكا.
2: أيوة.
3: نسميها طقطوقه محلاها، اللي هي حكايه العروي. اللي هما معناها سوفورم نتاع 4 مجلدات هكا فيهم الحكايات والخرافات، معناها يحكيوا على برشا حاجات ويناقشوا كانوا برشا قضايا. قلت برا نكتشف هكا. وبعد ما كملت اكتشفت السحر نتاع الحكايات معناها، وان شاء الله تنبعد نعطيو تفاصيل. حسيت خرجت هكا منتشي، فهمتني؟ خرجت هكا فرحان. قلت علاش ليه ما بارتاجيش معناها ليموسيون تاعي، سورتو في القايله هكا. قلنا نعطيو بون بلون هكا على
2: عناوين
3: هكا بيخلينا ننسيو السخانه، ننسيو الشمس. بالحق وان شاء الله ربي يرحمنا الناس الكل.
2: امين ان شاء الله. قلنا نرجعوا لحكايه عبد العزيز العروي.
3: حكايه عبد العزيز العروي
2: اللي هي الحقيقه تربينا عليها ونلقاوها توا على الانترنت وعلى الكتب زاده. واللي انت بديت الحقيقه طلعت البعض منهم. وكتاب اليوم شنو هو اللي اخترته لنا؟
3: هو حكايه العروي.
2: حكايه العروي.
3: حكايه العروي.
2: نعم.
3: كتاب
2: هو
3: حكايه العروي
2: 4 مجلدات.
3: 4 مجلدات. وي فيه براتيكمون الحكايه نتاع العروي اللي امتعنا بهم الكل. دونك باش نلقاوهم غادي بنفس الكلام، بنفس السحر، بنفس كل شيء. باهي، اما شقول لك نعطيو تعريف صغرون على عبد العزيز العروي هكا للمشاهدين. دونك هو صوت الذكرى الشعبية التونسية. تولد في 17 ديسمبر عام 1898 بالمستير، وهو احد اعمدة الثقافة التونسية وصوت لا ينسى في الوجدان الشعبي. هو زادا كان صحافي، مذيع، كاتب مسرحي. سخر الموهبة الفريدة متاعو لخدمة التراث وخلت اسمه كرمز لا يضاهي الحكايات التونسية الأصلية. المسيرة متاع عبد العزيز العروي ما كانتش من فراغ. هو بدأ من الأول في المسير ووصلها في المدرسة الصدقية بالعاصمة متاعو، ومن غادي من بعدها تنقل بين الوظائف الإدارية والصحافية. هو أدار جريدة النهضة وأصدر الهلال التونسي باللغة الفرنسية، وكتب طويل لجريدة لوبتي ماتان، وزاد كان من أعضاء جامعة تحت السور اللي ساهمت في إحياء الأدب التونسي قبل الحرب العالمية الثانية. وقت اللي تحلت الإذاعة التونسية عام 38 هو كان من أهم الرواد متاعها، وبرشا ما يعرفوش اللي هو ما كان وقت اللي حلت الإذاعة معناها حبت تلوج على مذيعين، وما كانش معناها من أول الاختيارات. شد ملو نيب رئيس تحرير. بدي بتقديم نشرة الأخبار إلى أن معناها لقى الجوان متاعه في تقديم الخرافات والحكايات متاعه. وتوا معناها جيت باش نعطيكم راي متاعي في الكتاب، معناها راي الواضح والصريح.
2: وقبل ما ناخذوا رايك وانطباعك على الكتب هارون، خلينا ناخذوا رايك وانطباعك على حكايات عبد العزيز العروي، يعني وكيفاش الإلقاء وكيفاش طريقة يعني رواية هذه الحكايات اللي هي مقتبسة من عناوين وكتب عالمية أيضا، وتونسها بطريقته بأسلوبه اللي الحقيقة يجلب الكبير والصغير.
3: بيان سور. بيه أنا كنت لهنا باش نحكي على حاجتين تفرجت وقتها، ما نعرفش كنت تفكر وقتها كي كنت عدينا فيهم في الوطنية الأولى وقتها 2006، وقت الطريقة وقتها متطورة شوية معنى طريقة التصوير هكي والكاميرا، ورجعت حتى قبل
2: يعني. آه نعم.
3: في النواري بلون أي عام وقتها أوائل السبعينات شبونس هكي، ما لقيتش فما فرق معنى، لقيت إنه فما برشا حكاية تتعابدت معناها هكي، وعلى كل حكايه وتتفرج فيها معناها تلقى روحك انه انت هكا عطشين باش تكمل حكايه الاخرين. الحق معناها هذه
2: ديما هكا يخليك انك
3: متشوق
2: للحلقات القادمه.
3: اسلوبه
2: نعم. رغم انه كل حلقه فيها عبره،
3: فيها عبره نعم. بيان سور. احكي على الظلم، احكي على العدل، احكي على القضاء، احكي على الخير الشر، احكي على برشا حاجات. يعني هيك تسالني ما نجمش تقول فما معناها بقات حكايه رماركابل كيف نقول كلهم تاخذ منهم العيب بر، وسورتو معنى الاسلوب نتاعه وكل الدقه نتاع الطبله. أيوة. من الاول هذيك اشكال العروي وكمل رفقها وقتها كانت تفكر جينيريك نتاع زياد غرسه.
2: اي هذا المستحثى، نحن
3: المستحثى نعم المستحثى
2: نعم.
3: بابا عزيز زي من زمان معنى عندها سحر خاص، وكما قلت لك ما تنجمش تقول نحس فما ظلم معناه كان بالحق باش تقول فما حكايه اقوى من الاخرى. نعم. رغم النجم نسمي لك معناه فما
2: هو اكيد اللي تحكي فيه هارون معناها كل قصه فيها عبره وفيها حكايه وفيها روايه، لكن المتفرج ديما عنده معناها حاجات اللي تمسه هكا من الداخل وتقول الحكايه هذه ما ننساهاش. يعني فما برشا حكايات نجم حتى معناها تتفرج في السلسلات كامله، لكن ساعات تلقى قصة ديما راسخة في ذهنك، يعني ديما تتعاود هكا وتقتدى بها. أي نعم، وتقتدى بها يعني حتى في حياتك اليومية. أنا الحقيقة من كنت من عشاق يعني سلسلة عبد العزيز العربي، يعني أنا كي نحكي يعني في فترة المراهقة، وكنت يعني ديما نتفرج في الحكايات ونخو ونبدأ هكا معاه هكا نطرح في برشا أسئلة للقضايا اللي يطرحهم في الحكايات عبد العزيز العروي، ونقتدي بهم في حياتي الحقيقة.
3: كما
2: الصبر، كما الحب، كما كيفاش يعني ما تميزش ما بين الآخر يعني والحكم ولا الحكم على الآخر.
3: صحيح.
2: برشا معناها حاجات الصداقة يعني برشا حاجات
3: الكرم
2: الجود اللي هو يحكيهم اللي فيهم سحر هكا، فيهم حاجة بين الواقع والخيال اللي انت تنجم تبدأ تتخيل في الحكاية هذيك مع حكايتك انت، وبعد تخرج بعبرة بخلاصة. وكان حقيقة كان عنده أثر الأجيال يعني في جيلي والأجيال يعني
3: اللي سبقت
2: والأجيال القادمة.
3: وديجا هاني قدمي قدمي
2: كلامي
3: لو كان ناكي بيان سور. سي بور سولا هو معناها يخذي عن جدار لقب الأسطورة الاستوانة النحاسية. أما برشا عباد ما تعرفش من الطرايف اللي كانت عبد العزيز العروي هو معناها بيدو معناها صرح بها إنه هو إنسان كان حشيم يعني في الحياه الشخصيه، وكان ما يعرفش يرتجل بار اكزومبل حتى كي كان يسجل ولا حاجه الى معناها
2: يحضر قبل
3: ويل بريفير كان معناها يسجل وحده.
2: أي.
3: هذه بتتر اللي يسمع عبد العزيز العروي يقول لك معناها ما ينجمش يكون بار اكزومبل عنده الحشمه هكايا ولا حاجه، مي يل بريفير كان باش يسجل وحده هكايا ويركز
2: ويغلط.
3: راه كان
2: هذا هارون كواليس يعني الحلقات اللي كان يخدمهم ويسجلهم عبد العزيز العروي، وذاك اكيد من تابع الانتاج الاذاعي. تو قلت لي باش نعطي انطباع على الكتاب.
3: نعطي انطباع على الكتاب. انا بديت بحكايه معناها ما كملتهمش الكل حقيقه، ما بديت بحكايه عصفور وجريده، الغول وسبعه صغار، قاتل الروح، دفع الله مكانة أعظم، والراجل اللي يبيث في العظم.
2: أيوة، يعني القصة هذه والحكاية لعبد العزيز العروي كما قلت نحن في البداية، هو ديما يقتبس يعني معظم حكاياته من كتب عالمية كما ألف ليلة وليلة، وهذه القصة مستوحاة مقتبسة من قصص جون دو لا فونتين، شاعر والكاتب الفرنسي. بعد ما قريت يعني القصص هذوما، يعني كان تقارن ما بين اللي سمعته وشاهدته من حكاية عبد العزيز العروي والقراءة، شنو تفضل؟
3: الأول مرة بعد ما كملت، معناها كملت الحكايات هذوما كيما قلت، خاطر ما كملتهمش، ما كملتش حكيت، كملت الحكايات الاخرين قريتهم. الاول مره نستعرف انه السمع البصري تفوق على كل ما هو، على ما هو معناها قراءه كي مكتوب. اكتشفت بالحق انه باش تطعم الحكايات نتاع العروي انه لازمك تسمعهم بصوته، خاطر باش تقول لي
2: نعم
3: اي
2: نعم وطريقته
3: طريقته، باش تقول لي اي حكايات وحكايته هو بنا لحفظ التراث ونيتي اوبليجي، معناها باش نحفظ التراث نتاعنا هذاك الكل. مي بالحق اللي يتفرج في الحكايات معناها العربي وهكا وكي واستمتع معاهم، معناها باش يحس، باش يحسوا عادي، خاطر ماناش كيفاش باش نفسر لك انه المكتوب معناها ينجموا برشا
2: يمكن
3: بيد
2: انت هارون على خاطر قريت الكتاب
3: بعد ما
2: ما
3: تفرجت
2: وسمعت حكايه العربي.
3: اي بتت يعني تحس،
2: يعني انت الخيال ما عادش هكا، ما عادش ما عادش تلقاه يعني مع الحكايه، ما عادش تتفاعل مع الحكايه كي تقراها.
3: وعباره نص تحسه من غير روح، يبدا هكا معناها هو، معناها اللي فور معناها موجود. نشكرهم بالحق على المجهود الجبار اللي تعمل، خاطر مسلسل
2: هو اللي
3: من
2: حفظ
3: حكايات
2: الذاكره نعم الشعبيه التونسيه، مهم جدا يعني معناها تدوين وحفظ هذه الحكايات للصحفي عبد العزيز العروي. وهذا اكيد كل واحد عنده قراءته ورايه، معناها بالنسبه لهارون صحيح يعني نجم، قلت انت معناها نقراه عادي، لكن تفضل انك تسمعهم خير،
3: تسمع خير.
2: نعم.
3: هو كما قلت لك معناها العروي الميزه فيه معناها انه ما تنجمش معناها تعزل هذا على هذا، بار اكزومبل تنجمش تتفرج من غير صوت في حكايه العروي، معناها هاني قلت لك المسموع
2: يعني قوه الحكايه هو في شخصيه العروي، يعني
3: بيان سور في شخصيته وسحره هكايا وحكاياته هكايا واسلوبه، اسلوبه معناها لا قبله
2: مدرسة.
3: اصلا لا ما درسه،
2: نعم.
3: لحق ما درسه، هذاك علاش حتى بعد ما مشي معناها خلينا بالحق موروث، وخلينا هكايا
2: ارث ثقافي يعني
3: كبير
2: يعني
3: على الاخر.
2: نعم.
3: ما ينجمش حد معناها اصلا ينافس، معناها انت باش تتخيل فكره انه حد باش ينافس العروي هكايا اصلا، تصور ما عادش موجود، معناها يمكن فما عباد موجوده توا، ما بتنجمش تنافس معناها
2: حكواتي موجودين يعني في تونس وهما متاثرين
3: بالعروي
2: بعبد العزيز العروي، وكلنا نحن استضفنا يعني من الشباب، فما يعني عديد الحكواتيين في تونس وعندهم يعني يلقاو نجاح في العروض الثقافية الموجودة. وانت حضرت يظل يا هارون
3: حضرت
2: أحمد
3: مرة أنا هكا هشام درويش، نوجه له بيان سور معناها
2: نعم.
3: تحية. بحق هشام درويش تحسه مدرسة في الحكايات معناها، وظهر هو التأثر نتاعو بالعبد العزيز العروي، لكن خذيت هو المنهج الخاص نتاعو ومجهود يحترم بيان سور.
2: نعم نعم. واحنا الحقيقة هارون زاد في ما وراء الكتاب في شهر رمضان استضفنا منتصر العميري وحكينا زاد على الحكواتي ودور الحكواتي توا في عصرنا وفي عصر الذكاء الاصطناعي، يعني كانت الحقيقة زادة حلقة شيقة. ونجموا مستمعي إذاعة تونس الثقافية يرجعوا صفحة الفيسبوك وينجموا يلقاو الحوار كامل. شكرا لك هارون، يعطيك الصحة، لكن ما نجموش ما نسمعوش حكاية من حكايات أو جزء من
3: من
2: حكايات
3: حكايات
2: عبد العزيز العروي، شنو نختار زعما؟ من الأربع القصص هكا اللي قريتهم
3: بويسك احنا حكينا هكي خلينا في الأدب هكي وكل شيء نجمو نختاروا باغ اكزومبل الرجل يبيض في العظم خاطر بالحق فيها عبرة معناها في الأخر ياسر ممتازة وعبرة ياسر قوية مانيش باش نحرقوا إذا كان ما تفرجوش المشاهدين نتاعنا أما ندعو بيان سور اللي مازال ما تفرج يتفرج هكايا ويعطينا رأي خاطر كيما قلت لك فيها عبرة بالحق ياسر ممتازة
2: ما نجموش نسمعوا حكاية كاملة لكن باش نسمعوا جزء منها
3: نجمو نختاروا بيان سور وقبل ما نتعدي بالحكاية اخترت اني باش نقول كلمة لعبد العزيز العروي راح الى الحب لكن بقي الحلم وبقي عبد العزيز العروي رمزا من رموز تونس الخالدة.
2: شكرا لك هارون.
0: راهي غريبة وتعيط عليا. احكي قال له جيبوا له كرسي اقعد. نعم قال يا سيدي انا فلاح خلاو لي جدود الله يرحمهم طبيبة ارض كل عام نزرعها شوية شعير وشوية قمح اليوم يجي جمعة أنا نحرث وسكت المحراث وحلت في حاجة أحفرت لقيتها واحلة في حجرة هيا خلصتها ومنها قلت الحجرة هذه قالت لي هوني الواه أي نقلعها بكل وبديت ندور بها في الحفير حتى تعرات هزيتها وإذا به لقيتها مغطية حاجة أخرى بديت نحفر حتى خرجت بقاء شريبية صغيرة هاك اللي يقولوا مخفية كيف هاك اللي بيحان التمار ومليانة بالرايب فمها مطين بالرماد انزلت على هاك الرماد هذاك بموس قلعته وإذا به سيدي قابلني شيء أصفر يلمع يخطف للظهر اقلبتها في حجري هبطت منها حفنة لويس حسبتهم 30 كعبة وهي مخيفية صغيرة ما ترفعش أكثر قلت الله الله طعمني ربي هذوما انهار السوق نهبط للبلاد نشري بيهم زويز بقيرات ومنها قلت لا ما نكبرش كرشي المرأة اليوم قداش من شهر وهي تمرج فيا حويجاتها تهرات تحب تبيد لجديدة وماذا بها شاهية مقياس ما لا نقصهم أنا وياها 15 كعبة ليا نشري بقيرة و15 لها هي تدبر بهم راسها لكن يا سيدي كأنه منهمزني جات حاجة في راسي عاودت حفرت ورجعت هاك المخفيه هذيك بقعتها ورديت عليها التراب وقعت نحفظ على نفسي كيف عشيت العشيه فكيت ورميت المحراث على البغل وسقت قدامي وروحت

0: تحية لكل الملتحقين على موجات إذاعة تونس الثقافية. هذا برنامج ما وراء الكتاب، مازال متواصل معاكم ومع الدكتور معز بن سالم في رحلة وكتاب.
1: رحلة وكتاب.
0: لكن قبل هذايا مع الدكتور اليوم باش نحكيو على عناوين هكا قراهم ويعطينا انطباعه حول هذه العناوين. مرحبا بك دكتور.
2: وبيك وشكرا على الاستضافة.
0: إذا اليوم اخترت لنا من العناوين اللي باش تقدمها في ما وراء الكتاب عناوين قريتهم للكاتب الجزائري ياسمينة خضرة. من أهمه
2: دونك لاتونتا لي زيرونديل دو كابول وفما لي سيرين دو بغداد.
3: أيه.
2: ونية
3: 2006
2: قصة أخرى، مصايب أخرى، وقع أخرى. ألوغ بعد هكذا كتب هذوما قلت هذا تبارك الله عليه حطيته وأنا في التوب. أنا أيوة. قلت والله وين باش يخرج كتاب لازم باش نقراه. وهوني خرج كتاب حسب رأي شخصي أحسن كتاب نتاع ياسمينة خضرة اللي هو سوكو لو جور دوا أ لا نوي. أقرا تقول هذا معناها سي ان تيتر عادي، سي ان تيتر بانال، لكن هو في الحقيقة قصة جميلة جدا.
3: هي شو يشدك فيها دكتور؟
2: والله يعني كل شيء.
3: وليت حولت فيلم زاد.
2: وليت فيلم هذا. يعني. هي قصة حب.
3: يخرج يعني من المواضيع.
2: من المواضيع العادية. قصة حب، لكن القصة حب هذه تقع في الجزائر وقت الاحتلال الفرنساوي ووقعت في مدينة وهران. لكن كلمة يقولوا الحب المستحيل ما بين واحد شاب جزائري فهمت يلوش قاعدة في معناها كيفاش في مستقبله ومرأة فرنساوية، واللي أكثر من هذا أنه تقع علاقة عاطفية ما غير ما فيق بينه وبين أمها. تخرج قصة حلوة ياسم. أنا هو ياسمينة خضرة الحاجة اللي تعجبني فيه تحسه كأنه عايش فيك القصة لكن ما أخذ ذاك الغكول هذاك الغكول فمعناها ما ناخذ مثلا سكولو جور دو لا نوي اللي هو معناها القصه من المفروض وقعت في بلاده في الجزائر.
3: في الجزائر نعم.
2: لكن ما نحازش
3: ولد بلاده يعني ما
2: ولد بلاده لكن ما حسيته ما نحاز قد معناها كيف اللي ماخذ كشويه دو ركول في بالنسبه للقصه. يحكي كيفاش معناها كان التعايش ما بين الجزائريين والديانات الاخرين كانت فما معناها ماهيش سهله، كانت فما حقره يونس معناها ماهوش العيشة اللي عاشها ماهيش سهلة بالكل بكل بكل، لكن وصل. ثم تدخل فيها قصة حب معناها غريبة شوية في حد ذاتها معناها من القصص الكبار فهمت. وقعد معناها حياته كاملة رغم هذا اللي صار هذا الكل مع متعلق بهالمرأة هذه.
3: نحن مش نقوله نعطيوش اللي خلي
2: كل صراحة
3: يكتشف.
2: بكل صراحة معناها ننصح معناها اللي هم مغرومين بالقراية أنه يقرأوا الكتاب هذا. والكتاب هذا كما قلت خرج فيلم.
4: C'est l'histoire d'un homme dont tout le monde tombe amoureux mais qui est incapable d'aimer.
5: C'est ce que tu penses de moi.
6: Younes ! Younes !
5: Je me souviendrai toujours de cette nuit affreuse. Comme mon père, moi aussi je venais de traverser le miroir.
6: Papa !
7: Tu vas voir, tu vas être bien chez nous. Hattel Doumrak fait un costume chibab. Amrak va te s'amener jit. Jamais.
8: À partir de maintenant, ami pour toujours.
9: Pour toujours.
0: ومن الآخر الكتب دكتور اللي باش نحكيو عليها اليوم كتاب لي فيرتيو اللي في التدوينة شفتها في صفحتك على الفيسبوك قلت كتاب 550 صفحة التهمته أو يعني قريته في 5 أيام.
2: شخلي
0: 550 صفحة في 5 أيام.
2: وقت اللي خديته الكتاب هذا قلت هذا فيدي توا على الأقل 3 جماعات ربما حتى شهر باش نقراه في عقلي. لكن فيسا خضر كي تبدا تقراه مفات الحكايه معناها القصه تشدك.
3: نعم.
2: قصه معناها قويه ياسر حلوه ياسر. تقع هذه وقت الحرب العالميه الاولى يعني سنوات 14-18 كيفاش انسان معناها من وسط فقير معناها الى اقصى درجه يلقى روحه رغما عنه معناها تبعث باش يحارب ضد ألمان معناها في فرنسا. معناها كانت تحب تعرف معناها شنو اللي خلاه
3: الشخصيات وشخصية ياسين.
2: هو في الحقيقة شخصية في شخصية، لأنه يعني هو إنسان كما قلت لك من عائلة فقيرة ياسر، من أصل فقير على الأخر، أبوه مسكين معناها عنده إعاقة بدنية، لكن البقعة اللي يسكن فيها معناها تابعة ملك إنسان غني ياسر. الشخص الغني ياسر هذا حب هكا يزيد يرتقي في المجتمع، انه يبعث ولده يشارك في الحرب، معناها بالنسبه ليه هكا حاجه كبيره باش تزيدوا، لكن ولده مريض رفضوه. شامل دار بهالشاب الجزائري هذا، قالوا هكا انت باش تاخذ الشخصيه نتاع ولدي،
3: أيوة.
2: وتقدم روحك انت وتمشي تحارب، وانا معناها من شيرة أخرى، من شيرتي أنا نأكد لك اللي كي باش ترجع باش تلقى معناها حياتك
3: حياة أخرى، يعني
2: حياة أخرى تبدلت. خم في قالوا أعطاه معناها ليلة برك باش يخم، قالوا يا تقبل يا لا.
3: أيوة.
2: فاقبل معناها متعرف وقت اللي يبدا إنسان معناها في موقع اللي ما عندوش حتى اختيار آخر من الحالة اللي هو فيها، اقبل ومشى في الحرب، وشاف معناها شنو اللي صار والموتى، وأغلبية الناس اللي مشاو معاه كلهم
3: قصوة الحرب، هو يعني نعم
2: بالضبط معناها تعرف على برشا ناس، سواء كان معناها من ناحية الجزائريين ولا الفرنسيس اللي حاربوا. ثم كيف رجع مشى في باله عاد اللي السيد الآخر معناها باش يفي بوعده،
3: أيوة.
2: إلا أنه يظل لي هوني باش نقف على خاطر من
3: قصة أخرى،
2: خاطر هوني باش تبدأ القصة الحقيقية.
3: الرئيسية للكتاب
2: حبيت، نعم. جس نشوق
3: نعم.
2: المستمعين والمستمعات، لكن كما قلت لك باش يروح باش يقى حكاية أخرى.
3: نعم، باش نسأل سؤالات باش ندخلوا في الحكاية، خليها نشوقوهم أنه يقرأوا ويطلعوا هذا الكتاب. لكن حبيت من تجربتك دكتور، يعني شخصية ياسين هو في القصة، حسيتش يعني في لحظة ما أنك تقمصت الشخصية هذيك وعشت معها، يعني من انطباعات بعد القراءة قراءة الكتاب حسوا أنهم الشخصية هذيك تمثلهم، وأنه معناها نغاسوا في الشخصية هذيك وتعاطفوا معها بطل القصة؟
2: تتعاطف معها أكيد، أما باش تحس روحك أنت في السكة الشخصية صعيبة شوية، لأنه معناها الظروف اللي تعدى بهم معناها البطل من دار القصة ظروف قاسية جدا اللي ما ينجمش إنسان يتصورهم. هو في الحقيقة هو الشخص عنده برشا قيم، وهذاك اللي رجع عليه ربما بالمضرة، لأنه أكثرية العباد اللي يحكي عليهم اللي دايرين به ما همش فضلاء بالكل، معناها ولو أنه فما بعض الحالات اللي وقفوا معه واللي عاونوه، معناها وفما شكون عمل روحه عاونه لكن هو معناها بالعكس معناها خانه، اما في الاخر تلقى هو انسان مسكين فاضل، هو معناها متعلق بمبادئ اكثر من لازم، لكن في حياته تعذب ياسر،
3: ورغم الظروف ما سلمش المبادئ هذه يا دكتور،
2: رغم الظروف معناها قاعد ساعه ديما انسان معناها دين يصلي، معناها قعد شادت في الديانة متاعه في كل شيء، معناها
3: القيم الإنسانية،
2: نعم. معناها وهذا خلافا للناس اللي هما داروا به، وحتى اللي مشاو حاربوا معاه سواء كان من الفرنسيس ولا مش بالفرنسيس، الناس اللي تعرف عليهم معناها فما ناس استغلت معناها بتنجم تقول بخسك السذاجة متاعه معناها متاع الشخص هذي الملاحة متاعه، وهنية صارت له معناها باش تحكي لك فكرة، فما مرأة هي كبيرة عليه لكن كانت تستغل فيها. عدا المرأة هذي كانوا يحبوا يفرضوا عليها انه تاخو راجل من العائلة متاعها غني لبس عليه، لكن هو ديجا معرس قبل وهي رافضة، فجات البطل قالت له بلي نمشي نهار اعطيه تريح، قالت له تو نعملوا كي تمثيلية، انا نروح انا ماشي هو جاي يقلق فيها وانت هكا جاي، ومسكين مشى في الخط هذا
3: باش يمنع
2: نروحوا، لكن هو يعرف ومعناها وضرب الرجل الاخر، والرجل الاخر شكى بيه
3: يعني رصد له هو في المشكلة،
2: رصد له هارب. يعني هذه حاجة من الحاجات اللي حبيت نشوق بها، يعني شنو اللي صار له. وهذه يعني مش أخي بحاجة لو صارت له.
3: دونك ونحكيو عن ايبوك، يعني في فترة الحرب العالمية الأولى،
2: لأن وقتها معناها كانوا معناها كما يقولوا يجاجي باللغة متاعنا.
3: نعم.
2: مشاو، كنا ما ننساوش اللي هو ماشي باسم واحد آخر، مش باسمه هو. ثم بعد كما قلت لك تقول أنت كي تقرأ تقول وين وصلنا في هالشيء هذا، ثم بعد تقول اللي عاشوا هذا حد شيء.
3: نعم.
2: الأشياء اللي يعني صارت له في كل أربع سنين بتاع الحرب هذه. نعم. ورغم وكل شيء هذه ما هيشي نقوله هي حاجة، ما هيشي أخي بحاجة صارت له. بو ياسمينة خضرة أنا قريت له برشا كتب، ما حكيت لك على الخمسة كتب
3: اللي شدوا
2: اللي شدوني.
3: نعم.
2: فما قصص أخرين يتقرأوا حلوين. خلينا نقولها، ياسمينة خضرة ما هوش فرنس كافكا، ماهوش معناها فيلسوف، هو انسان معناها تبارك الله عليه، عنده ايماجيناسيون كبيره ياسر.
3: نعم.
2: وعنده بطبيعه ثقافه قويه ياسر. مش تحكي على قصص معناها مختلفه، اش صار في بغداد، اش صار في فلسطين، في كذا،
3: على بلاده. يعني
2: جبد. نعم. حتى اخر كتاب قبل لاتونتا خرج كتاب اسمه بور لامور ديلينا، قصة تقع في المكسيك، فك لي غانغ نتاع المافيا نتاع المكسيك. ثم في اخر القصة تطلع قصة حقيقية، معناها تقرا تقول شنو هذا، معناها غريبة في حد ذاتها القصة، لكن بعد طلعت حقيقية. بطبيعة تخرج هذه على المجتمع متاعنا، هذه تقع في المكسيك، لكن تستاهل انه باش يقرا. اما القصة متاع اللي حكيت لك عليهم الكل، احنا كتوانسة نحس روحنا معناها كنا امبليكي اكثر، مش كيما باش يحكي لك على قصه. نعم. صارت في المكسيك.
3: نعم.
2: خاطر عنده كيفيه معناها حلوه ياسر، ماهيش صعيبه ياسر.
3: نعم.
2: تجم تقرا ماذا بيك تعرف شنو اللي صار من بعد.
3: كل قصة تشدك، الحبكة بتاع القصة انه يخليك تشد، يشدك الاخر، يعني من اول صفحة لاخر صفحة.
2: نعم. مثلا انت حكيت الانتقادات، بو يا اخي اكثر شيء من فيكتور هوغو.
3: نعم.
2: فيكتور هوغو معناها في الوقت متاعه كان معناها ينتقدوا ياسر، ونعرف الكل اللي هو وصل له هرب من فرنسا. فما مثلا تاخذ أونري بيل، ستاندال معناها في وقته هو كان مش معروف بكل. بعد ما مات خرجوا الكتب متاعه، لو روجي لو نوار، لا شارتروز دو با، معناها فما ناس خاصة في الوقت متاعهم ما عرفوش، ما كانوش معروفين ياسر.
3: نعم. نعم. الكتب والروايات دكتور ترجمت لأكثر من 48 لغة، يعني نحكي وتنشرت في أكثر من 56 دولة، كما نحكي ألمانيا، النمسا، كرواتيا، الدنمارك، الإمارات، فنلندا، بريطانيا، اليونان، إسبانيا، مجا، معروف في كل العالم يعني. ورغم أنه يقول أنه الترجمات اللي صارت ما همش يعني يعبروا أو نجم يكونوا فيدال للغة اللي هو يكتب بها، الفرنسية معناها، الأدب الفرنسي معناها. ونزيدوا نعطيه أكثر معلومات على الكاتب، يعني ياسمين خضرة هو من مواليد 10 جانفي 1955، لكن منعرفش كان تعرف أكيد دكتور أنه هو هذية يعني الاسم المستعار، لكن اسم
2: زوجته،
3: واسم
2: زوج اسماء متاع زوجته.
3: نعم.
2: أنا ياسمينة وخضرة.
3: نعم.
2: زوج اسماء، هو اسم حسب ما نعرف. نعم. محمد مولى السهول.
3: صحيح. طب هذا هو اسمه،
2: هو اصله. نعم. سيت ان ميليتير. ما نعرف الفترة اللي هو كان يكتب معناها، وخاصة هو كميليتير ما يحبوه شيء ياسر يكتب.
3: أكيد.
2: وكان يكتب باسم بقلم مستعمل ياسمينة. نعم. متاع زوجته.
3: وهو أكثر أن يقول مرته اسمها يمينة، لكن في خطأ يعني زادوها كالآس ياسمينة خضراء، وهو زاد معناها لقى زاد انتقادات أنه كيفاش الاسم مستعار اسم مرأة وهو رجل، خاصة في الدول العربية. وهذا زاد يدعم أنه معناها فكرة أنه يدعم يعني قضايا المرأة ويساندها يعني في قضايا هذا يعني مهم جدا يعني حتى من الاسم من قبل ما ندخلوا للكتابات يعني.
2: هو المواقف نتاعو معروفين معنا في معنا خاصة معنا وقت اللي يساند المرأة بصفة عامة والقضايا اللي تخص المرأة معناها معروف ياسمينة خضرة كان معناها ديما يسامبليك في الحكاية.
3: نعم متحصل على عدة جوائز منها متحصل على بري دي ليبرير غران بري دو ليتيراتور ريغال و بري دو فوند انترناسيونال بور لا بروموسيون دو لا كولتور اليونسكو هذا عام 1993 يعني عدة جوائز أخرى. احنا حكينا على أفلام خلينا نشوف أهم أفلام اللي شفتهم واللي شدوك.
2: أنا شفت زوز أفلام معناها لاتونتا لكن بصراحة القصة هو رأو بصفة عامة القصة دي ما تلقاها أحلى من
3: الفيلم
2: من الفيلم.
3: نعم
2: لكن الكتاب بتاع سكولو جور دواء على نوي الفيلم حلو يسر معنى تجمع تقول معناها هي بيدا فرد صورة معنى الأحداث اللي صارت في القصة تعود تلقاهم في الساعات مثلا تلقاك ديسو من فيلم
3: من فيلم.
2: نعطيك أمثلة مثلا أنا قريت كتاب لها برشا الحكاية بابيون تاع أنري شارير كي تقرأ الكتاب ثم من بعد تشوف الفيلم رغم اللي الممثلين كبار ياسر معنا داستين هوفمان وستيف ماكوين لكن مش كيف هو ربما كيف يقرا كتاب نتاع 700 ولا 800 ورقه
3: باش يختزلوا في ساعه ولا
2: أكيد
3: ساعه ونص
2: باش يعمل فيلم نتاع ساعه ونص يزمو ياخو حاجات يعني فما برشا حاجات معناها مش باش يحكي عليهم الكل.
3: نعم
9: Baisse ta musique en t'entendant du dehors. Tu vas nous
10: aider. Désolée, Nastaran. Merci.
11: J'aimerais t'enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la fraye. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi.
12: Mais c'est merveilleux. Imagine éduquer des enfants à être libres.
13: Est-ce que tu penses qu'on entendra de nouveau la musique à Kaboul ?
1: رحلة وكتاب.
3: احنا من السينما ومن الكتب نمشي ورحلتنا حكينا احنا برشا على بغداد والجزائر وفرنسا وافغانستان وين تهزنا اليوم دكتور؟
2: والله انا نقترح عليك نقعدوا في البحر الابيض المتوسط.
3: ايوه
2: الجزائر حلوه، المغرب حلوه، تونس حلوه، لكن حبيت اليوم نحكي على مكان معين اللي هو عجبني ياسر أنا بصفة كبيرة ياسر. أنا كانت بالنسبة لي أنا نسمع به نستنى في حاجة كبيرة ياسر لكن اللي ريته
3: أكثر من اللي سمعته يعني
2: يفوت معناها العقل.
3: كيفاش؟
2: هي جزيرة سانتوريني. جزيرة سانتوريني نسمع بها كي الناس كل جزيرة حلوة سياحية تابعة للجزر لسيكلاد متاع اليونان وجاتني فرصة باش مشيت عديت ثلاثة. قال لي انت شنية الخاصية متاع سانتوريني. سانتوريني هي في الحقيقة أصله بركان ستان فولكان ألف السنة التالي واللي صار هو أنه البركان ذاك كيتفرقع الوسطاني الكل هبط في الماء
3: داك لي ماج يعني اللي هبطوا من
2: لي مشكل هو بيدو البركان كله
3: البركان
2: كله هبط في الماء ولا فما كيما نصف حلقه هي جزيره سانتوريني ثم البحر ثم ما بقي
3: من البركان
2: اللي تنجم تمشي له. سانتوريني هو الجمال نتاعك اللي بقى منك البركان هذاك خطر من سانتوريني. بون فما ناس تشبهها شوية بسيدي بوسعيد
3: يعني فيش يعني في البناءات
2: في الفورمة متاعها خاصة كي تبدأ أنت الفوق وتغزر تحتك البحر هذاك عندك زادة الديار في الألوان متاعها
3: الأبيض والأزرق
2: أزرق نعم ولو أنه في سانتوريني أكبر برشا لأنه سانتوريني بكلها تعمل تقريب 30 كيلومتر رغم اللي هي جزيرة صغيرة ما عندها عاصمة متاعها اسمها فيرا. من فيرا تنجم تمشي يا أما معناها شمالا أو جنوبا ومن عندهم في المناف الزوز حروفات نتاع اللي بقى من البركان، فما بقى اسمه اويا. اويا هذه تقى فيها الالوان الكل اللي نجم يتصور، مش فما كان الابيض والازرق تلقى حتى الالوان اللي يتصور في العقل الكل، معناها فهمت كي تتلم مع بعضها تولي حلوه ياسر. وربما
3: الالوان معناها في البنايات، يعني
2: في البنايات مدينه حلوه ياسر. وعندك فما خاصيه في المكان هذه اللي اسمه اويا، الخاصيه نتاعه هو وقت غروب الشمس، معناها من اجمل ما فما في العالم كغروب شمس في
3: نعم انعكاس يعني الضوء الشمس على
2: الشمس على الالوان هذيك نعم. الكل لكن البحر الازرق معناها
3: بوندو اخر، يعني
2: بوندو اخر. وانا شخصيا وقت اللي كنت في فيرا مشيت لأويا على سقايا، عملت 12 كيلومتر وانا على الفلاز هذيك نعم مش فوتينغ، ماشي واحده واحده نتفرج على اليمين على اليسار، انا مشهد في حد ذاته حلو ياسر. ثم بعد رجعت من البيوس ثم فما الامكانيه انك تمشي من الجانب الاخر، فما دي اكروتيري مثلا وفيها الريد بيتش الشاطئ الاحمر غريب في حد ذاته، وكيف
3: غريب يعني في لونه، يعني
2: في اللون نتاعو نلقى الشاطئ الاحمر احمر غامق معناها كل البغدو
3: معليش انا ديما نسال يمكن يعني لي بلونت ونوعيه يعني قاع الشاطئ او البحر.
2: الشاطئ هو خاطر حسب الذكريات اللي
3: الرمال
2: حسب الذكريات نتاعي ما فماش ما كانوش فما نباتات، فما الرمال لونها
3: نوعيه الرمال
2: لونها لونها حمراء. فما زاد اذا كان انت من معناها ترجع للعاصمه، عاصمة بين الظفرين معناها
3: هي
2: صغرونا بكل كي تجي باش تحب تهبط اللوطة عندك ثلاثة امكانيات.
3: الامكانية الأولى
2: الساقين
3: الثانية
2: هي التليفيريك. الامكانية الثالثة نعاود نرجع لك الحمار نتاعنا، اما هذه حمار
3: جربت عودتها
2: لا في الحقيقة هبطت على ساقية ورجعت بالتليفيريك. كتابة اللوطة تلقى معناها العديد من الفليك وحتى دي باتو اللي بس بيهم كبار يهزوك يعملوا بيك دورة تكتشف فما جزر صغار بكل معناها، وكما قلت لك فما اللي بقى الفاضل متاع كل البركان، فما امكانية باش واحد يعمر غاديك.
3: وقت سيارتك يعني الموقع العبيد كيفاش تصرفوا
2: ناس مليح اليونانيين ناس طيبين ياسر، معناها
3: يقربونا شويه هكا في شخصيتنا
2: يقربونا برشا. تحس اللي في فما برشا حاجات يقربونا عنا كل طابع المتوسطي
3: نعم. حتى الاكلات ما هيش بعيده برشا.
2: الماكله نتاع اليونانيين
3: روعه
2: نعم. وتحس كيما قلت لك تحسها قريبه لنا،
3: وخاصه الزيت زيتونه
2: هذاك الزيت زيتونه
3: ديما موجود
2: لك الجبن، وخاصه عندهم الفيتا عندهم الموساكا عندهم
3: الموساكا بالبدنجان
2: اليونانيين ناس
3: الثقافه نتاعهم
2: الناس تعمل عليهم كيف فما قرابه بينا بهم. انا نحب ولا نكره انا فما حاجه اللي ربما معنا ناسينها ولا ربما ما يعرفوهاش، الالفابي اللي تو يستعملوا فيه معنا سيتان الفابي اصله فينيقي
3: نعم
2: اصله استعمل بالفابي فينيسيا ثم من قرطاج تعدى لليونان. كان فما علاقات كبار ما بين اليونان وما بين قرطاج قبل ما تظهر روما
3: أكيد. احنا باش نختموا احنا حصتنا اليوم دكتور، شنو في الموسيقى تعجبك الموسيقى اليونانية ولا نمشيو
2: موسيقى اليونانية؟ نعم. انا من الحاجات اللي ربما خلتني نحب نمشي لسانتوريني فما غناية متاع ياني
3: ياني
2: اسمها سانتوريني ياسر حلوة
3: نسمعها في ختام حصتنا ان شاء الله في رحلة قادمة مع الأرقام القياسية مع المغامرات ومع يعني رحلات متميزة. شكرا لك دكتور وإن شاء الله في الحصص القادمة. باي باي.

0: ما وراء الكتاب؟ منبر القراء في عصر الخوارزميات.
1: ما وراء الكتاب؟
0: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
2: مع وفاء بركة.
3: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
4: يا ولدي يا ولدي، لا تبكي فأحزان الصغر

إذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية.

0: أهلا بكل من يستمع إلى إذاعة تونس الثقافية صوت إرادة الحياة وبرنامج على صعيد الرفض، هذه الفسحة الأسبوعية التي نسير فيها على منهج المقاومة والرفض لكل أشكال الاستعباد والاحتلال وقمع الإنسان وكسر الإنسان. رحلتنا الممتدة على زهاء ساعة من الزمن تأخذنا إلى فكري وكتاباتي ومواقف رجل موسوعي يكفي أنه أفنى من العمر ربع قرن لإنجاز موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، نموذج تفسيري جديد. إنه الباحث المصري عبد الوهاب المسيري.
1: قرأت في عديد من الدراسات أن كلمة صهيونية العبرية صيونوت بتعني قريبة من المصطلح المصري هجس، فيقول to give him Zionism أعطيه صهيونية يعني هجس له شوية، بمعنى أنها ليس لها أي أساس من الصح، لأن الصهيونية مبنية على أكذوبة أن فلسطين أرض بلا شعب، شعب بلا أرض. مسألة أرض بلا شعب ديت يوميا بيرون أنهم هناك مقاومة. الأسوأ من كده الجانب الآخر، لشعب بلا أرض تفترض أن اليهود شعب. أسست الدولة الصهيونية منذ 50 عام، وعدد اليهود الذين هاجر ضعيف جدا بالنسبة، لا تزال الولايات المتحدة هي أكبر تجمع يهودي في العالم، وإحجام يهود العالم عن الهجرة إلى فلسطين المحتلة تزايد لدرجة أنهم بدأوا يهودون بعض الهنود الحمر في بيرو ويستجلبونهم. مثلا هجرة الفلاشة التي قال البعض أنها دليل على الانتصار الصهيوني، حينما ندرسها بدقة سنكتشف أنها مؤشر على التخاخر الصهيوني. فالفلاشة ليسوا يهود لأنهم ليسوا عندهم حاخامات، وإنما عندهم قساوس ورهبان وراهبات، وعلى فكرة بالمناسبة بعضهم عنده بعد إسلامي قوي، ولذلك حينما ذهبوا إلى فلسطين المحتلة أسلموا، لا يعرفون التوراة، لا يعرفون العبرية. لغة العبادة عندهم هي الجعيزية، وهي لغة الكنيسة القبطية الإثيوبية، وذلك علم الاجتماع الغربي صنفهم على أنهم مسيحيون دخلت عليهم عناصر يهودية. وعام 1973 حينما أراد بعضهم الهجرة نصحتهم الوكالة اليهودية بالتنصر، لكن مع تفاقم الأزمة الاستيطانية وإحجام يهود العالم عن الهجرة بدأوا يبحثون عن أي كتل بشرية تأتي حتى يمكن للمستوطن الصهيوني أن يستمر الآن، ويمكن أن يستمر دون تزايد.

0: المستوطنين، خاصة مع القنبلة الديموغرافية العربية التي تهددهم طيلة الوقت. لما بدأ الإعلام العربي يتحدث عن ملايين اليهود الذين سيهاجرون، كتبت دراسة نبهت فيها إلى ذلك. لا يمكن أن يكون العدد ملايين، وإن هاجرت أعداد كبيرة فهذا يدل على أنهم بدأوا يسمحوا لغير اليهود بالاستيطان. بالمناسبة أحب هنا أشير إلى ظاهرة لم يتم الكتابة عنها ما في كفاية، أنه يوجد في فلسطين المحتلة الآن 500,000 شخص غير يهود، منهم 250,000 عمال مهاجرين و250,000 من اليهود جاءوا مع اليهود الروس، أزواج وأولاد وهكذا ليسوا يهود. ال 500,000
1: ودول جزء بيتعدوا ضمن عدد إسرائيل.
0: 250,000، لكن في إشكالية طريفة جدا مع غياب تعريف من هو اليهودي. هؤلاء النصف مليون مستعدون أن يكتسبوا الهوية الإثنية اليهودية الإسرائيلية، يتحدثون العبرية ويلبسون الأردية الإسرائيلية ويدخلون المدارس ويربطون مصيرهم بإسرائيل دون أن يتبنوا العقيدة اليهودية. وبدأ يظهر في إسرائيل الآن ما يسمى بالتهويد العلماني. من يكتسب الهوية الإسرائيلية ويربط مصيره بمصير دولة إسرائيل دون أن يؤمن بالعقيدة اليهودية يصبح يهودي. لكن أنا أشير إلى هذا لأبين الطبيعة الاستيطانية للدولة الصهيونية، إن ما يهمها الآن هو أن تأتي بالمستوطنين بغض النظر.
2: لقد ولد عبد الوهاب المسيري في أكتوبر عام 1938 في دمنهور، وبعد إنهاء تعليمه الابتدائي والثانوي التحق سنة 1955 بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الأداب جامعة الإسكندرية، وفي عام 64 حصل على درجة الماجستير في الأدب الإنجليزي المقارن من جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، ثم على درجة الدكتوراه عام 69 من جامعة راجرز. وقد بدأ الدكتور المسيري حياته المهنية معيداً في جامعة الإسكندرية فور تخرجه، وإثر عودته من الولايات المتحدة قام بالتدريس في جامعة عين شمس وفي عدة جامعات عربية، من أهمها جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية وجامعة الكويت. وقد ترك المسيري عشرات المؤلفات باللغتين العربية والإنجليزية تنوعت بين الموسوعات والدراسات والمقالات، ومن أبرز مؤلفاته الموسوعة التي أشرت إليها آنفا، اليهود واليهودية والصهيونية، نموذج تفسيري جديد، وكذلك رحلة الفكرية، سيرة غير ذاتية غير موضوعية في البذور والجذور والثمار، وكتاب العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، والفلسفة المادية وتفكيك الإنسان، والحداثة وما بعد الحداثة، واللغة والمجاز بين التوحيد ووحدة الوجود، وأغاني الخبرة والحيرة والبراءة، سيرة شعرية.
3: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام، إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت

0: الحر.
1: يقول الباحث عبد الوهاب المسيري في كتابه رحلة الفكرية في البذور والجذور والثمر، سيرة غير ذاتية غير موضوعية. يقول في مقدمة هذا الكتاب: والصفحات التالية هي قصة حياتي أو رحلة الفكرية كمثقف عربي مصري، ترابطت فيه الأفكار الثمر بجذورها حياتي الثقافية بأسرها وببذورها تكويني في دمنهور، وهي ليست قصة حياتي الخاصة زوجا وأبا وابنا وصديقا وعدوا، فهي ترصد تحولات الفردية في الفكر والمنهج، كما تؤرخ في الوقت نفسه لجيلي أو لقطاع منه. فتحولاتي ليست بأي حال منقطعة الصلة بما يحدث حولي، لذلك فهي سيرة غير ذاتية. كذلك فإن هذه الرحلة الفكرية سيرة غير موضوعية، أي لا تقف عند الموضوعات، بل تلتقي فيها القضايا الفكرية العامة مع أحداث ووقائع محددة في حياتي الشخصية. لذلك حينما طلبت من الرسام كمال بلاطة أن يرسم لي صورة بورتري بمناسبة وصول سن 40، قال إن من الأفضل رسم أعمالي، فأخذ بعض مؤلفاتي ورسمها، فكان البورتري الذي رسمه صورة غير ذاتية غير موضوعية، مضيفا: ولتكن هذه السيرة دعوة للمفكرين العرب أن يكتبوا سيرهم غير الذاتية غير الموضوعية التي تحتوي على تلخيص لأفكارهم وبذورها وكيفية تشكلها، ليضعوا خبرتهم تحت تصرف الأجيال الجديدة. في كتابه رحلة الفكرية ينطلق الدكتور الباحث عبد الوهاب المسيري من المدينة التي نشأ فيها دمنهور، وكيف أنها من أقدم مدن العالم، ثم يحدثنا عن تاريخ عائلة المسيري التي تنتمي إلى الأشراف. يقول: والانشغال بالتاريخ يعني ألا ينظر الإنسان إلى واقعه بشكل مباشر، وألا يرى اللحظة الراهنة بحسبانها البداية والنهاية، إنما بحسبانها نقطة يلتقي فيها الماضي بالمستقبل. وينبغي ألا يتصور الإنسان أن الحاضر عالم بسيط يمكن اختزاله في قانون أو قانونين، وإنما يراه من خلال نماذج وذكريات وتقاليد ورموز. والإنسان كفرد ليس هو البداية والنهاية، وإنما هو امتداد للماضي في الحاضر ومن ثم في المستقبل. ويضيف: بطبيعة الحال لم أكن أدرك كل هذا في طفولتي وصباي، ولكن الإدراك الواعي ليس هو السبيل الوحيد الذي يتشكل من خلاله وجدان الإنسان.
2: مع الأسف حينما كنت صبي في دمنهور بدأت الأسئلة الميتافيزيقية تدور في خاطري، زي أصل الشر هكذا، ولم يكن هناك من حولي أحد قادر على إجابة، أعطاء إجابة مركبة. يعني كان أستاذ العربية هو أيضا أستاذ الدين، فكانت ردوده ردود بسيطة، مما أدى إلى أن أنا تخليت عن الإيمان في سن مبكرة جدا، وذهبت إلى الجامعة وأنا يعني قد تخليت عن إيماني بالإسلام. ثم بدأت المشاكل، يعني كنت أتصور أنه بالتخلي عن إيمان حلت كل المشاكل، لكن بدأت المشاكل. يعني أذكر جيدا مثلا أول مشكلة بدأت، لأنه لما تخليت عن الإسلام طبعا تبنيت النموذج المادي، حينما قابلت السيدة حرامي يعني أحببتها، لكن رغم ذلك لم أدري هل أتزوجها أم لا. فذهبت بعض أصدقائي من المركزيين وسألتهم يعني هل أتزوج هذه الفتاة أم لا، فيعني انشغلنا بالتحليل الطبقي، وكانت الرد إنها برجوازية فلا يمكن لإنسان مثلي يعني انضم للطبقة العاملة يتزوجها. لم أقتنع وذهبت إلى أمي وأنا لم أستشر أمي بتاتا عبر حياتي في أي شيء. فذهبت وسألتها هل أتزوج من هذه الفتاة؟ فكان ردها بسيط، قالت يعني ما معناه؟ هل يشعر قلبك بالبهجة حينما تراها؟ شعرت على الفور أن أثقال أيديولوجية سقطت، أن أنا مكبل بالأيديولوجيا، وأنه لا يصح أن الإنسان حجمه يضمر إلى هذه الدرجة. ودي كانت أول مرة يختل فيها بقى الإطار الأيديولوجي المادي. ثم بعد ذلك تتلت الأحداث. من أهم اللحظات في حياتي كان مولد ابنتي. حينما ولدت ابنتي شعرت بأن ده شيء رهيب، وأنه لا يمكن للنموذج المادي تفسير ما يحدث. يعني مثلا أنا زوجتي كنا طلبة مع بعض، شلة، نخرج نروح مع الأصدقاء للسينما. حينما جاءت ابنتي وجدت أنها ابتعدت عني تماما زوجتي، ودخلت في علاقة قوية مع الفتنة، مع الشيء الصغير الذي وصل. وأنا أتأمل فلسفيا في كل شيء، يعني هل يمكن أن يكون مصدر هذا أنزيمات في الإنسان؟ وبعدين أنا ارتباطي أيضا بها بعد ذلك، هل يمكن أن يكون مصدره غدد؟ لوجدت أن النموذج المادي عاجز. وبالتدريج بدأت أجد أن تركيبية الإنسان تتحدى القوانين المادية الحتمية. وفي نهاية الأمر وجدت أنه لا يمكن تفسير الإنسان إلا من خلال لا إله إلا الله، أن الإنسان ليس كائن مادي. إذا ما توصلت إلى هذا فيصبح الإنسان التي تحاول المنظومات المادية استيعابه داخل المنظومة المادية يصبح هو ثغرة في العالم الطبيعي يشير إلى ما وراء الطبيعة، أي إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنا دائما أقول أنا لا أنتقل من الله إلى الإنسان، وإنما أنتقل من الإنسان إلى الله. يلاحظ في كتابات الإسلامية أنني من النادر أن أشير إلى القرآن والسنة إلا في إطار الحديث عن تركيبية الإنسان. لما؟ لأنه بجد أن هذه وسيلة أنجع في الحوار مع العلمانيين. العلمانيون يقولون أنهم يحاولون إنقاذ الإنسان من الدين، فإذا الأرضية التي يقفون عليها هي أرضية الإنسان. أقف على أرضية الإنسان وأبين لهم أن العلمانية المادية تؤدي إلى تقويض الإنسان وإلى نفيه. في نهاية الأمر استخدمنا مصطلحهم، أعلنوا موت الله فهم يعلنون موت الإنسان أيضا، لأنه إن مات الله الإنسان يصبح كائن طبيعي لا يختلف عن القردة أو عن اليرقات أو الحشرة.
1: إن الخيط الذي يمكن أن يجمع بين نظريات عبد الوهاب المسيري الفلسفية هي إيمانه بأن الإنسان ظاهرة مركبة ومعقدة لا يمكن أن ترد إلى مستوى الطبيعة المادة الأدنى والبسيط. فالطبيعة المادة يمكن أن نفهمها في شكل نظريات وقوانين رياضية كقوانين الفيزياء والكيمياء والعلوم المختلفة، أما الإنسان فلا يمكن أن يفهم في هذه المعادلات والقوانين المادية لأنه نظام مركب ومعقد.
0: بعد المعرفي والنهائي الكلي هو في نهاية الأمر إجابة على سؤال واحد، ما هو الإنسان؟ الإجابة على هذا السؤال هي التي تحدد طبيعة النموذج. فإن قلنا أن الإنسان مادة فهي فلسفة مادية، وينتج عن هذا منظومات أخلاقية وجمالية وسياسية واحدة. فإن قلنا أن الإنسان مادة لا يختلف عن المادة، إذن فقوانين المادة تسري عليه. إذن في السياسة تكون الفلسفة هي البقاء للأصلح، الضعيف عليه أن يذعن والقوي تسود إرادته. انتقلنا للأخلاق، إذن الأخلاق هي المنفعة الذاتية، تعظيم اللذة وتقليل الألم، بمعنى أنه لابد وأن ندور في إطار المادة وحسب، لأنه إنسان طبيعي. إن تحولنا إلى العالم الجمالي نجد أيضا منظومات جمالية تتحدث عن اللذة الحسية المباشرة، عن التناسق الداخلي في العمل وهكذا. في المنظومة السياسية نجد مثلا أن الدولة تصبح هي صاحبة الأمر والنهي. إن قلنا السؤال الأول، الإجابة الأولى أن الإنسان مادة، إذن تظهر كل هذه المنظومات. أما إذا قلنا أن الإنسان مادة وشيء آخر، عادة هذا الشيء الآخر هو شيء مفارق للمادة، يطلق عليه المسلمون الله، أن الإنسان في داخله ليس مادة وحسب وإنما شيء آخر. في كل حضارة في تسميات مختلفة. إن قلت بهذا إذن المنظومات السياسية والأخلاقية والجمالية تختلف تماما. مفهوم مثل التضحية على سبيل المثال داخل النظام المادي مضحك، مفهوم مضحك تماما. إذا كان الأمر مادة فكيف يمكن أن تضحي؟ كيف يمكن أن ترجئ اللذة؟ باسم ماذا؟ يعني هذا تغفيل. أما في داخل إطار غير المادي فأنت دائما تقف في الأرض نعم، لكنك تطل على أشياء على عالم آخر مفارق لهذا العالم.

0: في كتابه الحداثة وما بعد الحداثة يتعرض الأستاذ الدكتور الباحث عبد الوهاب المسيري إلى نجاح الفلسفة العقلانية المادية في القضاء إلى حد كبير على الأساس الديني وغير المادي للمعرفة والأخلاق، خاصة في مجال الحياة العامة، بأن جعلت المادة المتغيرة وقوانينها هي المرجعية الوحيدة والركيزة الأساسية لأي رؤية للواقع، ولكنها رغم ماديتها الصارمة هذه أسست نظما معرفية وأخلاقية تستند إلى نقطة ثبات مثل العقل والطبيعة البشرية والقوانين العلمية، وهي مطلقات مادية توجد داخل عالم المادة خاضعة لقوانين الحركة المادية. ويستدرك ليقول إن ثمة تناقض أساسي في النسق الفلسفي العقلاني المادي القديم، كشفه بعض المفكرين الماديين فاتهموا هذا النسق بعدم الاتساق مع نفسه، وطرحوا حوله العديد من الأسئلة الوجيهة في تصوره، من بينها: أليس العقل الإنساني هو الدماغ؟ وهذا الأخير إن هو إلا مجموعة من الخلايا المادية شأنه شأن كل ما هو مادي؟ لماذا تنسب للعقل إذن المقدرة على تجاوز الأجزاء وإدراك الكليات والإفلات من قبضة الصيرورة؟ أليس هو ذاته جزءا من المادة المتغيرة، وما ينطبع عليه هو أحاسيس مادية متغيرة وليست ظواهر مترابطة متماسكة لها معنى؟ وإذا كان العقل كذلك، فالذات الإنسانية ليس لها وجود مستقل عن العالم المادي ولا يمكنها تجاوزه. وهكذا تم ضرب الإنسان أنطولوجيا، فالإنسان إن هو إلا مجموعة من الدوافع المادية والاقتصادية والجنسية لا يختلف في سلوكه عن سلوك أي حيوان أعجم. وبتزايد سرعة الحياة العامة وإيقاعها، خاصة بعد استخدام الهاتف الجوال، يتغلغل السوق والتعاقد والتبادل في كل مجالات الحياة، وتتم علمنة التعليم والرموز والأحلام تماما، واكتمال عملية التنميط.
1: عرف أحد الأساتذة الحداثة بأنها إسقاط كل القيم الكونية بما في ذلك علاقات القرابة، وإخضاع كل شيء للتفاوض، أي يصبح كل شيء جزء من السوق، من عالم البيع والشراء، وفي السوق لا يوجد نبل، وفي السوق لا يوجد بطولة، وفي السوق لا يوجد حقيقة ولا عدل. يجب أن نضع هذا في الاعتبار حتى ندرك سر هذا العداء الشرس للإسلام، أنه عداء للإنسان، ومن ثم هو عداء لكل الأصوات في الغرب، مسيحية كانت أم يهودية، إن طالبت بإقامة العدل في الأرض، لأن هذا يعني أن هناك حقيقة، وأن هناك منظومات قيمية تستند إلى هذا، وأن هناك ظاهرة تسمى الإنسان مختلفة تماما عن الظواهر الطبيعية.
0: وها هو الأستاذ عبد الوهاب المسيري يفسر سر عداء الغرب للإسلام.
1: سر عداء الغرب للإسلام نابع من عدائه للإنسان، وهذه حقيقة لابد أن نضعها في اعتبارنا دائما. كنت في مؤتمر في لندن عن سقوط العلمانية، وسألتني إحدى الباحثات: أليس الإسلام هو البحث عن الهوية؟ فقلت لها: لا، لو كان هو البحث عن الهوية كانت تقف في صفوف الإسلام، في صف المسلمين باعتبارنا مستضعفين، وحولت القضية كلها إلى قضية هوية. فقلت لها: لا، وإنما هي قضية إقامة العدل في الأرض. حينما قلت هذه الكلمة في المؤتمر ارتج على السامعين، لأن فكرة العدل مرتبطة بفكرة الحقيقة، وفكرة الحقيقة مرتبطة بالمطلقات، والمطلقات غير معروفة الآن في الغرب. كل الأمور نسبية، كل الأمور متساوية، فإن ظهر شخص وتحدث عن إقامة العدل في الأرض فهذا يذكرهم بماضيهم، لأنهم في يوم من الأيام أيضا كانوا يتحدثون عن إقامة العدل في الأرض، لكنهم فقدوا البراءة، فقدوا الإنسانية، ومن ثم الإسلام يذكرهم بنبلهم الذي فقدوه. وهذا هو سر الضغينة ضد الانتفاضة أيضا في الغرب. يجب أن تكون براغماتيا عمليا، تقبل ما تعطى من أموال. رئيس جمهورية الولايات المتحدة نيكسون بعد أن ترك منصب الرئاسة عرض عليه ثمن مرتفع في منزله فباعه على الفور. نائب رئيس الجمهورية عام 1964 حينما فشل في الانتخابات بعد يومين كان في التلفزيون في إعلانات أمريكان إكسبريس، وهكذا كل شيء خاضع للتفاوض، كل شيء معروض للبيع.
0: وهذا ما أشار إليه الأستاذ عبد الوهاب المسيري في كتابه الحداثة وما بعد الحداثة، إذ مع تزايد إنتاج السلع يزداد التسلع والتشيؤ، بحيث تصبح العلاقات بين البشر علاقات بين أشياء ذات قيمة تبادلية، ولذلك يصبح عالم الإنسان المفعم بالمعنى خاليا تماما من المعنى، فحياته الإنسانية حياة شيئية، فهي دال دون مدلول. ويمكن القول إن أزمة المعنى في جوهرها هي اكتشاف الإنسان الغربي أن حياته دال بدون مدلول، حركة بلا معنى. ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته في الترشيد الإجرائي وفي أخلاقيات الصيرورة، أي التزام جميع الأطراف بقواعد اللعبة وبالإجراءات دون الاتفاق على الهدف النهائي منها، أي إنه التزام بالدال دون المدلول وبالحركة دون الغاية وبالفعل والإجراءات الأداتية دون الهدف.

0: يفرق الأستاذ عبد الوهاب المسيري بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة. فالعلمانية الجزئية هي فصل الدين عن الدولة، أما العلمانية الشاملة فتشمل فصل كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن مجمل الحياة. فالعالم بالنسبة للغرب تحول إلى مادة استعمالية، أي إلى أسواق وعمالة رخيصة ومصدر للخيرات.
1: أنا دائما أشير إلى محمد علي، حينما قرر الغرب إسقاط حكم محمد علي وهي أول محاولة تحديثية في العالم الثالث، قد فعل ذلك دون أن يلعب اليهود أي دور، لكن قرر ذلك أن الغرب منذ منتصف القرن التاسع عشر قرر الدخول في علاقة غير متكافئة مع بقية العالم، بحيث يتحول العالم بأسره إلى مادة استعمالية، مصدر للعمالة الرخيصة، أسواق، أرض تستغل مصادرها الطبيعية. وهذا نمط تكرر في كل أنحاء العالم، فلسطين ينطبق عليها نفس النمط، وهذا ما أسميه بالنسبة للعلمانية الشاملة. أقول أن العلمانية الجزئية هي فصل الدين عن الدولة، أما العلمانية الشاملة فهي فصل كل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية عن مجمل الحياة، بحيث يتحول العالم إلى مادة استعمالية.
2: وهذا ما يحدث الآن،
1: يعني غزو العراق مثلا هو تحويلها إلى مادة استعمالية، غزو أفغانستان تحويلها إلى مادة استعمالية. وبالمناسبة من غزا العراق وأفغانستان ليسوا من اليهود وليسوا من المسيحيين أيضا، ينظر لإسرائيل باعتبارها حاملة طائرات، بمعنى أن الاستثمار الأمريكي في إسرائيل استراتيجي وليس اقتصادي، والاستثمار الاستراتيجي يأتي بعائد اقتصادي لكنه غير مباشر. إسرائيل ينظر لها الولايات المتحدة أنها أحد أعمدة الأمن الأمريكي، وكما يقول دائما المتحدثون صهاينة أنه بدون إسرائيل الولايات المتحدة كانت ستضطر إلى وضع ما يقرب من 5 حاملات طائرات في الشرق، في البحر الأبيض المتوسط، كل حملة طائرات بتتكلف 10 بليون دولار، إلى جانب طبعا المواجهة المباشرة مع العالم العربي. معنى ذلك أنه كانت تتحمل الولايات المتحدة ما يزيد عن 50 بليون دولار في السنة، بينما هي تعطي لإسرائيل 10. حتى قال مرة أحد المتحدثين العسكريين ضحكا: أين الباقي إذن؟ حركة الصهيونية نجحت فيما نجحت فيه ليس بسبب السيطرة الصهيونية واليهودية على مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحدة، نجحت لأنها اكتشفت أن المشروع الاستعماري الغربي هو الآلية الوحيدة لتنفيذ أي مشروع في العالم. ومن ثم هرتزل اكتشف ذلك وأدخل المنظومة الصهيونية ضمن هذه المنظومة الاستعمارية العالمية، ويظل هذا هو النمط الأساسي. إذا كانت إسرائيل تدعي أنها إحدى عمود الأمن الأمريكي في المنطقة، فإن تصاعدت الانتفاضة وتصاعدت المقاومة وزادت تكلفة إسرائيل، فهذا سيرسل رسالة للولايات المتحدة أن إسرائيل مكلفة اقتصاديا واستراتيجيا، وأنها غير قادرة على الدفاع عن نفسها أمام المد المقاومة العربية والإسلامية في المنطقة. وحينما يكون هناك شعب بهذا الحجم، يعني لا يزيد عن 5 مليون، يأتيه كل عام ما يقرب من 10 بليون أو 8 مليون، هذا مبلغ رهيب، يعني كأنه مثلا بلد زي مصر يأتيها دعم اضرب 5، يعني كأنه بيجي لها مثلا 300-400 بليون دولار في السنة، إلى جانب غير المساعدات غير المنظورة، إلى جانب التعويضات من ألمانيا طبعا. وهكذا. فهو كيان طفيلي من البداية، مقومات حياته ليست من داخله وإنما من خارجه. ولذلك أنا دائما أردد أن إسرائيل لن تنهار من الداخل، لأن مقومات حياتها ليست من داخلها، ستنهار من الخارج من خلال المقاومة الدائمة.
0: حين سئل الأستاذ عبد الوهاب المسيري عن فوائد تأليف موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، خاصة أنه أمضى في تأليفها 1/4 قرن من الزمن، ما الذي يجنيه القارئ بصفة عامة من هذه الموسوعة، وأي استفادة يمكن أن تحصل للقارئ؟ كانت إجابته هي تحطيم الأصنام، تلك الأفكار المسبقة الراسخة في الأذهان والتي في الغالب لا يمكن أن تنتج غير الإحباط والشعور بالهزيمة قبل خوض المعركة أساسا.
3: فكر المؤامرة وسيطرة اليهود هذا هو دعوة مغلفة للهزيمة،
2: لأن إذا كان اليهود شياطين إذن من واجبنا أن نستعيذ بالله ونفر، بينما لو كانوا بشر إذن يمكن أن نتفاوض معهم، يمكن أن نتحدث معهم، يمكن أن نقاتلهم، بمعنى أنه أصبحوا ظاهرة تاريخية إنسانية يمكن التعامل معها بشكل تاريخي ومباشر. وأعتقد أن هذا هو إنجاز الموسوعة الأكبر، أنها نزعت القداسة عن اليهود واليهودية وحولتهم إلى بشر يمكن التعامل معهم. وكما أقول دائما أن الشعار السري للموسوعة عبارة طريفة جدا قالها مارك توين، قال أن اليهود بشر ولا يمكن أن أقول أسوأ من ذلك عنهم. تصاعد المقاومة واستمرارها طيلة هذه المدة أولا وضع فلسطين على الخريطة الدولية، وضعها يمكن بطريقة مشوهة لكنها هناك، والوجدان الإسرائيلي نفسه أدرك أن هناك شعب فلسطيني وأنه لا يمكن إبادته ولا يمكن نقله، وأن لابد من التعامل مع هذه القضية التي تسميها المسألة الفلسطينية. هم طبعا يطرحون حلولا عنصرية تتسم بغباء شديد، لكن في نهاية الأمر حتى الحلول العنصرية الغبية تتضمن اعتراف بوجود الفلسطينيين. وبعتقد أنه كلما تصاعدت المقاومة واستمرت كلما ترسخ في الوجدان الصهيوني أنه لابد من التوصل إلى حلول عادلة، بمعنى أن يكون السلام مبني على العدل وليس مبني على القوة وموازين القوة كما هو الحال الآن.
0: الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية، دراسة في الإدراك والكرامة، عنوان كتاب للأستاذ عبد الوهاب المسيري أهداه إلى أبطال الانتفاضة المستمرة حتى النصر وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. في هذا الكتاب سعى إلى دراسة الانتفاضة والتأريخ لها في ذات الوقت، إلى جانب دراسة النماذج المعرفية والإدراكية الكامنة وراء كل من الانتفاضة الفلسطينية والمحاولة الصهيونية لقمعها وتحليل منبع هذه النماذج الإدراكية وأصلها، ومن ثم إبراز تحليلاتها وتمظهراتها على أرض الواقع. ويتساءل عن سبب الدهشة من قيام الانتفاضة ومن مطالبة أهل الأرض بحقهم وسعيهم لدحر الاحتلال. فالظاهرة الصهيونية هي امتداد للمنظومة الغربية الإمبريالية كما يؤكد الأستاذ عبد الوهاب المسيري، إذ لا يمكن فهم الصهيونية بعيدا عن المنظومة الغربية، ولا يعني ذلك إغفال السرديات الدينية التي يتم تقديمها مسوغا لبناء الدولة وشرعنتها. لقد أطلق المسيري على نموذج الانتفاضة وصف التكامل الفضفاض غير العضوي، وتكمن فكرة هذا النموذج في عدم الاستلاب للمنظومة الغربية الحديثة والانطلاق نحو تحقيق النصر استنادا إلى جذور المجتمع وقواعده. ورغم أن الجماهير العربية أو الشعوب العربية تساند حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتساند المقاومة الفلسطينية لانتزاع هذا الحق، فإن النخب العربية تبدو للأستاذ عبد الوهاب المسيري مهزومة من الداخل. هذه الهزيمة كما يصفها هي حالة نفسية لا ترى غير مؤشرات الهزيمة.
2: في الواقع انقسام شديد في العالم العربي ما بين جماهير مدركة لخطورة المشروع الصهيوني على الأمة، وبين نخب، معظم النخب العربية الآن ترى أنه لا سبيل للحرب ضد إسرائيل وأنه من الأفضل التطبيع، خاصة والولايات المتحدة أعطتهم إشارة أن الطريق إلى واشنطن يمر عبر تل أبيب، وهم يعني في حالة خوف شديدة، في حالة هزيمة حقيقية من الداخل، ولذلك هم يهرعون إلى الدولة الصهيونية. كانت القوات الإسرائيلية تبطش بالناس في غزة وفي رام الله وفي كل مكان، وترين بعض الزعماء العرب يحضنون ويقبلون أولمرت، وتعمد أولمرت عدة مرات أنه في لقائه مع هؤلاء الحكام العرب أن تقوم القوات الإسرائيلية بعض المجازر ضد الفلسطينيين، إشارة للفلسطينيين أنكم وحدكم وأننا لا يمكنكم التعامل إلا معنا نحن من فوهة البندقية. أنا منذ الستينيات كنت شابا طورت نظرية هي عدم استواء بنية التطور في العالم العربي، إن دائما الثورة تجد مكان تفر إليه. الجماهير الفلسطينية تعرف تماما إن الجماهير العربية تقف وراءها. النخب العربية كما قلت مهزومة من الداخل، مهزومة هزيمة فظيعة. الهزيمة حالة نفسية، فهو لا يرى شيء في الواقع، لا يرى إلا مؤشرات الهزيمة، وإن كان هناك مؤشرات على النصر فإنه يتجاهلها.
0: بالفعل، وهو ما عبر عنه في قوله كذلك، ثمة هزيمة داخلية في الفكر العربي تجعل من الغرب المرجعية الوحيدة ومصدر المعرفة الأول. ولعل دحضه التعريف المادي البحت للإنسان قد عبر عنه في قوله، لا يمكن أن ترى الأشياء بوضوح إلا من خلال القلب، فكل الأمور الجوهرية غير مرئية. كذلك دعوته للتخلص من تبعات هذا التعريف المادي، ففي المجتمعات الاستهلاكية يتم إغواء الإنسان بأن حقه الأساسي هو الاستهلاك، وأن إشباع اللذة هو أقصى تعبير عن الحرية الفردية. يقول إن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على أن يرتفع على ذاته أو يهوى دونها، على عكس الملائكة والحيوانات، فالملائكة لا تملك إلا أن تكون ملائكة، والحيوانات هي الأخرى لا تملك إلا أن تكون حيوانات، أما الإنسان فقادر أن يرتفع إلى النجوم أو أن يغوص في الوحل.

على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديقي.

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر اليوم يأخذنا إلى ولاية عزيزة على قلبي أنا خاصة، لأني درست فيها سنوات وأعرف هواءها وبحرها وناسها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها كذلك. وسيأخذنا بساط الشعر إلى وجه ثقافي مؤثر في الحياة الثقافية بالساحل عامة، وإلى جانب منشوراتها الأدبية العديدة والتي ما زلنا ننتظر، لأن كل ما تقرأ كتاب لضيفتي إلا ورغبت في أن تقرأ كتابا آخر. أنا الحقيقة سأركز في هذه الحصة على شعرها في انتظار أن تتاح لنا الفرصة لتلمس مسارها السردي الروائي إلى غير ذلك. ضيفتي العزيزة فتحية جلاد، شو نسميك؟ شاعرة، روائية، قصاصة، إذاعية، إعلامية، أنت كل هذا، أنت شعب على قدمين تبارك الله.
2: شكرا. أنا التسمية التي أعتز بها هي إعلامية. واسمح لي في البداية أن أرحب بكل المستمعين وبكل الزملاء في المؤسسة عامة وفي هذه الإذاعة، هذا الصرح الثقافي، إذاعة تونس الثقافية، وألف تحية وألف باقة ورد من أجل هذه الاستضافة.
1: جميل، وشكرا على قبول دعوتنا، وخليني نتعلم منك.
2: المعذرة أستاذ، نحن
1: لا بالعكس
2: نتعلم
1: بالعكس.
2: منك أستاذ.
1: أنا أختطف، هذا التنشيط ليس مجالي ولست إعلاميا، لكن وهو مجال جميل يروق للنفس، ولذلك كل ما أتواصل مع أحد الإعلاميين،
2: نعم،
1: خاصة الإذاعيين القدامى،
2: نعم،
1: إلا وأفرح بتلك المناسبة لأني سأختلس منه بعض،
2: نعم،
1: الأسرار. فهذه مناسبة حتى أخذ منك سيدة فتحية، وأنت الإعلامية وصاحب التجربة الكبيرة في هذا المجال، أني أستعين بخبرتك على الأقل لتحسين. لا لا لا، أنا هكذا تعلمت الشعر بهذا الشكل، تعلمت القصة بهذا الشكل،
2: لأن المزدح هو شقيق الشعر.
1: صحيح، لذلك أحببته.
2: نعم.
1: بعيدا عن المزدح، خلينا نقرب شوية للشاعرة فتحية جلاد.
2: نعم.
1: الأنثى مرآة النبوءة.
2: النبوءة، نعم.
1: والعنوان من العنوان برك، فما أسئلة عديدة. ماذا يعني هذا العنوان؟ وهو بين قوسين، هذه مجموعة شعرية صدرت عن دار الأمينة للنشر
2: بالقيروان. نعم.
1: بالقيروان سنة 2023 و2000.
2: نعم.
1: نعم. ويحتوي على قصائد عامة، هي قصائد تفعيلة.
2: تفعيلة نثرية. نعم.
1: إيه. نعم. مش قصائد عمودية كما قلت لي، والكتاب المقبل قد يكون
2: إن شاء الله المجموعة القادمة إن شاء الله عمودي. ستكون عمودية 100%، عمودية خليلية. نعم. عمودية خليلية بيتية كما يقول أستاذنا المنصف الوهيبي، الدكتور.
1: نعم.
2: الشاعر المنصف الوهيبي. نعم.
1: طيب، أين أنت من الشعر؟ يعني تكتبين الشعر منذ البداية تكتبين؟
2: نعم.
1: الشعر ولا
2: لا، أنا أكتب الشعر منذ ما يقال شعر، لكن تلك الخلجات والاختلاجات التي أعيشها وأشعر بها منذ المراهقة، منذ أن كنا مع أطفال الحجارة، منذ أن كنا مع فلسطين، وإلى ولازلنا إلى حد الآن كتبت الشعر حول فلسطين. وعندما تصافح القصيد لا تجد وسط القصيد فلسطين، لكن في النهاية تجد الكلمة، يعني منذ المراهقة.
1: فما شكون وجهك للشعر أو ساعدك على الكتابة؟
2: لا
1: في أو هداك طريق ما
2: لا لا كيف وصلت للسنة الرابعة نظام قديم وتوجهنا للأداب
1: يعني سنة ثانية أداب
2: سنة ثانية أداب حالي سنة أولى سنة رابعة هي بعد السنة الثالثة
1: أي سنة أولى
2: سنة أولى
1: ثانوي
2: نعم الحالي كان أستاذنا محمد علي بن عامر الشاعر المعروف وذلك زاد حببنا في الشعر وفي الأدب وفي كتابة الخواطر وفي كتابة
1: حبب إليكم
2: حبب إلينا هذه
1: وانتم في فترة
2: في فترة المراهقة وفي فترة الناصرية والقومية في تلك الفترة الصعبة التي مررنا بها مرت بها الأمة العربية بصفة عامة وبعد ذلك عندما ولجت دار إذاعة المونستير تخليت نوعا ما عن
1: هربت بي شوية القدام خلينا نحبنا فترة المدرسية
2: المدرسية نعم.
1: لأنها هي أساس
2: هي
1: كل
2: التي تكون نعم الشخص
1: الأستاذ هذا نحن نلقي عليه سلاما
2: أستاذ محمد علي بن عامر
1: نعم وشكر
2: الشعر.
1: لأنه ما فماش مبدع وهو مبدع
2: نعم.
1: شعريا يقري أستاذ مبدع يقري إلا ونفرحه لأنه تلمدته باش يستنفعه أي ما استفادة بلا شك
2: نعم.
1: بعد التأثر به وبعد توجيهاته وبعد كذا فكرت وقتها أنك ستصبحين شاعرة ولا لا تكتب عفو الخاطر
2: أكتب عفو الخاطر وأكتب بمحبة وبحب وأترك ذلك

0: بأسلوبه الصحفي الأدبي، ويحاول أن يكون أدبيا، لكن أسلوب الصحفي يطغى عليه، لأننا تعلمنا ذلك، ولأن زاد حتى كبار الشعراء وكبار الإعلاميين في تونس هم اللي كونونا. كي نقول كبار الشعراء، الأستاذ جعفر ماجد قدم لنا التكوين في هذا المضمار، في الإلقاء وفي الكتابة إلى غير ذلك، الأستاذ نور الدين صمود، الأستاذ أحمد اللغماني، يعني هذا الكل. علاش قلت لك المزدح شقيق الشعر وشقيق القلم؟ الصحفي الآن والإعلامي الآن ليس بالعسير عليه أن يكتب،
1: مش عسير صحيح، لم يكن داخل هذه هذه الفكرة،
0: ويتخلى قليلا عن أسلوب التقرير
1: وأسلوب البوز اللي نسميه بوز، يبحث على كذا. أول مصافحة للكتابة الفعلية، لأنك توا محترفة، كاتبة محترفة.
0: نعم، أول مصافحة كانت لي في هذا الكتاب الذي يحمل عنوان شهقة الوجد، يعني أول إصدار شهقة الوجد
1: شعري،
0: المجموعة الشعرية هذه عند دار الثقافية بالمونستير، وفيه العديد من القصائد، وأهم قصيدة.
1: أنت تخيرتها وحدك ولا ثمة من
0: في العنوان؟
1: لا في القصائد الموجودة داخل الكتاب أنت وضعتها وفق برنامج، وفق رؤية معينة للكتابة، للكتاب بشكل عام، ولا تجميع لهذه القصائد حتى تبقى في كتاب؟
0: أنا جمعت هذه القصائد لكي تبقى وثيقة، وعنوانتها شهقة الوجد. وفي هذا التبويب وفي هذا الاختيار، إن صح التعبير، الأستاذ شكري المسعي هو اللي التجأت إليه لكي يقدم هذا الكتاب أولا، ولكي أضع الخطوة الأولى في في هذا المضمار، إن صح التعبير. أكيد تحية للأستاذ الشاعر والناقد الكبير شكري المسعي، والإهداء كان ذلك إلى جنون حرفي الذي رمى غسقي في كوام المأساة، أهدي هذه الترتيب.
1: لو كان نسمع ترتيلة من هذه الترتيل، وهو من كتابك الأول اللي صادر سنة
0: 2017.
1: نعم. نسمع ترتيلة من هذه الترتيل للشاعرة فتحية جلهت.
0: نعم، هذا الترتيل الأول عنوانته امرأتنا في الشارع والمجتمع، وكتبت هذا القصيد نتيجة زيارتي إلى إحدى المدن التونسية في برنامج إذاعي، وأنا أحبذ جيدا وجدا البرامج المباشرة، البرامج في الميدان خارج الأستوديو. أنا لا أحبذ العمل داخل الأستوديو، العمل الإعلامي هو خارج، الصحيح هو خارج الأستوديو. امرأتنا في الشارع والمجتمع، على قارعة الطريق التحفت الأكواخ والأوجاع، بين النار والدخان وقفت صاحبة العينين الخضروين ليلى ذات العشرين، تبيع الخبز لهذا وذاك، أطفالها مرضى عطشة وجياع، والسيد ما زال في اجتماع، يزهو بربطة عنقه الحمراء ولموزينه السوداء. امرأتنا ذات 65 تلتحف الأرض والعرى، بين الرياح والأمطار جلست الحاجة وقد أهلكتها الحاجة، في يدها سكين تعالج القصب للتقتات، ابنها يحاكيها مهزوم وصابر، والسيد ما زال في اجتماع، يعانق القصر ويغازل الأحلام. امرأتنا ذات 50 أثوابها رثة وقد هزمها الإعياء، بيد مرتجفة تقود الحمار المسكين، تبيع حطبا وأملا ورجاء، أمطار ورياح وزمهرير. امرأتنا حافية القدمين بين الوحل والطين،

0: على مر السنين ما زال السيد في اجتماع، يهمل الشراع، يجامع كرسيه، يعانقه خوفا من صاحبات الحطب والقصب والخبز والحمار. أين نحن يا عاشق ربطة العنق الحمراء ولموزين السوداء؟ امرأتنا تعترف: أحببتك يوما حتى النخاع، واليوم حقنت نفسي من الضياع، وبات الشموخ دوائي والتحدي شفاء. صاحب القصر، صاحب القصر يكفي، لقد صحبت الولاء.
1: جميل جدا، وكأن نقرأ بكاميرا ونرى هذه النساء.
0: نعم،
1: كل في مجالها، وهذا السيد الذي يرمز للكذا.
0: نعم.
1: وبهذه اللغة المنتقات، أنت تنتقين لغتك انتقاء عسيرا يبدو لي.
0: نعم.
1: حتى تنسجم مع موضوع هذا القصيد، وهي قليلة القصائد التي تكتبها المرأة التي تهتم بالشأن الاجتماعي وبأوجاعه.
0: نعم.
1: كما يبدو
0: كما هو موجود،
1: كما هو قلت موجود.
0: نعم، كما قلت لك أستاذ من في البداية، هو أردت من خلال الكتابة أن أطرز إن صح التعبير هذه الكاميرا التي أشاهدها، وهذا دور الأديب بصفة عامة حسب رأيي.
1: وتكاد نعم. تقولين وظيفة الإعلامي أيضا.
0: نعم.
1: وكأنك
0: نعم.
1: تكتبين بذات إعلامية أيضا.
0: نعم.
1: وبقى رجال إعلام كثيرين في العالم اللي ولوا كتاب
0: مشهورين وكبار على الصعيد العالمي.
1: نعم.
0: أنا لا أستحضر الاسم، لكن الكاتب الصحفي ياباني هو الذي متربع الآن ومتصدر المشهد الروائي في اليابان، وهو في الأصل صحفي.
1: نعم.
0: وقام بالريبورتاجات وبالتسجيل بما يعبر عنه بالاستقصاء. هذا
1: هو ماكش باش تذكروا يا خاطر اسمهم وبيتوقوا حاجه كما هما صعيب تذكر. اللهم تكتبوا بالعربي بشكل. لكن في اليابان وغير اليابان كتاب كبار كانوا في البدايه مذيعين او مقدمي برامج.
0: عندنا في تونس ايضا
1: ماهر عبد الرحمن،
0: زميلنا ماهر عبد الرحمن.
1: نعم. روايته تعمل 66 كيف لذيذه روايته.
0: نعم.
1: لانه ابن الواقع
0: سقيفة الاشباح،
1: جميله جدا. نعم. سقيفة الاشباح، وعالج بها امراض اجتماعيه عديده.
0: نعم.
1: كالارث، كالعلاقه بين المراه والرجل، كالعلاقات الاجتماعيه المضيقه والموسعه ايضا
0: عصر معين.
1: معناها انا الاعلامي كيف يكون من الاعلاميين الحقيقيين، لانه المجال دخله.
0: نعم، نحكي على فترة معينة من الإعلاميين في تلك الفترة. على كل حال المجال مفتوح للجميع، وبعد ذلك غرب النعيمة كما أقول هو الذي
1: تكتبين الشعر أيضا، تكتبين القصة، ويبدو لي فما مشروع رواية كذلك.
0: نعم. نعم، لو نتحدث قليلا سمحني أستاذ. على الأنثى مرآة النبوءة.
1: لا أنا بس نرجع لها. هذا من أنا عملت هذا فاصل.
0: نعم.
1: باش نمشي.
0: نعم.
1: للأنثى مرآة النبوءة. هل سؤال مزيد ما طرحت السؤال؟
0: تفضل معذرة.
1: هل أنه كتابة السرد أضفت أو أضافت لكتابتك الشعرية من حيث التوسع في الجملة الشعرية المختزلة عادة، أم أنه أنت تذهبين إلى السرد مضطرة
0: هو
1: للاستراحة كما تقول؟
0: أنا وجدت قلمي ينساب ويتجه نحو السرد، لأن السرد ليس بعيدا عن النثر، ليس بعيدا عن الشعر، ليس بعيدا على القصيد. لأن كما لاحظت الآن في هذه القصيدة امرأتنا في الشارع والمجتمع، عندما نتصفح هذا القصيد كأنها مسرحية أمامك، كأنه مشهد سينمائي.
1: وتذكر بالكتاب امرأتنا في الشارع والمجتمع.
0: لهذا أنا قدمت العنوان هذايا بصفة أخرى
1: مش الكتابة العاطفية الغنائية.
0: هذه امرأتنا التي قيل في الشريعة هذه امرأتنا الموجودة الآن في هذا القرن ونحن في هذه السنة وقبل ذلك. هذه المرأة التي يقال إنها لها حقوق ولها واجبات ولها، أين هي هذه الحقوق في الوقت التي ما زالت تفترش الأرض هي وابنها وتبيع القصب وتبيع الحلفاء وتبيع الخبز للمرأة
1: وتربي أبنائها وتطبخ الفطور وتعتني بالزوج،
0: وهذا الذي نعيشه في المرأة الريفية التي في كل مرة نستمع بهذه الحوادث
1: الكارثية.
0: نعم الكارثية، وهذا دوّلته.
1: نعاود سؤالي لو سمحتي يا سيدة فتحية باش نوصلوا لكتابك الشعري الأنثى مرآة النبوة، وباقي في هذا العنوان أيضا كانوا مواصلين نفس الروح اللي بديت بها القصيدة امرأتنا في الشارع والمجتمع.
0: نعم.
1: تكتبين الشعر، هذا من تحصيل الحاصل، وتذهبين إلى القصة، أم تكتبين القصة وتذهبين أحيانا إلى الشعر؟ اللي ما أعرفه أن الشعر وحش يغلبك يهجم عليك في وقت راحتك في نومك في حتى أوقات العمل يفتكك يفتكك الشعر، أما السرد لابد أن تجلسي وتخططي
0: له طقوس خاصة.
1: فهل أنت شاعرة تكتبين النثر أم أنت ساردة تكتبين أحيانا قصائد؟ وهذا موجود من
0: أنا كتبت الشعر والآن ذهبت إلى كتابة السرد، لأن كما قلت الجملة السردية
1: خليت الشعر قلت وارتاح شوية ولا لا؟
0: لا، في نفس الوقت حتى في السرد تجد القصيد، حتى في القصة القصيرة أو في الرواية إن شاء الله موجود الشعر، لم أتخلى على الشعر، القلم هو القلم، لكن أردت الاسترسال التوسع أكثر في القصيد. صحيح تكتبين أو تكتب ما تراه العين بقلم إبداعي يجب أن يكون ذلك، ولكن في السرد هنالك التوسع، هنالك الراحة أكثر، هنالك ما نقولش المصداقية أكثر، لكن هنالك الأريحية أكثر في السرد. صح. والتوسع في الجملة.
1: والشاعر حينما يذهبون إلى كتابة السرد تكون سردهم يكون أجمل وأرق
0: ويكون شاعري أسلوب شاعري،
1: ولا بد للرواية أن تكون فيها شاعرية ولتولي جافة لا تقرأ،
0: فيها الشاعرية وفيها المسرحية وفيها جميع الأجناس الأدبية تقريبا.
1: نعم.
0: تبدأ موجودة في
1: اللي كتبوا منذ البداية قصص وروايات، رواياتهم عندها منحة خاص. الشاعرات شاعرات حقيقيات، من الشاعرات المزيفات وما أكثرهن، سمحني في الكلمات، لما كتبوا هم شاعرات وكتبوا الرواية أضافوا لهذا الجنس من شعرياتهن الشيء الكثير. عشان نقصد حتى الشعراء وعنا أمثلة كثيرة، مش كان في وطننا تونس، كان في الوطن العربي، ناخذ إبراهيم نصر الله مثلا، هذا الروائي الأردني هو شاعر بالأساس، وإلى آخر مهرجان شعري في الجنوب التونسي في توزر هو لم يكن لديه هذا الكم والزخم الروائي، كان شاعرا ثم انتقل، مش انتقل، ذهب أكثر ما يمكن إلى السرد، وروايته من أمتع ما تقل. هذا شعر. كيف ناخده عند الفرنسيين ونقول مثلا فيكتور هوغو، فيكتور هوغو راهو شاعر بالأساس وشاعر عظيم، لكنه وقت المشاء وكتب رواياته الجميلة الأخرى وأشهرها عنا في تونس البؤساء أو غيرها، أعطى للرواية بعد آخر، بعد وجداني عميق، بعد الشقاء الإنساني كيفاش تجلى بشكل، مش فقط احنا أبو القاسم الشابي وما أدراك شعرنا العظيم، ما كتبه نثر سرد أكثر مما كتبه الشعر،
0: وهذا ما نعرفوش برشا، ما يعرفوش برشا،
1: ما يعرفوش برشا ناس. كتب كتاب وحيد شعري، كتاب واحد
0: انتشر
1: أغاني الحياة ولم ينشر خلال حياته، ولكنه كتب إلى جانب ذلك القصة المسرحية التمثيلية كي يسميها وكتب المذكرات
0: وحتى الأدب الوجيز حسب ما ذكر في بعض المراجع.
1: نعم نعم هو كذلك. وإحنا كنا مع المرحوم شاعر صديق محمد الغزي وقد بدأ كتابا ونشرته دار الأمينة هذه الدار النشر. نعم. حول كتابه مذكرات الشابي لكن مبسطة أكثر إلى الفتيان حتى يفهموا روح الشعر.
0: ربما اختصاص الدكتور. نعم.
1: أي يحب هو الأطفال ويحب يوصل لهم. إلى جانب هذا اطلعنا على كتابات أخرى لأبي القاسم الشابي في السرد. نعم. هو ما كتبه في نعم. المحاضرات الخيال نعم. الشعري عند العرب مثلا مراسلات.
0: يعني هو رجل مبدع كتب تقريبا في جميع الأجناس الأدبية.
1: نعم. وهو
0: في بداية شاعر
1: نعم. وفي السرد تجد شعره كما أنت بالضبط. نعم. كما إبراهيم نصر الله كما فيكتور هوغو كما برشا شعر يخلي الماء الشعري يسيل في كتابته مهما كان. نعم. حتى في مقال صحفي وجرب بذلك. نعم. مقال صحفي متاع شاعر مختلف على
0: أسلوب شاعري. نعم. حاجة أخرى أضيفها أستاذ الشاعر عندما يقرأ رواية. نعم. يقرأها من منظوره كشاعر.
1: صحيح.
0: أنا مثلا قرأت شط الأرواح للدكتورة أمنة رميل واستخرجت منها نستطيع أن نقول مجموعة شعرية والدكتورة في بالها بهذا الموضوع وكتبت أنا بطريقتي. أنا لست أكاديمية أنا محبة للقلم.
1: نعم.
0: أنا محبة للقلم ومحبة للكتابة منذ الصغر وطلبي هذا المرض وهذه الهواية
1: إن شاء الله يزيد. أنا مذهبية ونقولوا إحنا بالدرجة هي محيا فيك إيه ونعمة هذه البلية
0: إن شاء الله شطر الأرواح إن شاء الله بعد إذن الدكتورة سيكون إن شاء الله في مجموعة شعرية قصيرة الشعرية والشاعرية لدى الدكتورة
1: دراسة نحوية على الرواية.
0: نعم, نعم. أما أي. كله شعر استخرجت واضح. هذا من النصوص حبيت نقول
1: من قراءة شعرية للرواية
0: واستخرجت الشعر قصائد شعرية من خلال نصوص الرواية فما تصرف شوية أمل لكن كلها من نصوص الرواية.
1: أنا بالقوسين أعجبتني تلك الرواية
0: أعجبتني كثيرا.
1: أعجبتني شاطئ الأرواح
0: أعجبتني كثيرا
1: وتعجبني كتابة الدكتورة أمنة رميلي
0: السهل الممتنع
1: والعمق
0: وتعيشك الحدث. أنا هنا دكتور سمحني ذكرني وقت لكنت صغيرة نقرأ القصص.
1: نعم.
0: هذه نعرفش اللي نحس بها لم أجد إليها تفسيرا إلى حد اليوم عندما أقرأ جورج زيدان.
1: هي.
0: جورج زيدان تلك القصص التاريخية صدقني أشتم رائحة الكلام الذي يكتبه أشتم الصحراء رائحة التراب أشتم العطر لذلك الأمير أو لمعشوقته. هذا ما فهمتوش
1: أولا إبداع الكاتب وثانيا انت عندك ملكات قرائيه متطوره مش اللي شي يقرا مش اللي شي يسمع
0: رائحه الابداع التي يحكي فيها
1: ابداع الكاتب. نعم. نعم. اقرا الدقله فعراجينها البشيره خليفه وكتبها في تحس في روحك داخل الى واحه نخيل
0: وتشوف شط الارواح كذلك
1: نفس نعم. الشيء شط الأرواح من الروايات قلت أعجبتني في المدونة السردية التونسية.
0: أي.
1: لم أعبر عن ذلك نقدا فقط نعم. لكنه كتاب روائي جميل وعميق واستحق ما ناله من
0: صحيح.
1: من كل شيء
0: وكأنها صحفية. قلت لها دكتورة كيف أنت لم تمارسي الصحافة
1: أبدا
0: وكأنك صحفية محترفة
1: صحيح. الكاتب صحفي استقصائي راه بالضرورة ولما كانش من جنش ينجح
0: استقصاء موجود فيه.
1: خلينا
0: نرجع
1: خلينا نهدي ولك سيد الفتحية على الأقل غناية على الأقل في هالبرنامج انت تهدينا في هالخيرات الأدبية كلها. نستمع إلى أغنية لفيروز. أنا أحب فيروز.
0: السيدة فيروز ومن سيدة الصباح أيوة. والمساء وكل الأوقات.
1: ما نتصورش أنك متحبش فيروز.
0: في كل برامجي الاستهلال بسيدة فيروز.
1: سيدة فيروز. نعم.

0: بعد حضرات السادة المستمعين السيدة فيروز، نعود للحوار لنكمل حوارنا مع الشاعرة فتحية جلاد. أستاذة فتحية، قبيل أن جبدنا عنوان المجموعة الشعرية الجديدة الأنثى مرآة النبوءة، وقلنا أنه هل العنوان هذا فيه مجموعة من الأسئلة دلالات إلى غير ذلك، لماذا هذا العنوان اخترت الأنثى مرآة النبوءة؟
1: العناوين، عناوين هذه الأعمال التي أمامي تأتيني هكذا، وكأنه لا أقول الشيطان، أقول دائما الملاك. أبقى أفكر لمدة في العنوان، وفجأة ينزل علي ذلك الوحي لهذا العنوان، الأنثى مرآة النبوءة. السادسة صباحا جاءني العنوان، صدقني يا السادسة صباحا
0: طبعا
1: وفيها العديد من الدلالات، يعني الأنثى والمرآة والنبوءة، هي فيها العديد من الدلالات، دلالات صوفية، ثلاثة محاور تقريبا
0: كبرى، ثلاثة محاور، كل محور
1: يسلك في هو بحر، لكن تلك هي الأنثى. الأنثى هي المحور الوجود، الأنثى هي اللي تتجاوز النمطية، الأنثى هي الاستشراف، الأنثى هي الإخبار بالشيء قبل وقوعه، ليس الأخبار، يعني الإخبار هي المبتدأ وهي المنطلق، وهي أيضا القادرة على استيعاب العالم. نأتي إلى المرآة. المرآة كما نعرف هي تكشف الحقيقة التي أمامنا، هي انعكاس لصورتنا. وهنا أيضا المرآة لا تعكس المظهر الخارجي فقط، بل تكشف دواخل الذات، وهذا الذي أردته، وتكشف أيضا جوهر الأشياء التي نعيشها في اللاوعي. والنبوءة كما قلت هي الاستشراف، هي الإخبار، هي المقدس، هي التنبؤ بالمستقبل وتجاوز الحاضر وقراءة اللي ميروش الآخرون. هذايا العنوان، وهذا هو المرأة، هذه هي المرأة.
0: التجربة الأولى من الكتاب الأول.
1: نعم.
0: وهذا الكتاب أكيد ثم تطور كبير.
1: ثم تطور كبير في الأسلوب وفي الكتابة وفي الموضوع. صحيح هنالك ربما رابط اللي هو المرأة بصفة عامة، لكن المرأة الموجودة هنا ليست المرأة الموجودة في المرأة الموجودة في شاقة الوجد، ليست
0: أنثى مرآة النبوءة. نعم. لابدو لي أنه
1: تطور،
0: تطورت وعيا.
1: نعم. المرأة التي كسرت القيود، المرأة التي تعيش أنثاها، المرأة التي تعيش حاضرها وهذا العصر.
0: احنا سمعنا قبيلة قصيدة من الكتاب الأول،
1: امرأتنا في الشارع والمجتمع.
0: ماذا تقترحين من هذا الكتاب الجديد الأنثى مرآة النبوءة؟ وعنا جمهور السيدة،
1: نعرف وفي الجمهور، وفي وصعب. نعم.
0: فضل
1: الأنثى مرآة النبوءة، اخترت قصيد ليس طويل بعنوان صرت الأنثى التي أحب. لا أتذكر أنني كنت طفلة منذ أن كنت، صرت أتهو لقبيلة من الرجال، قالوا لي أنت نجمة البيت وخبأوني في الخيمة. التصقت بالوتد في الخيمة، فتحت ثقبا لأرى نور الشمس، يا لروعة السماء. وسعت الثقب وغنيت، يا لروعة الغيوم. بعد سنوات نما لي جناحان، طرت بعيدا بعيدا، تركت القبيلة ولم أعد نجمة البيت، صرت الأنثى التي أحب. إنهم يطاردونني، يلوحون بسيوفهم، ولكن شتان بين من التحف السماء ومن مكث على الأرض.
0: استزيدك من هذه القصائد.
1: نعم
0: ريت هاني نسرق زاد في معون الصنعة الإذاعية القديرة فتحيها جلاد صنع في الشعر في الرواية.
1: نعم.
0: كيف تقسم كلامها، كيف تنطق أمام الميكرو هذا؟
1: نعم.
0: غنم أنا قاعد نسرق راهو بين قوسين.
1: أمضي في قراءة قصيدة
0: أخرى أو اثنتين. نعم. لما نعم. لا
1: أول قصيد في هذه المجموعة الشعرية الأنثى مرآة النبوءة كما قلت عن دار أمينة للنشر والتوزيع، وفي الباب الأول بوابته سأحدثكم عن جدي الأكبر، وبعد ذلك إن سمحت أستاذ أقدم تحية للرسام عبد الرحمن دلدول.
0: شكري.
1: نعم. لك. الذي أهداني لوحة الغلاف والذي رسم وبوب كما ترى
0: المنمنمات.
1: نعم.
0: نعم. الخط العربي.
1: الخط العربي. نعم. الأصيل. نعم. سأحدثكم عن جدي الأكبر. سأحدثكم عن جدي الأكبر. غازل ذاته فتشظت وألقى جثتها على نورج عنيد بنصف وجه، بنصف وجه يريد ترميم الغسيل، كامل ترابنا ساغه رحيقا للفراشات، ومن موائد أشعاره احمر التفاح فاشتعل قميص العطر حينها غرد في خيمتي ضيعت قافيتي والحزن غطى لحن أقبيتي. تحت أجنحة المحال طوى جدي الأكبر الشهبة، دهس الأمواج ثم ضاجع الأوراق ووقع مع الشيطان على هورنا ورحل. إلى أين؟ لا أدري، ربما أنتم تدرون. كما اشتهيت أن أحبو مع الموج أرتدي ضوءه لعلي أعثر على قفاز جدي، كما اشتهيت أن أنقلب على ديكور الابتذال، أن أفلق خمول البراكين، أن أحتكر جلد المآدب لتتفتح ذكورة الجدران. يا كفي يا كفي، لقد أمسيت تمثالا مخنثا تبدو ملقى على غرة عصفور يصبو إلى طوفان مغر. سلاما يا كفي، سلاما يا كفي، إن للديار وإن إليها راجعون. بعد حول من الركض حولنا الليل بساطا والنهار أنهارا والظل عاد الفجر. إن للديار، طرقنا الباب وما توقنا القفلة، كانت في خاطري استطرادات مخيفة، مرضت السماء، حزنت الأمطار، أجهضت الثلوج بياضها، وأنا أصبحت سيئة وسمينة بحجم نار نيرون. كل الصور معكوسة تغني على كتف السراب سلاما يا كفي، إنا للديار وإنا إليها راجعون. صوت الأواني مرتعش يأتي من المطبخ، الكراسي تنط خفيفة والقوارير استكانت للقبور، نامت الأبواب، أحذية تتهاطل على ما تبقى من رؤوسنا، انقطع التنقل بين الغرف، أشرقت الحيوانات، احتلت الدار. في المرآة لم نكن، في المرآة أطرافنا مستنقع في مهب الساعات.
0: شكرا لك أستاذة فتحية، وشكرا لك مضاعفة على قراءتك الجميلة هذه.
1: عايشك. شكرا
0: بهذا الشكل. شفت لي ذا قد اشتعتي للشعر.
1: نعم.
0: ايوه انت عندك قدره على هذا
1: نعم.
0: التصريف اللغوي
1: نعم.
0: والصوتي، شكرا لك. وهو الحقيقه انه ساعه زمن لا تكفي حتى نلم باغلب كتبك و معناها مشاكلك الثقافيه اليوميه.
1: نعم.
0: انت رئيسه اتحاد الكتاب التونسيين فرع المنستير، وهذه مسؤوليه كبرى.
1: كبرى نعم نعم.
0: وتستوجب منك منع مش عملا
1: وجهدا
0: وتخطيطا
1: نعم.
0: وعلاقات وتواصل
1: أكيد.
0: وهذا انت جديره به
1: إن شاء الله.
0: وانا مطمئن على اتحاد الكتاب المنستير بعد أنه كان زميلنا هاني
1: الهاني فرحاني اللي نقدموا له تحية شكر.
0: أيوة قدم في هذا
1: نعم.
0: في هذه الجمعية في اتحاد الكتاب التونسيين في المنستير قدم الكثير.
1: نعم.
0: أنا نعرف اللي توا فتح إجالات ستمشي أكثر قدام. أيوة هو جدير بكل الاحترام والتقدير.
1: ورئيسة صالون طاهر شريعة للثقافة والفنون بصيادة هو صحيح، لكن هو الصالون مفتوح باعتبار
0: نعم.
1: الاسم الكبير للأستاذ طاهر شريعة بعد أيام كارتاج السينمائية.
0: صحيح
1: نعم. ومعي العديد من الوجوه الشعرية كما سي شكري المسعي، هلا بوجدي، هلا الدمرجي، العامرية سعد الله، يعني كل الوجوه تقريبا مرحبا بها.
0: أي طاهر شريعة جدير بأن يحمل هذا المنتدى اسمه
1: هو
0: تشريف للمنتدى اكثر من انه المنتدى يشرف
1: طبعا هو اسم اكبر منا
0: هو اكبر منا وهو
1: نعم.
0: شخصيه ثقافيه سينمائيه
1: افريقيه عالميه
0: كبيره
1: دوليه نعم.
0: لم يدرس بعده. انا كان عندي شرف اني كتبت كتابا حول طاهر شريعة
1: اي
0: بطبيعة الحال، وهو صديق عزيز وكانت بيننا مراسلات بالفرنسيه، كنت انا في باريس وهو في تونس وذهب لباريس للعوده وأنا في تونس، وهذه المراسلات قد تصدر قريبا وعن حوار
1: أجب الترسل هذا
0: لك في السينما.
1: في السينما
0: أغلب ما فيها سينما. ثم عندنا كتاب حوار بيني وبينه أصدرناه كتابا عن دار البستان للنشر. هي
1: هذا جميل.
0: حينما كان على قيد الحياة فأنا
1: نعم.
0: أحب طاهر شريعة وأكيد
1: نحتفي
0: أنه
1: إن شاء الله نعم.
0: نحتفي بطاهر شريعة دائما
1: نعم.
0: على الأقل نحافظ على إرثنا السينمائي
1: نعم.
0: على ما توصلنا إليه بفضل طاهر شريعة وزملاء طاهر شريعة
1: أكيد نعم.
0: في مرتبة متقدمة في السينما العربية الإفريقية
1: نعم.
0: يريدنا نحافظ على المنزلة اللي وصلنا لها طاهر شريعة. توعشي ولي عنا تظاهرة لعرض أفلام، لا التفكير في هذه الأفلام
1: نعم.
0: والتفكير في تطوير السينما العربية الإفريقية. طاهر شريعة وغيره من المثقفين التونسيين ينتظرون منا هذه الالتفاتة، بل احنا توا في فترة لهي
1: فترة انتقالية نعم.
0: انتقالية ما هيش حقيقية. حتى ألتقي بكم أعزائي المستمعات والمستمعين، أشكر نيابة عنكم ضيفتنا العزيزة الشاعرة الإعلامية الساردة فتحية جلاد، شرفتنا ومرحبا بك.
1: شكرا. هذا
0: شرف
1: نعم. هذا شرف كبير لي لأكون بينكم في هذه الإذاعة الصرح الثقافي، إذاعة تونس الثقافية.

بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح.

الشأن والمشهد الثقافي كما عودناكم، فضلا على فقرة أدباء من العالم في ختام اللقاء مع سي شكري السلطاني. أهلا وسهلا بالجميع، تباعا نكتشف ضيوفنا.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية في لقانا اليومي من الصالون الثقافي كالعادة من الخامسة وإلى حدود الساعة الثامنة مساء. مجموعة من الاستضافات في علاقة بمواكبة للمشهد الثقافي. سعيدة جدا حقيقة اليوم أنه خلال هذا اللقاء نعمل هكا جولة في ربوع تونس من خلال مواكبتنا الحراك والفعل الثقافي هناك. بعد قليل إن شاء الله تكون معنا سي علي همامي، عضو الهيئة المديرة المكلف بالبرمجة بمهرجان السينمائيين الهواة بقليبيا، إن شاء الله ينطلق يوم الأحد. فكعادتنا في المواكبة، ويهمنا برشا اليوم أنه قبل تقريبا أيام من الانطلاق نعود على التفاصيل، البرمجة، الورشات والمسابقات وغيرها من التفاصيل. في علاقة بمهرجان أيضا تكون معنا مخرجة شابة مشاركة في المهرجان، هي كاهنة المدب أو المؤدب بفيلم تحت عنوان عصباح يا فتاح، سيناريو وإخراج كاهنة المؤدب. بعد قليل نكتشفه لأنه هي في السن صغيرة هاوية للإخراج وكتابة السيناريو وتقديم الأفلام، طبعا نتعرفوا فكرة عن فيلمها. أيضا في لقانا بعد قليل نشاط أيضا ثقافي تقدمه الغرفة الفتية الاقتصادية بباردو، تكون معنا أمل زروق وتعطينا أكثر تفاصيل عن هذا النشاط. أما الآن فسعيدة جدا أنه أيضا نستبق نشاط ثقافي هام ينطلق يوم 1 إلى غاية 8 سبتمبر في دورته الرابعة، هو ملتقى عبد الرزاق حمودة الدولي للفنون التشكيلية تحت فن شعار فن واحة وبحر، إن شاء الله في سبتمبر. في هذا الإطار الأستاذة إكابر شلبي الفنانة التشكيلية والباحثة في الفنون التشكيلية والمدير التنفيذية للملتقى حتى تعطينا أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذة.
1: عسلامة ومرحبا بك، تحية ليك ولكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية، وشكرا على الاستضافة.
0: العفو العفو، شكرا ديك على قبولها. طبعا قبل ما نحكي على تفاصيل الدورة الحالية خلينا نعود إلى الدورة التأسيسية على هذا الملتقى، على التسمية سي عبد الرزاق حمودة وغيرها من التفاصيل.
1: هو الحقيقة سي عبد الرزاق هو اللي البادرة وهو الراعي الرسمي للملتقى. نعم. عبد الرزاق حمودة واحة فن وبحر. الفكرة هي فكرته هو، أكيد أني التحقت بهم السنة الفارطة في الدورة الثالثة وشاركت وكنت من بين المشاركين، وأني بنت الجهة من أصيلة ولاية جابل. والحقيقة وقتها باش تعرفت على سي عبد الرزاق حمودة عن قرب وشفت تجربة فريدة من حيث الفكرة ومن حيث العلاقة مع الحي، على خاطر عادة ما تكون مربوطة الأغلبية، خلينا نقوله معناها أن التظاهرة الثقافية مربوطة بالجمعيات وبالمؤسسات دور الثقافة والدور الشباب وما إلى ذلك. اختار عبد الرزاق حمودة أنه يكون ببادرة من عنده هو في فتوى ماديا خاصة ولوجستيا وتنظيميا، والفكرة زادة كانت بالتعاون اللي نجم نأكد عليه من الحي المنصورة، من المكان اللي تولد فيه عبد الرزاق حمودة وتكبر فيه وقري فيه، على خاطر سي عبد الرزاق يعيش في سويسرا في جنيف تقريبا لها 40 سنة في جنيف، وخطاط وفنان تشكيلي عالمي نجم نقول معناها من المنبر هذايا، وما تخليش على المدينة أو الحي اللي تولد فيه، وحاول يرد الجميل بالطريقة بالبادرة هذه الطيبة إنه يكون علاش لا ما يكونش حي فيه برشا فن وبرشا فنون تشكيلية متنوعة، على خاطر بادر في فترات سابقة كذلك بالتظاهرة في الفسيفساء وفي الفنون التشكيلية، وهذا مهم برشا بالنسبة من حيث الفكرة اللي تضاف في
0: ربما خليني نتفاعل معاك أستاذة في هذا، حتى نعطي الرجل أيضا حقه كونه عاد إلى حي هذه البادرة طريفة ومهمة وعميقة جدا أيضا، وفيها أكثر من رسالة، كونه أولا يمول هذا الملتقى كما ذكرت من ماله الخاص وفق هذه المقاربة، أنه ينشط الحي اللي عاش فيه طفولته كما كان أعلن هو، وأنه يخرج الفن من دور الثقافة ويخرج الفن من قاعات العرض إلى الشوارع، إلى العامة، إلى الناس، إلى الناس. في هذا رؤية فريدة من نوعها ومهمة يظهر لي اليوم، حتى نطور من أماكن تقبل الفن ونشره.
1: والدليل على كلامك وصدق اللي التعاون أهل الحي، تعاون أهل الحي وسعادتهم اللي شفتها في السنة الفارطة باستقبال هذه التظاهرة اللي أصبحت عادة جيدة وعادة ينتظروها أهل الحي، ويقدموا خلالها ثم يوم يكون في اليوم الافتتاح كان سي عبد الرزاق يقوم بجولة بالفنانين التشكيليين وزيارة لمنازل أهل الحي ويستقبلونا، معناها ويستقبلوا كل الفنانين تقريبا برشا برشا معناها حب وبرشا عطاء في الإطار هذايا. وفما نهار زاد في وسط التظاهرة يقدموا عشاء مكتمل وكامل من التراث، الأكل الجيبسي متنوع، كل منزل يقدم وجبة وتتلم كل الفنانين على طاولة في في في دار عبد الرزاق حمودة، وحتى كانوا عملوها قبل في وسط الساحة يعني هذيك. فهذا
0: جميل
1: الانفتاح، وهي أصبحت
0: الانتماء، الانتماء كل أي كل الجيران واللي منتمين لل
1: التراث والعادات والاعتراف حتى لا تموت هذه العادات، سواء في اللباس ولا في الأكل ولا في كل شيء. كيف زاد سي عبد الرزاق ما توقفتش حد السكان الحي من حيث معناها التعريف بالحي، كيف اكتشف المصممة الأزياء هويزة الغول واللي أصبحت هي عنصر ثابت كيف الملتقى، وأزيائها تلبسها يوم الاختتام للفنانين المشاركين إناثا وذكورا، ويتم عرض من خلال هذه الفنانين المشاركين لأعمالها الفنية اللي نعتبرها أعمال فنية تحف فنية، ويتم عرض أعمالها وفي معناه في سيريموني ياسر جميلة برشا، وتعرف بال بال بال بال هذه الإبداع اللي كان مخبى في الاتيليه بتاعها وما يشوفها حتى حد تقريبا. سي عبد الرزاق نشكره مرة أخرى من المنبر هذايا اللي عرف بهنيدة واللي هي حضرت وكانت متفاعلة بكل إيجابية الحقيقة في التظاهرة. كيف نذكر كيف الموسيقار الراحل سي عبد الرحمن حسن اللي وفته المنية مؤخرا، قدم بالحق التعازي خاطر في حادث وهذايا قضاء الله، اللي هو العازف هذايا تقريبا على كامل الدورات السابقة يقدم المعزوفات الموسيقية في السهرات الليلية في على مستوى الملتقى مجانيا، وهو من تقريبا البحث الموسيقي، يعني هو ينتمي لمجموعة البحث الموسيقي وهذه بالفعل معناها بادرات جميلة جدا.
0: نعم. يعطيه الصحة سي عبد الرزاق حمود. يعطيك الصحة أكبر أيضا شلبي. خلينا ندخل توال تفاصيل الدورة الحالية، لأنه فلسفة هذا الملتقى حقيقة طريفة وهامة، وفيها معناها جانب إنساني وفني وإبداعي عميق جدا. حتى الفلسفة هذا الملتقى كي نحفر فيها عميقا نلقاو تقارب هذه الأجيال، لأنه سكان الحي هما فيهم كل الأعمار أكيد، والجيل الثالث. فحاجة لفتة مهمة جدا أنه نربيوهم على الفن، وأنه الفن يكون في حيهم في حومتهم نقولوا أحنا. أنهم يراو أسماء كبيرة ويراو لوحات مهمة في شوارع الحي. هنا نحكيه على ملتقى دولي، كنقولوا دولي فأكيد أنه فم مشاركين من دول مختلفة. نعطيك طبعا تقديم هذه الدول والمشاركين فضلا عن البرنامج والورشات. أكيد تفضل.
1: أكيد كل دورة هو مدام ملتقى دولي، فما نقطة نحب نعرج عليها. عبد الرزاق حمودة ما ينجمش يقوم بملتقى بمفرده، معناها على مستوى التنظيم. لذلك فما شراكة، اتفاقية شراكة مع المعهد العالي في الانحراف بجيبز، ومشكور برشا المدير المعهد في صادق الطويل على الاستمرارية بتاعه في الدعم، في التعاون والدعم المستمر من حيث الاتفاقية هذه. حتى مؤخرا تجددت الاتفاقية، وكيف كيف سنية عملنا اتفاقية شراكة مع مندوبية الشؤون الثقافية بجابس في، وتعاون معنا برشا سيد المندوب سي إبراهيم العرف مشكور جدا. وبالنسبة للملتقى هو ملتقى دولي، يتم استدعاء مجموعة من الفنانين الأجانب في كل دورة كيف من تونس، من كامل الولايات الجمهورية تقريبا يتم الاختيار والانتقاء عبر شكون معناها مرات أكيد سي عبد الرزاق على صفحته، ويتم يراسلوا الفنانين إذا كان وصلنا لعدد معين فبذلك يتم غلق القائمة. فهذه الدورة فما 4 فنانين أجانب، وهم تقريبا 15 فنان مشارك معنا. كيف كيف سي نور الدين بالطيب الصحافي والكاتب سي نور الدين بالطيب اللي هو مشكور جدا إعلاميا اللي متعاون معنا برشا وهو حاب يكون حاضر معنا في الملتقى. كيف كيف فما ليديا من ألمانيا فنانة تشكيلية، فما منير روبي من البحرين، فما محمد الخروبي من البحرين، وفما محمد طه من ليبيا. هذوما الأجانب. أما بقية الفنانين إذا كان يسمح الوقت نجم نذكرهم. أي
0: طبعا تفضل.
1: تونسيين. فما الفنان التشكيلي التونسي اللي احنا نسقنا معها باش يكون ضيف شرف في الدورة هو سيزين الحرباوي. فما الفنانة التشكيلية التونسية منى الفرجاني، الفنانة التشكيلية التونسية كذلك منى عدالة، فما الفنانة التشكيلية سونيا الأخوة، سي نجيب بوصباح الفنان التشكيلي التونسي. بالنسبة لجهة جابس وأبناء الجهة الفنانين التشكيليين سي بشير الهدومي، الفنان التشكيلي سليم العلمي، مجدي بوخشانة، شريفة بن زيد، وهادية بن حسين، هذوما من جابس مرحبا بهم. وكيف كيف احنا نهديو هذه الدورة لروح الفنانة التشكيلية الراحلة نجاة محفوظ اللي كانت من بين المتعاونين مع سي عبد الرزاق حمودة في كافة الدورات السابقة على مستوى التنسيق والتنظيم كذلك. لذلك ارتأينا انه هذه الدورة تكون لهداء لروح الراحلة نجاة محفوظ.
0: يعطيكم صحة أستاذة كبر.
1: كيف بالنسبة نعرج على حاجة معناها في عبد الرزاق يوفر المواد الأولية، كيف المواد الأولية كسواء من حيث المحمل نوع المحمل اللي باش يشتغلوا عليها الرسامين، كيف كيف اللي بانسو والمواد الأولية من الأكريليك اللي استعملوهم الفنانين. فالفنان هو ضيف للمهرجان. أكيد فما في وسط التظاهرة بتكون فما رحلات استكشافية لجهة جابس، ومع مؤثرة معناها بسهرات موسيقية على طيلة مدة الملتقى، ومرحبا بكل الفنانين اللي إن شاء الله يعدوا وقت ممتع في هذه التظاهرة، وإن شاء الله نكونوا على قدموا في الإضافة على مستوى الثقافة، ومنش وحدنا بالطبيعة بالدعم من وزارة الشؤون الثقافية، من مندوبية الشؤون الثقافية بجابس وكيف كيف المعهد العالي للفنون والحرف، ونشكر كيف كيف السيد فؤاد حيدر ابن جهاد جابس هو صديق عبد الرزاق عمودة اللي كل عام يقدم تقريبا عدد كافي للفنانين من المظلة الجابسية اللي هي رمز ثابت وقار للمهرجان.
0: يعطيكم الصحة أستاذة كابر شلبي على كل هذا المجهود، على الملتقى ذي المهم اللي فيه تقارب للأجيال وإخراج الفنون والفن التشكيلي بشكل خاص من أسوار المعارض اللي عادة تكون فيها معارض شخصية أو مشتركة إلى ينفتح إلى الحي. وفي هذا أظن أنه أيضا للفنانين اللي باش يجيوا دور سياحي لهذا المهرجان للتعريف بمدينة جابس بثقافتها بموروثها المادي واللامادي، لفتة مهمة جدا في فلسفة المهرجان، فضلا عليه كما قلنا الانفتاح أنه نربي الأجيال القادمة على الفن ونشرك كل المتقبلين لا فقط من النقاد ومن المنتمين للفنون التشكيلية، ولكن حتى المارة بالطريق نوصلهم احنا مش هما نستنيهم يجيونا الى دور العرض والى دور الثقافه والى فضاءات اللي عاده ما تتم فيها مثل هذه الملتقيات.
1: كيف نحب ناكد على حاجه انه الاطفال بتاع الحي وهذا مهم جدا، وهذا معناها مخطوط ومكتوب بالنسبه للبرنامج اللي قام عليه الملتقى، انه الاطفال الحي كلها اجيال متواصله متسلسله، لحد انه السنه الفارطه قمنا بورشه رسم للاطفال الحي، وحتى الاطفال اللي حتى الاهل الحي، خاطر فماش مش كان الاطفال المتواجدين في الحي، فما مثلا اهلهم وعائلاتهم اللي خرجوا اللي تزوجوا بعده شويه اللي اصدقاء اللي عملنا ورشه رسم ان شاء الله حتى سنين باش تتواصل كيف كيف ورشه الرسم، وهم يحضروا معنا الحقيقه من اول الملتقى حتى اليوم الاختتام، ويكون ثم معرض من انتاج الفنانين اللي حضروا، ويعرض هذا المعرض تقريبا كل منزل يقوم بعرض امام زود ثلاثه لوحات، ويتم التعريف بهذا المعرض بزيارته وزياره كل الحي، ونتنقلوا من لوحه لوحه ونعرفوا بالتجربه التشكيليه، وكل فنان يقدم تجربته ويعرف بها امام الجمهور، وهذا مهم برشا باش يخرج الفنان من اطار العرض اللي هو مهم زاده اطار العرض طبعا الكلاسيكي، ولكن علاش ليه ما يكونش هذايا إطار عرض جديد ومجدد. وشكرا جزيلا.
0: نعم. في الأخر أستاذة أكابر، وبعد الدورة دورات الآن نحكيه على الدورة الرابعة، فماش خلال هذه الدورات اكتشاف لموهبة وواصلت ربما في الرسم في الحي؟
1: فما برشا، احنا في مثلا في الحي ما نختصروش كان على الفنانين اللي نستدعوهم باش يجيوا ويحضروا، فما شكون مثلا الاكتشاف الوحيد اللي اني ناكد عليه هم الاطفال الاطفال وعائلاتهم اللي اكدوا باش اطفالهم يكونوا حاضرين ومتواجدين في كل دوره ويكونوا متعاونين، خاطر الحي بما في ذلك الفنانين ما همش قاعدين يرسموا كان على المحامل اللي تعرض في القاعات، هم فما عائلات تختار جدرانها وتطلعها بالطلاء الأبيض ويجيوا الفنانين ويرسموا ويقدموا لهم عليها أعمال، فهذه أكيد فما تشاركية بين أهل الحي اللي وافق باش يعطيك الجدار بتاع دارة ترسمي عليه وتوثقي عليه عمل فني، فهذا أكيد حاجة مهمة برشا، أنا متأكد أنه أهل الحي متصالحين مع الفن التشكيلي ومتعاونين، وبالعكس هم أكثر ناس نشوفهم أني ينتظروا في هذه المناسبة السنوية الهامة اللي أصبحت منتظر الكل
0: أهل الحي. تقليد من تقاليد الحي وجيبس طبعا. شكرا لك أستاذة كابر شلبي، الرسامة الباحثة في الفنون التشكيلية والمديرة التنفيذية لملتقى عبد الرزاق حمودة الدولي للفنون التشكيلية فن واحة وبحر. شكرا وكل التوفيق للملتقى، وأكيد سنكون في المتابعة. شكرا لك أستاذة إكابر. إذن يتواصل لقنا على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع، كالعادة نواصل معنا غم بعد مباشرة موعدكم مع مكتبة الثقافية، ثم نواصل مع استضافتنا ومتابعتنا للمشهد الثقافي.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: حين يكون الفن وجهتكم، إذاعة تونس الثقافية بوصلتكم.
2: مكتبة الثقافية.
3: أهلا بكم. كتاب اليوم أغالب مجرى النهر للكاتب الجزائري سعيد خطيبي. صدرت رواية عن دار هاشيت أنتوان عام 2025، وحصلت على الجائزة العالمية للرواية العربية البوكر 2026. تدور أحداث الرواية بين مشرحة وعيادة وغرفة تحقيق، تستجوب فيها امرأة متهمة بقتل زوجها. تعيش طبيبة العيون عقيلة تومي حياة تبدو في ظاهرها مستقرة، فهي متزوجة ولديها ابنة صغيرة، غير أن هذه الحياة تنفتح فجأة على كابوس التحقيق، حيث تستدعى إلى مركز الشرطة بوصفها مشتبها بها في قضية جنائية. تبدأ الحكاية من لحظة التوقيف، حيث تقاد عقيلة إلى الحجز وتخضع لإجراءات تفتيش واستجواب قاسية. نفسيا تمتد لساعات وأيام دون تهمة واضحة، وخلال التحقيق يتكشف تدريجيا أن زوجها مخلوف متورط في شبكة غير قانونية تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، مستفيدا من عمله في المسرح. بين جلسات الاستجواب يعود السرد إلى الوراء كاشفا تفاصيل حياة عقيلة، حيث اتصف زواجها بالخوف، ثمة عنف منزلي صامت وأمومة مثقلة بالقلق، وعلاقة مركبة بين الأب الذي يحمل بدوره تاريخا شخصيا مع السلطة والاستعمار والحرب. بهذا المعنى تجري الرواية كأنها حكاية امرأة واحدة، لكنها تنفتح على سردية أوسع عن المجتمع والسلطة والخوف، وكيف يمكن لحياة يومية هادئة أن تنقلب في لحظة واحدة إلى امتحان وجودي. تمثل الطبيبة بطلة الرواية صراع الإنسان بين إنقاذ الحياة وخرق القوانين، وبين الذنب والبراءة. تقول في اعترافاتها: أحسست بصعوبة في التنفس وخشيت أن يطول مكوثي في هذا المكان، فلا أرى أبي مرة أخرى، أما أمي فرجحت ألا يهمها أمري، قد يحولونني إلى سجن بعيد فلا يتاح لأحد من أهلي زيارتي، وأقبح ما جال في خاطري أن أفقد ابنتي، سوف يسخر منها الأطفال، أمك في الحبس، وتلوذ بالبكاء كعادتها كلما سمعت ما لا يسرها، وعندما يفرج عني بعد أن تتساقط أسناني ويبيض شعري لن تتعرف إلي، لن أرافقها إلى المدرسة عندما تكبر، ولن أحضر عرسها، لقد أنجبتها كي أخسرها. يتسم أسلوب رواية أغالب مجرى النهر بسرد قائم على التكثيف اللغوي والاقتصاد مع اعتماد بنية زمنية غير خطية، ترتكز على تقنية الاسترجاع لكشف خلفيات الشخصيات وتطور الأحداث تدريجيا، ويغلب على السرد البعد النفسي والتأملي، حيث تبنى الشخصيات من الداخل عبر هواجسها وصراعاتها الأخلاقية، خاصة فيما يتعلق بثنائية القانون والضمير. كما يحضر عنصر التشويق من خلال مسار التحقيق في إطار لغة حاملة لأبعاد دلالية يتداخل فيها الفردية بالتاريخية والإنسانية. قراءة مفيدة. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
2: مكتبة الثقافية.
0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. نعود في جزء آخر من لقانا كالعادة في تتبعنا للمشهد الثقافي، بعد ما كنا في جيبس وحديثنا عن ملتقى عبد الرزاق حمودة الدولي للفنون التشكيلية تحت شعار فن واحة بحر مع الأستاذة أكابر شلبي اللي تلقاوه نذكر في شهر سبتمبر من 1-8 في الدورة الرابعة. نواصل الآن في متابعتنا أيضا المشهد الثقافي، خاصة أنه مش تحدثوا على حدث ثقافي مهم، هو المسابقة الوطنية للمناظرة تحت شعار زيد قول. أكيد للشعار هذايا مقتضياته بالنسبة للمسابقة، وفيه أيضا العديد من المحاور الهامة في علاقة بموروثنا وبالسياحة. أكثر تفاصيل النشاط هذايا عن الغرفة الفتية الاقتصادية بباردو بشراكة مع أطراف مختلفة. بعد قليل ضيفتنا أمل زروق حاضرة معنا، هي أمينة مال الغرفة الفتية الاقتصادية بباردو، حتى تعطينا أكثر تفاصيل. في ذات السياق أيضا سعيدة جدا أنه تكون معنا الأستاذة نجلة الويد عبر الهاتف، هي خبيرة في التجديد والتطوير الثقافي. أكيد دور مهم لهذا الاختصاص وهذا الجانب داخل هذا النشاط المهم اللي طبعا أيضا رحبوا بها، حاضرة معنا على موجاتنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا ومرحبا أمل.
1: عسلي ومرحبا بك، شكرا على الاستضافة، تحية لي.

0: ولكافة المستمعين، يعطيكم الصحة على المحتوى اللي تقدموا فيه. جيت نعرف بروحي أول حاجة. اسمي أمل زروق، عمري 26 سنة، أستاذ تاريخ وجغرافيا وباحثة في تاريخ وعلوم الأثار والتراث، وزيدة ناشطة في المجتمع المدني الكشفة التونسية والغرفة الفتية الاقتصادية بباردو. جيتكم اليوم بصفتي أمينة الميل عن الغرفة باش نحكيو في الجورنيه اللي باش يصير إن شاء الله نهار الأحد
1: 23
0: أوت مع ساعة الحادي عشر.
1: قبل ما نحكيه عليها المسابقة، خلينا نذكره بالغرفة الفتية الاقتصادية باردو.
0: الغرفة الاقتصادية بباردو هي منظمة غير ربحية، الهدف متاعها انه تحتوي الشباب وتقدمه باش يكون ناشط في المجتمع في عدة مجال، تسمح له وتعطيه المساحة انه باش يبدع ويقدم برشا مساهمات في المجتمع ويتكون ويتحضر باش يكون جاهز حتى مستقبلا في العمل او اي حاجة يتوليها يكون قدها. مرحبا بكم معنا.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك. قبل ما ناخذ معنا أستاذة نجلة الويد اللي هي معنا عبر الهاتف، أذكر واللي رحبوا بها، مرحبا أستاذة نجلة.
2: مرحبا، يعيشك.
1: يفضلك، يعيشك. أكيد بعد قليل نتحدث وتعطينا فكرة عن هذا هذه المسابقة، طبعا من جهة التفاعل من ناحيتكم معناها كوزارة الشؤون الثقافية وخاصة هذا الاختصاص المهم، لكن قبل خلينا ناخذ فكرة على المسابقة معك أمل.
0: به اليوم باش نحكيو على
1: نسمع فيك.
0: اليوم مش نحكيو على مبادرة اللي هي باش تكون موجهة للشباب، هدفها الأساسي هو نعطيهم مساحة باش يعبروا على أفكارهم، يحكيوا على تجاربهم ويتعلموا كيفاش يوصلوا رسائلهم بطريقة واضحة ومؤثرة. الفكرة اللي تقوم عليها المبادرة هي أنه كل واحد فينا عنده حكاية، عنده تجربة وعنده أفكار تستحق أنها تتسمع، أما أحيانا المشكلة مش في الفكرة نفسها وإنما في الطريقة اللي نقدموا بها الفكرة. أذك علاش المبادرة متاعنا هذه باش تحاول تعطي للشباب الأدوات اللي تخليهم يعرفوا كيفاش يحكيوا، كيفاش يدافعوا على أفكارهم، كيفاش يقنعوا الآخرين. وزاد المبادرة هذه تهتم خاصة بالهوية والتراث التونسي. التراث بالنسبة لنا مش مجرد حاجة موجودة في الماضي ونحافظوا عليها كهو، زاد هي مصدر للإبداع والأفكار الجديدة. دونك نحبوا الشباب يكتشفوا قيمة تراثهم ويشوفوا كيفاش ينجموا يحولوا القصص والعادات والموروث التونسي إلى أفكار ومشاريع عندها قيمة اقتصادية واجتماعية. وخلال اللقاء اللي هي باش يكون قلنا إن شاء الله نهار الأحد 23 أوت مع 11 متاع الصباح في مقر مؤسسة هانس سيدل، باش يكون اللقاء هذي عنا مجموعة من المحاور اللي باش تساعد الشباب على اكتشاف شنو عندهم باش يحكيوه، كيفاش يحكيوه بطريقة مؤثرة مقنعة، كيفاش ينجموا يحاولوا الحكاية الفكرة. زاد اللقاء باش يكون فرصة باش نقدموا المسابقة الوطنية، على خاطر نحب نزيد نذكر انه البانيل متاعنا او اللقاء هذي باش يكون تمهيد للمسابقة الوطنية اللي هي زيد تقول. ديجا في اللقاء هذايا باش نحاولوا نحكيوا عليها غاديك، باش تكون عنا باش نخصصوا لها وقت وباش اللي يكون حاضر معانا ان شاء الله باش ياخذوا اكثر فكره. دونك المسابقه كما قلت لك باش تعطي للشباب فضاء يعبروا على افكارهم. بالنسبه لي نتصور انه اهميه المبادره تكمن في انها تقول للشباب صوتك مهم، فكرتك مهمه، حكايتك تستحق انها تتسمع، لكن الاهم انك تعرف كيفاش تقدمها، هذه اهم حاجه، كيفاش تقنع بها، كيفاش تحولها لشيء ينجم يكون عنده تاثير. هذا هو الهدف، يعني الهدف الحقيقي عفوا من اللقاء هذا، انه نعطيو الشباب الثقه والمساحه والادوات.
1: اي فما ربما جزئيه مهمه نهار لحد، يعني انه المشاركين الان معروفين هكا ولا لا اللي باش يكونوا معاكم، كيفاش تمت الاختيار على أنا أساس اختيار المشاركين في المسابقة؟
0: به المشاركين
1: حتى للي يسمع فينا تكون عنده فكرة حتى المرة القادمة.
0: به ديجا المشاركين باش يكونوا فما ديجا احنا المنظمين اللي هما جيسي اقصر سعيد جيسي اباردو وزيد مؤسسه هانس سيدل باش قمنا بدعوه اشخاص عندهم خبره في المواضيع اللي باش يتم التطرق اليهم. وبالنسبه للمشاركين زيد احنا ديجا انا هوني باش نقدم دعوه مفتوحه للي يحب يحضر معانا ويكون معانا في النهار هذيك باش يستفيد وياخذ فكره قبل المسابقه. دونك كان نجم نعطي فكره على البرنامج اللي باش يكون معنا، شنو اهم المحاور اللي باش نطرقوا لها ان شاء الله؟ باش نحكيوا على التواصل، فن الخطابه والحجاج، باش نحكيوا على التراث والهويه والابداع، كما باش نحكيوا زيدا على القياده والقدره على الاقناع، وباش نحكيوا زيدا على رياده الاعمال وتثمين التراث، زيدا باش نحكيوا على نقاش، وباش يصير نقاش وتبادل مع الحاضرين. زيدا باش نصير تقديم للمسابقة اللي هي زي تقول. دونك المشاركين متاعنا هي دعوة مفتوحة ديجا.
1: نعم، شكرا أمل على كل هذه التفاصيل في علاقة بالمسابقة. خلينا نرحب مرة أخرى بأستاذة نجلة الويد. مرحبا بك أستاذة.
2: مرحبا بك
1: يا عايشة،
2: ومرحبا بالمستمعين الكل.
1: شكرا لك على قبول دعوتنا. أكيد أنه عندكم إضافة ومساهمة في هذا النشاط الثقافي، أكثر تفاصيل حولها أستاذة نجلة.
2: عايشك، هو أكيد احنا كنجلة الويد أولا وثانيا كوزير شؤون ثقافية الكل نتبنيه النوع هذا متاع الأفكار، أنه شبابنا اليوم يكون هو فاعل وعنده ما يقول وعنده دوره في المجتمع مع ملي هو في العمر هذا. وهذا هو الانوفاسيون كل شغال مبنية على هذا الاساس، خاطر اليوم كي نقولوا انوفاسيون ولا ابتكار ولا تجديد ولا كل هذه المصطلحات يمشي في بالنا اللي هي الرقمنة ووسائل التواصل الحديثة والحاجات هذيك. ما هو الحقيقة اللي احنا مش هذيك برك، هذيك جزء من الحكاية اللي اهم، انه طريقة استهلاكنا للموروث الثقافي وللثقافة تتغير. انه ما عادش يكون المواطن ولا الشاب فقط متلقي يمشي المؤسسة بشيخ ولا اكتيفيتي ولا يتفرج في حاجة ويروح على روح، ولا اليوم نجم يكون فاعل في المؤسسات الكل وفي المبادرات الكل. اليوم تخطيطنا انه نولي اليوم شباب يخطط ويفكر واحنا نرافقوه باش ينتج المشاريع هذه بكل نجاح.
1: يعطيكم الصحة أكيد على هذا المجهود وهذا التبني للطاقات الشبابية. مثل هذه المسابقات الوطنية للمناظرة يظهر لي فيها أكثر من رسالة وهدف مهم جدا أستاذة نجلة الويد بالنسبة لكم كوزارة شؤون ثقافية.
2: أكيد أكيد، احنا من كما قلت لك الأهدافنا من الأول واضحين وزارة شؤون ثقافية، أنه عنا المواطنة عنا ليزاكس اللي نخدم عليهم. بقى أنه المبادرات من هذه الانسياتيف من عند الشباب ومن عند جمعيات ومجتمع مدني تكون ديما عندها خصوصية احنا نفرح بها أكثر، حتى نحس احنا مش وحدنا في الساحة الثقافية معناها. ما شاء الله تم قدرات كبيرة وطاقات شابة موجودة في الساحة الثقافية وقاعدة تحاول وقاعدة تبني في مستقبلها وتدافع على هويتها، هذا الأهم. ونفرح كي نسمع شباب كما أصدقائنا في الغرف الفتية وكل قاعدين يقولوا إلي ليه هويتنا وتاريخنا وموروثنا يزمنا نحافظوا عليه. وهون يجي دورنا احنا كوزارة الشؤون الثقافية انه نساندوا الطاقات هذية وندعموها ونكونوا معها لآخر لنجاح المشاريع هذية.
1: نعم، يعطيك الصحة أستاذة نجلة الويد. طبعا تبقى معنا بعد إذنك، نرجع مع أمل المحاور كما قلنا اللي باش نلقاوها إن شاء الله نهار 23. فكرة عليها
0: ديجا انا ذكرتهم اللي هما باش يكونوا على التواصل في
1: من البرنامج، خاطر انا يظهر لي قبيل قطعت حديثك ومخذيت مدام نجلة في الفكره اللي كنت باش تقدمها قبل قليل. نعم، كان فما اضافه حول المسابقه وحول هذا النشاط
0: اللي قلته هو هذيك ديجا الكيفي معناها يفي بالغرض. أي تفاصيل أخرى تلقاهم على الصفحة متاعنا في صفحة جي سي إي باردو، جي سي إي قصر السعيد، وزيدة في صفحة هانس سيدل. تلقاو البرنامج كامل كما قلت. نزيد نعاود أنه بش يكون نهار 23 أوت يتيح بالأحد مع 11 متاع الصباح في مقر مؤسسة هانس سيدل. ونحب نقدم آخر حاجة اللي هو دعوة، نحب ندعوكم من هالأحد باش تكونوا حاضرين معانا في هذا اللقاء المميز، ونكتشفوا مع بعضنا كيفاش نحكي وحكايتنا ونحاولوا أفكارنا كما قلت. ديجا المبادرة هذه للشباب متاعنا تستهدف برشا فئات، صناع المحتوى، للأساتذة، للمتدربين، أي إنسان تهموا المواضيع هذه. شكرا.
1: يعطيك الصحة أمل زروق، أمينة مال الغرفة الفتية الاقتصادية باردو، على هذا المجهود، وكل زملائك والقائمين طبعا على الغرفة هناك تحية ليهم من إذاعة تونس الثقافية. وأيضا كلمة الختام معك أستاذة نجلة الويد.
2: عيشك، شكرا لك على الاستضافة، وشكرا للشباب هذيما اللي مازال يفرحوا فينا ومازالوا متمسكين بهويتهم وتراثهم. ونأكد ونعاود راهو سيتا ايفيدون ماهيش شباب الكل كيفهم، دونك يستحقوا كل التشجيع. نستناكم كل نهار لحد بحرينا كما قالت صديقتنا أمل.
1: يعطيك الصحة أستاذة نجلة على المداخلة معنا على موجات الإذاعة الثقافية. نذكر أستاذة نجلة الويد خبيرة في التجديد والتطوير الثقافي عن وزارة الشؤون الثقافية. شكرا لك. شكرا أمل، كل التوفيق طبعا لهذا النشاط. يتواصل لقانا على موجات الإذاعة الثقافية. لو سهلة بالجميع، مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الثقافية. بعد قليل حديثنا عن مهرجان السينمائيين الهويد في دورته الحالية اللي تكون زادة انطلاقته يوم الأحد مع سي علي همامي عضو الهيئة المديرة المكلف بالبرمجة.

امك

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء القتاري.

0: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا. نرجع معكم مع استضافة أخرى ومواكبة ومتابعة واستشراف للدورة القادمة، الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة مهرجان السينمائيين الهواة بقليبيا، مع سي علي همامي عضو الهيئة المديرة المكلف بالبرمجة. طبعا أكثر تفاصيل، أهلا وسهلا ومرحبا سي علي. ألو، ما نعرفش سي علي معانا ولا نعيد الاتصال به. يبدو أنه نعود الاتصال. فاصل موسيقي قصير ونعود.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. عدنا الاتصال بسي علي ضيفنا اليوم، كما قلت هو المكلف بالبرمجة بالمهرجان طبعا السينمائيين الهويت بإقليبيا. فأهلا وسهلا ومرحبا بك سي علي همامي.
1: عسلامة، مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين.
0: شكرا لك على قبول دعوتنا. يبدو أنه الإنجازات الأخيرة قبل الانطلاق إن شاء الله نهار 23 أوت يوم الأحد. قبل ما نحكيه على الدورة الحالية، طبعا فكرة على تاريخ هذا المهرجان العريق والمهم جدا.
1: بالنسبة للمهرجان الدولي لفيلم الهويات بإقليبيا، هو شيخ المهرجانات العربية والإفريقية، هو أول مهرجان للسينما منذ سنة 64. هو يعتبر قلعة السينما البديلة، قلعة السينما الملتزمة اللي تنظمه جامعة تونسية للسينما الهويت بتبيع بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة. دونك هذا هو صرح كبير، معناها هو كما نجم نقوله جزء من السينما التونسية، جزء من تاريخ السينما التونسية، جزء من الذاكرة، واللي يستقبل معناها سنويا مخرجين وأفلام من جميع أنحاء العالم. هذه هي أهمية المهرجان.
0: نعم، وتاريخه العريق والمهم كما قلت من عام 64. طيلة هذه الدورات أكيد أنه حافظ المهرجان على دوره التاريخي، ولكن أيضا واكب تطورات الصورة والبحث على تجديد الحركة السينما للهواة خلال كل هذه المحطات.
1: صحيح، هو بالنسبة لحركة السينما، حركة السينما الهواة معناها واكبت في الأوقات الكل، معناها عالمها، قضاياها، الأزمات المعاشة. دونك معناها أيام المهرجان هي تعتبر صورة ونافذة على العالم من خلال أفلام تحمل قضايا، تحمل رهانات. دونك سنة بعد سنة معناها يتطور المهرجان. ثم أركان قارة أكيد كيما السهرة الخاصة الفلسطينية اللي هي فقرة مهمة في المهرجان، باعتبار أنه فما أرضية ثقافية في علاقة بالسينما الملتزمة والسينما البديلة بقضايا الجماهير. وسنة معناها كانت عنا تيمة المهرجان اللي هي السينما والصورة زمن الحرب، زمن الأزمات والحروب. دونك هي تيمة المهرجان السنة، بما أن الوضع السياسي العالمي ثم تغيرات كبيرة، دونك حبينا تكون تيمة المهرجان في هذا.
0: هو في الحقيقة سينما الفيلم الهواة بإقليبيا أو المهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا، حتى نحن في إذاعة تونس الثقافية يعمل لنا هكا ديناميكية خاصة من خلال المواكبة والمتابعة اليومية، وخاصة لكل هذه الأهداف المهمة للمهرجان وتطوير تجربته، فضلا على تلك التجارب العالمية أيضا وخلق جسور تواصل بين السينمائيين من مختلف البلدان، تلك الورشات والمسابقات الدولية والوطنية، إضافة أيضا نواكب النقاشات والورشات التكوين والندوات والموائد المستديرة لقاءات السينمائية، إلى جانب حفلات والعروض الموسيقية. تقريبا مدينة إقليبيا تعيش على إيقاع ثري ثقافي مهم جدا طيلة هذه الأيام. كيف يترجم هذه السنة؟ كنت تعطينا فكرة على المسابقات، فكرة على الورشات، وأيضا على الأفلام التي ستعرض، وهذه مناسبة فريدة ونادرة ومهمة جدا لعرض الأفلام.
1: أكيد كما قلت أنت، فما عديد الفقرات في المهرجان وأهمها هي المسابقات والورشات واللقاءات ونقاشات الأفلام وعروض الأفلام. معناها مدينة إقليبيا تعيش 7 أيام ديما دوما على وقع كبير، حركة كبير ثقافي. دونك بالنسبة للفقرات المهمة عن المسابقة الوطنية، معناها وصلتنا عديد الأفلام، 160 فيلم تقريبا، وكانت فما لجنة انتقاء الأفلام. تم انتقاء 22 فيلم في المسابقة الوطنية، دونك 9 أفلام فيها أفلام مستقلة، 6 أفلام مدارس، فيلم من إنتاج جمعية، و6 أفلام من إنتاج الجامعة التونسية للسينمائي النهوات. دونك هذه بالنسبة للمسابقة الوطنية، واللي تتكون لجنة التحكيم الوطنية من أنور الحوار مخرج سينمائي وابن الجامعة التونسية للسينمائي النهوات، رضا الركباني ابن الجامعة التونسية للسينمائي النهوات عضو سابق مكلف بالبرمجة بأيام قرطاج السينمائية، وتكلف بدا مهام جامعية بالمكتب الجامعي. لبنى نعمان الممثلة المسرحية والمغنية التونسية. أنت كمون أستاذة جامعية ومخرجة أفلام وثائقية. وكذلك في الختام ألفة شقرون أستاذة جامعية ومخرجة أفلام وثائقية. دونك هذه بالنسبة للمسابقة الدولية ولجنة التحكيم الوطنية. دونك بالنسبة للمسابقة الدولية السنة تم انتقاء 30 فيلم، 29 فيلم عفوا، من 28 دولة. دونك فما عديد الدول، كازاخستان، روسيا، إيران، زيمبابوي، كولومبيا، البرازيل، عديد الدول هي. وتم ترشيح 5 أفلام تونسية في المسابقة الدولية، فيلم من إنتاج جمعية، 2 أفلام مستقلة، فيلم مدارس، وفيلم من إنتاج الجامعة التونسية. دونك هذه بالنسبة للمسابقة المسابقة الدولية. كذلك توجد عندنا زيادة المسابقة الصورة الفوتوغرافية، عبعثوا عديد الصور وتم اختيار مجموعة من الصور للدخول للمسابقة، ومسابقة السيناريو كذلك. دونك هذه بالنسبة للمسابقات. كما فما زاد الجامعة تنظم إكسبو كوليكتيف، معرض جماعي للصور الفوتوغرافية للنوادي، هي مسابقة مخصصة لنوادي الجامعة. دونك هذه بالنسبة للمسابقات. أما بالنسبة للورشات، كما عودنا معناها المهرجان ومدينة قليبيا أن الورشات تكون ما بين مدرسة الصيد البحري ودار الشعب، هي دار الثقافة في التقليبية. دونك الورشات باش تكون عندنا ورشة في الفيلم الوثائقي، ورشة في سيناريو فيلم الروائي، ورشة في التصوير الفوتوغرافي، ورشة في الصوت، ورشة في الفنون التشكيلية. دونك هي عديدة الورشات، 10 ورشات. دونك هذه بالنسبة للورشات. وتوجد كذلك عديد اللقاءات اللي ننظموها مع شركائنا تاريخيين كما جمعية النقد السينمائي لتي بي سي سي، بخصوص مرور معناها احتفالهم بالأربعينية جمعية النقد السينمائي، وفما معناها كتب حول السينما التونسية باش تتقدم. كذلك يوجد لقاء مع منظمة العفو الدولية فرع تونس، وبش تعرض فيلم وثائقي إخراج ألفة الملوم، وبش يكون فما لقاء حول بحضور المخرجة. كذلك يوجد لقاء حول تيمة المهرجان في هذه السنة، سينما زمن الأزمات والحروب. دونك ونقاشات الأفلام اللي بش تتعرض في الليل في مسرح الهواء الطلق بقليبيا انطلاقا من يوم الاثنين بعد يوم الافتتاح اللي هو الأحد. دونك عروضهم باش تكون انطلاقا من 9:15 في مسرح الهواء الطلق، والنقاشات نتاعهم باش تكون في مدرسه الصيد البحري انطلاقا من 5 مساء. دونك هذايا عموما البرمجه وشنو باش يكون.
0: واكيد سنتابع كل التفاصيل خلال ايام المهرجان على موجات الاذاعه الثقافيه. احنا بعد قليل باش تكون معنا كاهن المؤدب مع فيلمها عصباح يا فتاح اللي مشارك معاكم طبعا، وناخذ اكثر تفاصيل مع كاهن بعد قليل. شكرا لك سي علي الهمامي. اكيد شكرا. بقية التفاصيل نقدمها خلال أيام المهرجان. شكرا وكل التوفيق لهذه الدورة.
1: شكرا. شكرا.
0: إلى اللقاء. نذكر مستمعينا كان معنا أستاذ علي الهمامي، عضو الهيئة المديرة مكلف بالبرمجة في المهرجان الدولي لفيلم الهوات بقليبيا، ينطلق نهار الأحد إن شاء الله 23 أوت إلى غاية 29 أوت بمسرح الهواء الطلق بمدينة قليبيا من ولاية نابل. يقام المهرجان بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع المركز الوطني للسينما والصورة وبلدية قليبيا. يتواصل لقانا على موجاتنا، نواصل بعد قليل بعد نغم قصير تقريبا حديثنا عن المهرجان مع مخرجة شابة، نتحدث بعد قليل على تفاصيل عملها اللي سيشارك.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، تحية لمستمعينا. نواصل لقانا في جزء آخر من الصالون الثقافي ومواكبة ومتابعة لتقديمنا مع سي علي همامي للدورة الحالية 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، ينطلق نهار 23 إلى غاية 29 أوت الجاري. كان معنا سي علي همامي المكلف بالبرمجة، وعن المكلف بالبرمجة طبعا عن الهيئة المديرة، وكان حكينا على مجموعة المسابقات اللي ستكون في المهرجان. احنا سعداء جدا انه نتحدثوا على فيلم سيشارك في المسابقة الوطنية للمخرجة وكاتبة السيناريو الشابة كاهنة المدب، واني هي سعيدة جدا لانه هذه التجربة الفتية والشابة الشابة ستشارك في هذا المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا اللي هو مخصص لمثل الهواة كما كاهنة. وهذا يسعدنا ويثلج صدورنا لليوم نقدمه فيلم مع الصباح يا فتاح، سيناريو وإخراج كاهنة المدب. أكثر تفاصيل مع ضيفتنا اللي حاضرة معنا عبر الهاتف. أهلا وسهلا ومرحبا يا كاهنة.
2: عسليمة.
1: مرحبا. يظهر من صوتها عرفتوا اللي هي كاهنة صغرونة واللي تحمل تجربة كبيرة برشا، لأنه منذ طفولتها وهي ترعرعت في تربة الإبداع، كون بوها تقدم له تحية لي صديق المخرج مروان المدب، وأكيد أني أصيل التقليبية فيا أيضا مترعرعة بين المسرح وتفاصيل هذا المهرجان وورشاته. فأهلا وسهلا ومرحبا كاهنة، وكيفاش نجم تقدم روحك اليوم؟
2: عسليمة، أنا اسمي كاهنة مدب، عمري 16 سنة، وهذا في المويا الأول. أنا مخرجة سينمائية هاوية مستقلة.
1: نعم، قبل ما نحكيه على الفيلم، على إنتاجه، على فكرة الفيلم، خلينا ما قبل، كيفاش وصلت كاهنة تتغرم بالنمط الإبداعي هذايا اللي هو الإخراج وتقديم الأفلام وتولي هاوية فيه؟ منين نهلت، منين خذيت، منين وين ترعرعت؟ أحكينا على التفاصيل هذايا، أي الأفلام اللي حفرت فيك وأثرت فيك حتى تكون تلهمك، حتى تكون هوايتك هي الإخراج السينمائي؟
2: من لينا صغيرة كل عام نحضر على ورشات قليبيا ونتفرج في الأفلام، بحكم أنه بابا مخرج سينمائي وأستاذ نتاع السينما من قدماء الجامعة التونسية للسينمائيين الهويت. والغرام دي ينبع من لينا صغيرة، من اللي نتفرج في الأفلام، من اللي معناها ولا وتغرمت. والفكرة متاع الفيلم هذا نبعت من الورشة متاع الفيفاك 2024 للسيناريو، وما وتتش الظروف، حبيت نعملها عمني والأما ما وتتش الظروف، دونك عملته السنة.
1: عصباح يا فتاح، أحكينا على الفكرة وملخص هذا الفيلم، الفكرة كيفاش جات؟ أكيد أنه عندها قادح أول، عندها أساس هذه الفكرة، كيفاش فكرة الفيلم بدأت؟ وبعد أحكينا على تفاصيل إنجازه كاهنة.
2: نحكي لكم على الفيلم فكرته كيفاش بدأت. وإن قاعدة في الورشة متاع سيناريو 2024 تأثير عمي بديع الملكي، الأستاذ بديع الملكي، من وقتها هو سألنا، قال لنا شنو تحبون على السوجي، معناها السيناريو متاعنا. يا أخي نحن معناها الكلنا اللي في الاتولي غادي قلنا نحبوا نعملوا على البربيشة اللي لموا في الدبابس، وكل واحد كتب سيناريو متاعه. أنا كتبت سيناريو متاعي غاديكا وكل، أما ما مشيوش بيه، عملوا سيناريو واحد آخر. دونك انا احتفظت بالسيناريو هذيك من اللي كتبته وقتها، وقلت لازمني نعمله خاطر وبقيت نطور فيه وكل عام قلت باش نعمله وما هاو جاي السنة وهني عملته وفرحانة وكل شيء وتعدى في الفيفاك
1: الحمد لله وكل التوفيق إن شاء الله يا ربي في المسابقة لهذا الفيلم. ما نجموش ناخذ أكثر تفاصيله على ملخص الفيلم نجمه ولا لا؟
2: نجم نعطيك ملخص
1: بيه
2: ملخص قصير. عام منجي التقط القوارير البلاستيكية من مكان إلى آخر فجأة.
1: فجأة قصير برشا هذا الفكرة اللي عطيتها لنا قصيرة برشا فجأة. أكيد نحب نعرفه نمشي ولي المهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبيا. وقتاش سيتم العرض الفيلم؟
2: مازلت لا أدري ما بيحاول اللي بش يهبط في الباج متاع تيسيا في فاك الفيلم الكل كل فيلم وقتاش بش يتعرض.
1: كل التوفيق ليك كهنة مدب. احنا في الختام نعطيوك نقولوا لك كل أمنياتنا إن شاء الله بالتوفيق وإن شاء الله بعد الختام والإعلان على الجوائز إن شاء الله تكون معنا ونفرح معاك بعصباح يا فتاح. هذا الفيلم سيناريو إخراج كهنة مدب إن شاء الله يا ربي نفرح معاك ويكون لنا لقاء قادم الأسبوع القادم بعد اختتام الدورة الحالية للمهرجان الدولي لفيلم الهويت بقليبيا. كلمة الختام معاك كهنة.
2: نشكر الإذاعة الثقافية على هذه الاتفاقة القائمة ونشكر السادة المستمعين وندعوكم لمواكبة الفيفاك ونشكر زيدا على الكيب اللي تعفي الموية تصوير أنس العش مساعدة مخرجة أولى نادين كيلا مونتاج أمين بالحاج الحومة مواظبون غسين بن سليمان يانيس الغزي وأكسسوار عزة سوى ومساعدة مخرجة ثانية غالية مدب. عايشكم.
1: كل التوفيق كهنة مرة أخرى. تحيينا لصديقنا المخرج مروان بدب والماماتك زيدة اللي جاوبتني على التليفون. كل التوفيق إن شاء الله ليهم وليك وفي لقاء قادم معاك. أمنياتنا ليك كهنة مدب بالتوفيق وإن شاء الله راوك مخرجة سينمائية كبيرة في المستقبل وتنال أفلامك الجوائز. شكرا كل التوفيق كهنة. إلى اللقاء.
2: عشك إلى اللقاء.
1: يتواصل لقاءنا على موجات الإذاعة الثقافية. أهلا وسهلا بالجميع. مرحبا بكل من اختار متابعتنا. جزء آخر أجزاء لقاءنا لليوم بعد ماراثون الاستضافات يكون مع سي شكري السلطاني بعد قليل في أدباء من العالم.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع صفاء الكتاري.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا وتحية لكم مستمعينا. مرحبا بكل من اختار متابعتنا في الجزء الأخير من لقانا من الصالون الثقافي. كالعادة نختم لقانا يوم الخميس مع فقرة أدباء من العالم مع سي شكري السلطاني، ويبدو أنه أدباء من العالم اليوم باش تبقى في تونس.

0: ونبقى تحديدا في مكان جميل من ربوع تونس, هي منطقة حمام الغزاز. فأهلا وسهلا ومرحبا بك سي شكري, وشكرا على اقتراحك لليوم لسي محمد فوزي الغزي.
1: بارك الله فيك, مساء الخير ومساء الجمال ومساء الكلمة الطيبة لك ولكل مستمعي الثقافة ومستمعي الإذاعة الثقافية. أساسا في مثل هذا الخميس كنا نتحدث عن حديث الأربعاء, ولكن يعني يحدث أن يكون حديث الخميس يعني الإذاعة الثقافية. وأيضا تحياتي إلى أصدقائك هناك يعني الذين يوازنونك في هذه الرحلة الممتعة.
0: نعم, يبدو أنه اليوم اخترت الحديث على تجربة إبداعية وإنسانية مهمة, وأكيد أنه كالعادة في اختياراتك فما مغزى وعبرة. اليوم الشاعر اللي اقترحته سي محمد فوزي الغزي هو فقد بصره صغيرا, ولكن رغم ذلك تحديات كبيرة, فضلا عن التحديات الإبداعية والأدبية تحدى أيضا الفقدان البصر في تعليمه, وكانت له أكبر الاختصاصات المهمة وهي الطب.
1: شكرا لك يا أستاذ الصفاء. والله في الحقيقة قال أحد الكتاب الكبار أظنه يعني غارسيا ماركيز, قال لكي تكون كاتبا عالميا ينبغي أن تنطلق من قريتك. يعني قريتك التي تكتب فيها ستتحدث وتتوسع كدوائر الماء لتصبح كاتبا عالميا. على عكس أولئك الذين يطيرون من قراهم إلى أماكن أخرى سواء في الفن أو في الشعر, معتقدين أنهم سيحققون شهرة في تلك الأماكن الأخرى بعيدا عن أماكنهم, لأن الشعر تبقى له دائما جينات تدل عليه وتجارب يعني منذ الطفولة حتى يعني آخر حياته. طبعا أنا محمد فوزي الغزي, وربما يخلط الجمهور بين محمد الغزي المرحوم الشاعر
0: القيرواني.
1: نعم, الأستاذ القيرواني صاحب لا تسقني من قبلهم يا ساقي إني لأرضى بالقليل الباقي. الشاعر محمد الغزي رحل عنا يعني منذ تقريبا سنتين. ومحمد فوزي الغزي هذا الشعر يعني في الحقيقة كنت سأقدمه منذ سنوات, ولكن بقيت يعني أقرأ له هذه النصوص حقيقة نصوص معناها عميقة وضاربة في الجانب الصوفي والفلسفي, وكنت أقرأ وأريد أن أتخير له بعض النصوص التي على الأقل تسافر في ذاكرة الجمهور, باعتبار أستاذ الصفاء أن هذه الحصة الغاية منها هي ليس يعني الغاية أكاديمية معناها معتقة جدا, فأجود ربما المجالس أو أجود الحصص تلك التي تبسط المعارف وتنقلها نقلا ربما مثل تقطير الزهر لتصل إلى الجميع. فأنا الأوان بطبيعة الحال وأنا جول يعني قليبيا أعمل أيضا في حمام الغزاز هناك وفيهم أوان قلت أنه قدم الشاعر محمد فوزي بن محمد الغزي الذي ترك أثار كبيرة, ويكفي أنه قد قدم له الأستاذ محمد القاضي دكتور محمد القاضي قدم له أعراق خويل أو رجل المحرش. وأكيد أستاذ الصفاء أنه أمامك سيرة حافلة لهذا الشعر, بإمكانك ربما أن تفردي علينا بعض ما ألف هذا الشعر.
0: هي القائمة اللي أرسلتها طويلة طويلة جدا, سنرجع ليها سي شكري. لحظات ذول اللي قدمها أنت خير, لأنه الهاتف مش موجودة. نعم, الإنتاج الشعري له ثلاث دواوين هكا.
1: نعم, الشعري له ثلاث دواوين, مدن للحزن, يوم الفرح, ويعني عنده يعني الرمضاء, رمضاء الجسد.
0: اي اللغه ورمضاء الجسد
1: يعني في ثلاثه ابواب, معناه وفروع، وله سويس أو رجل المعراج، آرين أو رجل المعراج، النهار الجنوب يعني التونسي، جنوب التونسية. ثم أيضا عنده معناها دواوين أخرى،
0: قصائد نشرتها صحف ومجلات في تونس كما جريدة الطريق، مجلات المغرب والصحافة والصباح والحرية والشروق.
1: بالضبط، وعنده زيادة أعمال أخرى للقصير، يعني عدد القصص مخطوطة، شاعر يعني تمرد على القصيدة القديمة، القصيدة العربية، وهذا التمرد له أهدافه وأثبته، خاصة التمرد يكون على مستوى الشكل والقانون، والتمرد ليس مجرد التمرد وإنما يوحي الشاعر بأن يأتي بالجديد باعتبار أن ليس أحسن من جدة القديم، وأن الأدب لا يكون أدب مسافر في التاريخ إلا اشتغل عليه الكتاب والشعراء بالتحويل والتجديد. وحتى ابن العربي يقول أن الشعر العربي المسكي كلما حركته ازداد طيبا، كلما حاول أن نحركه يزداد طيبا، ولم يبدع.
0: نعم،
1: هذا الصف
0: هو
1: ليس في المعنى، يعني مطروح طريق عند الجهل، الابداع هو في تصنيف اللغه.
0: سي شكري، عفوا مناش نسمعوا فيك بالكدا، كنت تغير كان نجم تغير المكان لأنه مش واضح الواحد، ربما لنختصر ونوضح أكثر حول هذه التجربة. بعد ما سردنا هذه العناوين المهمة، يهمنا برشا أنه نتعرف عن هذه التجربة من خلال المواضيع والنقاط المهمة اللي ركز عليها في تجربته الشعرية المحتفى به اليوم محمد فوزي الغزي. ما هي الخطوط العريضة والأثر اللي يمكن أن نظفر به من هذه التجربة الشعرية الهامة لضيفنا اليوم الأستاذ محمد فوزي الغزي؟
1: تسمعيني هكذا؟
0: أي معك.
1: طبعا قلت بما أنه غير في الشكل، يعني الشكل أنا من خلال لا يمكن أن نحتكي ما حتى إلى مشكلة يعني الشعرية العربية. يعني لماذا؟ هو ليس شعر أغراضيا، يعني يكتب الأغراض، زل، مدح، الرجال. موضوعات القصيدة القديمة ليست موضوعات الشعر محمد الغزي، محمد الغزي. الموضوعات يعني تقرأ وتستنبط وتستنطق من ذلك المنطق الفني اللغوي الذي يكتبه فيه الشاعر محمد فوزي الغزي، لأنني معناها استرفدوا كلمة من عند الصوفية، وهو الكشف أو المكاشفة أو الاكتشاف، يعني التجربة داخل الذات، تجربة داخل الذات في علاقتها بهذا العالم الذي يحيط بنا. وهنا معناتها استحضروا ما قاله الأستاذ محمد لطفي اليوسفي، كتابة الشعر هي أطلالة على مدار على ذلك المسكوت عنه، هي تقف في مهب التحليلات باعتبار مكتب الرقص، والرجل يكتب مطولات كثيرة قصيدة متنامية على مستوى الأدب الداخلي، ويعني منعرجات كثيرة، ورغم منعرجاته رغم التفريع الكثير في النص فهو يتحكم فيها بالخيط الناغم، وهي المواضيع التي معناها يتطرق إليها. وفي الحقيقة أن الشاعر محمد فوزي الغزي يتنزل ضمن مسار الإبداع والثقافة العربية الكونية، خاصة أن الرجل قد كتب عن أرام خويس، كتب كتابا كاملا. ولماذا أرام خويس؟ كونشيرتو. هذا الرجل هو ضريب ومؤلف، يعني مؤلف إسباني في الموسيقى، يعني هذا الرجل أيضا
0: نعم.
1: يعني يتميز بطابع قومي ويحمل بساطات القرن التاسع عشر من البساطة في التعبير. في الأصل أنه يعتبر العمل الموسيقي المعروف الذي ألفه هو عمل موجه أساس للشيء. وملاحظة أن الذين تحدث عنه أصيبوا بما يسمى بذهب البصر يعني الضرير. عندما نعود للتصحيح حتى إلى القديم عن أبو العلاء المعالي ضرير طه حسين بشار مطر معناه العاهة الجسدية لم تمنع نافذة أخرى في القلب وهي المكاشفة البصيرية وهي لا تعمل أبصار ولما تعمل القلوب التي بالسرية عندهم طاقة كبيرة جدا. ومحمد فوزي الغزي يتنزل من هؤلاء العباقرة الشعراء العالميين الذين تحدوا
0: نعم
1: ربما فقدان البصر بالبصيرة وصار شاعرا كبيرا.
0: يظهر لي أن نستمع شوقتنا برشا حتى نستمع إلى شعر ضيفنا سي محمد فوزي الغزي. ما نعرف شنو قديش اخترتنا ولكن تعرف ضيق الوقت نستمع لأجود مقال في الشعر.
1: طبعا طبعا يعني سأقرأ له قصيدة نبيلة. نبيل يقول يا أقحوي التاريخ الكامل واخضرار الغزي يا دقة ضوء يا ضوء تقتات نداء الماء إلى أغصان الروح الوثابة يا مهندس الأمل والريادة من نقطة أخرى خارج المستقيم سترسون الآن ريشة هذا الأعقل المبين ونحن على كتفي المساء نطاول أشواق حمام الأغزاز ونسأل خاتمة البحر مجرى سماء تضيء سقوفا من حجر وأزاز ألا ما أنبته بالخيال وأنبلنا والكتاب يلاحق نفس خطانا ويبني من أوهامه صفصافة لمقيل النجوم سأبقى هنا خلف عينيه أرقب لغزا تطلع من جذوري نارا سوداء تنفق في أسواري وحين شق عليها قرابين تأكل بعضها ثم تعرج في حنيات صدرها وحين تؤول إلى منتهاها يبعثها القلب زوج حمام غنبي أو شمسا تؤجج زهر الملاح في كفيه وتمضي دخانا ورديا في عتق المساء قليلا ما تشعر يا صنوي الأخير المغنى يا صنوي الأخير المغنى قليلا ما تكتب فقصصاتك عنا دم الآن من أصل سوسنة يصعد في سويقتها البكر يعرج في عمقي باللور وحين يزف في إداج الأولى يربط الخيل في أشجار السبح. ننهي بهذه القصيدة الثانية. يقول قلت للنخلة يا أشم سبايا الشتاء هبيني ذراعين من قدم السعف هذا الأشهى من ضلع الموز والبحر الجلف بصبيته الأزوردية شيخ تجلو بركاته سيف خيالي والبحر يهيف بهلوان قديم شب على قدميه بكر الحبالي وهذا البحر مستنكف حيوان خرفي تجنته صروف العذاب وهذا النسيم القبلي مشمول معه، ليس سوى سندباد يربط في خيلاء على ظهر قط العجوز ويرسي جواريه المنشآت بذاكرتي. هذه شمس الآحاد الممدة تنثر حب الضوء على ظل الأيام الخوابي، وظل الغد ينطف الأفق المتناهي، يخز جدار النهاية، يقرع أجراس العودة، يحزم البحر موسمة العشاق ويأوي إلى غربتي. هذه القصيدة الثانية.
0: يعطيك الصحة سي شكري، شكرا على اختيارك العادة اللي يأخذنا إلى أشعار جميلة في كل أسبوع وإلى إبداع من مبدعين حول هذا العالم. شكرا سي شكري السلطاني، معد ومقدم فقرة أدباء من العالم، ملتقانا بإذن الله الأسبوع القادم، إلى اللقاء. إذن مستمعينا، يتواصل الصالون الثقافي على موجات الإذاعة الثقافية كالعادة في مثل هذا التوقيت مع نغم المساء.

0: ترحال في المجال.
1: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
0: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطني
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال، صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. ترحال اليوم وفي عز الصيف، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بالتوجه نحو السواحل والبحر وأمواجه الإزوردية، فإننا نتجه هذه المرة وعلى امتداد عدة حلقات إلى مجال المناطق الداخلية ببلادي، لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة جهة الكاف مثالا. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم أهل الاختصاص والعريفين بفيافي الكاف وتراث تلك المنطقة الطيبة. ضيوف الحلقة هما أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة التونسية السيد مراد عرعار. أستاذ مراد، مرحبا، أهلا وسهلا.
4: شكرا أستاذي منجي على هذه الاستضافة، ومرحبا بكافة مستمعي الإذاعة الثقافية، ونأمل أن نؤانسهم في هذه الحصة ونفيدهم.
3: بارك الله فيك. احنا هم بني نشكرك شكر جزيل، لأني نعرف أنك أنت انطلقت وجئت من الكاف، من فياف الكاف، وأكثر من هذا جبتنا معك درة، درة هي الباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. للا هيفاء، مرحبا، أهلا وسهلا.
5: سليمة، مرحبا. مرحبا، نشكركم على الاستضافة.
3: أيوة.
5: وفرحانة بوجودي معكم.
3: حتى نحن فرحانين بيك. ومحلاء الاسم هذايا هيفاء عيسى، هذايا كأنه اسم فني. أليس كذلك؟
5: نعم.
3: جميل جدا. إذا نشرع على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي الكاف بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
3: بادئ ذي بدء، نتجه صوب الأستاذ مراد عرعار. سيدي مراد، بحكم التجربة التي تملكون حول الكاف وتراث الكاف، دائما عندما نتحدث عن الكاف، الكاف العالي هو رمز المجد ورمز التاريخ العميق، أليس كذلك؟
4: فعلا أستاذ منجي، مدينة الكاف الواقعة بالشمال الغربي التونسي هي في واقع الأمر مدينة علم بالنسبة لمنطقة الشمال الغربي.
3: أيوة.
4: بصفة خاصة، وحتى البلاد التونسية بصورة عامة، فهي ذات مجد عريق وتاريخ يغطي كافة الحقبات التاريخية، وربما لا يسعنا المجال في هذه الحصة المخصصة أساسا للصيف والاحتفالات في الكاف لنتوقف عند كل المحطات التاريخية لهذه المدينة، ولذلك سنحاول أن نحصر اهتمامنا في التواريخ الكبرى التي ميزت هذه المدينة.
3: أيوة.
4: ربما أولى الملاحظات التي نشير إليها أنها من المدن التي عرفت تواصل التعمير عبر الزمان والمكان، بمعنى أنها تعاقبت عليها كافة الحضارات تقريبا منذ عصور ما قبل التاريخ إلى يومنا الراهن.
3: ملا حتى الاسم تاعها لا شك أنه تغير
4: بطبيعة الحال، تغير على مر الزمان.
3: أيوة.
4: وربما حتى لا نطيل في هذه النقطة.
3: نعم.
4: أولى الأسماء التي ذكرت بها هذه المدينة هو اسم سيرتا كعاصمة للمملكة النوميدية الماسولية.
3: نعم.
4: في ما بعد تغير هذا الاسم إلى اسم سيكا، وحملت بعده اسم سيكا فينيريا.
3: أيوة.
4: المدينة المقدسة كولونيا سيكا فينيريا.
3: نعم.
4: ثم اسم سيكا هذا في حد ذاته في الذي عرفت به في الفترة الرومانية بالأساس.
3: نعم.
4: يذكر المؤرخ بروكوب في أيوة. كتابه الحرب ضد الفندال اسم سيكا بينيريا حرف الفي تغير.

0: ابن عظوم في فتاويه هو أقدم من ابن أبي دينار في ذكر اسم الكاف. واليوم صدر كتاب جديد بعنوان سفينة البحور لعبد السلام الأسمر الفيتوري الذي توفي في 1573، يذكر لنا اسم الكاف منذ الفترة الحفصية. بمعنى إذا لو اختزلنا هنا، هناك اسم سيرتا، سيكا فينيريا، سيكا بينيريا، شق بنارية، والكاف الذي يعود إلى الفترة الحفصية وليس الفترة العثمانية،
1: والكل تقريبا تعني نفس المعنى. يعني
0: تقريبا تعني نفس المعنى، ومجرد اشتقاق صوتي وألسني خاصة ما بين سيكا بينيريا وسيكا بينيريا. ولكن سواء اسم سيرتا أو اسم الكاف أو اسم سيكا بينيريا، تأييدا لما تفضلت بقولي أستاذ منجي، هي كلها تقريبا من حيث دلالتها وحتى اسم سيرتا في علاقة بالمدينة المقدسة الواقعة على سفح جبل الدير، ومثل هذه المدن الواقعة على سفوح الجبال.
1: أستاذ مراد، الدير ما معنى الدير؟
0: جبل الدير هو يعني مصطلح جغرافي، ربما أنتم أكثر من تفسرون هذا الاسم، مرتبط ربما بأشكال جيولوجية. ولكن
1: كلمة الدير
0: ليس الدير بمعنى مكان الرهبان وإلى غير ذلك، ولكن حتى هذا الدير مرتبط بمسألة القداسة، لأن الآلهة عشترت التي اشتهرت بها مدينة الكاف، وكذلك المغارات التي نجدها في سيدي منصور، كلها أماكن عبادة قديمة في علاقة بالطقوس الدينية. على كل،
1: متى الكاف أصبحت تسمى الكاف تقريبا حسب التقريب.
0: تقريبا كما قلت لك منذ حين، في البداية البحوث الكلاسيكية كانت تعتقد أن أول ذكر لاسم مدينة الكاف في مؤنس إفريقية وتونس لابن أبي دينار القرن الحادي عشر للهجرة، 17 للميلاد، هو أول من ذكر هذا الاسم حين تحدث عن مدينة الأوربس التي كانت عاصمة الكورة وتلاشت. يذكر أن
1: الكورة يعني المنطقة،
0: الولاية، مصطلح الولاية. يذكر أن الأوربس أصبحت مجرد قرية تابعة لمدينة الكاف التي تحدث عنها في عدة مواضع أخرى من كتابه، ولكن هذا الرأي على أهميته ثبت أنه ليس الأول الذي يذكر مدينة الكاف. قبله ابن عظوم في فتاويه، الكتاب الذي نشره حققه ونشره محمد الحبيب الهيلة، يحدثنا عن مدينة الكاف في بداية العهد العثماني في 1580، يتحدث عن عمل الكاف من تونس إلى غير ذلك، يستعمل مصطلح الكاف. إذن في مرحلة أولى قمنا بتعديل من ابن أبي دينار إلى ابن عظوم، ولكن كما قلت منذ حين في سفينة البحور لعبد السلام ابن الأسمر الفيتوري يتحدث عن رجال الكاف، رجال الكاف في إحدى قصائده الشعرية. وإذا اعتبرنا أن عبد السلام الفيتوري توفي في 1573، يعني سنة قبل الحضور العثماني، ولا نعلم تحديدا متى ألف كتابه، يهمنا أن الاسم إذن موجود منذ الفترة الحفصية. الاسم موجود منذ الفترة الحفصية وليس منذ الفترة العثمانية.
1: جميل ولا. جميل جدا. على كل حال أغنية لطفي بوشناق تقول الكاف عندها رجالها وعندها نساها.
0: نعم.
1: والكاف في الحقيقة الكلمة طوبوغرافيا تعني المنطقة الشامخة بالقياس.
0: نعم.
1: إلى السهول الموجودة في الأسفل والمتكونة من حافة.
0: من حافة.
1: ما يسمى
0: نعم.
1: باللحج.
0: باللحج.
1: الفصحى. نعم. اللحج. ولذلك الكاف والكاف العالي.
0: الكاف العالي. نعم.
1: نحب قبل أن نواصل الحديث أستاذ العزيز، نحب نتجه صوب الباحثة هيفاء عيسى، لو لأوفياء الثقافية تقدمين نفسك والأعمال التي تقومين بها وهي تقريبا تصب في مجال الموضوع الذي سنراه اليوم.
2: هيفاء عيسى باحثة في علوم التراث والأثار والتاريخ بجامعة منوبة، بصدد إنجاز الدكتوراه حول الأهازيج الشعبية والإنشاد الصوفي بجهة الكاف.

0: جميل جدا. وما تقدمتي تو نوعا ما وتقومين بعملية استبيان أو
1: أكملت حسب التقريب المدونة تجميع المادة الشفوية، سواء كانت أهازي الشعبية أو إنشاد صوفي، والآن بصدد تحليل النصوص.
0: طب بالنسبة لو فيها الثقافية يقولي جاتك بحذاك واحدة عاد مختصة في المجال هدية وفي الإنشاد وفي ما تقولناش حتى حاجة شوية هيك كمفتحات أولى حول الإنشاد الصوفي ولا الغنائي أو ما ترينه صالحا يعني؟
1: والله عنا يعني مدينة الكيف تزخر بموروث ثقافي هام،
0: كذلك نعم،
1: تتمثل في الأهازيج الشعبية،
0: أيوة،
1: والتي تتعدد أغراضها الغزالية، الريثاء، وكذلك أهازيج النجع.
0: نعم.
1: خاصة وأن الكيف كانت محطة التقاء رحلات النجع، وكانت مسرح للتعايش، نقطة هامة للتعايش بين الهطايا والعشابة. هذا التعايش ولد موروث شفوي هام جدا، مثل وثيقة رسمية للمسالك والممرات لرحلات النجع، وكذلك مثل وثيقة تعكس ثراء هذا الموروث الثقافي المتمثل في الرقص الشعبي أو الأهازيج الشعبية التي إلى اليوم لا تزال موجودة وتتناقل عبر الأجيال.
0: ديما نرجع لك للهيفة، هل الموروث هذا ما نشمنها شوية؟ كي
1: والله ما نحفظش، عنا برشا، عنا وحش السيرة، عنا وحش السيرة، عنا زعرة مزقولة الناب، عنا ناكوزة تكلم، عنا
0: ناكوزة تكلم هذيك كافية، هي
1: ناكوزة تكلم كافية،
0: كنت نتصورها أنا قفصية،
1: لا كافية، فيها في والنصوص في متن في المتن هناك دلالات تؤكد أنها من جهة الكيف ومرتبطة أساسا برحلات النجع التي ربطت سيدي بوزيد بالكيف ضمن رحلات النجع. وهذه الرحلات أنتجت أو أخرجت قصة حب وقصة غزل تم من خلالها ترديد هذه الأهزوجة.
0: النجع يعني معنى ذلك هو الانتقال من مكان إلى آخر بحثا عن الكلاء.
1: طبعا هو الانتجاع، ما هو في الأصل هو الترحال من منطقة إلى أخرى،
0: هنا نحن
1: من
0: كنا
1: بيئة
0: في الترحال،
1: من بيئة غير صالحة، قد تكون غير صالحة للعيش
0: مؤقتا في الفصل
1: أو بسبب الجفاف.
0: نعم.
1: وبحث عن موطن يتوفر فيه
0: العشب، كانت سمت العشابة، هي
1: العشابة
0: تبحث عن العشب.
1: نعم. وكذلك العزابة، ثم الصيافة، ثم اللي يمشوا في وقت الحصاد، مش كان المرعى،
0: هي رحلة الشتاء والصيف،
1: والرحلات هذه ما ارتبطتش كان بمناطق القصرين حتى. نعم. كانت انها في مرتبطة بالشمال الشرقي لمنطقة الجزائر، مرتبطة بالجنوب بقفصة،
0: كدراسات سوسيولوجية.
1: نعم.
0: واقتصادية.
1: نعم.
0: وثقافية وانتروبولوجية هامة جدا.
1: الأهازيج الشعبية مثلت وثيقة هامة لدراسة هذه المسالك وكيفية تحركها، على غنى أنها تعكس الهواجز الوجدانية أو التجربة للواقع.
0: نعم.
1: المعيشي.
0: أيوة.
1: كذلك تمثل وثيقة رسمية لكيفية التنقل والرحلة.
0: جميل جدا. إذن قبل أن نعود مرة أخرى إلى الموروث الثقافي الثري الذي تحدثتم عنه، نحب نرجع الأستاذ العزيز مراد عرعار. الكافي المجد والتاريخ، هذا ما ذكرناه.
2: نعم.
0: ولكن للكاف أيضا موروث طبيعي هام من خلال هك المناظر الخلابة الجميلة التي هي ربما ستؤثر في قريحة الشعراء وسيقولون ربما أشعار وحكايات، أليس كذلك؟
2: نعم. العلاقة الوطيدة دائما ما بين البيئة الجغرافية والكتابات.
0: نعم.
2: فالبيئة التي تمتاز بها جهة الكيف كان لها بطبيعة الحال تأثيرها على ما أنتجته هذه الجهة من موروث ثقافي غير مادي تمثل في الأهازيج وكذلك في الأنشاد الصوفي. فالموقع على سفح جبل الدير، السفح الجنوبي، على ارتفاع حوالي 750 متر،
0: بالنسبة للساحل السفلي.
2: بالنسبة للساحل السفلي وأعلى قمة لهذا الجبل التي تبلغ تقريبا 1084 متر. هذا الموقع المرتفع سمح لهذه المدينة بأن تتكون أول شيء من مدينتين، هناك المدينة العليا وهناك المدينة السفلى بحكم التوسع العمراني.
0: ولا شك أن المدينة السفلى هي أحدث، يعني
2: هي الأحدث بطبيعة الحال، والجبل تكسوه الغابات وخاصة أشجار الصنوبر. إذن هذا المنظر الطبيعي، الجبل والغابة في حد ذاته يعني من المناظر الخلابة. لا ننسى بطبيعة الحال عيون الماء التي تميز هذا الجبل،
0: باعتبار أن المنطقة تتكون أساسا من صخور كلسية تعلو صخور طينية.
2: إذن
0: فالمياه تتجمع بين
2: إذن وهناك أشهر العيون هي رأس العين التي تنبع من الصخر كما تفضلت بالقول، كذلك عين سيدي منصور، وهي ليست فقط عين ماء بل هي كذلك عين استشفائية. في الموروث يستعملونها لمعالجة الصغار من بعض الأمراض التي تصيبهم، فضلا عن مجموعة أخرى من العيون تحدث عنها إيلير إيرونو في رحلته، والتي كان يقع تجميعها تجميع هذه العيون بواسطة قنوات، ثم تجمع هذه المياه في خزانات بمنطقة الشريشيرة لتزويد المدينة العليا بالماء الصالح للشرب، في حين أن المدينة السفلى كانت تتزود أساسا من رأس العين. إذن وفرة الماء هي أيضا من العناصر الطبيعية. ثم إذا أخذنا نحن
0: وهذه العيون هي عيون لا تنظب،
2: هي عيون
0: عبقرية المكان بالنسبة
2: عبقرية المكان بطبيعة الحال، عيون لا تنظب، ورغم حالات الجفاف التي عرفتها البلاد منذ سنوات فأن هذه العيون لا تزال جارية، وإن كان صبيبها قد تراجع ولكنها لا تزال لم تنظب بعد كما تفضلتم بالقول. فضلا عن ذلك، من المناظر الطبيعية الخلابة بالنسبة إلى مدينة الكيف أنك بحكم الموقع المرتفع يمكنك أن تشاهد السهول المجاورة سواء في اتجاه الجنوب وخاصة في اتجاه الغرب. ولعل من أهم النقاط التي تشاهد من أعلى نقطة من قصبة الكيف هي مائدة يوغرتا وجبل بوجابر على الحدود ما بين البلاد التونسية والجزائر اليوم. وفضلا عن ذلك يلاحظ كذلك من جهة الغرب نلاحظ حتى غابات ساقيد سيدي يوسف، من جهة الجنوب غابات نبر موطن الفنانة المشهورة والمرحومة صليحة. كل هذا يجعلك وأنت بمدينة الكيف تشعر براحة نفسية بفضل الهواء النقي أساسا، بفضل هذه المناظر الطبيعية، وأيضا بفضل موقعها الرابط ما بين البلاد التونسية والجزائر. فهي منطقة عبور إلى غير ذلك.
0: هو في الحقيقة مثل ما ذكرتم أستاذي الحزيز أن تلك العيون هي عيون ثبتت السكان، ليس في الفترة الوسيطة فقط بل حتى قبل التاريخ،
2: حتى منذ قبل التاريخ،
0: لأن موقع سيدي الزين المشهور جدا الموجود في سافلة الجبل والذي فيه آثار الحضارة الأشولية يعني معنى ذلك التي تعود إلى 120 ألف سنة قبل الحاضر. لذلك قلنا الكاف هي المجد والتاريخ. للهيفة، هيفة عيسى، أنت عز عليك باش تقول لنا أنشودة أو أهزوجة. على كل حال احنا نقدر الجاي بتاعك، وأنا باش حاب نهدي لك هدية، والهدية هذه تتمثل في أغنية تتغنى بجبال الكاف وفيافي الكاف. نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذا بعد هذه الأهازيج الجميلة لالا هيفا، هيفا عيسى، ونبقى دائما في نفس الموضوع، وأنت منذ حين كنت ذكرت لنا بأن بلاد الكاف هي بلاد الموروث الثقافي الثري، فيما يتمثل هذا الثراء؟
1: الثراء يتمثل في عمق التاريخ وعمق الحضارات التي مرت على مدينة الكيف. كل حضارة مرت على مدينة الكيف تركت بصمتها.
0: صحيح.
1: هذه البصمة جعلت من الكيف فضاء للتلاقح الثقافي. هذا التلاقح الثقافي أنتج عنه إرث كبير، ألا وهو التسامح والتعايش التعايش الديني، حيث مثلت مدينة الكيف فضاء للتسامح والتعايش الديني بين الوثنية والمسيحية، ثم المسيحية والإسلام، ثم التعايش الثلاثي بين الإسلام والمسيحية واليهودية.
0: هذا ما تسمونه أنتم بالتراث اللامادي؟
1: اللامادي،
0: أيوة.
1: وعند الحديث عن الموروث الثقافي لابد أن نذكر الطرق الصوفية.
0: صحيح.
1: الطرق الصوفية حيث مثلت الكيف فضاء لاستقطاب أهم الطرق الصوفية والتي لا تزال إلى اليوم موجودة، ألا وهي القادرية، الزاوية القادرية، الطريقة القادرية، والطريقة الرحمانية، والطريقة العيساوية الشهيرة.
0: صحيح. باش نرجعوا كما في المجال هذا، لابد أن نستنجد بالأستاذ العزيز مراد عرحار لنفهم لماذا الكيف مثلت ملتقى طرقات بالنسبة للطرق الصوفية أو طرق شاو التعارف الشعبي إلى غير ذلك.
2: موقع مدينة الكيف الجغرافي الرابط بين منطقتين اقتصاديتين، هما سهول وادي مجردة في الشمال حيث الأراضي الخصبة المنتجة للحبوب أساسا، والمناطق السباسوبية في الوسط والصحراوية كذلك في الجنوب.
0: نعم.
2: عبر ممرين أساسيين هما ممر طريق السلطاني الذي يمر عبر مدينة سبيبة، وفجة مر الذي يمر عبر تالا.
0: جعل فجة مر هذا يلعب دور تاريخ،
2: دور تاريخي كبير. نعم. جعل مدينة الكيف بحكم وجودها حول هذه الممرات الطبيعية الرابطة بين الشمال منطقة الاستقرار.
0: نعم.
2: وزراعة الحبوب، والوسط والجنوب مناطق الترحال، تكون ملتقى أيضا لمثل هذه الطرق الصوفية التي جاءت أساسا من الجهة الغربية، لأن المدرسة قدمت إلى أفريقيا من الشرق، في حين أن الزاوية جاءت من الغرب. ومدينة الكاف بحكم قدستها وبحكم اشتهارها بوجود آلهة متعددة منذ الفترة القديمة، عشترت وغيرها، استقطبت عدة طرق دينية. تفضلت السيدة هيفا بالحديث عن الزاوية القدرية وكذلك عن الزاوية الرحمانية.
0: أيوة.
2: والعيسوية.
0: نعم.
2: ولكن هناك طرق أخرى مثل التيجانية والعلوية وغيرها
1: والعمارية.
2: ويكفي أن نذكر أن عدد الزوايا الموجود في مدينة الكيف والتي لا يزال بعضها قائما.
0: أيوة.
2: اليوم والبعض الآخر اندثر، بلغ حسب الأحصاء الذي قام به المرحوم رشيد بوعليق أحد موظفي المعهد الوطني للتراث 58 زاوية في مدينة الكيف، ومنها زوايا نسائية.
0: أيوة.
2: أساسا. أيوة. هناك حتى التصوف النسائي دخل إلى هذه المدينة.
0: نعم.
2: طبعا هناك زوايا علم مشهورة في مدينة الكاف مثل زاوية سيدي بومخلوف أو زاوية الشريشي إلى غير ذلك، ولكن هناك عدد آخر من الطرق الصوفية. ثم هؤلاء المتصوفة هم كانوا محل شهرة، حتى أن الحاج ميلاد الشريف في السفينة القدرية تحدث عن رجال الكاف الذين بلغ عددهم 40. أربعين
0: رجال، تقصد
2: رجال بمثابة المتصوفة
0: المعتبرين، يعني
2: المعتبرين ذوي الكرامات وذوي الخوارق، والذين مثلوا واسطة ما بين الإنسان والله. لأن الولي كان ينظر إليه على أنه الواسطة صحيح. التي تربط بين الإنسان والله نعم. فالإنسان يتضرع إلى الولي والولي يبلغ ذلك التضرع إلى الله حتى يستجاب، على الأقل هذا ما كان يعتقد في طبعاً. المخيال الشعبي. ولو وقفنا عند بعض الأبيات من هذه السفينة القدرية نلاحظ كيف أن الإنسان يستنجد بالولي ليلبي له حاجيته. أيوة. مثلا يحمروني، هو أحد صحيح. أولياء في الجهة، يحمروني راني وليدك شيلوني أنقذوني، وكأن الإنسان في أزمة يستنجد بالولي
0: خذ بيدي،
2: خذ بيدي
0: نعم.
2: وغير ذلك سنتحدث فيما بعد ربما عن سيدي بومخلوف وعن غيره من الزوايا
0: نعم. سيدي اسمح لي قطعتك، نحن طول الآن نحب ندرس الكهف في عز الصيف، هل هذه الأشياء ما زالت موجودة إلى اليوم ويتم الاستنجاد بها، وربما ما هو دورها في الحركة الثقافية الجهوية؟
2: نعم فعلا لا تزال مثل، وإن تغيرت بعض الشيء ولكن ما تزال راسخة. مثلا عادة الزردة سنتحدث عنها، التقرب لهؤلاء الأولياء. هناك مثلا الزيارات استجلاب المطر
0: هيك.
2: للاستسقاء
0: نعم.
2: حتى مثلا الزيارات خاصة بالنسبة للنساء لطلب الزواج أو لطلب الإنجاب إلى غير ذلك لا تزال بعض الطقوس تمارس إلى يومنا هذا، ولا يزال بعض الأولياء يعني محل تبجيل وعناية على الأقل من طرف مريدي تلك الزاوية. على سبيل المثال نذكر زاوية سيدي عبد الباسط في تجروين مثلا، لا تزال من الزوايا المحافظ عليها والتي تقام زردتها بصفة سنوية. سيدي بوغانم في منطقة قلعة أسنان إلى آخره، سيدي منصور القصوري في جهة القصور، سيدي الدهماني في الدهماني، سيدي عطلة في منطقة نبر، كل هؤلاء لا يزالون محل تبجيل، محل اعتقاد، محل زيارة، محل تبرك من هؤلاء السكان، وإن كانت يعني الظاهرة تراجعت قليلا مقارنة بالفترات القديمة.
0: أستاذ مراد عارف، هل الزردة تتم بعد فصل الحصاد أو قبل مثلا، ولا في أي موسم من المواسم؟
2: الزردة عادة تتم في بداية فصل الخريف، في بداية فصل
0: يعني بعد
2: الخريف،
0: موسم الحصاد،
2: في انطلاق الموسم الجديد.
0: نعم.
2: لماذا تتم حسب رأيك في بداية الموسم الجديد؟ لأن هي شكل من أشكال التقرب إلى الله
0: وطلب الخير والنماء،
2: طلب الخير والنماء. فالقربان الذي يقدم إلى الولي وتلك أنشأنا العادات التي ارتبطت ب ذبح بقرة أو ذبح خرفان وطهي الكسكسي إلى غير ذلك، هي شكل من أشكال التضرع إلى الله لاستجلاب المطر ولأن يكون العام عام صعبة كما نقول فيها، وعام فيه العشب وفيه الكلاء إلى آخره، فأن يكون موسم الزردة بصورة عامة في بداية فصل الخريف فأنه في علاقة باستجلاب المطر وبطلب موسم فلاحي جيد، لأن المنطقة تقوم بالأساس على النشاط الزراعي وإلى حد ما على تربية الماشية.
0: طيب طبعا، والزردة هي مناسبة كبيرة للطلاقي،
2: مناسبة
0: وتبادل الآراء،
2: مناسبة كبيرة
0: ويحدث فيها ما لا يحدث في سائر الأيام.
2: هي تذكرنا بسوق عكاظ في قريش.
0: أيوة.
2: يتلاقى فيها
0: شعراء أيضا،
2: الشعراء الفرسان، السكان الذين يقطنون بجوار تلك الزاوية.
0: نعم.
2: وليس فقط السكان لا يقطنون، بل هي سوق اقتصادية يأتيها التجار من حتى ولايات خارج ولاية الكاف،
0: كل
2: من كل حدب وصيب، لعرض منتجات
0: من الجزائر.
2: نعم، حتى من الجزائر.
0: نعم.
2: مثلا في زردة سيدي تليل، في ساقية سيدي يوسف، الذين يحضرون زردة سيدي تليل
0: نعم.
2: من الجزائريين عددهم يفوق التونسيين.
0: صحيح.
2: عددهم يفوق التونسيين.
0: صحيح.
2: وحين تقام زردة سيدي تليل في ساقية سيدي يوسف الديوانة التونسية والجزائرية على الخط الحدودي المعبر الحدودي ساقيد سيدي يوسف وقلعة سنان تظل بالأربع خمسة ساعات حتى تتمكن من العبور.
0: نظرا لكثافة
2: رواد الزردة. وهذا سنويا تقريبا يقام. بطبيعة الحال سكان المناطق الحدودية كما تعلم أستاذ منجي هم تربيتهم علاقات دموية ويشتركون كذلك في مصاهرات وإلى غير ذلك. فهذه الزردة تستقطب السكان وهي سوق كما قلت لك كما تفضلت بالقول تعقد فيها حتى صفقات بيع وشراء، صفقات العشابة، صفقات الهطايا، حتى علاقات الزواج
0: أيضا مناسبة للتعارف،
2: مناسبة للتعارف إلى غير ذلك للمصاهرة، حتى فيما قبل لتحديد شيخ القبيلة أو تعويضه إلى آخره. فهي كانت ليست فقط مناسبة دينية وإنما مناسبة للنظر في عدة أمور اقتصادية واجتماعية تهم حياة القبيلة وحياة السكان.
0: بارك الله فيك. الزر يعني كأنه تقول أنت مؤتمر كما يقول إحنا مؤتمر سنوي، يعني
2: مؤتمر سنوي
0: على مستوى الجهة.
2: على مستوى الجهة نعم.
0: جميل جميل جدا. للا هيفا عيسى، هل الزردة لابد أنها مصحوبة ببعض الأغاني أو ببعض الأهازيج إلى غير ذلك هكا ولا؟
1: أكيد أكيد جدا. الزردة هو احتفال وهو يمثل فضاء حرية خاصة للمرأة التي تعيش في المجتمع التقليدي نوع من المحافظة، لكن تمثل الزردة كفضاء للحرية وكأنها تحت حماية الولي
0: وللتعبير عن الذات. الأشياء اللي كانت ممنوعة كل يوم تصبح الآن
1: المحظور
0: مباحة.
1: والممنوع يصبح مباح تحت بركة وحماية الولي الصالح. لذلك يكون فضاء للحرية والتعبير عن الذات.
0: فيها غناء مثلا،
1: فيها غناء، فيها رقص شعبي، فيها غناء، فيها أصل لباس التزين واللباس التقليدي والتزين والتجميل. وهكذا يجتمعنا النسوة في حلقات يرددنا فيها الأهازيج المعروفة بجهة الكيف ويأخذون نصيب من الحرية والاحتفال.
0: أنت للا هيفا في وقت من الأوقات في الكواليس قلت لي بأن المهرجانات الشعبية هذه الزردة أو غيرها والدينية أيضا قلت لي كأنها هي واجهة الكافة الثقافية هيك ولا؟
1: أكيد.
0: كيف ذلك؟
1: المهرجانات الثقافية هي واجهة المهرجانات الشعبية.
0: نعم.
1: هي واجهة ثقافية للكيف. ونستحضر مهرجان مايو وهو مهرجان يعبر عن موروث
0: مايو يعني بشهر ماي.
1: هو شهر ماي وهو مهرجان يعبر عن الموروث الغذائي لمنطقة الكيف وهو الكسكسي الكيفي البرزغين. كذلك تحتضن الكيف المهرجانات الصيفية المتمثلة في مهرجان سيدي بومخلوف بالكيف وهو مهرجان دولي، كذلك مهرجان سيدي الدهماني بمعتمدية الدهماني، ومهرجان صليحة بنبر، ومهرجان الفروسي بقلعة سنين، هذا بالإضافة إلى مهرجان القلعة الخصبة. ولا ننسى المهرجانات الدينية
0: طبعا.
1: الدينية والتي كان يحكي فيها سي مراد.
0: نعم.
1: تمثل في الزردة، عندنا زردة معروفة في الكيف وهي زردة أول الخريف.
0: أيوة.
1: اللي هي
0: كما ذكر الأستاذ.
1: طيب. كذلك لدينا زردة سيدي عمر البقراوي المعروف والشهير.
0: بقراوي ايش معناتها هذه؟
1: سيدي عمر البقراوي.
2: سيدي عمر البقراوي أو راعي البقر كما جاء في مدحته.
0: أيوة.
2: هو من الكرامات التي اشتهر بها. هذا الولي في قدرته على ترويض هذه الحيوانات وعلى استجلابها.
0: أيوة.
2: والانتفاع بها.
0: نعم.
2: فرويت حوله عدة أساطير بأنه يستجلب البقر ويطيعه البقر ويقدمه في قرابين إلى آخره، كلها تبدأ في باب الموروث التقليدي الشفوي أو فيما يدخل في كرامات الولي. ولكن الذي يهمنا هو أنه بمثابة سلطان مدينة الكاف.
0: هيك.
2: سيدي عمر البغراوي. أيوة. هو سلطان مدينة الكاف، مثل ما نتحدث عن سيدي محرز سلطان مدينة تونس، أو سيدي بو مخلوف بالنسبة إلى كذلك مدينة الكاف.
0: نعم.
2: حتى سيدي عمر البغراوي من الأولياء
0: مدينة الكاف،
2: هو زاويته في زاوية ريفية ولكنها مرتبطة مباشرة بمدينة الكاف.
0: حتى أنت يا أخي أستاذ العزيز سي مراد عرعار جبت لنا العديد من الأفكار والمعلومات، وأنا باش نكافيك نحاول باش نكافيك باش نكافيك، قلت نكافيك على الأقل بأغنية من الوزن الثقيل.
2: تفضل.
0: أغنية الأطلال لأم كلثوم.
2: شكرا على هذا الاختيار السلمي،
0: لا سيما في آخر الأغنية، يا حبيبي كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعسى، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء، فإذا أنكر خل خله، وتلاقينا لقاء الغرباء، لا تقل شئنا فإن الحظ شاء، نستمع ثم الترحال يستمر.

0: إذا بعد هذا اللحن الجميل ريتو سي مراد أنك منتشي بيها.
1: بطبيعة الحال الأطلال اليوم كانت من أشهر الأغاني.
0: جميل جميل جدا. إذا نواصل في المهرجانات اللي هي روح مدينة الكاف وروح الحياة الثقافية، لا سيما مهرجان سيدي مخلوف وسيدي الدهمادي ربما أهم. نعم. ولا
1: نعم بطبيعة أيوة. الحال مهرجان سيدي بو مخلوف سنتحدث عنه فيما بعد هو أيوة. من المهرجانات التي كانت جهوية. نعم. وأصبحت منذ سنوات خلت أعتقد منذ 2019
0: أيوة.
1: مهرجانات دولية. مهرجان.
0: نعم.
1: دولي يقام في أواخر شهر جويلية وبداية شهر أود.
0: نعم.
1: بفضاء مدينة القصبة وهو فضاء لعروض فنية
0: أيوة.
1: يستضاف فيها بالأساس فنانو الجهة.
0: نعم.
1: عبد الرحمن الشيخاوي، منذر الجبابلي، ربما تستحضر هيفا بعض الأسماء الأخرى لمن يشاركون في هذه المهرجانات. مهرجان سيدي بو مخلوف،
2: لبنى المقري،
1: عيساوية
2: الكيف،
1: عيساوية
2: الكيف.
0: ولكن أيضا يشاركون فيها أيضاً من
1: اليوم
0: وناس خارج مدينة الكيف أيضاً.
1: حتى حتى حتى فرق الجاز باتت تشارك في هذا المهرجان الذي اكتسى صبغة دولية وهو تحت الإشراف المباشر لوزارة الشؤون الثقافية بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للثقافة. إلى جانب مهرجان سيدي بو مخلوف نظرا لضيق الوقت هناك مهرجان سيدي الدهماني وهو أيضا من المهرجانات المشهورة على مستوى معتمدية الدهماني يقام تقريبا في نفس الفترة كل المهرجانات تقريبا في نفس الفترة آخر شهر جويلية وبداية شهر أود
0: في الصيف طوى كما نحن طوى.
1: نعم. بفضاء الملعب البلدي بالدهماني وهو أيضا مهرجان جهوي وليس دولي ولكن فيه عروض غنائية وسهرات ترفيهية تستقطب هي بدورها ليس فقط سكان مدينة الدهماني وإنما خاصة المدن المجاورة من السرس والكسور والتجروين.
0: ويلاقي العزيز الدهماني هي التي كانت تسمى أبا
1: كانت تسمى
0: بورقيبة هو اللي سماها الدهماني
1: بورقيبة هو الذي ذكر الذي طلب أن يعاد إليه اسم الدهماني ويطلق عليه اسم الدهماني
0: نسبة إلى الولي الصالح
1: نسبة إلى الولي الصالح أبي يعقوب يوسف الدهماني الذي سنتحدث عنه ربما لاحقا.
0: نعم. فلنتحدث إذن على سيدي عبد الله أبو مخلوف بن عيسى الذي هو ربما على كل الألسنة.
1: نعم.
0: في الكيف
1: الحديث عن الولي سيدي عبد الله أبو مخلوف الفاسي يطرح في واقع الأمر صعوبات
0: الفاسي من مدينة فاس يعني.
1: نعم. يطرح صعوبات المصادر فنحن لا نجد في الزاوية نقيشة جنائزية
0: نعم.
1: تفيدنا باسمه الدقيق وبتاريخ وفاته
0: أيوة.
1: لا نجد كذلك نقيشة معمارية تعطينا فكرة عن تاريخ تأسيس الزاوية
0: هيك.
1: فضلا عن هذا لا نجد كتابا منقبيا خاص
0: بمناقب
1: الولي سيدي بو مخلوف
0: نعم.
1: مثل ما نجده لأولياء آخرين
0: أيوة.
1: والعودة إلى مصادرنا التاريخية وحتى الجغرافية الكلاسيكية لا تسعفنا بمعلومات حول هذا الولي ولكن نحن إذا عدنا إلى كتاب سفينة البحور لعبد السلام الفيتوري
0: أيوة.
1: المتوفى في 1573 نعم. يذكر رجال الكاف صحيح يذكرهم في المطلق ولا يفصلهم ولا يذكر أسماءهم ولكن فيما بعد الحاج ميلاد الشريف في السفينة القدرية يحدثنا عن رجال الكاف ومن بين هؤلاء الرجال يتحدث عن سيدي بو مخلوف
0: أيوة.
1: في بيت في أحد الأبيات يتحدث عن سيدي بو مخلوف وبعده مباشرة يتحدث عن الولي الآخر المدفون بجواره في نفس الزاوية الجزوني
0: إذن هو دفين الكاف يعني
1: هو دفين الكاف نعم ثم إذا نحن أخذنا الزاوية في حد ذاتها
0: نعم.
1: هناك بعض المؤشرات التي تساعدنا على الأقل تحديد الفترة الزمنية التي جاء فيها إلى الكاف وكذلك التي أسس فيها هذه الزاوية فالزاوية جمعت بين ثلاث تأثيرات فنية.
0: نعم.
1: هناك القبة المبرجة وهي من التأثيرات الإفريقية لأن مثيلاتها وهي مستوحاة من نمط قبة جامع عقبة بالقيروان مبرجة من الخارج.
0: صحيح.
1: ولكن حين ننظر إلى المأذنة مثمنة الشكل فهي من التأثيرات العثمانية.
0: العثمانية.
1: فهي من التأثيرات العثمانية، وهذا يجعلنا نقر أولا بأن الزاوية لا تعود إلى العهد الحفصي وأنما جاءت في الفترة العثمانية.
0: نعم.
1: ثم إذا أخذنا قاعة الصلاة في هذه الزاوية ونقش حديدة نقش على الجص فهو من التأثيرات الأندلسية، فبالتالي نحن
0: المغربية
1: الأندلسية. أيوة. نحن بعد زمن الهجرة الأندلسية.
0: نعم.
1: ومن هنا إذا علمنا أن سيدي بومخلوف أخذ عن شيخي محمد بن عيسى.
0: أيوة.
1: هذا ومحمد بن عيسى عاش بين 1456 و1527.
0: نعم.
1: فأن قدوم سيدي بومخلوف عبد الله بومخلوف الفاسي إلى مدينة الكاف كان على الأقل في نهاية القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر، حيث أسس زاويته لنشر الطريقة العيسوية في مدينة الكاف. ولكن بعد وفاته دفن في الزاوية هناك، لا يزال ضريحه هناك، وتولى أتباع الولي الجزوني الإشراف على هذه الزاوية، والجزوني وأبنائه بدورهم دفنوا في هذه الزاوية.
0: تسمح لي أستاذي العزيز مراد عرعار، هو أبو مخلوف كانت عنده مدحة.
1: أيه.
0: والمدحة هذه نحب نتجه
2: مدحة سيدي بومخلوف النغار. أيه؟ المربوطة بشيخه سيدي بن عيسى.
0: أيه؟
2: وتفيد أنه من أشهر رجال التصوف وله كرامات عديدة. وتقول هذه المدحة: بومخلوف النغار بن عيسى السلطاني حجب على الزيار في البياض استناني، بومخلوف النغار كي نشوفه نتهنى، شوفوا يا ناس شيخي لا من ضده، يا خلاع البيبان يا كاسر الحده، كي ضرب الطبال وتلموا وليداته، سيدي بومخلوف يرحم اللي جاباته.
0: يوفى الحديث. السيدات والساده، هكذا نصل الى نهايه هذا الترحال، وكان في مجال افراح الصيف بجهه الكاف بالبلاد التونسيه. وكان معنا في هذا الترحال أستاذ التاريخ الوسيط بالجامعة السيد مراد عرعار، والباحثة في التراث الغنائي السيدة هيفاء عيسى. وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجي بورجو في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: تونس من الياسمين نسجنا لك التاج والصولجان وعرشا جليلا، فلو كنت ريحا وقلبي غصنا تكسر لو مال عنك قليلا. شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صبرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن لامرأة

0: قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي.
1: طربيات.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
1: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
2: مساء النور، مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية في ياسمين على ليل تونس. سعداء بأن نعود وإياكم ونقتسم لحظات العودة إلى الزمن الجميل، إلى الفترة الطربية التي صنعت مجد الأغنية العربية، إلى تلك الأسماء التي ظلت خالدة يعاودنا الحنين إليها في كل مرة. في سهرة يرافقكم فيها أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، ونزيها الزرعي من أمام ميكروفون استوديو 6 طاب. طبعا بعد غيبة على هذا النوع من ربما التقديم، لأنه كان ياسمين على ليل تونس خصص في أغلبه في نقل لعدد من سهرات المهرجانات سواء الحمامات أو قرطاج. نعود للرحلة الترابية في هذا المشوار المباشر الذي يتواصل حتى منتصف الليل. سنبدأ بواحدة من الفنانات اللي أثارت جدل خاصة في المدة الأخيرة أثر صعودها على ركح مهرجان قرطاج الدولي. هناك من استمتع بحضورها، وهناك من رأى أنها لم تكن في مستوى الصوت التي عرفنا بها مطربة الأجيال، الفنانة ميادة الحناوي. ميادة الحناوي اللي تولدت عام 1959 في مدينة حلب، وعاد اكتشافها الموسيقار محمد عبد الوهاب عام 1977 وقت لسمعها في سهرة فنية في سوريا ودعاها إلى الحضور إلى القاهرة. حققت نجاح هائل في ثمانينات القرن الماضي بفضل إحساسها العالي وقوة صوتها. لقبت بمطربة الأجيال أو مطربة الأجيال لأنها تعاونت مع ثلاثة أجيال متعاقبة من الملحنين الكبار. شكلت مع بليغ حمدي ثنائي تاريخي وقدم لها أشهر ألحانها الرومانسية والطربية الخالدة. وكذلك محمد عبد الوهاب كان الأب الروحي لخطواتها الأولى في مصر. أما محمد الموجي فقد لحن لها مجموعة من الأغاني الطربية المتميزة. شو سمعوها في مقاطع مختلفة من الأغاني القديمة. طبعا الميادة الحناوي، بأنه نوعية البرنامج هو عودة للزمن الجميل، نستمع إلى ميادة الحناوي.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: منذ قليل كنا نسمع في ميادة الحناوي آخر نغم لها توبة، هي واحدة من روائع بليغ حمدي، كذلك من ألحان سيد مرسي. من ميادة الحناوي نمشيه الواحد من أبرز أعلام الموسيقى والغناء العربي في القرن العشرين، اللي تولد في جبل الدروز في بسوريا وانتقل في طفولته إلى مصر وحقق مسيرة فنية استثنائية دامت لأربع عقود حتى وفاته عام 1974. قدم طوال مسيرته ما يقارب عن 500 أغنية، من أشهرها أول همسة الحياة حلوة. لم يكتفي بالتلحين لنفسه، بل وضع ألحان شهيرة لكبار المطربين مثل شادية وردة الجزائرية. شارك في بطولة 31 فيلم سينمائي حقق نجاح جماهيري كبير في العصر الذهبي للسينما المصرية، ونال تكريمات رفيعة وعديدة أبرزها حصوله على قلادة النيل العظمى من جمهورية مصر العربية. أشهر أفلام وقصة حياته اللي قام ببطولتها، قصة حياته ونشأته وتفاصيل هجرته لمصر، كذلك تعاملت في فيلم تحدثت على الفنان فريد الأطرش. نسمع فريد الأطرش.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: لقنا مازال متواصل في ياسمين على ليل تونس على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية متجددة لكم مستمعينا مستمعاتنا. بعد فريد الأطرش سنستمع إلى واحدة من الفنانات التي تميزت بصوت قوي ودافئ، وكذلك لمعت في أواخر حياتها بأدوار الأم والجدة، ويظل دورها فاطمة تعلب في مسلسل الوتد أيقونة الدرامية، إلى جانب مسلسلات مثل أرابيسك وزي زينيا وليالي الحلمية. اسمها الحقيقي بهيجة عبد السلام عبد العال الحاو. تولدت عام 1925 في مدينة الغربية بمصر، وغادرتنا سنة 26 عن عمر يناهز 80 سنة. هي شقيقة الموسيقار والممثل الراحل محمد فوزي والفنانة هند علام. بدأت مسيرتها الاحترافية عام 1950 في فيلم ست الحسن، بعد اعتمادها مطربة في الإذاعة المصرية. قدمت عشرات الأفلام البارزة، من أشهرها فيلم امرأة في الطريق، شيء في صدري، الاختيار، وعودة الابن الضال مع المخرج يوسف شاهين. كذلك تميزت بموهبتها الاستثنائية في الغناء والتمثيل وقدرتها العالية على التنوع بين الأدوار الرومانسية والشعبية وأدوار الأمومة الصارمة. أكيد هي الفنانة هدى سلطان.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: ياسمين على ليل تونس، مازال متواصل. قبل شوية كنا نسمع في هدى سلطان شوية عليك وشوية علي، هي كلمات محمد فتحي مهدي وألحان سيد مكاوي، نغم يعود إلى ستينات القرن الماضي. مازلنا في مصر باش نسمع صوت كذلك، هو مطرب وممثل، كانت نقطة انطلاقه عام 1959 في بطولة فيلم حسن ونعيمة أمام سندريلا الشاشة سعاد حسني. ما كانش فقط يغني ويمثل، قام كذلك بتأليف وإنتاج بعض الأعمال ولحن لنفسه وللآخرين. بعد أن درس العزف على العود سافر للبنان وعمل هناك لفترة في السينما اللبنانية قبل أن يعود إلى مصر مجددا. نتعاون مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي، محمد الموجي، فريد الأطرش، سيد مكاوي، ومن أشهر أغانيه طبعا رمشة عين والحلوة داير شباكها يا وحشني، هو محرم فؤاد.

0: أعوذ بالله، بقى ده صوتي تسمع ده يا عالم؟
1: رجاء رايحة فين؟ رجاء رجاء.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: ما زلنا مواصلين في ياسمين على ليل تونس، مواصلين مع الأنغام، نسمع فايزة أحمد.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
3: ونواصل مع فايزة أحمد في ياسمين على ليل تونس.

الله حرام ورقنا ده عن بعضنا هو ازاي اعيش ليلة وما تكونش ليلة الله حرام

حجيلك انا والله حجيلك انا ولما جيلك راح نور انا حجيلك انا والله حجيلك انا ولما جيلك راح نور.

كانت هذه فايزة أحمد، وإحنا كيف ما تعودنا كل نهار خميس نختتم بوردة الجزائرية في ياسمين على ليلة تونس. الختام يكون معها في أحضن الأيام. وأجمل تحيات أنيس الحميدي في الهندسة التقنية، ونزيها الزارعي من أمام ميكروفون استديو 6. تصبحون على خير.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين.
1: شكرا شكرا لطوق الياسمين.
0: ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة العذبة.
2: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلحل.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.

مستمعينا، لو في مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، نجدد لكم التحية. كنا في الاستماع إلى قصيد ما دامت لي أشعار، كلمات الشاعر الفلسطيني سميح القاسم، ألحان الفنان المصري عدلي فخري، توزيع سهيل الخوري، غنى فرقة بنات القدس. فرقة بنات القدس الفلسطينية التي نواصل في حلقة ثانية وأخيرة تقديم تجربتها الفنية، وهي فرقة مقدسية أسسها معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في القدس سنة 2011 و2000، وبدأت تقدم عروضها سنة 2013 و2000 لتشكل مساحة داعمة ورافعة للطاقات النسائية الشابة في المعهد وفي القدس. النغم الثاني في حلقة اليوم يحمل عنوان رفاق الدرب، كلمات فداء فايز القطب، ألحان سهيل خوري، أداء فرقة بنات القدس بمصاحبة الجمهور في حفل حي.

في معهد إدوارد سعيد للموسيقى في مدينة القدس تشكلت فرقة بنات القدس الفنية التي يجتمع فيها 25 فتاة، تطور عددهن فيما بعد ليصبحن أكثر من 30، لتقديم لوحات غنائية وموسيقية تجسد حكاية الثورة الفلسطينية والحرية والحب والفرح. أسست فرقة بنات القدس بعد أن لاحظ مؤسس الفرقة سهيل خوري أن هناك اهتماماً كبيراً للفتيات بالعزف على الآلات الشرقية، من آلة القانون والعود إلى الآلات الإيقاعية المختلفة، فسارع بتشكيل الفرقة من فتيات المدينة في مالي أغنية على ظهر الخيل، كلمات وسيم الكردي، ألحان سهيل خوري.

تواظب فتيات فرقة بنات القدس على حضور التدريبات المكثفة بمعهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى على الآلات الموسيقية المشحونة بالحماسة والتدرب على الأغاني والألحان استعداداً للعروض التي لا تتوقف بالمناسبات الوطنية الفلسطينية والمشاركات العالمية، حتى أضحت الفرقة صوت المدينة ثائر على المسارح الوطنية والعالمية. الآن أغنية غزة من عرض فرقة بنات القدس في عمان لدعم غزة في شهر مارس 24 و2000. كلمات وسيم الكردي، ألحان سهيل خوري.

0: من حين لآخر تقتاد مخابرات الاحتلال الصهيوني مدير المعهد الوطني الفلسطيني إدوارد سعيد للموسيقى سهيل الخوري الذي سجن أثناء الانتفاضة الأولى من منزله إلى مقرها، وتقوم بعملية تفتيش مركز يبوس الثقافي ومصادرة ملفات وممتلكات المركز وتبلغته بأنه موقوف على ذمة التحقيق. يقول سهيل خوري والذي سبق وأن اعتقله الاحتلال على خلفية ألحانه الموسيقية إن اسم الفرقة بنات القدس له معان كبيرة وعميقة ويجسد عمق الانتماء إلى القدس. كلما اشتدت الهجمة على المدينة يرتفع صوتنا أكثر.
1: يا وطني يا واحة الوئام، صليت كي تنتصر القضية، كي يكبر الأطفال في سلام في وطن السلام والحرية.

يشير مؤسس فرقة بنات القدس والخوري الذي يبدي فخره وإعجابه الكبير بالفرقة إلى أنها ساهمت في إثراء وأحياء الموسيقى العربية بما فيها الفلسطينية الأصيلة من خلال الأعمال التي تقدمها، وهي خليط من الموروث العربي والفلسطيني بالإضافة لبعض الأعمال العربية التي كتبت بالأساس لفلسطين كمقطوعات لمارسيل خليفة والشيخ إمام وأحمد قعبور ومصطفى الكرد. وبين أن الهدف من ذلك استرجاع هذه الأغاني إلى الذاكرة وإلى الحياة من خلال إعادة غنائها وإعادة توزيعها لمنحها روحا جديدة، على غرار أغنية هللية التي قدمتها الفرقة بطريقة مختلفة من خلال أداء يعتمد على التراث الفلسطيني، حيث تم إضفاء طابع حديث على الأغنية مع الحفاظ على عناصرها الفلسطينية الأصيلة.

تقول فتاة فرقة بنات القدس: ثمة سعادة كبيرة تغمرنا حينما نعتلي المسرح ونبدأ نغني ونعزف، نثير حماس الجمهور الذي لا يتوقف عن التشجيع والتصفيق في كل حفلة نقيمها. إنه فرحا مستمدا من ثورة أغانينا ومن أغاني كلاسيكية نلحنها بأصواتنا الثائرة والمتحمسة للحياة والفرح رغم كل الظروف الصعبة التي نعيشها بالقدس وفي كل مكان بالأراضي الفلسطينية. الآن من عرض على خشبة مسرح جامعة القدس المفتوحة بنابلس، ومن عرض مميز للأغاني الفلسطينية مثل القدس عربية والقدس الخالدة وسلام لغزة وصرخة من القدس ويا قدس وين الروح، نستمع إلى هذه الأخيرة وهي من كلمات وسيم كردي وألحان سهيل خوري.

حرصت فرقة بنات القدس على تقديم أعمال موسيقية لتؤكد على عروبة فلسطين بصفة عامة والقدس بصفة خاصة، مثل يا قدس وين الروح لسهيل خوري، فلتسمع كل الدنيا لحسين نازك، والقدس عربية لريم ترزي، ووحدها تبقى القدس للراحلة ريم بنا، وهات السكة لمصطفى الكرد، وغيرها من الأغاني. في هذا السياق تقول مريم عفيفي عازفة كونترباس: كمقدسين ثقافتنا أغانينا وموسيقانا هي أسلوبنا في مخاطبة ومحاكاة قدسنا، محاكاتنا التي تمتد منذ الأزل مؤكدين على صمودنا على هذه الأرض. في مالي نغم شادي أبو سمرة، كلمات عبد الله لحلوح، لحن سهيل خوري.

قدم معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى التابع لجامعة بيرزيت عرضاً موسيقياً غنائياً وطنياً لفرقة بنات القدس التابعة له، وذلك في عمان على مسرح مدرسة أكاديمية عمان في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 24 و2000 برعاية بنك الاتحاد وبدعم من شركة تنمية العقول اليافعة للفعاليات الثقافية ومدرسة أكاديمية عمان، حيث تم رصد ريع الحفل بالكامل لدعم بناء وترميم معهد الموسيقى في غزة بعد أن قام الاحتلال الصهيوني بقصفه وتدميره من الداخل وتدمير كل الآلات والأجهزة التي احتواها ما عدا بيانو واحد نجا من الاعتداء الغاشم. الآن أغنية القدس الخالدة، قام بتعريب كلماتها المطران إيليا خوري، وهو مطران القدس الذي أبعد إلى الأردن بعد احتلال سنة 67 و900 ألف، وعاش حياته مناضلا. وفي وقت لاحق أضافت تانيا ناصر كلمات أخرى لنص الأغنية وموسيقاها من لحن موسيقي عالمي معروف.

في عرض عمان قدمت فرقة بنات القدس وتضم نحو 35 مغنية وعازفة بقيادة الأستاذ سهيل خوري مجموعة من أغانيها الوطنية والتراثية الملتزمة لشعراء مرموقين وملحنين وموسيقيين مميزين. بناء عليه توجه معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى في فلسطين إلى شعب الأردن لمؤازرة هذا الحدث الفني النضالي الهام بكل الأشكال الممكنة، خاصة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني من أجل غزة وأطفالها الذين يستحقون الحياة الكريمة والمليئة بالعلم والثقافة والفن، لا الحصار والتجويع والقتل والدمار. النغم التالي يحمل عنوان لا تهجروا، كلمات الشاعر فؤاد سروجي، ألحان سهيل خوري، وأداء فرقة بنات القدس.

مستمعي برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية، ننهي الحلقة الثانية والأخيرة عن تجربة فرقة بنات القدس الفلسطينية بنشيد موطني، وهو قصيدة وطنية عربية للشاعر الفلسطيني إبراهيم طقان. لحنها الموسيقار اللبناني محمد فليفل سنة 1934، ولها شهرة عند الشعب العربي، وهي النشيد الوطني الحالي في العراق ونشيد وطني غير رسمي في فلسطين. سيداتي، آنساتي، سادتي، كنت معكم منجي الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وسونيا الهدياوي في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
1: مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر اليوم يأخذنا إلى ولاية عزيزة على قلبي أنا خاصة، لأني درست فيها سنوات وأعرف هواءها وبحرها وناسها وثقافتها وعاداتها وتقاليدها كذلك. وسيأخذنا بساط الشعر إلى وجه ثقافي مؤثر في الحياة الثقافية بالساحل عامة، وإلى جانب منشوراتها الأدبية العديدة والتي ما زلنا ننتظر، لأن كل ما تقرأ كتاب لضيفتي إلا ورغبت في أن تقرأ كتابا آخر. أنا الحقيقة سأركز في هذه الحصة على شعرها في انتظار أن تتاح لنا الفرصة لتلمس مسارها السردي الروائي إلى غير ذلك. ضيفتي العزيزة فتحية جلاد، شو نسميك؟ شاعرة، روائية، قصاصة، إذاعية، إعلامية، أنت كل هذا، أنت شعب على قدمين، تبارك الله.
2: شكرا. أنا التسمية التي أعتز بها هي إعلامية. واسمح لي في البداية أن أرحب بكل المستمعين وبكل الزملاء في المؤسسة عامة وفي هذه الإذاعة، هذا الصرح الثقافي، إذاعة تونس الثقافية. وألف تحية وألف باقة ورد من أجل هذه الاستضافة.
1: جميل، وشكرا على قبول دعوتنا، وخليني نتعلم منك.
2: المعذرة أستاذ، نحن
1: بالعكس
2: نتعلم
1: بالعكس.
2: منك
1: أنا
2: أستاذ.
1: أنا أختطف، هذا التنشيط ليس مجالي ولست إعلاميا، لكن وهو مجال جميل يروق للنفس، ولذلك كل ما أتواصل مع أحد الإعلاميين،
2: نعم،
1: خاصة الإذاعيين القدامى،
2: نعم،
1: إلا وأفرح بتلك المناسبة لأني سأختلس منه بعض،
2: نعم،
1: الأسرار. فهذه مناسبة حتى أخذ من منك، نعم، سيدة فتحية، وأنت الإعلامية وصاحب التجربة الكبيرة في هذا المجال، أني أستعين بخبرتك على الأقل لتحسين. لا لا لا، أنا هكذا تعلمت الشعر بهذا الشكل، تعلمت القصة بهذا الشكل،
2: لأن المزدح هو شقيق الشعر.
1: صحيح، لذلك أحببته.
2: نعم.
1: بعيدا عن المزدح، خلينا نقرب شوية لشاعرة فتحية جلاد.
2: نعم.
1: الأنثى مرآة النبوءة.
2: النبوءة، نعم.
1: هو العنوان، من العنوان برك فما أسئلة عديدة. ماذا يعني هذا العنوان؟ وهو بين قوسين، هذه مجموعة شعرية صدرت عن دار الأمينة للنشر
2: بالقيروان. نعم.
1: بالقيروان سنة 2023 و2000.
2: نعم.
1: نعم. ويحتوي على قصائد عامة، هي قصائد تفعيلة.
2: تفعيلة نثرية. نعم.
1: ايه. مش قصائد عمودية كما قلت لي، وكتاب المقبل قد يكون
2: إن شاء الله المجموعة القادمة إن شاء الله عمودية. ستكون عمودية 100%، عمودية خليلية. نعم. عمودية خليلية بيتية كما يقول أستاذنا المنصف الوهيبي، الدكتور.
1: نعم.
2: الشاعر المنصف الوهيبي. نعم.
1: طيب، أين أنت من الشعر؟ يعني تكتبين الشعر منذ البداية تكتبين؟
2: نعم.
1: الشعر ولا
2: لا، أنا أكتب الشعر منذ ما يقال شعر، لكن تلك الخلجات والاختلاجات التي أعيشها وأشعر بها منذ المراهقة، منذ أن كنا مع أطفال الحجارة، منذ أن كنا مع فلسطين، وإلى ولازلنا إلى حد الآن كتبت الشعر حول فلسطين. وعندما تصافح القصيد لا تجد وسط القصيد فلسطين، لكن في النهاية تجد الكلمة، يعني منذ المراهقة.
1: كما تكون وجهك للشعر أو ساعدك على الكتابة؟
2: لا
1: في أو هديك طريق ما.
2: لا لا كيف وصلت للسنة الرابعة نظام قديم وتوجهنا للأداب،
1: يعني سنة ثانية أداب،
2: سنة ثانية أداب حالي سنة أولى، سنة رابعة هي بعد السنة الثالثة،
1: سنة أولى ثانوي.
2: نعم الحالي كان أستاذنا محمد علي بن عامر الشاعر المعروف، وذلك زاد حببنا في الشعر وفي الأدب وفي كتابة الخواطر وفي كتابة
1: حبب المذكرات. إليكم
2: حبب إلينا هذه،
1: وانتم في فترة
2: المراهقة وفي فترة الناصرية والقومية، في تلك الفترة الصعبة التي مررنا بها، مرت بها الأمة العربية بصفة عامة. وبعد ذلك عندما ولجت دار إذاعة المونستير تخليت نوعا ما عن
1: هربت بي شوية القدام. خلينا نحبنا فترة المدرسية،
2: المدرسية نعم.
1: لأنها هي أساس كل
2: التي تكون نعم الشخص.
1: الأستاذ هذا نحن نلقي عليه سلاما،
2: أستاذ محمد علي بن عامر،
1: نعم، والشكر الشعر. لأنه ما فماش مبدع وهو مبدع
2: نعم.
1: شعريا يقري أستاذ مبدع يقري إلا ونفرحه، لأنه تلمدته باش يستنفعوا أي ما استفادة بلا شك
2: نعم.
1: بعد التأثر به وبعد توجيهاته وبعد كذا فكرت وقتها أنك ستصبحين شاعرة ولا لا تكتب عفو الخاطر؟
2: أكتب عفو الخاطر وأكتب بمحبة وبحب وأترك ذلك.
1: ما فماش برنامج؟
2: لا ليس البرنامج الوحيد اللي كان أمامي هو الإعلام والصحافة، يعني بصفة بصراحة أكتب للكتابة، أكتب لأي لكي أرسم أو أطرز ما أعيشه،
1: واضح،
2: لكي
1: بمنطق الإعلامي أكثر منه بمنطق المبدع الأدبي،
2: الإعلامي الذي يريد إجادة القلم ويريد إجادة التحبير
1: طبعاً
2: نعم ويريد أن يكون كاميرا المجتمع بطابعه الخاص وبأسلوبه الصحفي الأدبي، ويحاول أن يكون أدبيا لكن أسلوب الصحفي يطغى عليه، لأننا تعلمنا ذلك، ولأن زاد حتى كبار الشعراء وكبار الإعلاميين في تونس هم اللي كونونا. كي نقول كبار الشعراء الأستاذ جعفر ماجد